0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.

0: مع تطبيق ساودي راديو بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وإن تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس.

في حاجة ناقصة، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيا.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: جدة اف ام على هواك.

0: رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

كلام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون

أولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.

غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر

كل أمة تدعى إلى كتابها

بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم

عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.

ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا.

واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون

0: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من فعل سلم، تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
1: أنت تستمع إلى جدة اف

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.

ظن الحب يحمي أي علاقة، واكتشفت الحب وحده ما هو كافي، شوف قلبك فجأة قلبك.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنت تستمع إلى جدة.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. أهلا وسهلا في كل مستمعينا ومن توه يفتح الراديو، يقول أهلا، نقول لكم أهلا وسهلا وصباح الخير على كل من بيستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا في ابدا صح،
3: أكيد بكل تحايا الود والتخدير نستقبلكم في برنامجنا الصباحي في نهاية الأسبوع. إن شاء الله يارب يكون يوم حافل بالسعادة بالفرح بالخير على الجميع، ونقول لكم صباح الورد من ابدأ صح.
2: انطلقتنا من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون معاكم في مشوارنا الصباحي. تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم معاكم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج لطلال الخطيب.
3: كعادتنا أكيد برنامجنا مستمر معكم من الآن وحتى الساعة 10، العديد من الفقرات. أكيد يسعدنا سماع أصواتكم تصبيحاتكم على 0126477154، وعلى رقم الواتساب أكيد رسائلكم فقط 8002442828. أول فاصل ونبدأ معكم صح في ابدأ صح.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الخميس 27/8. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حايل تبوك الجوف الحدود الشمالية نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية والرياض، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال

0: الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، والشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ سهلة جدة اف ام، واكيد مشوارنا معاكم احلى بسمع اصواتكم بمشاركاتكم وكمان بتصبيحاتكم. حنبدأ بتصبيحاتكم الحلوة، كل اللي حابب يشاركنا تصبيحته على 8-00-2-4-4-2-8-2-8. نبدأ باول تصبيحة من سعيد الدوسري، بيقول أتى الصباح حامل معه أمال جديدة. الله يصبحكم بالخير والسعادة وصباحك أجمل يا سعيد.
2: شفتي لما الواحد يقول الله يصبحكم بالخير على طول تجيني فراسي الأنشودة القديمة، صبحكم بالخير يا العمال العمالية.
1: من فكرتها؟
2: يمكن
1: في المطالعة؟
2: في أيوة أناشيد، ضمن الأناشيد والمحفوظات
1: وكدا. بس ما لا يعرف عمار أنا
2: ما له علاقة،
1: ما أعرف، أنا ما حضرت أيام المحفوظات دي، ما أعرفها.
2: لا ما له علاقة الموضوع. طيب خلينا نقول أيضا من ضمن التصبيحات عندنا غازي شولان، شكرا جزيلا لك، وأيضا عبد الرحيم الثبيتي يعطيك ألف عافية، يا هلا وسهلا فيكم.
1: شكرا لسعيد القحطاني، وبيتمنى لكم يوم كله خير وسعادة ومبروك للأهلي، مبروك لنا. يلا
2: ايضا عندنا عبد الله بركات ايضا يدعي لنا دعوات جميله، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك يا عبد الله.
1: الصادق ادم العاقب علي، صباح الخير والسعاده والرضا والامل وصباحك اجمل.
2: ايضا سليمان الدبيان، يصبح على الجميع، يا هلا وسهلا فيك يا سليمان.
1: عندنا رساله جميله من بكر عبد الكريم، بيقول لكم صباح الورد والفرح يا اذاعه جده ومستمعيها وصباحك اجمل.
2: يحيى احمد يصبح علينا ايضا، شكرا جزيلا لك يا يحيى. وايضا من ضمن التصبيحات عندنا محمد الفريجي، شكرا جزيلا لك يا هلا.
1: فيصل الثقفي يقول صباح الامطار والاجواء الجميله في مكه، تتهنوا انستكم الرحمه يا فيصل. وهادي سيف من اليمن ايضا يقول خلي صباحكم بدايه طيبه وابتسامه صادقه، اسعد الله صباحك.
2: أبو سعودي يدعي لكم دعوات جميلة، وأيضا عبد العزيز عسيري، شكرا جزيلا لكم على هذه الكلمة.
1: موسى حواس

0: يقول صباح جميل كجمال قلوبكم.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا معتز السيف يصبح علينا أيضا بصباح الحروف الأنيقة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا معتز.
0: أيضا أحمد شحاتة من الوجه يتمنى لكم راحة القلب ونور الدرب، ربي يصبحك بالخير.
1: عون البيشي يصبح علينا تصبيحة جميلة، شكرا جزيلا لك يا عون. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا بشير محمد أيضا يصبح علينا، شكرا جزيلا لك يا بشير.
0: أيضا صباح جميل ويوم جميل على قلوبكم من عبدالله المطوع في الأحساء. وكمان مصطفى جيلان بيقول صباحكم أجواء ممطرة حلوة، وفي هنا تصبيحة جميلة من غير اسم
1: كعادة اللي من غير اسم للأسف للأسف للأسف
0: فرحان.
1: حيكون تجاهل تام للموضوع. تمام
0: يعني يعطيك دينا أنت كم سنة معاهم؟
1: أربع سنين.
0: أربع سنين
1: بقول نفس الكلام. طيب. نفس الكلام
0: خلاص تعبتوا البنت يا جماعة.
1: أيوة فخلاص انتهى الموضوع.
0: سارة طيب يا سارة تقول صباح الرواتب، الله يبارك لكم
1: إن شاء الله
0: وربي يفتح للجميع بكل خير. وعندنا تصبيحة جميلة من أحمد الدهمشي.
1: والله صبحي أنت علينا يا سارة، الإزعاج ما نحبه يا سارة، اهدئي يا سارة اهدئي من صبح الله اهدئي. يلا خلينا نبدأ لغزنا اليوم، عندنا لغز لعبة، ركزوا معانا وهي لعبة. أوكي ركزوا معانا، ترى أنا موديك إلا أنتي.
0: تقولك هذه سارة أنا موديك.
1: أنا ما حسولف معاكي على الهواء يا سارة، ما حسولف معاكي. تقولي ماني مزعجة.
0: أحلى صباح لسارة.
1: ما حنحط ولا شيء. سارة يا ويلك أنتي.
0: لا خلاص ما حسوي شيء.
1: أيوة.
0: خاف أنا من دينا.
1: يلا. يلا.
0: صباحك حلو يا يزيد.
1: يا
0: هلا وسهلا. نسمع اللغز يا دينا.
1: طيب.
0: إيش رأيك؟
1: على فكرة الإيمان إلين الآن حتى ولا سألتني إيش اللغز.
0: خلاص شوفوا أنا لازم أعبر لكم عن شيء. أنا زيكم ما أعرف أحل اللغز. انتم ما شاء الله على الاقل تجيبوه، انا مهما احاول ما اجيبه، فليش اساليش اللغز؟ اقول لك تسلم يدك على الكتابه الحلوه وبس.
1: ايمان تكتب لي شعر. يا تسلم يدك،
0: تسلم يدك يا دينا، مكتوب اللغز بطريقه
1: الله
0: حلوه.
1: جميل.
0: احب انا الطريقه الادبيه الحلوه في الكتابه.
1: ولا تسال ايش
0: ما هو تخصصي
1: يا راجل.
0: رحم الله امرئ ان عرف قدر نفسه.
1: طيب انا ما قد حليت ولا لغز من عندك.
0: والله لا. أيوة. حليتي. لا حليتي إيه ما شاء الله أنت وسارة، وسارة ما شاء الله
1: سارة
0: يعني.
1: سارة هي اللي تحل.
0: طلال كمان يتحمس.
1: يتحمس
0: يعني
1: بس
0: طلال،
1: ما يسألنا.
0: أنا قاسي على طلال، مرضى أقول له إيش اللغز، بس ما أبغاكم يعني إيش كل شوية تقولوا له إيش اللغز إيش اللغز، ترى طلال ما يعرف.
1: أيوة لا ما يعرف
0: طلال ما يعرف رأفة تنبيه.
1: طيب خلينا نرجع للغزنا. لغزنا يقول أنا لعبة من ضمن أقدم وأعرق الألعاب الصينية، تمام، تطورت على يد الفرنسيون في ظروف قهرية، أهدافي واضحة، القضاء على المنافس والحفاظ على الهوية الواضحة، شعبيتي كبيرة، فمن أنا؟ نعيد يلا. أنا لعبة من ضمن أعرق وأقدم وأعرق الألعاب الصينية، تطورت على يد الفرنسيون في ظروف قهرية، أهدافي واضحة، القضاء على المنافس والحفاظ على الهوية الواضحة، شعبيتي كبيرة، فمن أنا؟
0: طيب أكيد كل اللي حابب يشاركنا يسعدنا سماع أصواتكم على الرقم 012-647-7154 012-649-5154 012-647-5544 كل اللي حابب شاركنا أيضا على الواتساب 8-00-244-2828 وأكيد على هاشتاقنا في منصة إكس هاشتاق برنامج ابدأ صح. وكل اللي حابب يشوفنا ويسمعنا صوت وصورة أكيد على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، حملوها على جوالات وشوفونا فين ما كنتوا.
1: يلا نعيد اللغز. بس نسمع اللغز قبل أن نطلع الفاصل. اللغز يقول أنا لعبة من ضمن أقدم وأعرق الألعاب الصينية، تطورت على يد الفرنسيون في ظروف قهرية، أهدافي واضحة، للقضاء على المنافس والحفاظ على الهوية الواضحة، شعبيتي كبيرة، فمن أنا؟

0: صباح على جدة اف ام.
1: صباح الجمال وأكيد أجمل صباح من أبو نبأ وحماد حامد ومين عندنا كمان فضل السنادي. صباحكم ورد. دخلنا في أجواء الحماس وأجواء اللغز اللي يقول أنا لعبة من أقدم وأعرق الألعاب الصينية تطورت على يد الفرنسيين في ظروف قهرية، أهدافي واضحة: القضاء على المنافس والحفاظ على هوية واضحة، شعبيتي كبيرة، فمن أنا؟
2: يلا خلينا نبدأ اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا عادل.
3: نعم
2: يا هلا.
3: أهلا وسهلا، صباحكم الخير.
2: صباحك أنوار، أهلا وسهلا، يعطيك العافية. مين معنا؟ عادل؟
3: عادل
2: صح؟ أيوة عادل. من تكلمني؟
3: عادل أكلمك من جيزان. أبو عادل
2: جيزان، أهلا أهلا وسهلا مرحبتين. شفت إيمان بدأت تكسر
1: الاستوديو.
2: طيب يا عادل. طيب طيب يا عادل، قل لنا عادل إيش اللعبة؟ عرفت ولا لسه؟
3: الكوتشينة إن شاء الله.
2: الكوتشينة متأكد؟
3: متأكد.
2: خلاص كوتشينة كوتشينة، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. اسألوا يا ناس

0: اسألوا يا ناس قبل الإجابات. يلا ناخذ سليمان.
1: ناخذ سليمان.
2: هلا بخت، هلا بختي دينا واختي ايمان.
0: جبت لنا الروشة يا سليمان.
1: حماس.
0: جبت لنا
1: حماس. سليمان داخل بالحماس. هلا وسهلا، كيف حالك؟
2: انا عندي بس كلمة سريعة لو سمحت.
1: هات قول.
2: ايوه تقولون امين.
1: امين.
2: متى يدينا اركب رنج والناس في السوق تعرفني، واسكن فيلا وابني برج وعندي عماير باسمي.
0: ان شاء الله امين، مع انها يعني كلها احلام سطحيه بس امين ان شاء الله.
1: مع الصحه والعافيه. مع الصحه والعافيه
0: باذن الله. الله يوفقك باذن الله.
1: ايش
2: اللعبه؟
1: كوتشينا.
0: طيب
1: الورق اللعب.
2: كوتشينا.
1: تمام. شكرا سليمان، يسعد صباحك.
0: يا هلا. طيب خلينا نشوف بعضا من الإجابات اللي جاتنا. طبعا لأنكم ما بتسألوا، هذه المشكلة الأساسية أساسا.
1: طيب في جاكي سؤال، لعبة فردية ولا جماعية؟
0: تعتبر جماعية.
1: يلا أسألوا يا جماعة.
0: أسألوا.
1: لا تنطلقوا.
0: أسألوا. يعني قاعدين يقولوا كونفو. قاعدين يقولوا
1: هذا أول واحد إبراهيم أبو علي يقول لك الكونفو.
0: أوكي طيب، عندنا يوسف العيسى قال الشطرنج،
1: وعبد الرحيم الثبيتي قال الأونو،
0: أيضا عندنا فوزي قال الشطرنج.
1: طيب وعندنا أيضا فيصل الثقفي يقول الكونفو،
0: أيضا أحمد عسيري قال الكونفو. هذا اللي يخليه كونفو. المشكلة أنهم ما سألوا. لا هم ما سألوا،
1: يعني أنا ما شفت فرنسي بيلعب كونفو.
0: ما أدري،
1: دائما أشوفهم ما أدري صينيين ما أدري يابانيين.
0: لا هم ماخذين أنها عشانها لعبة صينية. ما أنتوا فكروا يا شباب. أيه. فكروا يا ناس.
1: يعني بتقول لكم فرنسيين دخلوا في الخط.
0: أيوه. طيب عندنا كمان، عندنا سعيد الدوسري يقول البلوت الكوتشينا،
1: ومصطفى جيلان يقول الفنون القتالية الكونغفو.
0: طيب نورة تقول اليويو.
1: عجبني اليويو.
0: حلو اليويو، حبيت اليويو، بس فكروا كويس. طيب عندنا عزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
3: يا أهلين. صباح النور.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي عزيزة.
3: نقول إن شاء الله الملاكمة الفرنسية.
0: الإيه؟
3: الملاكمة الفرنسية.
0: ما تبي تسأليني يا عزيزة أي سؤال؟
3: ايش اصلا يعني؟
0: اسالي مثلا لعبه ترفيهيه ولا رياضيه عشان يعني تعرفوا تحددوا موقفكم.
3: طيب
0: الحياه.
3: طيب
1: ها ترفيهيه ولا رياضيه؟
0: هي ترفيهيه بس كلهم راحوا للكونفو.
1: انا بتكلم
0: هي بتكلم معايا. ايوه انت ايوه، لانه عزيزه قاعده تستناني.
1: طيب
0: قلت طيب
3: ها
0: لا ما هي قتاليه ابدا ابدا.
1: الحمد لله ابدا سالتي ذا السؤال يا عزيزه.
0: ابدا ما هي قتاليه ولا عدت على القتاليه.
1: يعني جماعه الكونفو
0: غيروا يلا. اللي كله كتب كونفو
1: لم عفشكم واحزمتكم فكروا على الله.
0: لعبه ترفيهيه بحته ما لها علاقه بالقتال ابدا.
3: اقول الكوتشينا.
0: طيب يا سلام، يعطيك العافيه، شكرا لك.
1: هلا بسعود.
4: يا سلام يا ايمان.
1: يا هلا ومرحبا.
4: يا دينا كيف حالك؟
0: اهلا وسهلا. يا هلا، طفي الراديو لو سمحت يا سعود.
4: طيب
1: يا سعود. سعود سعود اسال، خذ بنصيحه دينا واسال.
4: طيب ما بسال، انا اجاوب سؤالي.
1: تفضل.
4: الدمني.
1: الضومنه.
4: ايوه هي.
1: تمام. شكرا يا سعود،
4: يعطيك العافيه.
1: تسلم. يا هلا.
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف بعض كمان الاجابات اللي وصلتنا. عندنا لعبه الكاراتيه من منيره. اوكي.
1: وعندنا ملاذ الزهراني تقول الشطرنج.
0: ايضا ناصر العولقي يقول لعبه المكعبات. حلو.
1: واحمد ايوب يقول الكوتشينا.
0: جميل. عندنا كمان غازي شولان يقول ايه؟
1: ما أدري، ما فهمت.
0: الشطرنج قصده.
1: الشطرنج.
0: طيب. أوكي.
1: هل لعبة قتالية؟ رجعنا قلنا دينا قالت لا. ليست لعبة قتالية. عيدي لنا اللغز دينا نزولا اللغز. عند الطلبات.
0: هنعيد اللغز. خلينا نشوف برضو، عندنا كمان دكتور صحابي يونس قال لنا الضومنة.
1: الضومنة.
0: اللي هو الضومنو.
1: أوكي.
0: وعندنا أيضا أحمد شحاتة أيضا كمان قال
1: الضومنة. طيب يعني حلو هذا التنوع في تفكيركم. عاجبني بس لسه نبغى مزيد من التفكير ومزيد من الحماس. عيدين اللغز يدينا يبغى
0: دحين قبل ما نطلع.
1: طيب خلينا نشوف. ناصر جعفري قال الشطرنج.
0: ايضا محمد اليامي. حلو، انا احب الناس اللي تسال. محمد اليامي سال قال هل تتطلب مجهود بدني او ذهني؟ ذهني وليس بدني ابدا. هل تلعب باليد ام بالقدم؟
1: لا هذا حلو السؤال. يعني استني يا دينا، انا هنا يعني انا في بعض الاحيان لازم اتوقف.
0: اتفضل.
1: يعني هل تلعب باليد ام بالقدم ام باي عضو؟ عرفنا في لعبات باليد، في لعبات بالقدم. يعني اي عضو مثلا؟ يعني حتلعب بانفك
0: مثلا
1: حتلعب بكتفك.

0: مثلا
1: أيوة. هتلعب بركبتك يعني اي عضو، ايش قصدك؟
0: ايوه يعني ما
1: ايش اللعبه اللي باي عضو اخر غير اليد والقدم؟ الراس. الراس
2: الراس.
1: طب ايش هي اللعبه اللي بالراس؟
2: اللعب بالراس بالحاله
1: غير لما انا بشوت الكوره براس
2: مثلا، ابغى اصير يعني فنانه واصير
1: كابتن ماجد
2: ايوه ابغى اصير كابتن ماجد العب براس.
1: الله يسعدك يا محمد اليامي يا حلالك والله يعني.
2: طيب هي تلعب يعني تلعب بالجوارح يا شيخ. يلا خلينا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
3: يا صباح الخير يا دينا وإيماء.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هلا يا علي.
3: يا مرحبا ألف يا هلا وسهلا يا إيماء.
1: نعم.
3: أيوة
1: ياوة ياوة يلا جاوب.
2: شفت إيمان إيش بتقول لك؟
1: جاوب.
2: أخلص.
1: أعرف الحماس.
2: يلا أخلص.
1: الحماس موديك على فين؟
3: أيوة يلا. سويتها
2: هذينا. يلا.
3: إن شاء الله الضومنة.
2: الضومنة.
3: متأكد؟
2: أول كرة. لا أعطيني واحد. لا تقول أو. أنا هذه أو ما أبغى أسمعها. ها. ها.
3: الضومنة.
2: الضومنة. حلو. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.
1: يا هلا. من حلال برضه.
2: ما أدري عنه.
1: طيب أنا مرة أحب الكرة.
2: تمام. يلا خلينا نعيد اللغز. ركزوا كويس. حنعيد اللغز. يلا
1: اللغز يقول: أنا لعبة من ضمن أقدم وأعرق الألعاب الصينية، تطورت على يد الفرنسيين في ظروف قهرية، أهدافي واضحة: القضاء على المنافس والحفاظ على هوية واضحة، شعبيتي كبيرة، فمن أنا؟

0: صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا لعبة من ضمن أقدم وأعرق الألعاب الصينية، تطورت على يد الفرنسيين في ظروف قهرية. أهدافي واضحة، القضاء على المنافس والحفاظ على الهوية واضحة، شعبيتي كبيرة، فمن أنا؟
2: طيب 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 و0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 ورقم ثالث أيضا 0-1-2-6-4-7-8-5-4-4. كل اللي حابب يشارك برسالة مكتوبة أكيد على الواتساب 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8.
1: طيب خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول مرحبا يا بندر. بندر، يا بندر.
3: هلا والله، السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة. هلا يا بندر، شلونك؟
3: وصباحكم وصباح المستمعين.
1: وصباحك يا رب، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. بخير، جعلك بخير الحمد لله. يلا يا بندر،
3: مين الشيف كوكر حق الألغازي؟ مين اللي يصنعها؟
1: أنا وإيمان من راسنا.
2: إيش اسمه؟ إيش اسمه؟
1: شيف كوكر.
2: الله الله،
1: طباخ
2: الألغاز. الكوكر يعني الغاز؟
1: لا
2: لا، الشيف طباخ، الكوكر إيش؟ الغاز.
1: يلا اعطينا إجابة من كوك.
3: طيب اللعبة دي ألعبها لوحدي؟ أقدر ألعبها؟
1: قلنا لعبة جماعية ليست فردية.
3: جماعية أقل شيء كم؟
1: أربعة.
3: أربعة. طيب بلوت.
2: بلوت أقل، في أقل يدينا.
1: أيوة في أقل،
2: في أقل من أربعة.
1: اثنين أكتر شيء أربعة،
2: عشان نحسبها جماعية أكيد أقل شيء اثنين.
1: أول شيء
3: اثنين،
1: اثنين أكثر أربعة. أنا أخذتها أكثر. ها
3: والله. طيب نشوف الضومنة. لا الضومنة،
1: الضومنة متأكد؟ الضومنة كم واحد يلعبها؟
2: الضومنة أنا ألعبها لوحدي.
3: لا لوحدك لا، ما تيجي
2: تتحداني ما ألعبها لوحدي؟
3: والله ما
1: تنط من هنا لهنا. تنط إيمان، تنط من هنا لهنا وتروح هنا وترجع هنا.
2: ألعبها إلكتروني.
1: نحن ما نتكلم إلكتروني إيمان. لا تضيعينا،
2: عشان
1: لا تضيعينا.
2: أبا ضيع بندر.
3: ها دخلنا في اللغويات.
1: ها يا بندر، يلا يا بندر.
3: لا خلاص بلوت.
1: بلوت
3: نعم.
1: يلا يعطيك العافية، شكرا لك.
3: يلا يعطيك، شكرا.
1: يا هلا فيك، يا هلا فيك. نروح لمحمد.
4: صباح الخير يا دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: صباح الخير يا إيمان.
2: هلا يا محمد السهلي، صباحك ورد. يا هلا،
4: صب عليك على المخرج الكريم جميع طاقم المنبر.
2: يا صباحك الخير والسعادة.
4: الله يسلمك.
2: مش
4: أنا أقول لعبة الورقة الكوتشينة.
2: الكوتشينة.
4: أيه.
2: طيب يا محمد السهلي شكرا لك.
1: يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا أنا كمان ناخذ اتصال. نقول مرحبا.

0: يا هلا يا ابو سهلا يا يزيد.
1: السلام عليكم
0: وعليك السلام والرحمة. هلا يا يزيد.
1: أستاذة دينا، أستاذة إيمان،
0: اهلا وسهلا. يا هلا فيك وعليك السلام. يلا
1: الضمنة ان شاء الله.
0: الضمنة متأكد؟
1: ايوه
0: 100%. اوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف اجاباتنا على الواتساب.
2: ايوه عندنا
0: من بعد الراس،
2: عندنا فيصل الثقفي يقول
0: الضمنة.
2: فيصل يقول الضمنة.
0: طيب عندنا عبد الله مطوع قال الكوتشينو.
2: بكر عبد الكريم يقول الشطرنج.
0: ايضا يوسف القصير يقول الضمنة.
2: وابو مريم يقول الشطرنج.
0: ايضا عندنا اجابه ام خالد قالت الضمنة. النوره تقول اليويو، مها تقول البلي. أيوة البلي اللي هو البرجون. أيوة اللي هو المصاقيل يعني.
2: اي لعبه الشطرنج يقولها بشير محمد بسيس.
0: ايضا عندنا عبد الله بركات قال الضمنه.
2: وفجر عون تقول طاوله الزهر. احنا قرانا آل عون، ايش قالوا؟ لا خلينا نقرا.
0: ايوه طيب عون البيشي قال الشطرنج، فاطمه قالت البلود، دلال عون قالت الضمنه، ايضا وسام عون قال الكرم، دنيا عون قالت البلياردو، ايضا فجر عون قالت الزهر.
2: حلو، التشكيله حلوه في الالعاب. طيب ناصر جعفري غير من الشطرنج للضمنه.
0: ايضا عندنا من ضمن الاجابات اجابه منيره قالت الضمنه، ايضا عندنا اسماء قالت البلوت، ركان شطرنج، زين قالت كيرم.
2: طيب يعني عندي ابو غيث يقول الكوتشينا.
0: ايضا عبد الرحيم الثبيتي قال الكيرم.
2: وسليمان الدبيان قال الشطرنج.
0: طيب خلينا ناخذ محمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح النور.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: هلا اختي، كيف الحال؟
0: بخير، جعلك بخير. محمد من تكلمني؟
3: أكلمش من الدمام.
0: من الدمام، يا هلا وسهلا ومرحبتين. الدمام لا لا تخوفني، انا جايتكم الدمام، لا تخوفني.
2: احنا كانت رطوبتنا عاليه.
3: ها الله
0: يحييك. اي الله يسلمك، الله يبقيك. طيب يلا
3: نقول الضمنه.
0: الضمنه متاكد؟
3: ان شاء الله.
0: اخر كلام.
3: اخر كلام.
0: اخر كلام. طيب انا لانه عندي لاحظت الاتصالات رايحه بين الضمن وبين الكوتشينا، يعني ما رحتوا اماكن اخرى بين الكوتشينا وبين الضمن فقط، يعني هم بس الترفيهيه. ركزوا ركزوا،
2: حتى اللي قال الاونو غير.
0: ها يا محمد.
3: نخليها نقول ها الورقه.
0: ما هي يعني الكوتشينا الورقه، يعني هي الكوتشينا.
2: انتوا بس نضيعكم تضيع. طيب مثلا طاوله الزهر ايش بقى
3: تحبون تسوون؟ ضيعتونا.
2: صحيح.
0: طيب محمد قل لي اخر كلام،
2: تخصصنا ده يا محمد.
3: خلاص نقول الضمنه.
0: الضمنه تمام، يعطيك العافيه محمد، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: الله يحفظك. يا هلا. فاطمه من الجبال تقول الكرم.
0: ايضا عندنا اجابه من عادل قال عادل حمزه قال الضمنه. خلينا ناخذ عادل كمان على الهواء.
2: هلا يا عادل.
4: عادل بكر مو عادل حمزه، انا الثاني.
2: ايوه حمزه اللي في الواتساب. انت عادل بكر؟
0: ايوه
4: انا عادل بكر وراك عادل حمزه.
2: يا هلا وسهلا بعادل بكر. طيب ايش تقول يا عادل؟
0: صباحك انوار. صباحك انوار.
4: عاد اسبوع سعيد على الجميع. نرتب الامور
0: بدايه نهايه الاسبوع. ايوه بدايه نهايه الاسبوع. نعم
4: انت طالب مني تحدثت، يعني اقل شيء اثنين واخر شيء اربعه. تقريبا اغلب الالعاب القديمه ما في الا لعبه الكيرم والضمنه.
2: لحظه الكيرم. احنا حددنا يا عادل انه اي لعبه جماعيه في الكون اقل شيء بده يكون اثنين.
0: احنا وانا من البدايه قلت انه
2: مش شرط انه لعبه محدده، اي لعبه جماعيه. متى نطلق عنها جماعيه؟ لما باثنين.
0: الا ايمان تلعب
2: العب لوحدي مع الكمبيوتر.
0: ايوه تلعب تنط هنا وتنط هنا وترجع هنا وتنط هنا. تلعب كل الادوار.
4: وتطبق
0: نفسها
4: وانا
0: فايزه. ايوه ايوه ايوه
2: تمام، انت كنت معايا.
0: وبعدين تقهر نفسها لما ما تفوز، يعني زي كذا. ها يعني
4: الحمد لله على النعمه.
0: ايش قصدك؟
2: طيب عادي
0: ايش قصدك؟ يا ويلك.
2: وريني ايش تبى تجاوب.
0: يا ويلك منك.
2: وريني ايش تبى تجاوب عشان الكنترول عندي العب لك في الدرجات.
0: ايوه
4: خلاص
2: الضمنه. تمام يا عادل، صباحك ورد.
0: طيب ماشي، يعطيك العافيه عادل، الله يوفقك في الحياة، يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. نحن عملنا اللي علينا، الباقي على ربنا. نحن عملنا اللي علينا. عندنا عبد الغفار حلوة إجابته جديدة، قال اللودو.
2: حلو.
0: حلوة اللودو.
2: رجع للكوتشينا. عزوف سعود كمان تقول الكوتشينا.
0: أيضا من ضمن الإجابات أبو بكر قال لعبة الكوتشينا.
2: وعندنا ما في اسم للأسف، ما حقول الإجابة.
0: أوكي، عندنا محمد الحربي قال أنا أقول الضمنة.
2: تمام، وعندي إجابة من
0: ما في إجابة.

0: ما احنا ما نغشش فيه. احنا نضيع بس
1: اصلا ما في اسم اساسا.
0: حسين شمس يقول ممكن البينج بونج
1: ايضا. خلاص هذه هي الاجابات اللي وصلتنا الى الان. خلونا نرجع نشوف اللغز. اللغز يقول انا لعبه من ضمن اقدم واعرق الالعاب الصينيه، تطورت على يد الفرنسيين، ركزوا الفرنسيين، في ظروف قهريه.
0: اختي انا ما عمري شفت الفرنسيين لعبوا شيء.
1: هم لعبوها عشان ظروف قهريه، ركزوا يعني يعني انجبروا انهم يلعبوا، يعني خلينا نكون واضحين، انجبروا انهم يلعبوا. اهدافي واضحه للقضاء على المنافس، الحفاظ على الهويه واضحه، ركزوا على الهويه واضحه، شعبيتي كبيره، فمن انا؟ يلا فاصل وراجعين.

@jeddah_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا لعبة من ضمن أقدم وأعرق الألعاب الصينية، تطورت على يد الفرنسيون في الظروف القهرية. أهدافي واضحة، القضاء على المنافس والحفاظ على الهوية واضحة. شعبيتي كبيرة، فمن أنا؟ يلا خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول مرحبا أوصاف، صباح الخير.
1: ألو،
2: هلا يا أوصاف.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام، كيف حالك؟
1: الله يسلمك.
2: والله بخير، عشاك بألف خير إن شاء الله يا أوصاف. فكرتي في الحل؟
1: والله فكرت.
2: إيش رأيك؟
1: ما جا معي الضومنة.
2: الضومنة؟ طب من هنا من هنا ما في غيرها؟
1: فكرت كثير ما لقيت إلا الضومنة.
2: فكرت. طيب.
1: نقول الضومنة والباقي على الله.
2: خلاص يا ستي، ضومنة. شكرا يا أوصاف.
1: سعدك
2: ربي.
0: يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لمحمود. صباح الخير يا محمود.
3: صباح الخير يا أخ الدين، أنت وأخت إيمان وطلال الخطيب، وسعد الله صباح المستمعين.
0: وصباحك يا رب. ها يا محمود.
3: ما أدري، محتار بين الروليت، لعبة الروليت أو
0: روليت؟
3: إيه.
0: متأكد؟
3: اللي هي ضاري، ما أدري تطور اسمها سيك بو، ما أدري سيك توما.
0: طيب فخلاص،
2: أنا أقول فكر مرة أخرى.
0: خلاص؟
3: إيه خلاص،
0: الروليت. والله طيب محمود على كبير يلعب. طيب خلاص تمام، يعطيك العافيه، شكرا لك يا محمود.
3: يا هلا
2: هلا وسهلا بعيده.
4: الو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
4: كيف الحال؟
2: كيف حالك يا عيده؟ شو اخبارك؟ امورك طيبه؟
4: تمام الحمد لله.
2: يا عيده ايش رايك في اللغز اليوم؟
4: انا اقول الضومن.
2: يا حلالك يا شيخ.
0: طيب تمام يا عيده.
4: ايوه
0: يلا، يعطيك العافيه.
4: تحيه لطلال.
0: يا هلا،
2: تحيه لطلال.
0: يلا
2: يحييكي كمان.
0: نروح لزين. صباح الخير يا زين.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمه. هلا يا زين.
5: اطلع عليكم جميعا فرد.
0: يا هلا وسهلا. يلا يا زين.
5: انا اقول هذه اسمها
0: ايش؟ اسمها
5: الضومنه.
0: إيه. الضومنة مع يعني مع الناس.
2: ايوه طبعا
0: مع الناس.
5: ايوه خليها الضومنة.
0: ايه خليها مع الناس افضل. طيب. تمام، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا
2: دينا
0: لك.
2: دينا جانا سؤال يقول
0: يا
2: لك هل لها منافسات عالميه؟
0: لها منافسات عالميه، ويعني منافسات على دول. على
2: والله
0: أيوة يعني عالميه مش
2: هلا يا محمد.
6: هلا
2: وسهلا يا ام. هلا ومرحبا.
6: يا هلا والله، صباح الورد عليكم.
2: صباحك سعاده.
6: استاذ ايمان والاستاذ طلال.
2: يا هلا بك محمد مري.
6: اي نعم.
2: طيب يا محمد المري، ايش رايك اليوم؟ ايش حتختار
6: اليوم؟ بختار الضومنه. ايوه الضومنه، واقول للمتابعين تراها الضومنه ولا تتعبون انفسكم،
2: لا تضيع الناس.
0: اي والله لا تضيع الناس، الله يعافيك.
6: مخرب اللغز.
2: لا انت مخرب الناس وخليهم مستمتعين.
0: انت مخرب للناس، ما انت مخرب اللغز، انت مخرب الناس.
6: خلونا يعني نفلها.
0: هي مفلوله اساسا، ليها كم يوم هي ما فلة امها. انت لي كم يوم وانا على اعصابي من الفلالان اللي احنا فيه.
2: خلاص وخلاص مري اكيد
6: ان شاء الله.
2: واذا طلع غلط لا تجلس تقول ايمان ودينا.
6: على ضمان.
2: خلاص يلا، يومك سعيد.
0: على ضمان. يلا
2: حلو والله، الضومنة على ضمانتي.
0: ايوه
2: حلوه، جايه مع بعض راكبه شعر.
0: سجع لا تسمعنا بس قبل تسجع. طيب خلينا نعيد اللغز. لا خلينا نشوف الإجابات.
2: خلينا نشوف شوية إجابات حلوة بالفعل.
0: حلو شوية.
2: محمد الفريجي يقول اليويو.
0: حبيت أنا اليويو والله. يويو. مرة حلوة
2: اليويو.
0: أبو خلاد قال المونوبولي.
2: أختي دائما كانت تنقطع من يد اليويو. كنت كذا أنا عفشة وأنا ألعب فيها.
0: هذا شيء راجع لك، أنت راجع نفسك.
2: مع أنه المفروض هو مطاط.

0: ما ينقطع. بس أنا أقطعها
1: راجعي نفسك شوفي أنت إيش بتعملي أصلا.
0: الله أبو خلاد إيش يقول؟
1: راجعي ضميرك. أبو خلاد قال المونوبولي.
0: طيب وليد يقول لك الشطرنج.
1: أوكي طيب عندنا الجريح قال الكيرم.
0: وأحمد فلمبان يقول الشطرنج. لك أجمل تحية كمان يا أحمد.
1: أيضا عندنا فاطمة من الجبيل غيرت من الكيرم وراحت للضومنة.
0: راحت بكر عبد الكريم يقول الحل غير من الشطرنج راح للبلياردو.
1: طيب خلينا نشوف عندنا هل مها مواسم حصل فيها مواسم صحيح في السعودية.
0: طيب تمام سوير. هاي سارة سوت اسمها سوير يا حلالك
1: يعطيك العافية يا سارة. خلاص لا تسولفي
0: سارة. سارة حبوبة انت سارة
1: لطيفة. طيب عندنا هلا هلا سندي ايضا قالت الضومنة.
0: وعندنا هويدة تقول الكوتشينا ومهند يقول الدومينو.
1: أنا أبغى يعني أعرف الدومينو. اليوم عطيته تحدي ولا لا مهند وهو
0: أنا أحب تحديات مهند.
1: أيوة بويدة. أنا صراحة تعجبني فبليز اعملوا تحدي أرجوكم اعملوا تحدي اليوم تمام. طيب خلينا نطلع فاصل صغير راجعين لكم من جديد لا تروحوا بعيد. حنعيد اللغز من جديد.
0: اللغز يقول أنا لعبة من ضمن أقدم وأعرق الألعاب الصينية تطورت على يد الفرنسيين في ظروف قهرية. أهدافي واضحة القضاء على المنافس والحفاظ على الهوية وحفاظ على هوية واضحة شعبيتي كبيرة فمن أنا؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معاكم مشوارنا. اليوم عندنا لغز، ولغزنا يقول لعبة ترفيهية، لعبة أقل شيء تلعب جماعية، يعني أقل شيء اثنين أكثر شيء أربعة. هذه اللعبة توصف نفسها وتقول أنا لعبة من ضمن أقدم وأعرق الألعاب الصينية، تطورت على يد الفرنسيون في الظروف القهرية. أهدافي واضحة، القضاء على المنافس والحفاظ على الهوية. ركزوا على هذه النقطة، الحفاظ على الهوية واضحة. شعبيتي كبيرة، فمن أنا؟ أقيمت لها مسابقات عالمية. أوكي، يلا نرجع للاتصالات.
4: أي أحد يحب يشارك أكيد يكلمنا على أرقام الاتصال 012-647-7154 و012-649-5154 012-647-5444 وأكيد على هاشتاغنا في منصة إكس، هاشتاغ برنامج ابدأ صح، وكذلك على تطبيق الإذاعات السعودية، وعلى الواتساب 800-242-8828.
3: طيب خلينا نشوف إجاباتكم. عندنا منيرة قالت لعبة الضومنة، أسماء قالت البلوت، راكان وزين غيروا إجاباتهم وراحوا برضو للضومنة،
4: زكريا الوجيه يقول الضومنة،
3: أيضا عندنا إجابة من فيصل الثقفي، غير من الضومنة وراح للبلوت،
4: وعندنا جواهر من اليمن تقول الضومنة.
3: جميل، أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو ريا أبو عمار بالمدينة، قال الكوتشينة،
4: ومقرن أبو مبارك حبي صبح علينا. طب يلا دينا حل يا مقرن أبو مبارك.
3: خالد المولد قال الشطرنج.
4: أكيد يا بندر يقول لك البلوت، ثبت آخر كلام. خلاص نثبت لبندر البلوت.
3: أيضا عندنا خالد قال
4: معرفتي اللعبة ويتشي. لعبة الويتشي. إيش لعبة الويتشي يا خالد؟ أرسل لنا صورة خلينا نشوف
3: إيش لعبة الويتشي دي.
4: هذه كانت إجاباتكم على الواتساب، يعني صراحة الحماس مليون.
3: نحن كذا خلاص تقريبا قربنا لنهاية اللغز، ففكروا كويس.
4: أنا أشوف الإكس إذا أحد مشارك معانا على منصة إكس وعلى هاشتاغنا في منصة إكس، أكيد نقول شكرا لكل اللي بيشاركنا وكل اللي بيكتب لنا كلمات جميلة على المنصة. شكرا يا خالد الخلف على تصبيحتك، وشكرا الأستاذ ذات يقول حطوا رقم الواتساب، رقم الواتساب 800-244-2828، وهو بيقول الشطرنج.
3: أوكي،
4: هذه مشاركة معانا من إكس.
3: من إكس، جميل جدا. حعيد اللغز، وحيكون هذا آخر لينك بالنسبة للغز، اللي يبغى يغير إجابته، اللي يبغى يشارك معانا خليه يرجع يتواصل معانا على السريع قبل لا ننهي لغزنا. لغزنا يقول أنا لعبة من ضمن أقدم وأعرق الألعاب الصينية، تطورت على يد الفرنسيون في ظروف قهرية. أهدافي واضحة، القضاء على المنافس والحفاظ على الهوية واضحة. شعبيتي كبيرة، فمن أنا؟
4: طيب خلينا ناخذ اتصال. هلا يا عبد الله.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله، يا هلا وسهلا،
5: صبحكم بالخير.
4: صبحك الله بالنور والسرور. عبد الله، ايش رايك الحل؟
5: والله ممكن يكون الشطرنج.
4: لا، كل شيء ممكن في دي الحياه يا عبد الله.
5: بس لو تغششيني كمان
4: انا مين ده؟ انا لازم احكيك حكايه الغشش، انا والغشش ما احنا اصحاب. أنا أبيعك إيوة، تقول الإجابة الصحة خليك تخربط عادي، بس غشش لا.
5: لا لا تغششين، إن شاء الله تساعدين.
4: لا ممكن أبدا.
3: يلا يعطيك العافية عبد الله، شكرا جزيلا. نروح لعبد الله أيضا، يعطيك العافية.
6: يا عبد الله عافيك، صباحكم خير.
3: يا هلا، صباحك أنوار. عبد الله إيش؟ عبد الله من وين تكلمني؟
6: من جدة.
3: جميل، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يلا يا عبد الله.
6: الكونغ فو.
3: الكونغ فو، مع اني انا قايله انها ما هي لعبه رياضيه ولعبه ترفيهيه. يلا كونفو كونفو، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب هذه الإجابات، خلاص كذا ونطلع فاصل يا مخرجنا ولا إيش؟ نطلع فاصل؟
4: نطلع فاصل،
3: نطلع فاصل آخر فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا وكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة، حياكم. خلاص احنا على الدقائق الأخيرة حنقرأ مشاركاتكم اللي على الواتساب وبعد كده حنعلن عن الحل. ناصر العولقي يقول الكوتشينا.
4: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو سطام، قال البلوت.
3: نوف تقول البلوت.
4: أيضا عندنا إجابة من
3: مجموعة
4: كذا عند لا مجموعة وين؟ عندنا
3: هو أبو سطام،
4: لا اللي فوقها
3: نوف.
4: أوكي نوف قالت البلوت، اللي فوقها الصورة،
3: واللي فوقها
4: الصورة. أيوة أحد أسلم.
3: رسل لنا شكرا على الويتشي، هذه خالد الويتشي. أنا أول مرة شفتي
4: اللعبة. أول مرة صراحة أنا أشوفها كمان. أبو نواف قال الشطرنج،
3: وعبد الرحمن القاضي قال المانجن. برضي معرفها،
4: أنا كمان ماني عارفتها، بس أنا أتوقعت أنها يعني شيء، بس أنه لا أوضح لنا إيش
3: المانجل. أرسل لنا صورة عبد الرحمن القاضي.
4: صفوان أبو ليان قال الأونو أو لعبة الورق، لو سمحت حدد لي واحد أو هذه أنا تنرفزني.
3: طيب ثقر الثقفي يقول الدومينو.
4: أيضا عندنا ربيع محمود يقول الشطرنج،
3: وعبد الرحيم أثبيتي غير إلى الشطرنج،
4: نبيل جبران راح للشطرنج،
3: وإسماعيل من جدة قال لعبة الطاولة، طاولة الزهر يعني.
4: طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات عندنا أبو خلاد غير من المونوبولي وراح للشطرنج،
3: وعبد العزيز عسيري يقول الدومنا.
4: أيضا عندنا محمد الحربي قال كيرم.
3: اللغز ناقص؟ لا ما هو ناقص يا ملاذ، اسمك جميل يا ملاذ الزهراني.
4: كيف ناقص؟
3: لا مو هي صح، مو هي اللي قالت احس اللغز ناقص.
4: لا لا
3: سوري ملاذ، مو انت، هذا بندر يقول اللغز ناقص. والله ما هو ناقص، دحين انت بس اسمع الاجابه خليك عشان تعرف بس.
4: طيب بما اننا في دقائقنا الاخيره حنقول بسرعه، الملاذ قالت الدومينو.
3: ايوه الدومينو. وعندنا بدر الرويلي وعبد الله الزهراني. نحاول نسمعكم بالراديو ما اشتغل، اسمعونا بإكس او اسمعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية في إكس وتطبيق الإذاعات السعودية، تقدروا تسمعونا وتشوفونا كمان بالصورة.
4: طيب لا هي مو نفسها كوتشينا، مو نفسها، لا هذه لعبة ودي لعبة. يا فاقول لي يا الأونو،
3: لا الأونو غير الكوتشينا.
4: ايوه غير غير غير.
3: لا صح،
4: اذا قصدك اذا قصدك يعني نفس لعبه الورق، اي لعبه بطريقه عامه بس لعبه الورق، خلاص حنحسب لك اياها الورق.
3: بس احنا دائما نطلب تخصص، يعني
4: دائما نطلب تخصص، بس واضح انه هو ما يبغى
3: صفوان
4: يحط لنا. ايوه حط لنا
3: صفوان البلوت والورق شيء،
4: والأونو شيء تاني. لانه حتى الرسمه
3: خلاص هو مثبت على الكوتشينا.
4: خلاص الكوتشينا أوكي. تمام يعطيك العافيه، شكرا.
3: كذا خلصنا دينا مشاركاتنا،
4: هذه
3: يلا قولي لنا اللغز. الحماس مليون.
4: طيب هذه على فكره ايمان متحمس اكثر منكم،
3: بحب
4: اقول لكم. ايوه
3: نجود تقول الضامنه، خلاص ما عاد حناخذ اجابات
4: خلاص
3: عشان نقدر نقول اللغز.
4: طيب اللغز يقول انا لعبه من ضمن اقدم واعرق الالعاب الصينيه، هي فعلا نشات في الصين بدايه وانتشرت في العالم مع الحروب، مع الاستعمارات اللي حصلت، مع الاشياء اللي حصلت. هذه اللعبه ارتكزت على فئه معينه من الناس وهم يعني النخبة، وبعدها دخلت في أمور ثانية، يعني بدأت كمؤامرات، بدأت كخطط عسكرية، بدأت أيوة طبعا إيمان جوه المؤامرات، طيب، وخطط عسكرية وغيرها من ذلك. تطورت على يد الفرنسيين، كيف؟ لأنه كذا نسخة منها، والفرنسيين في مجموعة كانوا أسرى، ووقت الأسر غيروا قوانين اللعبة وانتشرت بهذا الشكل، وانتشرت إلى أوروبا ووصلت إلى أمريكا، وبعدها انتشرت إلى أنحاء العالم. أهدافي واضحة، أكيد أبغى أقضي على اللي قدام الشخص اللي قدامي بطريقة أنه أحط الخطة بأني أخذ أعلى سكور يعني أعلى نقاط، أو أني أقضي عليه في اللعبة. أما بالنسبة الحفاظ على الهوية شكلها اختلف من منطقة لمنطقة للحفاظ على هوية أنه هذه اللعبة من المنطقة عندي، ولها حجار ولها بلاطات يسموها، أو يسموهم جنود، أو يسموهم مسميات كثيرة. لما فسرتها دحين جاوبني المخرج تو يجاوبني بعد ما فسرت. شعبيتي كبيرة طبعا، هي شعبيتها كبيرة، وصلت يعني عندنا وصارت موجودة على المقاهي لا تلاقيها، وهي الضومنة فعلا، الضومنة أو بالإنجليزي الضومنو، وبالعربي
3: صارت لها نسخ إلكترونية أيضا،
4: نسخ إلكترونية يعني هذا جديد. بس يعني تعرفي أنا دائما أحب بالقديم،
3: انا العبها الكتروني.
4: ايوه دي يعني ايمان تلعبها الكتروني عشان كذا بالحالها يعني، وانا كنت
3: عشان
4: يعني
3: كذا قلت لي بندر، سمعت يا بندر
4: اتنمر عليها. طيب احنا لعبتنا اليوم هي الضومنة، يعطيكم العافيه ما شاء الله اغلبكم جاب اللعبه، فخلينا نشوف اجاباتكم. نبدا بالاتصال.
3: الاتصال اول اتصال صحيح كان سعود.
4: جميل سعود.
3: سعود بعد كده علي بعد كده يزيد ومحمد وعادل بكر، محمد من الدمام، عادل بكر أوصاف، بعد كده عيدة وزين ومحمد المري، كلهم أجابوا إجابة صحيحة وهي الدومينو.
4: أيضا عندنا الإجابات اللي جاتنا على الواتساب، أول إجابة صحيحة جاتنا من أحمد شحاتة، بعدها دكتور صحابي يونس، نورة،

عندنا أم خالد، دلال عون، ويوسف القصير، عبد الله بركات، ناصر جعفري، منيرة وركان وزين، وأيضا عادل حمزة، فاطمة من الجبيل، هلا سندي، مهند الفطور على هويدا، أوكي؟ مهند، أيضا عندنا زكريا الوجيه، وعندنا جواهر بنت اليمن، هذول هم فعلا اللي جاوبوا إجابات صحيحة. فعلا بعدها توالت الإجابات وكثير منكم جاوبوا بعد هذول اللي جاوبوا في البدايات، أوكي؟ بكذا نكون خلصنا لغزنا، نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، أكيد نجدد التحايا وصباحكم ورد وسعادة، مكملين معانا ابدأ صح في يوم الخميس. وصلنا لفقرة دراسة علمية، ودراستنا اليوم عن كثرة الشكوى تؤثر على الدماغ. قد يبدو التذمر عادة عابرة، لكن في أبحاث علم الأعصاب تشير إلى أنه تكرار الشكوى بشكل مستمر يؤثر في طريقة عمل الدماغ. الدماغ يعرف بطريقة عمل تسمى المرونة العصبية، أي أنه بيقوي مسارات عصبية بنستخدمها باستمرار. عشان كده لما يعتاد الشخص على التركيز على السلبيات والشكوى، دماغه بيكون أكثر استعداد لتكرار هذا النمط من التفكير حتى في المواقف العادية. هذه الأبحاث لقت أنه هذه الشكوى أيضا ترتبط بارتفاع هرمون التوتر، واستمرار التعرض لهذا الهرمون لفترات طويلة بيأثر على منطقة في الدماغ مسؤولة عن التعلم والذاكرة وحل المشكلات. وبالتالي مهم جدا أنه نوضح أنه الأدلة العلمية لما تتحدث عن التعرض المزمن للتوتر والسلبية مو عن شكوى واحدة، هو يتكلم عن أسلوب دائم ويتداول أحيانا على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من هذه الكلمات. اللافت إلى أنه الدراسات أشارت أيضا إلى أنه الشكوى لا تؤثر في الشخص نفسه بس، كمان الاستماع المستمر للحديث السلبي بيرفع من مستويات التوتر لدى المستمعين. يعني تخيلوا، مو بس أنت بيرتفع عندك التوتر، كمان الشكوى والتذمر بتخلي من أمامك والمستمع لك أيضا يحس بهذا الإرهاق وبهذا الشعور. الخبراء بينصحوا أنه يكون التنفيس عن المشاعر متبوع بالحلول. ده لازم ندور الحلول، مو بس أقول أصر لي وحصل لي وأروح في عالم سلبي ولكن ما أدور حلول. لما نبحث عن حل بيتحول هذا الشيء لعادة يومية بتخفف من تكرار المشاكل. بالإضافة إلى أنه الباحثون قالوا أنه أفضل طريقة لكسر هذه الدائرة ندرب دماغنا على أنماط إيجابية، مثل ممارسة الامتنان، تدوين أشياء نحبها، أشياء جيدة حصلت خلال اليوم، أو نحول الشكوى اللي بنعاني منها إلى سؤال. هذا السؤال يقول طب أنا إيش أقدر أعمل لتحسين هذا الموقف، أو كيف ألاقي حل لهذه المشكلة. مع الوقت دماغنا يبدأ يبني مسارات عصبية جديدة تجعل التفكير الإيجابي والبحث عن الحلول أكثر سهولة من أننا نعتاد تكرار الشكوى.

0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور حيا لك الأتباع. يلا انطلق
1: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرا مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي مشوارنا في برنامجنا، برنامج ابدأ صح. نقول صباح الخير لكل اللي توه يفتح الراديو، توه يلحق علينا، توه يسمعنا أول مرة يسمعنا. نقول أهلا وسهلا فيكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا وانطلاقتنا بدأت من الساعة 6:30 ومكملين معاكم لحد الساعة 10 بإذن الله. وصلنا لموضوع حلقتنا اليوم ودردشتنا الصباحية اللي ما تكمل إلا بكريم مشاركاتكم أكيد. فنشوف سوالفنا ونشوف رأيكم فيها وإجاباتكم معنا ومشاركاتكم أيضا معنا. اليوم بنتكلم عن تعافي المرء. دائما المرء دائما يعني يطمح للأفضل والأحسن، سواء على المستوى النفسي، سواء على مستوى الراحة، راحة البال، سواء على المستوى المعنوي المادي، يعني على كل المستويات دائما الواحد يحاول أنه يتعافى وأنه يكون يوصل للراحة، يوصل إلى الأمور كلها تمام، أنا مبسوط، أنا مرتاح، أنا يعني دائما هذا الهدف اللي يصبو إليه. كيف يصبو دي؟
2: حلوة.
1: طيب
2: حلوة.
1: يصبو إليه أي إنسان، تمام؟ لما أجي أسألك سؤال وأقول لك بماذا يتعافى المرء، نسمع دائما يعني مقولة تنقال إنه يتعافى المرء بأصدقائه. في ناس تقول لك لا، يتعافى المرء بالفلوس والمال
2: مثلا.
1: في ناس يقول لك لا، بأهلي أتعافى. صحيح. بأهلي وجماعتي أتعافى، والله بمسكني وبيتي أتعافى، بزوجتي. نعم. اللي موجودة وشريكة حياتي أتعافى. يعني كل واحد أين يجد تعافيه. في ناس تقول لك أتعافى بالأكل.
2: طبعا لسه كنت بقول
1: لك
2: بالألعاب، كنت بقول لك بس. أيوه. تخلصي فكرتك وأقول لك والله يتعافى بصحي المندي.
1: أي أيوه والله ممكن
2: صراحة،
1: ليش لا؟ ليش لا؟
2: يعني الأكل،
1: أنا والله أنا أحب السليك،
2: أنا صراحة أحب السليك. يتعافى بصحن سليك،
1: صراحة صحن سليك ترى تاخذ مني كل شيء، تاخذ مني كل شيء، عيوني تقدري تاخذيها
2: فعلا. يعني أحيانا الأكل نعمة من النعم. صحيح. وفي ناس مزاجها يتبدل بالأكل
1: 100%.
2: وفي ناس تبغي منها إلا تبي دلعيها بأكل.
1: صح.
2: يلا تعالي كده خلاص أكلت أو أكل وانبسطوا، طب نبغى الشغلة الفلانية، طب نبغى المدري إيش.
1: ترى في ناس تتعافى بالكلام الحلو. يعني اليوم سوت حركة حلو. إيمان
2: إيش؟
1: قال اليوم جيت الصباح، يعني قصدها يعني تصبح علي وكذا ومدري إيش، وأنا جايبة عفش معايا اليوم كني مطلق، أنا أقلع معايا عفش اليوم مرة عفش اليوم جاي، والسواق يشيل وأنا شيل وإيمان تشيل وكذا، يعني حفلة
2: والله
1: معي.
2: أسعدتني كذا من الصباح. الله،
1: قامت قالت لي إيش
2: نسيت طبعا.
1: المهم قالت لي كلمة غزل كذا غريبة عجيبة هي
2: بنفسها. أتذكرت قلتي كنت تبي سكر.
1: ايوه
2: انا بقول لك السواق نوقف بقال نجيب سكر، بعدين جيت كذا التفت قلت لها السكر ما يطلب سكر. زغرت
1: انت سكر يا سكر،
2: قلت انا عارف انه مبتزل
1: جدا،
2: غزل مبتزل وبايخ وماله داعي. وبعدين قعدت بربر مع نفسي كذا، يعني انتقد نفسي وبربر مع نفسي. لا بايخ يجي بايخ. رجاء يا جماعة هذا الغزل البايخ بطلوه
1: خلاص، بطلوه.
2: أنا أوعدكم أول وآخر مرة.
1: أيوة يا عسل يا سكر يا يعني كذا يا حلو يا
2: بايخ.
1: مرة
2: بايخ.
1: ترى بايخ سخيف، أحب أقول لكم ترى سخيف، يعني اللي يحاول يأخذ هذه
2: أضم صوتي إلى صوت دينا.
1: ترى هذا الغزل
2: أضم صوتي،
1: هذه نصيحة واضحة من منبرنا هذا. طيب. من منبرنا
2: منبرنا.
1: أيوة.

0: طب أقول لك،
1: قولي
0: هل لي. ممكن يتعافى المرء؟ يعني إحنا ذكرنا في جزء من الكلام إنه يتعافى المرء بالناس اللي حوله، بالناس اللي تدعمه، بالناس اللي تحبه. بس هل ممكن يتعافى المرء في البعد عن الناس؟
1: ترى فيه ممكن أنا أتعافى بالبعد عن بالعزلة، أتعافى بالعزلة، أتعافى بالجمعة. في ناس تقول لك لا، أتعافى أنا لمن فعلا ما أشوف أحد أعرفه، أشوف ناس جداد مختلفين. يعني بس هذه الفترة ما أبغى أشوف أحد. في ناس تقول لك لا، كيف أنا أقعد بالحالي؟ يعني كمان ماني شبح أقعد بالحالي، ماني لا ما أقدر أقعد بالحالي.
0: طب إذا هي نقول ترجع لك،
1: لشخصك
0: أنت بماذا تتعافى؟ هذا هو موضوع دردشتنا لليوم اللي حابين نسمع منكم على 012-647-7154 012-649-5514 012-647-5444 وأكيد كل اللي حابب يشارك على الواتساب يقول لنا رأيه على 800-2-4-4-2-8-2-8.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. بماذا يتعافى المرء من وجهة نظرك؟ شاركونا أكيد على 800-244-28-28. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-1544 أو 012-647-5544.
2: هلا بسوير.
3: ألو.
2: مرحبا يا هلا.
3: يا هلا والله.
2: كيف حالك سوير؟
3: الحمد لله تمام. كيف حالكم؟ طيبين؟
2: سوير انت حقت ينبع ولا حقت المدرسه اللي غابت ما راحت المدرسه؟
3: لا لا لا لا هذه ولا هذه.
2: والله انت واحده جديده. انت اللي بترسلي لنا على الواتساب؟
1: انت اللي ترسلي على الواتساب؟
3: ايوه
1: يعني هي المزعجه يعني.
2: لا واحده جديده غير تي ودي تقول لك.
1: انت الحين عشان نحن نفرق بينكم، في واحده كانت تصور لنا المطبخ.
2: انت
1: انت
3: لا
1: انت اللي ترسلين.
3: انا بس اللي مزعجه.
2: لا لا ما انت مزعجه، بس استني، مو انت اللي تصوري المطبخ وكانوا عندك اولاد اخوانك في الاجازه؟
3: أيوة أيوة.
2: يا ربي يسعدك. انت حقت املج.
1: ايوه حقت املج.
3: ايوه
2: يا ربي يسعدك. لا انت ابدا
1: انا اقول لك
2: مزعجه. أيوة
1: أنا,
2: مزعجه
1: انا اللي قلت انها مزعجه.
2: لا أيوة. ما هي انت، ما هي
1: ليش
3: لخبطت بينا؟ حطيت اسمي
2: سوير.
1: طيب اسمعيني، انا ليش قلت انت مزعجه؟ لانك انت تكلمينا كانك تسولفي معنا، ونحن ما نقدر نحكي نرد على كل مسج حقك، عشان كذا قلت لك انا
3: تحتكم يا دينا.
1: طيب نسولف مع بعض كذا عبر الأثير، مش لازم على الواتساب.
2: انت سوير الحلوة.
1: الحلوة طيب تمام. الحلوة
2: ابدا،
1: بس لا ترسلي كثير.
3: لا لا عادي.
2: يا حلالك ترى احنا ننبسط لما تكلمونا.
1: طبعا
3: اكيد،
2: بس نخاف ما نرد عليكم تفكروا ان احنا تجاهلنا رسائلكم، بس هي الفكرة.
3: لا لا
2: سوير يا حلوة يا املج، كيف تتعافى؟
1: الغزل مو قديم.
2: بماذا
1: قلنا ده قديم؟
2: طيب عشان بس افرق سوير املج.
1: طيب
2: بماذا يتعافى المرء برايك؟
3: بالحب
1: يا ولد.
2: طيب بعد الرومانسيه هذه
1: يا ولد
2: ندخل في المهم.
3: ويتعافى المرء بالحب الحقيقي.
2: حلو.
3: ويتعافى المرء بعزلته ووقته وهدوءه.
2: حلو.
3: ويتعافى بالاكل بالفلوس.
2: حلو.
1: يعني بكل نعم الحياة، يا كل نعم الحياة يعني.
3: أكيد لابد من الراحة.
2: طيب سوير لما قلتي أتعافى بعزلتي، يعني أنت برأيك البعد عن الناس راحة؟
3: أكيد
2: للأبد. أكيد. ولا مدة من الزمن؟
3: لا لا, لا مو للأبد، بس أنه لما يكون أنت عندك يعني مساحة لك خاصة بعيدا عن الناس، طبعا هذا يعني يتعافى المرء بأنه يكون لحاله.
2: نعم.
3: في مساحة النفس بعيدا عن الناس.
2: جميل
3: لأن
2: جدا،
3: لأن المخالط أوقات بالناس يعني
2: صح
3: تسبب مشاكل.
2: صحيح.
3: أو شيء هذا فيعني يكون يعني خير الأمور أو سطح.
2: يا
3: يعني
2: سلام عليكي.
3: مع الناس مرة مرة، ولا يكون يعني منعزل لحاله على طول.
2: ما في أحلى من كده ولا أحلى من ذا الكلام. شكرا سوير أسعدتينا.
1: يا هلا وسهلا فيكي. خلينا نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد. أحمد يا أحمد يا هلا، صباحك أنوار.
4: الله يحفظكم.
1: أهلا وسهلا فيك، كيف حالك يا أحمد؟
4: الحمد لله بخير والله. الحمد لله.
1: يا أهلا وسهلا فيك. بماذا يتعافى المرء يا أحمد؟
4: والله إحنا خلينا في الأساس يعني ثوابت عندنا بدينه. اللي جاي بقى
1: هذا أيوه هذا مفروغ
4: هذا الأساس.
1: نعم يعني مفروغ.
4: لكن يعني أقول لحضرتك أنا من الأشخاص اللي بتحب مجلسة كبار السن، بيبقى فيها البهاريز بتاعت الحياة، الفايدة الجميلة دي. فهو التعافي بالأهل.
1: التعافي بالأهل
4: لازم. بالأهل

0: بعد كده لازم التعافي بالنفس. يعني ايه النفس بقى؟ ان انا اخد نفسي كده خلوه كده مع حالي كل يوم،
1: يعني العزلة
0: كل يومين ساعة، عزلة حلوة كده، لكن مش اللي هي العزلة اللي تجرحني او العزلة اللي تخليني اقعد اقنب في نفسي،
1: اللي تأذيني،
0: العزلة اللي هي الصمتة، يعني اللي هو ايه، تبعد عن كل الناس، لان مخلطة الناس احيانا الناس بيبقى عندها مشاكل.
1: نعم.
0: فانا عايز اتعافى، اتعافى بالمشاكل اللي عندهم، فممكن الموضوع يزيد عندي بزيادة. فانا اخد
1: اتفاعل مع المشكلة فاخدها على قلبي قوي.
0: اصلا اللي عايز يتعافى دوت هو عنده مثلا زحمة في حياته، زحمة جواه، العملية معاه صعبة شوية، في محلم اللي هي الايه الشدائد معاه في يومه، فهو عايز يتعافى. هيروح يتعافى مع واحد الدنيا اصلا خربانة معاه اكتر واكتر، فيختار الوقت اللي هو يندمج ويتعافى باهله او يتعافى بالناس او يتعافى بالاكل. يعني معنى واحد مثلا ممكن بطني وجعاني اروح اتعافى اكل.
1: طيب
0: أزود
1: خلينا يا احمد نتفق على اتفاق، او نتفق زي ما قلت قبل شويه على اساس من الاساسيات، كل واحد له طريقه تعافي مختلفه، لانه نحن الاشياء اللي ذكرناها كلها، يعني العزله، الهدوء، الوقت، الحب، القهوه، الاكل، الاصدقاء، كل ده هذه ممكن يتعافى بها الأشخاص، ولكن أحمد يتعافى بإيه؟ بالأهل؟
0: لا، بالسفر.
1: بالسفر، يا سلام، شكرا، يعطيك العافية أحمد. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. انا لازم اشتغل دكتور نفساني.
2: ايوه، انت ما شاء الله مهندسه،
1: مهندس يعني
2: مهندس الكترونيات، مستشاره نفسيه. لا فعلا، هي سيبي المسح على جنب.
1: ايوه
2: دينا ما شاء الله دائما استشاراتك حلوه، يعني تدي رايي اول شيء عقلاني واضح بعيد عن كل ال.
1: والله احرجتيني يا إيمان.
2: لا أنا بتكلم صح ده.
1: والله.
2: يعني أنا بصفك.
1: ما حقدر أتكلم معك ولا كلمة.
2: يعني أي جماعة حنفتح إن شاء الله فرع للمستشارة النفسية دينا، ممكن أنا أستقبل اتصالاتهم على ال.
1: صح. شوفي، لا بعدين في نقطة، الكل والجميع يعني يتهمني بالقسوة، أوكي؟ أنا يعني بكس عليكم لأنه لازم إيه. يعني
2: أنا باكم أحسن أولاد في الدنيا.
1: أو أحسن أولاد في الدنيا.
2: هلا ميلا. يا هلا ومرحبا.
3: مرحبا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
3: يا اهلا
2: ميلا، كيف حالك؟
3: صباح الخير.
2: صباحك ورد وسعادة يا رب. ميلا كيف تتعافي او يتعافى المرء بشكل عام او ميلا بشكل خاص؟
3: يتعافى المرء بنفسه.
2: بنفسه، كيف بنفسه يا ميلا؟
3: يعني يكون مع نفسه، يعني يسعد نفسه بنفسه بدون احد، ما ينتظر شيء من أحد، يعني يكون كل شيء نفسك بنفسك.
1: ميلا خلينا نكون واقعيين، طرزان إحنا
2: تحب نفسها،
1: طرزان إحنا كل شيء مع نفسها.
2: دينا أنت ما أنت كذا؟
1: لا والله أنا مو كذا.
2: والله؟
1: لا لا لا لا أبداً.
3: أنا أتكلم عن نفسي.
1: أنا أيوة أقعد أيوة مع نفسي.
2: أنت تشوفي يا ميلا أنه أنت سعادتك بنفسك أنك ما تحتاجي أحد، ما تبغي أبداً مساعدة من أحد حتى في لحظاتك الصعبة؟
3: هو بدون أنا ما أطلبها، بس أنا إذا جيت أتكلم عن نفسي أنا ما في أحد يسعدني أكثر من أنا ما أسعد نفسي.
1: حلو حلو حلو حلو.
2: طيب واللحظات الصعبة يا ميلا ما تحتاجي فيها أحد جنبك، تسمعي كلمة، تستشيري؟
3: والله شوفي، للأمانة أنا عن نفسي ما أحتاج أحد، ولا أحب أحد يقرب مني، ولا أحب أحد يجبر خاطري، ولا أبغى أحد يوسيني ولا شيء. خلوني نفسي بنفسي، لأنه لو اليوم أحد إجا جبر خاطرك بشيء ولا شيء وبكرة صار في زعل، أنا وقفت معك وأنا كنت معك.
2: يتمنن. أنت ما تحب أنه يتمنن عليك.
3: أي فصراحة أنا أشوف أني وقتنا.
1: طيب
3: حاليا
1: لما نقول له والله الأشخاص اللي حوالينا يتمننوا، يعني أنا اخترت الشخص الخطأ بس ونقطع السطر، لأنه مو كل الأشخاص تتمنى.
3: شوف يعني أنا ما شفت هذا الشيء إلا بعد مواقف، يعني الأمانة نفسي ما أبغى من أحد ولا.
1: على فكرة ترى في يعني أغلبنا لمن والله أنا صار معايا موقف معين، مثلا أنا مع ميلا وصار بيني موقف بين ميلا مرة مو كويس وجرحني وزعلت، الشخص بتصرفاته يجذب نفس الأشخاص بتصرفاته. يعني بعد شوية أنا خلاص قطعت مينا وزعلت منها، بعد شوية أنا وثقت في إيمان وبعد إيمان جرحتني نفس الموقف تقريبا أو بطريقة ما أو جرحتني بطريقة ما، بعد شوية زعلت من إيمان، بعد شوية رحت لسارة، سارة برضو صار معاها نفس المشكلة. مش عندهم المشكلة، عندي أنا، أنا بختار الناس الغلط.
3: ممكن
1: أيوة يعني. يلا يعطيك العافية، شكرا لك يا ميلا. يا هلا يا هلا يا هلا.
2: نقول هلا بمجدي.

0: يا أهلين، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، هلا ومرحبا.
0: بالعافية.
1: يعطيك ألف عافية مجدي، من فين تكلمنا؟
0: أنا أكلمكم من جدة.
1: من جدة، هلا بك. طيب، بماذا يتعافى مجدي؟
0: والله طبعا زي ما جاوب اللي قبلي، وهو الشيء الرئيسي في الحياة اللي هو العائلة والأولاد. أكيد.
2: والله اللي قبلك قالت نفسي وما تبغى أحد وحالتها صعبة.
1: قصده اللي قبل قبله.
2: اللي قبل قبله.
0: والله شوفي، هذه الأشياء المخفية فما نقدر نقولها.
1: يعني أنت تشوف مع هذه الجمعة، مع العائلة ومع من حولي من أهلي، هي دي راحة القلب والسعادة؟
0: هذا هو التعافي النفسي أول شيء.
1: حلو.
0: وبعدين طبعا في الأشياء اللي هي تعتبر الأكسترا. الأكسترا أنا بالنسبة لي كمجدي طبعا اثناء السيارات مثلا. أحب أغير سيارة.
1: تعافى بتغيير
2: بالمال. بالمال يعني سيارات تسمين مال في النهاية.
1: طيب إيه. وإيش كمان يا مجدي؟
0: والسفر طبعا. السفر يعني الواحد أحس يغير جو، يخرج من الروتين حق الحياة والضغوطات طبعا. فطبعا في النهاية الواحد يستل يرجع لها، والحمد لله.
1: إن شاء الله كل أيامك حلوة أنت وكل اللي بيسمعنا يا رب.
2: دقيقة.
1: تعال قول عند المستشار النفسي.
2: أيوة، خلينا نكون منطقيين صراحة في السفر. دحين أنا رايحة مسافرة شهر وانبسط واموري تمام ومدري مين. امس شفت سؤال على السوشيال ميديا، خلاص اخر يوم في السفر وانت راجع، ايش يعني ايش الاحساس عندك؟ تكتئب، مكتئب انه خلصت، ولا لا تنبسط انه انا مشتاق للبيت؟ هذا والله سؤال يستحق التوقف. صحيح. صراحه
0: حسب طبعا، حسب اذا كانت رحله طويله اكثر من اسبوعين.
2: لا دحين تعلي لما تقول لي انا بالسفر ارتاح.
1: ايه ما يقعد شهر مجدي، انت تقعد شهر، هو يقعد اسبوعين.
2: شهر ولا تقعد شهر ولا لسه تفكر ولا لسه؟
0: لا طبعا طبعا رجعة البيت لها طعم ثاني. طبعا هذا واحد جزء من الريليف طبعا. الواحد يزيله الريليف هذا لما يرجع البيت. الحمد لله. ودائما ترى يعني انا والاهل اول ما نرجع البيت اول شيء يقولوا الحمد لله على نعمه السرير حقنا.
1: اللهم لك الحمد. صراحه
0: والله هذه الكومفورت زون وهذه الوحده.
1: الله لا يحرم احد من حياته واهله وبيته واولاده وسعادته وشريكه.
0: امين يا رب.
2: يعطيك العافيه مجدي. شكرا. شكرا لك وشكرا لمشاركتك. اول مره تكلمنا مجدي صح؟
0: اول مره.
2: اول مره استفزيناك صح؟
1: لو سمحت خليك صديق دائم.
2: واضح انه استفزيناك. واضح.
0: الله
2: يعطيك العافية يا هلا.
1: شكرا مجدي.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب هذا هو سؤالنا، بما يتعافى المرء؟ هل بأصدقائك؟ هل بأهلك؟ هل بالمال؟ هل بالسفر؟ هل بالأكل؟ بالألعاب؟ بالرياضة؟ بالعزلة؟ بماذا تتعافى أنت؟ أكيد تقدروا تشاركونا سواء على الاتصال أو حتى على الواتساب.
1: بعد الفاصل حنعرف بماذا تتعافى دينا ويتعافى طلال. كده استكعت له. يلا

0: صح على جدة اف ام.
1: حياكم وأكيد مكملين معكم مشوارنا اللي جماله ما يكمل غير بيكم بسمع أصواتكم ومشاركاتكم الأجمل. بماذا يتعافى المرء؟ يا هلا يا نوال. نوال
2: السلام عليكم.
1: هلا وسهلا عليكم السلام بنوال.
2: صباح
1: كيف الخير. حالك يا هلا بنوال. صباح الورد.
2: يعطيكم العافية. الحمد لله.
1: كيف صحتك؟
3: يا هلا وسهلا. يا هلا فيك يا نوال.
2: انا هيت اللي شركه يتكلمكم ذات
1: سلامات سلامات. اخذوها على ظهره يا جماعه. جمعه ظهر الامور زي الفل تمشي.
2: جمعه متاكده ذات الشركه.
3: الرياض راحت ايمان الرياض يعني
1: لا جمعة يقولوا في مكه
3: كمان
1: في يقولوا في الرياض.
3: ايوه يقولوا
1: الجمعه كذا.
3: ايوه ايوه
1: اوكي.
2: جمعه قصدك يعني؟
3: لا لا لا جمعه يعني حركه
1: جمعه يعني كذا حركه في ظهرك.
3: ايوه ضربه.
2: اي احنا بعد نقولها ضربه جمع ضربه جمع.
3: اي حتى انت
1: ضربة جمع مو جمع. شفت يعني الشرقية يقولوا جمع
2: عشان
1: بكا يقولوا جمع.
3: شوفي هو على حسب بس الضمة والفتحة والكسر.
1: في الرياض ايش يقولوا دينا؟
3: جمع. طيب يلا يا نوال
1: بعد الجمع سلامتك من الشرقة. لماذا يتعافى المرء يا نوال؟
2: يتعافى
3: الله الله ها
2: والله وش أقول لش يعني أنا بالنسبة لي والله لما ابتعد عن الناس أنا بخير.
3: إيش بكم كلكم الابتعاد؟
2: أي والله ترى دينا والله ترى دينا ده تبغين الحق الناس السلبيين لو تبتعدين عليهم أنتين طيبة ما عندش مشكلة.
3: يا أخي غيروا الناس بس غيروا الناس.
2: إيه هذا هو نبتعد هذا هو نبتعد.

0: لازم لا أوكي. شوفي احنا ما نجيب الناس يا استاذة دينا.
1: اوكي
0: انت لما تجين في العمل تحتكين كم زميل وكم زميلة معاش في الدوام لازم مو انا اللي مختارتهم هم مفروضين علي فهم مفروضين علي دلين انا الحين الحمد لله لما نتقاعد قسما بالله مرتاح
1: الحمد لله يا شيخ على ذي النعمة
0: والله العظيم اقسم بالله الكريم ما يعني ما تتخيلين لا حوار راس ولا دوخة قلب ولا شيء ولا حاجة ولا هذه سوت وهذه فعلت ودي قالت ودي ما ادري شنو خلاص ابد طيب حتى
1: يعني نوال
0: حتى مكالمات ما رد عليها.
1: طيب يعني نوال انت قصدك الابتعاد عن السيئين وليس العزلة تماما.
2: حلو.
0: اي لا لا ما انا ما اعزل نفسي اقول لك ابتعاد يعني عن
1: الناس انا فهمتها العكس العزلة عشان كذا
0: لا لا لا لا ما اعزل احد انا ما تحتاج الى العزلة يعني اذا ضاقت فيني الدنيا ماني لاقيه شيء يعني دي اعزل نفسي عن الاخرين عشان افكر صح التجا لله فيها حتى اوصل الى نتيجه.
1: حلو جميل. فانت تتعافي يا نوال بانك فقط تبتعدي عن السيئين ولكن وين ملاذ نوال يعني فعليا فين نوال تجد نفسها انها في قمه في الراحه والاطمئنان ومبسوطه امورها تمام في السفر في الاكل في اللعب في يعني في ناس كده في ناس
0: صحيح كلامك عدل كلامك.
1: طيب
0: شوفي انا في حاجتين
1: دينا
0: انا لما نقعد ويا الاطفال
1: الاطفال والله فعلا الاطفال
0: والله يعني شوف الحين هذا اسبوع كامل عيال اخوي معاي تارسين علي المكان
2: الله يبارك لك فيهم
0: يعني والله ما انام بس حاسب وناسه معاهم رغم انه تعب وما ادري ايش بس متونسه معاهم يعني حسيت ان حتى اقول لهم البارحه ما تحسون الاسبوع مش بسرعه.
1: طيب نوال الاطفال غيره
0: بس واهلي وصديقاتي المقربين
1: تمام يعني الاهل والاطفال
0: ايه الحمد لله رب العالمين وانتو بعد صحيح لا تنسون.
1: يعطيك العافية نحن مننا قاعدين 24 ساعة معك
2: يا تعافي
0: ترى دين انا احمل الرابط متى ما صار عندي وقت اكيد ارجع اسمع البرنامج مرة ثانية.
2: الله يسعدك شكرا لوقتك
0: اصدميني
1: في حياتي اصدميني يا نوال
0: شكرا لوقتك دين الحين انا مجمع الروابط اقول عشان مثلا لو رحت مكان وما قدرت اسمع الاذاعة اسمع البرامج اللي كانت مسبقا.
2: جمعيها من اكس ولا من التطبيق؟
0: لا من اكس
2: من اكس.
1: جميل.
0: ما اعرف احاول في التطبيق ما اعرف
2: لا التطبيق عرض مباشر فقط
1: ايوه
0: بس ايه ما يحمل حملت ذيك المره ما لا طلع لي مباشر
1: ما في اصلا ما في له تحميل. يعطيك العافيه يا نوال شكرا جزيلا لك
0: اجازه سعيده
1: يا هلا
2: شكرا لك يا نوال. يتعافى المرء بسماع اذاعه جده
1: يا ولد
2: كيف بس
1: يا ولد
2: كيف بس
1: خلينا نروح لحصه
2: يلا حصه هلا
1: حصه
2: نامت حصه
1: اي والله
2: حصة
3: أصحي أيوة.
2: هلا
3: صباح الخير
2: صباحك ورد وسعادة كيف حالك؟
3: الله يسلمك
2: يسعدك ربي
3: كيف حالك دينا؟
1: يا هلا حبيبتي يعطيك العافية
3: أيوة
2: طيب حصة
3: نعم حبيبي
2: سمعتي سؤالنا اليوم للدردشة نبي ندردش معاك
3: أيوة أنا الليلة مبسوطة
2: الله يسعدك دائما يا رب
3: الليلة فرح ولد أختي
2: ما شاء الله تبارك الله
3: عبد الله
1: ما شاء الله
2: مبروك يا عبد الله مبروك لعبد الله وإن شاء الله حياتي أيوه. كلها هنا وسعادة أيوه. وكل اللي بتزوجه
3: بعد العشاء أنا ماشية جدا عشان أحضر الفرح
1: توصلي بالسلامة توصلي بالسلامة يا حس
2: الله يجعل داركم دايما عامرة بالسعادة
3: عبد الله ممكن أقول لعبد الله ولد أختي
2: أيوه.
3: أقول الفرحة تمت يا هلا بدر البدور من فرحته من بسمته بان السرور هات الزهور وش العطور ده عريسنا بدر البدور
2: الله يا حصة الله يفرحكم دايما يا رب تكوني دايما مبسوطة
3: غنية مدري محمد السراج مدري هذا حلوة موجودة
1: يعطيك
3: يعني
1: العافية
3: يعني لو يقدر طلال يشغلها لي ما
1: يعني ما حنقدر نشغلها بس يعطيك العافية حصة تسلمي وإن شاء الله ألف مبروك عليكم يا رب يا
3: الله يبارك
2: ربي كتر الأفراح لك والكل اللي بسمعنا مع السلامة
1: نروح ليارا صباح الخير يارا يا يارا طيب خلينا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد بماذا يتعافى المرء عندنا مسجات كثير بس خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: عودة، رجعنا لكم من جديد في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 27 أغسطس. نبدأ أحداثنا من عام 1859، نجاح أول بئر نفط

0: ثلاثة، اقتراب أقرب لكوكب المريخ من الأرض منذ 60
1: في معرض دمشق الدولي، وذلك في عام 2025.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. بماذا يتعافى المرء من وجهة نظرك؟ تمام، أكيد في أشياء كثير.
2: طب أنت من وجهة نظرك؟
1: أنا أهلي، أنا أخواني، أنا أخواني.
2: الله يبارك.
1: لا أنا بس أخواني هم اللي يعافوني، غيرهم ترى ما في.
2: أنا تعافى،
1: مع أنه يعني شوفي الشخصيات مختلفة، يعني عندي شخصيات
2: بس فكرة الأهل هم الراحة وهم السعادة.
1: لا مو كده. الأهل أوكي حيطبطبوا علي والله يحبوني وتمام، في منهم لا تقولي نفسك يعني تبعدي عنه، وطبيعي هذه كل الأهالي. أبغى أبعد عنه عشان هذا والله يجيب لي اكتئاب، أبغى هذا عشان هذا يجيب لي أذى، هذا والله حيحسدني، هذا أكيد صحيح. ما في أصابعك ما هي كل سوا، بس في النهاية أهلي. تمام، مين أتعافى فيه؟ أخواني يعني أخواني القريبين مني، مع أنه في كم واحد ما أقدر يعني أتعب وأنا أتكلم معهم يأخذوا كل طاقتي، بس في النهاية أخواني هم اللي فعلاً
2: الله يبارك لكم. أيوة يعني يبارك لكل اللي بيسمعنا. أنا أتعافى بأغاني وائل كفوري والأفلام المصري
1: بس. شكرا، يعطيكم العافية.
2: بضحك
1: وتضحكي.
2: أنا بضحك.
1: أوكي طيب خلينا

0: نروح لبندر نشوف بندر يتعافى بايش.
1: السلام عليكم، يسعد لي صباحك الجميع.
0: صباحك يا رب.
2: هلا يا بندر.
1: والله ايه انا اتعافى بالسفر صراحه، السفر يعني رجع كل شيء. الجيجات عندك كلها تصير زيرو.
2: على ايش؟
0: اعدادات سيرفر،
2: الاعدادات يصفرها. ايه
1: خلاص برجع زيرو بوينت زيرو، ما مره مولود جديد صراحه.
2: سبحان الله.
1: محتوى السفره يعني التقدير يعني مشي الامور.
2: طيب إذن يتعافى بندر بالسفر.
0: لما ترجع تكتئب ولا ترجع وحشك البيت؟
1: لا لا أكيد بالعكس، كل شيء وحشني. لا أقول لك أرجع وأنا خلاص يعني مصفر كل شيء.
0: متأكد ولا ترجع؟ والله لا والله ودنا نطول زيادة يومين.
1: إيه عادي، تمديد مو مشكلة، بس كلام عن الرجع يعني إيه. مرة كل شيء عندك.
0: في ناس ترجع مكتئب، في ناس ترجع مكتئبة.
1: والله هذا خلاص لا يروح لا يسافر،
0: يقعد احسن. اه طيب تمام، يعطيك العافيه بندر.
1: الله
0: يعطيك العافيه بندر.
2: سالت طلال تتعافى بايه، طلال يقول لك بقياده السياره مسافات طويله. في ناس تحب فعلا ترخي اعصابها كذا فعلا.
0: صح، عندي واحد من عماني والله فعلا. كان يعمل دي الحركه
2: يقول لك
0: احد كان سبب قطيعه بينه وبين ابويا لانه يمشي ما يقول لاحد يسافر
2: ويقلقهم عليه يعني،
0: لانه لا بعدين لاحظي اول ما كان يعني
2: ما في جوالات
0: كبير. صحيح. ما في، فجاه نعرف بعد 4-5 أيام نحن ما ندري عنه انه هو والله وصل سوريا. وصل مدري
2: مثلا وصل يحب يسافر بر.
0: ايوه يعني قياده السياره وينطلق في الحياه. طيب تنطلق في الحياه
2: ادينا خبر،
0: اعطينا خبر قبل لا تدخل في عمود
2: اسحك يا طلال.
0: تنطلق من غير ما تقول، من غير ما تقول
2: ادينا خبر كمان عشان نعرف
0: عشان نعرف يوم الخميس مين حيكون مخرجنا. طيب خلينا ناخذ مسجاتكم، عندنا كم مسج من البداية خلينا ناخذهم.
2: عندنا أول مسج من سليمان العلفي، بيصبح عليكم وبيقول يتعافى المرء بشوفة من يحب. الله يكتر حبايبكم.
0: تمام. عندنا أيضا من ضمن المسجات عندنا الوليد أبو محمد يقول البعد عن الأشخاص السيئين والمؤذين.
2: أنا معك 100%.
0: نعم.
2: سارة تقول يتعافى المرء بصنع قهوته. إلى أي مدى القهوة تغير مزاج الإنسان يا دينا؟
0: والله أيوة يعني بس من جديد أنا شوفه، أنا أول ما أدخل الدوام على طول قبل لا أدخل على الاستوديو أتوجه أنه أعمل قهوة. إيمان تفكر أنه هي أتعافى بها. هي عادة صارت عندي.
2: هي عادة
0: فقط.
2: طب لو قطعت عنك البن في الصباح عادي تكمل يومك عادي.
0: حلو. لأنه حلو. لأنه أنا مثلا ويكند أنا ما أشرب قهوة الصباح. يعني في البيت يعني ما أشرب قهوة الصباح.
2: سعود الصاعدي يقول لنا التعافي هو عملية استعادة الصحة الجسدية أو النفسية أو التوازن في الحياة بعد الإصابة، بعيد الشر عنكم بمرض أو بمشكلة. التعافي لا يقتصر على المرض، أيضا يشمل تحسين جودة الحياة سواء النفسية أو العقلية، أيضا استقرار المشاعر، القدرة على التفكير بمرونة والتعامل مع الضغوط بطريقة مثالية صحيحة، ليمكن هذا الشخص أنه يقدر يعيش في هذه الحياة بصورة طبيعية ومفيدة.
0: يعني يا سعود أعطينا بما تتعافى، يعني هذا كلام إنشاء
2: يتعافى،
0: يعني ما نبغى كلام إنشاء يعني كله، أعطينا بما تتعافى.
2: طيب.
0: طيب عندنا أيضا منصور العطيوي يقول التعافي يمكن مش بالوقت وحده ولا بالنسيان زي ما بتفتكر، يتعافى لما يبطل يجري وراء تفسير لكل شيء حصلت، ويبطل ينسى اعتذار، ينسى الاعتذار من أشخاص اختاروا ما يفهموهوش. يتعافى لما يتعلم أنه مش كل حاجة خسرها كانت خسارة، وأنه مش كل باب تقفل كان مفروض يفضل مفتوح. يتعافى لما يقبل أن يحكي الحكايات نهايتها مش حيكون زي ما كان يتمنى، وأنه في ناس حنحبهم ونفضلهم ونفضل شيء لهم مكان جوا القلب، لكن من غير ما نرجع نعيش نفس الوجع كل يوم. ويتعافى لما يلاقي شوية أمان وشوية راحة وناس يقدروا يقدروا يكونوا معاه على طبيعتهم، مش يمثل انه قوي طول الوقت. التعافي الحقيقي مثل مش انك تنسى اللي وقعك، لكن انك تفتكر ومش ما يرجعش يوقعك، مش تفتكر انه ما حيرجعش يوقعك بنفس الطريقة، وانك بتبص وراك وتقول لنفسك انت عديت حتى لو كنت وقتها فاكر انك مش حت

0: تقدر تعدي يتعافى المرء بالاستمتاع بإذاعة جدة.
1: شفتي؟
0: ويا ريت نسمع أغنية لسه فاكر لعمرو دياب إن شاء الله إذا موجودة ولا يعني. لا منصور خلينا نوقف وقفة حقيقية، أنت بما تتعافى يعني أعطونا كلمات بسيطة يا ناس، ليش الإنشة الطويلة؟
1: ما أعرف يعني،
0: يعني ليش الإنشة الطويلة؟
1: يعني يمكن هو كذا شايف يعني أنه لازم.
0: لا أنتوا تقولوها.
1: بس حبيت لما يقول يتعافى المرء بالاستماع لإذاعة جدة، هذا هو التعافي حق منصور.
0: على فكرة يا منصور تنسينا كل اللي قلته.
1: خلاص هذه هو التعافي حق منصور إذاعة جدة. يعطيك العافية منصور. خلينا طيب. نشوف هادي سيف من اليمن يقول التعافي إنك تستعيد مكانك الطبيعي، سند لبيتك، تزرع الضحكة، تمسح آثار الخوف، وترى في لمة العائلة وسعادتهم تعويض عن كل تعب. إذن تعافي هادي في العائلة.
0: العائلة بالضبط. يعني أعطونا كذا كلمات نفهمها، لأنه أنتوا بتفسروها، نحن عارفين نتعافى يعني نعرف إيش معنى التعافي، ولكن نحن نبغى نوجه نظركم أنتوا فعليا إيش اللي يخليكم فعلا تتعافوا.
1: شوفي فاطمة من الجبال يقول لك يتعافى المرء بالضحك.
0: صحيح.
1: بالسعادة في كل شيء، يعني تلمس السعادة في كل تفاصيل
0: أيوه. اختارت أسهل وأبسط طريقة،
1: الضحك،
0: اللي هي الضحك
1: أوه.
0: فعليا اللي هي فعليا فعلا الضحك. خلينا كمان عندنا مسج
1: هذه من يعني بندر يقول بندر. الرسائل كلها شات جي بي تي. يا شيخ انا داش شات جي بي تي لو يلغوه من الحياه ما كنت مرتاحه. يا بندر
0: خلينا بدل ما نكشف اوراقنا يا ايمان. طيب عشان في ناس تقول ما احبه وبعدين تفتح.
1: لا انا اروح اشوف يجيب اللغز ولا لا.
0: لا اله الا الله.
1: يجيب اللغز واقعد اقول له انت يا شات جي بي تي اللي
0: ليه ليه ليه ليه ليه نقعد نتضارب مع الأجهزة.
1: المضربة.
0: لا المضربة ما نبغى مضربة مع شات جي بي تي، لا تضاربي معاه أصلا، لا تفتحيه، طني امسحيه من جوالك وريحينا. خلينا ناخذ محمد. صباح الخير.
2: صباح النور. يا هلا أختينا.
0: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. كيفك يا محمد؟
2: كيفك أختي إيمان؟ كلكم بخير.
1: هلا وسهلا. هلا أخوي محمد. يا هلا.
0: هاي محمد قولي.
2: والله تعافي في كلمتين.
0: قول.
2: أبعد عن ما يشوش تفكيرك ويزعج قلبك.
0: محمد إيش يخليك فعلا تتعافى؟ سب لي الناس، ما لي علاقة فيهم. أنت إيش اللي يخليك تتعافى؟ قعدتك بالحالك، أهلك، أصدقائك، فلوسك،
1: صح المندي.
2: لوحدي أجلس مع نفسي.
0: العزلة.
2: أيوة العزلة، وأفكر في كل شيء مر أنا عملته غلط.
0: طيب خلينا نقول والله محمد قاعد مع نفسه ونعزل مع نفسه وبرضه طلع لا. وهو مهموم، طلع وهو فكر بكل الماضي وطلع مهموم. إيش اللي يخليه يرجع مزاجه وفعلا يتعافى؟
2: شيش.
0: صراحة صراحة
1: يتوب عليك.
0: واضحة.
1: الله يتوب عليك من التفكير.
0: صراحة يعطيك العافية.
2: على فكرة دين انت فاكرك بكده كلمتك ويعطيني رقم المدام وانا اكلمها وانا ما ادري
0: ايوه. المهم والله ماني فاكرتك لانه كثير توعدتهم اخذ رقم حقيقي.
1: هذا حق امريكا.
0: والله ما ادري.
2: ما شاء الله عليك يا ايمان.
0: والله ايمان شاطرة، بس انا من كثر ما خاصم انسى اللي خاصمته. يعطيك العافية محمد. الله يسعدك
1: ويسلمك.
0: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا
1: يا هلا لك يا دينا. يعني صح لها طلعات ولها طلعات. حيرتني شخصية تستحق التأمل. فاصل ونرجع نكمل معاكم. ابدأ صح.

ريما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم مستمعينا، مستمعي إذاعة جدة وبرنامجكم اليومي ابدأ صح. وصلنا فقرة موارد وحنتكلم فيها اليوم عن السياحة الداخلية. السياحة الداخلية من القطاعات المهمة أكيد اللي بتساهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز التعرف على المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية للوطن. ومع هذا التطور الكبير اللي بتشهده اليوم المملكة في القطاع السياحي، أصبحت الوجهات المحلية خيار جذاب للكثير من الناس. في لقاءنا اليوم حنتعرف أكثر على مفهوم السياحة الداخلية، أهميتها ودورها في مستقبل المملكة. ويسعدنا أنه تكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة خلود عوض الميزاني، مهتمة بالإعلام السياحي. هلا وسهلا أستاذة خلود.
2: اهلا وسهلا، حياكم الله، حياكم هاي إذاعة جدة وحيا مستمعينك الكرام.
3: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. لما نتكلم عن السياحة الداخلية، وطبعا نحن عارفين قديش صارنا مهتمين بالسياحة الداخلية وقديش حكومتنا الرشيدة ألقت الضوء بشكل كبير على مناطق كثيرة صارت فيها السياحة الداخلية جدا مهمة، ما أهمية المجتمع، الأهمية الاجتماعية وأيضا الاقتصادية للسياحة الداخلية؟
2: في البداية نشكر قيادتنا الرشيدة وأمير منطقة القصيمة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أيضا سعادة محافظة عنيزة الأستاذ سعد سليم على ما يلقنهم من اهتمام بالسياحة الداخلية. في البداية السياحة الداخلية هي أن يقوم الشخص بزيارة أو اكتشاف وجهات معينة ومعالم سياحية موجودة داخل المملكة، داخل وطنه.
3: صحيح، هذا ما نعرفه، هذا كلنا نعرفه.
2: سواء كانت صحيح سياحة تاريخية أو ثقافية. صحيح. صحيح. بدلا من السفر خارج المملكة.
3: أكيد هذه السياحة الداخلية كتعريف كلنا نعرف ما هي السياحة الداخلية، ولكن نحن بنتكلم ما هي أهمية المجتمع أنه يكون عندنا سياحة داخلية أو حتى اقتصادية.
2: السياحة الداخلية أهمية كبيرة لأنها تعزز الاقتصاد المحلي وتزيد من الإنفاق داخل المدن السياحية.
3: نعم.
2: كما تساهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل الفنادق والمطاعم والنقل والترفيه. إضافة إلى ذلك أنها تعزز ارتباط المجتمع بتراثه وثقافته.
1: نعم. جميل. طيب برأيك اليوم كل هذه المميزات للسياحة الداخلية، في عنصر مهم جدا لازم نتكلم عنه اللي هم المشغلين لهذه السياحة، هل برأيك إنها ممكن توفر فرص عمل؟
2: بالتأكيد.
1: ما هي هذه الفرص؟
2: كلما زاد النشاط السياحي زادت الحاجة إلى الكوادر البشرية في المنشآت التجارية كثيرة، مثل عندنا مثل الفنادق والمطاعم وغيرها، أيضا في مجال الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات. لذلك الآن تعد السياحة الداخلية والسياحة عموما من القطاعات التي يمكن تساهم في خلق فرص وظيفية متنوعة وكثيرة جدا.
1: نعم
3: نعم، جميل جدا. إيش المناطق اللي تشوفي أنه فعلا لازم السائح يجي للمملكة، لازم يكتشف هذه المناطق، لازم يزور هذه المناطق، لازم يتعرف على المملكة العربية السعودية كذا على وجه وجه عالي ووجه عالمي، نقول لازم يعدي على هذه المناطق أو هذه الوجهات؟
2: المملكة تبارك الرحمن تتميز بتنوع كبير في الوجهات السياحية. عندك الآن زيارة، ممكن زيارة منطقة القصيم، فالآن تعتبر من الوجهات السياحية التي تتنامى بتنوع المقومات وتطور الخدمات والمرافق. هذان معززان حضور القصيم على الخارطة السياحية المحلية، حيث الآن بلغ مؤخرا في الربع الأول من عام 2026 عدد السائحين في منطقة القصيم ما يقارب 1,000,000 سائح. وكانت التنوع تجاربهم السياحية مثل زيارة مناطق معينة شهدت إقبال كثير، منها حائط حركان وجادة النخيل والفلائح وسوق المسوكف وبيت البسام، فهذه حظيت تبارك الله بحضور عالي جدا. أيضا من الممكن زيارة مناطق معينة مثل العلا، لأنها يستمتع السائح بأثارها وطبيعتها. برضو إذا جينا للأجواء عندنا الطائف والجنوب وأبها والمناطق هذه، يستمتع بالأجواء والطبيعة أيضا.
1: طيب في شيء كمان مميز في القصيم، يمكن مؤخرا بدأ ينشط الريف، المزارع اللي تحولت لجلسات ريفية، أماكن ريفية، هذه يمكن من الأشياء المميزة كمان في القصيم أستاذة خلود.
2: بالضبط، السياحة الريفية شهدت مؤخرا تنامي عالي جدا، حيث أنها سياحة ريفية أيضا فتحت للأشخاص فرص عمل كثيرة، افتتاح مشاريع شبابنا، أصبحت الآن يضاهون البراندات الكبيرة يعني.
3: طيب. جميل، جميل جدا. طيب لو هنتكلم عن تطوير الفعاليات والمواسم وزيادة الإقبال على السياحة، كيف التطور، وين وصلنا في مراحل متقدمة خلينا نقول، عشان فعلا نجذب السياحة الداخلية سواء للمواطن السعودي أو حتى للسائح؟
2: الفعالية والمواسم الآن هي أصبحت عنصر مهم لجذب الزوار، لأنها تساهم في تجارب متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية واهتماماتهم. تنوعها أيضا يساهم في خلق فرص، والفعاليات أيضا عندهم بين الترفيه والثقافة والرياضة والفنون.
1: أعتقد كمان مهرجان كرنفال التمور في القصيم يمكن من أكثر المهرجانات اللي كل من في السعودية يحرص على زيارته.
2: بالضبط، الآن جميع مناطق القصيم ومحافظاتها فعلت هذا الشيء من موسم التمور. عندنا جادة الأخ خبرة مؤخرا، عندنا كرنفال بريدة للتمور، عندنا موسم عنيزة.
1: نعم.
2: الآن تحظى بإقبال كبير من داخل المنطقة وخارجها.
3: نعم.
2: أيضا خارج المملكة.
1: صحيح.
3: جميل جدا. طيب في مشاريع سياحية جديدة يعني ممكن تشجع السياحة الداخلية غير المواسم والفعاليات، هل في مشاريع فعلا تستحق الدعم؟
2: بالضبط، المشاريع السياحية الجديدة الآن رفعت مستوى الخيارات المتاحة أمام السائح، قدمت لهم تجارب من معايير عالمية كبيرة في الإقامة والترفيه والأنشطة الثقافية، ساهمت أيضا في تطوير البنية التحتية وفتح وجهات جديدة أمام زوار، وهذا يعزز مكانة المملكة سياحيا، وشجعت أيضا المواطن والمقيم على الاكتشاف والاستمتاع بما تقدمه المملكة من سياحة.
3: جميل. نعم. جميل.
1: صحيح.
3: جدا
1: بالفعل،
3: يعني أعطيتينا نبذة جميلة عن السياحة الداخلية والقطاعات اللي فعلا يعني ساهمت في نجاح هذه السياحة الداخلية وأيضا مدى التطور اللي وصلنا له. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، كانت معنا الأستاذة خلود الميزاني مهتمة بالإعلام السياحي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: يعافيك يا هلا.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حنقول رجعنا لكم من جديد، حنبدأ معاكم في فقرة ترند. ترند اليوم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب انطلاق النسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي ليب 2026، والذي ستستضيفه المملكة في الرياض خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر تحت شعار إلى عوالم جديدة. وتصدر الحدث الاهتمام بوصف منصة عالمية تجمع قادة التقنية والذكاء الصناعي والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم وسط ترقب لم يشهده من قبل الإعلانات والشركات وأيضا الاستثمارات النوعية.
2: كما حظيت مشاركة أكثر من 1800 شركة تقنية و600 شركة ناشئة ونحو 1900 مستثمر وممثل للصناديق الاستثمار الجريء باهتمام واسع، إلى جانب تنوع مسارات المؤتمر اللي استعرضت مستقبل الذكاء الاصطناعي، التقنية المالية، الصحية والمدن الذكية والفضاء والألعاب وغيرها. يعكس ليب 2026 الحراك المتسارع اللي بتشهده المملكة في قطاع التقنية والاقتصاد الرقمي، ويؤكد مكانة الرياض كوجهة عالمية لصناعة المستقبل، حيث تتحول الأفكار والابتكارات إلى فرص استثمارية وشركات جديدة لتنطلق من المملكة إلى عوالم جديدة.
1: يعني إن شاء الله نلاقي دائما نلاقي المملكة واصلة وفي القمة دائما بين كثير، وشكلت خارطة قوية وكبيرة في أنحاء العالم. مكانة المملكة كبيرة، إن شاء الله نتمنى التوفيق دائما. كذا نكون وصلنا تقريبا لنهاية حلقتنا، ولا كده قبل لا نستمتع
2: إحنا كده وصلنا للنهاية دينا،
1: صح؟
2: عندنا فقط كم رسالة سريعة كده حابين نمر عليها. صحيح. من فيصل الثقفي يقول: أنا صراحة أتعافى بالسفر، كل ما شفت نفسيتي تعبانة يا أسافر. سكة السلامة يا
1: طيب. عندنا سعود الصعدي عنده شوية من يعني وجهة نظر جميلة، يقول: غريب، هل أتعافى من المرض، هل التعافي من المرض يعتبر التعلق على
2: بإنشاء
1: استمتاع إلى استماع إلى إذاعة يعتبر تعافي؟ هل الاستقرار والتفكير بالمرونة إلى آخره يعتبر ليس من مقومات التعافي؟ هذه وجهة نظري اتجاه الموضوع، ولي حق التعبير أكيد 100%. نحن بالعكس بنقول الاستمتاع للإذاعة أكيد تعافي بالحالة، الاستقرار فعلا تعافي. صحيح. المرونة في التفكير أكيد تعافي.
2: كل تحية لك سعود، دائما مميز بطرحك أنت وكل أصدقائنا اليوم، سعدنا بمشاركات جميلة جدا، سواء كانت في اللغز اللي كان حله لعبة الدومينة، روحوا العبوا دومينة اليوم مع عائلتكم مع أولادكم وقولوا لهم دينا قالت هذه اللعبة مهمة.
1: أنا ما قلت،
2: أنت قلتي اللعبة دي مهمة.
1: أنا أقول مع السلامة عشان بس ما نضر معي، ما تقولني كلام قدام عيني كده.
2: استمتعوا بنهاية أسبوعكم، وشكرا أكيد لك دينا سعد، شكرا طلال الخطيب، شكر كبير لكم مستمعينا وأصدقائنا، وشكر أيضا موصول لزميلاتنا في الإعداد علياء الهذلي
1: وفاطمة شرف. بكذا فعلا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا، نقول لكم في أمان الله، نلتقيكم الأسبوع القادم في نفس الموعد، كونوا على الموعد، ولكن ينتظركم باقة من البرامج أكيد والأغاني الجميلة على أثير إذاعة جدة. بكذا نقول لكم في أمان الله،
2: يلا اللقاء.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: الآن صحة ورياقة على جدة FM.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، نرحب فيكم في

0: أن المهم مو الوزن بقدر الوصول بالعضلة إلى درجة كافية من الجهد، والأدلة أيضا العلمية الحديثة خلت الصورة أكثر إثارة، يعني أشارت إلى أنه إمكانية تحقيق نمو عضلي عبر نطاق واسع من الأحمال في حين تميل الأوزان الأعلى إلى التفوق عندما يكون الهدف الأساسي هو زيادة القوة القصوى، وهذا اللي راح نعرف الفرق بينه وبين الأشياء الأخرى في حلقة اليوم. لكن كيف نترجم ذلك إلى تمرين حقيقي؟ ومتى نزيد الوزن؟ هل نحتاج إلى الفشل العضلي فعلا في كل جولة؟ ماذا لو استطعنا أداء 30 أو حتى أقل 20 تكرار؟ لماذا يتوقف بعض المتمرنين عن التطور رغم أن أوزانهم يعني يرفعونها، الأوزان اللي يرفعونها كبيرة جدا يعني؟ طيب عن الأوزان، عن التكرارات، عن الفرق بين بناء العضلات وزيادة القوة والتحمل، كيف نصمم تمرين يحقق الهدف بدل مطاردة الأرقام، راح نناقش اليوم ضيفنا الدكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني والخبير في هذا الموضوع، عن كل الأسئلة اللي في بالكم. نرحب فيك دكتور محمد وصبحك الله بالخير.
1: صباحك الله بالنور أخوي محمد، وأهلا وسهلا فيك، وسعيد جدا بهذا اللقاء اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء بإذن الله مثمر ونافع وينفع مستمعين يعني إذاعة جدة. حياكم الله.
0: يا هلا فيك، وفعلا إطلالتك اليوم هي الأولى، عشان كذا نحن إن شاء الله يكون لها امتداد للقاءات قادمة، وسعيد جدا بهذا الإطلالة. طيب دكتور، خليني أبدأ معك في السؤال الأول في محورنا الأول. لما نتكلم عن وزن ثقيل ووزن خفيف، كيف نعرف هذا الوزنين علميا؟
1: خليني اليوم محدثك يعني بلغة فسيولوجية أكثر إذا صح المعنى. السؤال اللي دائما ما يتراود لمرتدي الأندية الصحية، أوزان ثقيلة أو تكرارات أكثر. الفرق اليوم فسيولوجيا، الوزن الثقيل الجسم يحتاج لإنتاج قوة كبيرة من بداية الجولة، وبالتالي راح يكون في تجنيد إذا صح المعنى للوحدات الحركية بشكل أكبر وبشكل مبكر كذلك. الوزن الأخف بالعكس، يعني ما راح يكون في حاجة أكثر إني أضع العضلة تحت ضغط يعني فسيولوجي، وإني أوتر هذه العضلة بشكل أكبر. لكن متى راح أوصل لهذه المرحلة؟ مع الاستمرار في التكرارات، وإنه يكون في ظهور في التعب، ويزداد في نهاية الأمر التجنيد العضلي تدريجيا. لهذا يمكن القول، خليني أقول لك يعني إنه الأوزان الخفيفة تعطي تحفيز قوي للنمو، نعم، لكن إذا وصلنا إلى أو إذا قاربنا إذا صح المعنى للفشل العضلي. تذكرتنا دراسة عملوا فيها التكرارات الأقل، وعملوا فيها تكرارات أكثر. تكرارات أقل يعني أوزان أكثر، وتكرارات أكثر يعني وزن أقل. في نهاية الأمر الدراسة تقريبا استمرت 8 أسابيع أو 12 أسبوع، وجدوا في نهاية الأمر أنه النمو العضلي متشابه جدا بين الاثنين. يعني كانت هناك مجموعتين، المجموعة الأولى كانت تؤدي من 8 تكرارات إلى 12 تكرار، اللي هو الرقم والرينج والسحري خلينا نسميه، واللي مثلا أنت كذلك تفضلت فيه أنه في هذا الرينج يفترض أنه الضخامة العضلية تزداد فيها.
0: بس عفوا معلش سؤال دكتور، هل شمل ذلك انه يجب ان يصل للفشل العضلي في كلا الوزنين سواء كان خفيف ولا ثقيل، ولا ما هو شرط؟
1: لا، كلاها وصلت وليس الى الفشل العضلي، وانما ما يقارب الى الفشل العضلي. وهذه هي النقطه الرئيسيه اليوم اللي نحن نحاول نتحدث عنها. هي يفترض اليوم، لكن اذا نحن اصلا بعيدين تماما عن الفشل العضلي، هذا دليل يعني نحن جالسين نضيع وقت لحد كبير، أو إنه جالسين نستهدف استهدافات يعني أخرى ليس لها دخل بالضخامة العضلية.
0: قد تكون تتحول إلى كارديو يعني. قد تكون
1: تتحول إلى كارديو يعني إلى حد ما، ليس ما نقدر نطلق عليها كارديو، لأن لما أقول تمارين الكارديو أنا لابد إنه يكون في استمرارية للتمرين لمدة مثلاً 10 دقائق، يكون في راحة أو يكون الراحة فيها قليلة.
0: طيب خلينا بس نفسر علمياً دكتور. لما العضلة ترفع وزن ثقيل لعدد قليل من التكرارات، وش اللي يصير داخل العضلة نفسها؟
1: الهدف الرئيسي، ترى الفكرة اللي بوصلها اليوم لك أخوي محمد للمستمعين، ترى العضلة اليوم ترى ما عندها عيون وجالسة تشوف كم الوزن اللي جالس ينشال. أيوة. ما هي داري العضلة هل هو 10 كيلو ولا 20 كيلو ولا 30 كيلو ولا مهما كان. لكن السؤال الأهم اليوم، هل أنا جالس أوصل العضلة إلى حد ما إلى أقصاها؟ هل أنا جالس أضع العضلة تحت ضغط

0: فسيولوجي وتحت ضغط أيضي بحيث إني أخليها تستفيد من هذا التمرين أو لا. وأعود لك للدراسة اللي وجدت دراسة يعني هم أقاموا فيها في حاجة يسمونها الون ريبيتيشن ماكسيموم اللي هي الحد الأقصى للوزن. الحد الأقصى للوزن أنا اليوم مثلا بشيل تمرين البايسبس الحد الأقصى لي اللي هو العدة الوحدة ما أقدر أجيب عدة رقم اثنين ما أجيب إلا عدة واحدة فرضا أشيل 100 كيلو. يفترض الدراسات السابقة اللي كنا نسمعها زمان إنه لابد إني أنا أشيل وزن من 70 إلى 80 أو 85 بالكثير. في هذا الرينج أنا راح أشتغل على الضخامة العضلية الهايبرتروفي. إذا أنا اشتغلت أقل من كذا أنا راح أشتغل يعني أقل من كذا من الربر من الحد الأقصى يعني دليل إني راح أجيب عدات أكثر راح أوصل إلى 20 25 عدة إلى 30 عدة. أنا هنا راح أشتغل على حاجة مختلفة تماما حاجة تسمى التحمل العضلي.
1: طب كلاهما يبنون عضل دكتور ولا لا عشان بس نفهم هذه أزمة الموضوع يعني.
0: إلا الدراسات الآن تقول الدراسات الحديثة تقول إنه كلها جالسة توصل لما يسمى بالضخامة العضلية والنمو العضلي راح يكون متشابه بشكل جدا كبير. لكن الهدف شيء واحد إنها تعطي تحفيز قوي وإني أضع العضلة تحت هذا التوتر. أنا مو معقول إني أجيب 30 تكرار وأنا أصلا يدينا أجيب بذاك العدد 50 تكرار.
1: أنا كده ما راح يعني بس أفهم من كلامك إنه ما في اختلاف إذا لاستجابة العضلة نفسها لما نستخدم مثلا وزن خفيف ونؤدي عدد أكبر من التكرارات.
0: صحيح. متخيل.
1: سبحان الله.
0: يعني يعني يعني نحن مو لازم اليوم نضع العضلة تحت ضغط بالوزن. لا أنا يمديني اليوم أوصلها بوزن خلينا أقول أعطيك مثلا 50% من الحد الأقصى اللي أنا بشيله بس بجيب 20 تكرار. النتائج الدراسات تقول إنه نتائج جدا متشابهة. ترى أخوي محمد أصلا كثرة شدة التمرين دائما تكون عالية عالية عالية عالية عالية هذا الشيء أصلا غير جيد.
1: مرهق شوي صحيح.
0: أي مرهق جدا. بعدين أنا اليوم يعني اليوم حديث أنا بخلي أكثر على الناس اللي هي اللي من أجل الصحة وليس من أجل المنافسة.
1: غالبية الناس كذا على فكرة يا دكتور أغلب الناس.
0: نعم يعني اليوم ما نبي نتكلم بشكل اكبر ممكن ان شاء الله في ايام مقبله على
1: الصوت للاسف دكتور الصوت في مشكله لانه يبدو عندك الشبكه فيها ضعف فريت تعيد الكلام بس لو سمحت دكتور.
0: جيد
1: انا بقول الان ايوه
0: انه انه انه التمارين اللي النصائح اليوم اللي راح تكون خلال هذه الحلقه احنا اليوم نستهدف فيها الناس اللي من اجل الصحه اللي تستهدف الصحه وليس تستهدف من اجل المنافسه لانه الخطه تختلف تماما والمقومات تختلف.
1: بالضبط احنا ورانا منافسات على فكره احنا نبغى بس نكون بصحه جيده يعني اهم شيء.
0: عظيم.
1: طيب خلينا نروح الفاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام.
2: الافكار كثيره لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على اكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. وللتذكير طبعا ضيفنا اليوم الدكتور محمد بسودان اخصائي فسيولوجيا الجهد البدني وحوارنا عن التكرارات العاليه ولا الاوزان الثقيله يهما يبني عضلات أكثر. طيب دكتور، أنت من واقع بحثك وتخصصك، وش تفضل أنت من بعد ما اطلعت وهذا؟ يعني أنت شخص متخصص، وش تفضل أنت فعلا؟ هل تفضل الوزن الثقيل ولا التكرارات الأكثر على الصعيد الشخصي؟
0: على الصعيد الشخصي أنا أفضل الوزان تكون إلى حد ما فيها وزن، لأنه هذا أتوقع أنه حتى ينعكس حتى نفسيا عليك، أنك تشعر أنك انجزت، ما أنت جالس تشيل بس وزن وتعد تكرارات يعني إلى ما لا نهاية، أو توصل 20-25 تكرار. لكن خليني أقول أنه الخطة أو الوصفة اللي يفترض أنه نقولها للناس ليست واحدة، لأنه الناس ما هم واحد. الناس غالبا اللي المبتدئين نحن نعطيهم تكرارات يعني بشكل صراحة أكبر، ما نبدأ نخش معاهم يعني بأوزان وإني أشجع وأحمسه بشكل أكبر. أنا أتذكر واحد من الأصدقاء يعني قبل 10 أعوام دخل النادي، وكان ذاك اليوم هو أول يوم وآخر يوم في النادي له، لأنه أول ما دخل النادي متحمس جدا وخش أوزان عالية جدا لما يبغى نتائج سريعة جدا.
1: أي نعم.
0: وللأسف ذاك اليوم جاته إصابة بسبب إنه متحمس بزيادة على الأوزان. هنا اليوم نصيحتنا إنه هي ليست وصفة واحدة، لكن الذي يغلب اليوم على أغلب الناس إنه الأوزان تكون يعني من 60-70-80 ماكسيمم لمن يرتجي إنه يكون عنده ضخامة عضلية. في ناس اليوم ما تدور ضخامة عضلية محمد، في الناس اليوم بتدور القوة العضلية. القوة العضلية لها وصفة مختلفة، التحمل العضلي له وصفة مختلفة. فاليوم إيش الهدف اللي أنت تبغاه وترتجي بناء عليه وصفة التمرين بتكون عليها.
1: طيب هو أنا يعني شخص مثلا طبيعي أكيد يبغى يوصل لضخامة معقولة ما وراء بطوله بس، ولكن أيضا البناء العضلي يحفز الصحة والمؤشرات الصحية في الجسم. فبالتالي هو سؤالي هنا يا دكتور، الآن الشخص إذا بيحفز كل بعد فترة بأوزان أثقل وين بيوصل؟ طيب خلينا مثلا نقول واحد وصل كمال أجسام وختم الأوزان كلها، هل بيستفيد أيضا جسمه ولا بيتغير التكنيك؟ وش نصيحتك أنت كمتخصص في فسيولوجيا الجهد البدني؟
0: تقصد
1: أنه يعني وين أوصل مثلا إذا زودت الوزن وصلت بختم الأوزان كلها يعني ولا لا؟
0: لا انت راح تصل اصلا. الناس الطبيعيه اليوم، الناس الطبيعيه والهواه راح يكون يعني متدرج. ترى كلنا اليوم فينا تقلبات الحياه، راح يجي يوم فتره راح يسافر راح يقطع وراح يجي، لكن الديمومه هي الاساس بلا شك، والاستمراريه هي الاساس. لكن وطبيعه جسمك فسيولوجيا اصلا هي لها حد معين لن تتعداه في الضخامه العضليه.
1: أوكي.
0: لن تتعداه وبلا شك. وشوف محمد، يعني يمكن قبل تقريبا 2 أو 3 عقود من الزمن كانت تمارين المقاومة ترى غير محبوبة حتى لدى المنظمات الصحية. كانوا فقط كل الناس تشير على الكارديو،
1: صحيح،
0: كل الفوائد في الكارديو. لكن الآن مؤخرا كل المنظمات وعلى رأسها المنظمة الأمريكية، يعني اليوم هي الناس تأخذ منها التوصيات من كل الدول تقريبا، تأخذ منها التوصيات، تشير إلى أنه في حاجة تسمى الوصفة المثلى للناس اللي تدور على الصحة، اللي هي تشمل 3 أشياء. يعني تشمل من ضمنها اليوم اللي حديثنا راح نتكلم عنه، اللي هي تمارين المقاومة، اللي هي سواء كانت تمارين مقاومة عن طريق وزن الجسم أو عن طريق أوزان خارجية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي تمارين القلبية الهوائية، والنقطة الثالثة اللي هي المرونة الفلكسبيليتي. الثلاثة الأشياء هذه إذا وجدت في الشخص واهتم بالثلاثة العناصر هذه، أنت كذا راح تعيش بلا شك بإذن الله حياة رغيدة بصحة جيدة. ومعلومة على السريع كمان، إنه الكتلة العضلية أصلا بعد عمر 30 في كل سنة الكتلة العضلية هذه راح تنقص 1%. يعني باختصار اللي عمره 40 سنة نقصت 10%، اللي عمره 50 سنة نقصت 20%، وهلما جرى
1: هي تبدأ بالتسارع أيضا مع التقدم في السن أيضا، صحيح؟
0: نعم. هو هذا جزء طبيعي. نحن اليوم ندخل الرياضة حتى نحاول تقليل هذا التغيير اللي جالس يصير فسيولوجيا داخل الجسم. لذلك تمارين المقاومة هي جدا مهمة، ويفترض يعني ما حد يتخلى عنها. لا أتكلم على كلا الجنسين، على السيدات والرجال كذا.
1: طيب بكتف السر أيضا دكتور من واقع تخصصك، يمكن أنت شفت أكيد الفيديوهات المنتشرة للشخص الشخصية المشهورة اللي اسمها أنا أعتقد أناتولي هو اسمه أعتقد،
0: أي
1: يرفع أوزان كبيرة جدا، بينما الأضخم منه وهو وزنه عادي وضخامة ما هي بذيك الضخامة في ناس اوزانهم اضخم وعضلات اضخم،

0: يقدرون يشيلون الوزن اللي يشيله. وش اشرح لنا ايش اللي قاعد يصير؟
1: جيد جيد. طبعا هذا هذا هذا مثير للاهتمام حتى لدى الباحثين وحتى لدى المتخصصين كذلك. بس هو باختصار شديد نحن نقول ايش وصفه التمرين اللي هو جالس ياخذها. الشغله اللي الناس تستغرب منها لا يعني انه عندك كتله عضليه عاليه معناته انه عندك قوه عضليه عاليه. القوه غير والضخامه العضليه غير. القوة العضلية أنا راح أشتغل على التمارين بتصنيف مختلف بوصفة مختلفة. تمارين القوة العضلية هو أنا راح أشتغل على 90% إلى 95% إلى 100% من الحد الأقصى اللي بشتغل عليه. إذا أنا اشتغلت على الطريقة هذه يعني أنا اليوم بشيل أنا وزن الحد الأقصى تبعي 100 اللي هو ما أجيب فيه إلا عدة واحدة فقط. لما أشتغل على هذا التكرار بشتغل على وزن 90 وعلى وزن 95 وعلى وزن 100 أجيب بالتسعين ثلاث عدات أجيب بالـ95 عدتين أجيب بالـ100 عدة واحدة وأشتغل على هذا المنوال مرارا وتكرارا. في هذه الحالة أنا ما راح يصير عندي ضخامة عضلية أبدا لكن راح يصير عندي قوة عضلية. وهذا اليوم اللي يتمرن بنفس الآلية اللي يتمرن فيها أناتولي.
0: أوكي يعني في فرق صح في التمرين.
1: نعم نعم الوصفة كاملة مختلفة. لاعب كمال الأجسام اليوم هو يصبو ويتطلع أن يكون عندي ضخامة عضلية أكبر وليس قوة أكثر. هنا الفارق.
0: حلو حلو فهمت الفكرة. طيب وش اللي خلاه شائع عند الناس يا دكتور أنه نطاق 8 نطاق 12 تكرار؟ هذه وش اللي خلاها نطاق مثالي لبناء العضلات؟ من وين جت؟ هل وفق دراسات معينة مثبتة؟
1: نعم نعم الدراسات السابقة القديمة كانت تقول كذا. كانت تقول ترى أي واحد اليوم يبغى ضخامة عضلية يفترض أنه يشتغل من 70-80% من الحد الأقصى ويجيب تكرارات من 8 تكرارات إلى 12 تكرار. That's it. هذه الوصفة كانت للضخامة العضلية. الأمور اليوم تجددت واختلفت زي ما قلت في بداية حديثنا أنه لا اليوم في ناس جالسة توصل أعداد إلى 20-25 تكرار وما أخذ إلا 40-50% من الحد الأقصى وفوق ذا كله النتائج متشابهة جدا.
0: أوكي جميل جدا. هذه أيضا مهمة على فكرة. طيب بس قبل ما نروح فاصل دكتور أبغى بس نوضح وش المقصود بالفشل العضلي اللي يسمعنا أول مرة وما هو فاهم المصطلح هذا.
1: الله يكفينا شر الفشل أول حاجة.
0: طيب اللهم أمين يا رب.
1: الفشل خليني باختصار وبكل بساطة هو النقطة اللي تصل لها في العدات اللي انت بتأديها وما تقدر تأدي أي تكرار إضافي. هنا في هذه الحالة في هذه النقطة في هذه اللحظة انت وصلت للفشل العضلي.
0: ممتاز جدا. طيب وصلت الفكرة. إذن خلينا نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM وضيفنا اليوم الدكتور محمد باسودان اخصائي فيسيولوجيا الجهد البدني. ونكمل حديثنا دكتور عن موضوع الاختيار للوزن. يعني مثلا عندما اختار وزن معين كيف اعرف انه والله عدد التكرارات اللي

0: اللي يؤديه مناسب لهدفي. في قاعدة معينة تبعها دكتور؟
1: القاعدة خليني أقول إذا حديثنا كان قبل الفاصل عن نقطة تسمى الوربيتيشن ماكسيموم اللي هو الحد الأقصى من الوزن تبعك، هذا لها يعني جدول حسابي تقدر تحسبها فيه ولها طريقة ميدانية تقدر تحسبها فيه، بس بغض النظر عن الآلية والطريقة هو أنه تأخذ نسبة معينة من عدد التكرار. خليني أشرحها بكل بساطة، أنه أنت بتجيب لي الآن 10 تكرارات بوزن 10 كيلو وجالس تأدي الوزن، تشعر أنه أنت في 10 تكرارات هذه وضعت فيها العضلة تحت ضغط فسيولوجي، تحت ضغط أيضي، تعبت، وصلت لمرحلة جزئية من التعب، هذا دليل أنه هذا الوزن مناسب لك، زائدا أنك جالس تأدي التكنيك بشكل جيد، زائد أنك جالس تأدي هذه الاشتراطات اللي أنا بقولها أنه التكنيك لابد يكون جيد، زائد حاجة تسمى range of motion أو المدى الحركي للعضلة أنه بيكون كذلك جيد. إذا أنت جالس تأدي بهذه الطريقة وتشعر بالتعب الجيد، أنت كذا هذا الوزن مناسب لك.
0: طب بس يقولون دكتور في فرق بين الفشل العضلي الحقيقي وبين حرقان اللي بيجي في العضلة أحيانا بسبب التعب، كيف الفرق بينهم؟ أنا كواحد يعني ممارس ماني متخصص.
1: الألم الذي يحصل داخل العضلة في حاجة فسيولوجيا نسميها حمضة لاكتيك، هو اللي يشعر به، هو اللي يعمل حموضة داخل الدم بشكل أكبر، هو اللي نشعر فيه بالآلام العضلية. الفشل العضلي هو انه نفس ما قلنا انه انا ما اقدر ازيد عده واحده، انا كده وصلت اقصائي. وعلى فكره على طاري الفشل العضلي كذلك انه خليني اقولها كده بعباره جيده، انه الفشل العضلي هو مجرد اداه فقط وليس هدف في حد ذاته. ليس اليوم المطلوب من كل الناس انها لما تروح للنادي في كل مراتها ان تصل الى الفشل العضلي. انت يعني الجسم يتطلب منك مرحلة استشفاء جيدة. والمعلومة كذلك الجيدة الذي يعني لابد أن يعيها المستمع بشكل جيد، نحن حينما نذهب للنادي الساعة اللي جالسين نقضيها أو الساعة ونصف من 60 دقيقة إلى 90 دقيقة نقضيها في النادي، أنت تروح النادي ترى أنت في الأصل جالس تهدم الخلايا العضلية وليس تبنيها.
0: يعني قصدك ما وصل في الفشل العضلي في الثلاث جولات كلها دكتور؟
1: لا صل لبعضها ولا تصل لبعضها. يعني أنا اليوم مثلا أنا اليوم أموري كويسة وماكل كويس ونايم كويس، راح أصل في تماريني أغلبها إلى الفشل العضلي. لكن اليوم اللي بعده يفترض أنه يكون التمرين متوسط، اليوم اللي بعده يفترض يكون من متوسط إلى شديد، اليوم اللي بعده يفترض يكون خفيف. أنا في نهاية الأسبوع، خلال الأسبوع كامل، الوحدة الأسبوعية تسمى، لابد أن تكون متدرجة ومختلفة. المدرب اللي اليوم يجيك ويعطيك كل الشدة في كل الأيام الأسبوع، الشدة كلها هاي انتنسيتي أو إنها عالية الشدة، أنت كذا بعد فترة معينة أهلا بالإصابة.
0: يا سلام. طيب ليش في بعض المدربين يقول لك دكتور لازم أنت أسبوعيا تتطور، سواء كان بزيادة تكرار أو حتى بزيادة الوزن، معناته أنا لازم أوصل في الفشل العضلي كل الجولات وفي كل التمارين؟
1: أنت لن تصل إلى التحسن الذي يتطلع إليه المدرب اليوم هذا إلا بالوصفة اللي جالس أقولها، اللي هي عالي منخفض عالي وسط عالي وسط منخفض وهكذا. إذا كان اليوم كل تماريننا بنعطيها بشكل مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع، مستوى التحسن راح يصير منخفض منخفض منخفض. هذا الكلام بناء على علم وعلى دراسات. وترى المدرب اليوم الجيد يفترض والجدير فيه ما يشتغل بشكل جدا عالي. ترى اليوم المهارة الحقيقية إنه مو أنا كيف أوصلك أقصاك في التدريب، اليوم المهارة الحقيقية كيف أنا أوصلك أقصاك في الاستشفاء العضلي. وهذا اليوم التحدي اليوم اللي يواجه الناس بشكل جيد. أنا ترى التمرين اللي جالس أديه هو عبارة عن ساعة إلى ساعة ونص من أصل 24 ساعة. سؤالي لك يا متدرب يا جيد، أنت كيف جالس تقضي 23 ساعة أو 22 ساعة المتبقية؟ هي من يصنع الساعة ونص تبعك.
0: لا انت بعد هذا الكلام صححت كثير من الفهم، يعني صراحه واحد يبغى له يسجل تدريب شخصي عندك يا دكتور. ما شاء الله عليك. طيب خلينا نتكلم عن الاستشفاء دكتور. الاستشفاء اعتقد يختلف بحسب العمر وبحسب ايضا الجنس، يعني ما شاء الله السيدات والنساء يقولون الاستشفاء عندهم اسرع كثير من الرجال. اشرحنا بس موضوع الاستشفاء وش اهميته وش الفروقات في بين الناس فيه.
1: جيد. طبعا احنا بنتكلم على كلمه الريكفري او على الاستشفاء، هي تعني عده يعني عناصر، خلينا نقول بصح المعنى. بس اهم عنصرين واللي هي

0: تشمل الجزء الأهم والجزء الأشمل ولو لها يعني نصيبا أكبر من الاستشفاء، النوم والأكل. النوم والأكل هذه هي عنصرين جدا مهمة تشكل 80% تقريبا من الاستشفاء. وفي طبعا بلا شك تفاصيل أخرى يهتم فيها الأثليت والإيليت والرياضي بشكل أكبر، المكملات الغذائية إلى آخره. لكن نحن اليوم لو اهتمينا بالغذاء بشكل جيد، أنا قدرت أكل. إحنا لو أرجع للنقطة اللي قبل شوي ذكرتها، ترى نحن وقت التمرين جالسين نهدم الخلايا العضلية وليس نبنيها. من يبنيها؟ الأكل الجيد، إنك تقدر تعوض الخلية. اليوم أنا اللي رحت في التمرين وهلكتها شوي بالتمرين وهدمتها بالتمرين، يفترض أني أرجع وأكل بشكل جيد. فإذا أكلت الأكل الجيد والأكل ذا الجودة العالية، راح تطلع لي خلية عضلية أكبر من الخلية العضلية اللي أنا هدمتها.
1: طيب ممتاز دكتور، أنت ما أنك تحدثت في الـ في الـ في الـ الأكل والغذاء بشكل عام، مع أنه أنت طبعا بسألك سؤال في هذا الموضوع لأنه أنت أعرف تماما أنه متخصصك تغذية، لكن ما تشوف أنه عندنا اليوم خلينا أقول أسميها مصطلح فوبيا كارب، صار في ناس كثير عندهم خوف من الكربوهيدرات، أنت ما تشوف أنه الكربوهيدرات هي وقود التمرين الجيد والاستشفاء الجيد؟
0: ال- ال- ال- ال- ال- الكربوهيدرات مظلومة يا أستاذ محمد. الكربوهيدرات أصلا أدمغتنا وعقولنا لا تتغذى بالأصل إلا على الكربوهيدرات والسكريات البسيطة، سواء كانت يعني بكليها الكربوهيدرات بكلا شقيها، الكربوهيدرات اللي المعقدة والبسيطة. الكربوهيدرات هي المصدر الأحب للجسم حتى يصرف منه الطاقة بشكل جيد. الكربوهيدرات هي كل شيء، حتى أزيدك من الشعر بيت، حتى تخليق البروتين داخل الجسم لمن اليوم يصفو ويطلع أنه يصير عنده كتلة عضلية جيدة. الدراسات بعض الدراسات تقول أنه إذا أخذت بس بروتين لحاله ما راح تتم الاستفادة غير ما تأخذ بروتين وكارب في نفس الوقت.
1: أوف. ليش غسل ليش أغسل دماغنا سنين يا دكتور بموضوع الفوبيا كارب؟
0: إعلاميا أخذت يعني صيت، وفي السوشيال ميديا خلينا أقول أخذت صيت أكبر، وقد يكون البعض يعني يسيء استخدام الكربوهيدرات بشكل أكبر. يعني إحنا اليوم أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثلث لطعامك ثلث إلى آخر الحديث. اللي بقول اليوم نحن مشكلتنا فقط في الكميات، هل اليوم أنت جالس تأخذ احتياجك أو لا؟ نقطة آخر السطر، نحن اليوم لو مشينا على احتياجاتنا وفهمنا أجسامنا وعرفنا نحن كيف نتعامل معها، بلا شك إنه الكربوهيدرات هي مصدر عظيم.
1: جميل.
0: ولا يوجد أصلاً أي كتاب علمي إلا ويدل إنه الكربوهيدرات هذه مهمة جداً.
1: طيب جميل، نكمل إذن النقطة حقت الاستشفاء، ومثل ما ذكرنا هل هو له علاقة بالجنس، له علاقة بالعمر أيضاً، فبالتالي يجب مراعاة هذا الموضوع أثناء الخطة التدريبية؟
0: بلا شك، كل ما زادت يعني بين العمر كل ما يعني قل عندنا معدل الاستشفاء. اليوم لما اجيب واحد عمره 25 سنة ولا 23 سنة، غير لما اقارنه بواحد عمره 55 سنة و 60 سنة، وهذا لا يعني ابو 50 وابو 60 انه ما تقدر تسوي شيء، لا ابدا، ولكن هي يعني اتذكر الآية العظيمة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل لكم من بعد ضعف قوة ثم جعل لكم من بعد قوة ضعفا وشيبة، فهي سنة الحياة شئنا أم أبينا. لكن وجدنا ناس اليوم، أنا أعرف ناس شخصيا يعني دخلوا الأندية الصحية من عمر 50 و60، وهو ما قد عمره راح النادي قبل كده، واليوم مستمرين وأصبحوا في تطور عظيم عظيم، وأصبح يتحدى شباب من 23 و25 سنة. فهذا دليل إنه الاستشفاء ما عمل. لكن لما نرجع لأصل القاعدة، كل ما قل العمر كل ما كان الاستشفاء بلا شك أفضل وأحسن وأفضل.
1: فبالتالي هنا يجب مراعاة عدد أيام التمرين بحسب قدرة جسمي على الاستشفاء، صحيح؟
0: بلا شك. الناس أصلاً أخوي محمد اللي بتتمرن 7 أيام في الأسبوع، هذا مسكين، هذا عنده مشكلة، هو ما ترك فرصة أصلاً للجسم إنه يتنفس ويرتاح. أنت لابد إنه يكون عندك أتليست يعني يوم واحد إلى يومين في الأسبوع.
1: متى يلحق يرمم العضلة تبني نفسها؟ متى تلحق ترمم نفسها يعني إذا كان يتمرن يومياً؟
0: هنا وفي ناس بنفس الطريقة أخوي محمد، أن يا سيد الفاضل، اليوم نجد ناس في النادي يستمر يتمرن من 4 ساعات إلى 5 ساعات إلى 3 ساعات إلى هذا الرينج.
1: يا لطيف.
0: هذا وهو على باله إنه كل ما زادت المدة كل ما زادت الاستفادة. هكذا تؤكل الكتف.
1: يعني أقدر أقول إنه هي التمرين البناء العضلات هو علم في الأساس، لأنه عشان نختصر الموضوع نقول إنه علم مبني على أسس، ما هو والله شيء عشوائي.

0: شك.
1: يا سلام
0: بلا شك. واصلا اصلا اصلا باختصار شديد اللي بيجلس يتمرن في الانديه الصحيه لمده جدا طويله قد تتجاوز بعض الاحيان الساعتين للناس الطبيعيه والعاديه اللي تمارس من اجل الصحه، انت كذا اصلا قد تحفز هرمونات غير جيده داخل جسمك، فبالتالي بدل ما انت جالس يعني تستفيد من تستفيد وتبنى صحتك، انت جالس تهدم صحتك بشكل اكبر.
1: جميل. طيب بالنسبه لأثناء التمرين دكتور، تنصح انه الكارديو يكون في يوم منفصل، ولا الناس اللي حابين يضيفوا الكارديو يقدروا يضيفوه بعد التمرين مباشره؟
0: يقدر يخليه بعد التمرين اذا هو ما عنده وقت. عندك وقت والله فاضي، تقدر تيجي مثلا على الصباح على الريق اذا انت صحتك جيده وما عندك مثلا السكري، تقدر تمارسها في فتره صباحيه وبعدين تيجي في فتره مسائيه تمارس تمارين المقاومه في الفتره المسائيه.
1: بس السؤال هنا، هل يتعارض بناء العضلات مع الكارديو ام لا؟
0: قد يتعارض ولها عده يعني عناصر على حسب تغذيتك واكلك وشربك، هل يتناسب على المجهود اصلا انت جالس تؤديه او لا، شده التمرين، شده الكارديو اللي انت جالس تؤديها. بصراحه في عناصر كثيره جالسه تلم بالموضوع، لابد انه يلم بها المدرب حتى يعطيك الوصفه المثاليه.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نروح لفاصل اذن دكتور، ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جدة.
2: رحله يوميه تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا دكتور محمد باسودان اخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، وحديثنا اليوم عن التكرارات العالية أم الأوزان الثقيلة، أيهما يبني العضلات بشكل أكبر. صراحة دكتور اليوم تشعبنا شوي، يعني إحنا كان هدفنا الأساسي نتكلم في محاور معينة، ولكن ما شاء الله الحديث خلانا ننساق إلى محاور جديدة. خليني بس أرجع لموضوع الكارديو دكتور، لأنه صراحة موضوع مهم جدا. في كثير من الناس يحاول يتجنب، خاصة في أثناء موضوع البناء العضلي، يتجنب تمارين الكارديو خوفا أنه تؤثر على البناء العضلي. هل في وصفة سحرية بحيث أنه نقول أنه نبضات الكارديو هذا أو المدة الكارديو هذا آمنة على البناء العضلي؟
0: جيد. وهذا التخوف يعني يشمل كثير من الناس، ونحن نقول الوصفة المثلى للناس حتى تعيش حياة صحية حياة صحية وأعيدة حياة صحية جيدة،
1: أيوة،
0: لابد أن تهتم بالثلاث الركائز التي ذكرناها في بداية يعني حلقتنا لهذا اليوم. نحن عندنا لياقة قلبية تنفسية، وعندنا لياقة عضلية هيكلية، وعندنا مرونة. لما أقول لياقة عضلية هيكلية اللي هي تمارين المقاومة وما نتحدث عنه الآن في اللحظة، تمارين الكارديو هي تندرج تحت اللياقة القلبية التنفسية. فإذا أنا أهملت هذا التمرين، أنا جالس أهمل جزء جدا مهم بل الأهم، ألا وهي عضلة القلب. أنا جالس أهملها بشكل جدا كبير، وجالس أتعذر أنه أنا لما أمارس كارديو راح تقل عندي الكتلة العضلية، أو أني جالس أحرق الكتلة العضلية، وهذا كلام لا يبث يعني للواقع بصلة تماما البتة تماما. قد يعني الجسم لا يستخدم البروتين كمصدر للطاقة إلا في حالات نادرة جدا نادرة جدا، لا تتجاوز 5%، ولا يصل لها إلا الناس اللي واصلين مرحلة القحط ومرحلة اللي لا يأكلون. هنا يصل مرحلة الجسم إنه يأكل ويستخدم الكتلة العضلية كطاقة، إلا غير كذا الواحد لن يصل لها. ويفترض الشخص لا يتخوف على هذه التفاصيل، إنما هي أوهام شيطان لا أكثر ولا أقل.
1: طيب في نبضات آمنة دكتور أو مدة معينة

0: كارديو، ان تقول لا تتجاوزونها مثلا حتى لا تؤثرون على البناء.
1: في قاعده سريعه اللي هو نبضات القلب، الحد الاقصى لنبضات القلب. وكيف نحن نحسب الحد الاقصى لنبضات القلب؟ انا اليوم عندي شاب عمره 20 سنه، عشان احسب الحد الاقصى من نبضات القلب له انقص القاعده تقول 220 ناقص العمر، 220 ناقص العمر، يعني الشاب هذا اللي عمره 20 سنه راح انقص 220 ناقص 20 راح يطلع لي 200. ال 200 هذا معناته هو الحد الاقصى لنبضات القلب عند الشاب هذا. انا يفترض اني اخذ من ال 200 هذه من 60 ل 70%. اذا انا ماشي في الرينج هذا من 60 ل 70% من هذه النبضات، انا هنا ماشي في الرينج الصحيح. وهذا يقودني لسؤال، انه انه انه اليوم لما نشوف اجهزه التريدميل او اجهزه السير اللي موجوده بالانديه الصحيه، فيها حساس، فيها سنسر، السنسر هذا يحسب نبضات القلب. السؤال الاولى، هل اليوم نبضات القلب والسنسر هذا اللي وجد، هل وجد عبثا؟ هل وجد رفاهيه فقط؟ بالاصل لا، وجد حتى نحسب نبضات القلب اثناء الكارديو نحن جالسين نعمله، انه يفترض يكون في هذا الرينج. اذا انت تسعى انه مثلا تزيد لياقتك البدنيه، او تسعى لمنطقه تسمى الفات بيرنينج زون، او منطقه حرق الدهون، يفترض انك تمشي على رينج معين من السرعه وفي نبضات معينه ما تتعداها ولا تنقص منها، حتى تسعى لتحقيق هدفك.
0: يعني عشان اليوم، معلش قاطعتك دكتور، يمكن المستمع البسيط ما يقدر يحسب ولا يعرف المعادلات هذه. نقدر نقول انه المشي مثلا، المشي السريع هو الامن، صحيح؟
1: نعم، اذا نبغاها كذا بشكل
0: اي مبسط، يعني اي
1: اي بشكل مبسط، لابد انه يكون في ارتفاع نبضات القلب. انا اللي بقوله اخوي محمد، اليوم كلنا نعرف ناس تمشي في الـ في الـ في, الـ في الانديه الصحيه، وتمشي في المسارات اليوم اللي موجوده لله الحمد في كل، يعني في كل حي نجد حديقه ونجد ممشى. اليوم الناس نجدها تمشي، وكلنا نعرف ذاك الرجل اللي يمشي من 15 سنه ووزنه زي ما هو، ما تغير.
0: صحيح، دائما يجينا السؤال هذا فعلا.
1: لأنه ما هو جالس يستفيد بشكل جيد، لأنه ما طبق بشكل جيد. طبعا هو مو جالس يستفيد تماما، هو جالس يستفيد، لكن نحن اليوم كيف نطلع أنه أنا أستفيد من وقتي بشكل صحيح؟ أنا جاي النادي لمدة ساعة، كيف أصل لأقصى مرحلة من الاستفادة في هذا النادي؟
0: جميل. طيب في نقطة مهمة دكتور نتكلم عنها، يعني قبل ما يروح علينا الوقت، اللي هي موضوع الجولات والراحة. يعني احنا تكلمنا على العدد الجولات والأوزان وكذا، لكن بالنسبة لما نتكلم عن الحجم التدريبي، هل نحسب عدد الجولات لكل تمرين أم لكل عضلة خلال الأسبوع دكتور؟
1: لا، الأصل نحن نحسبها بشكل أسبوعي. الحجم والتكرارات كاملة هي تحتسب أسبوعيا وليس بشكل يومي. يعني فرضا 10 جولات لكل مجموعة عضلية خلال الأسبوع. أنا اليوم بمرن تمرينة الصدر، راح أمرنها اليوم مثلا 4 إلى 5 جولات، ثم بعد ذلك بعد 48 ساعة إلى 72 ساعة، يعني بعد 3 أيام كمان ثانية، برجع أمرنها مرة ثانية من 3 إلى 4 إلى 5 مرات، إلى 5 مرات. يكفي هذه الأسبوع، هذه جدا كافية أن يحسبها، لا تحسب بشكل يومي وإنما تحسب بشكل أسبوعي.
0: طب دكتور، كيف الواحد يعرف أنه حجمه التدريبي أكبر من قدرته على الاستشفاء؟ في علامات تبين؟
1: نزول أوزانك بعد فترة.
0: هذا دليل سلبي.
1: نعم، دليل سلبي، الآلام الزائدة عن اللزوم. شوف، وجود الألم داخل الوجود، الألم العضلي هذا قد يكون جزء إيجابي، جزء إيجابي، لأنه زي ما تكلمنا قبل شوي قلنا في حاجة تسمى حامض اللاكتيك في الأنسجة. أنت لما تروح النادي بيصير في تهتك في هذه الأنسجة، ويصير لها تقطع، تتقطع بشكل أكبر هذه الأنسجة، وبالتالي ترجع تشعر بألم. الألم هذا إلى حد ما هو ألم طبيعي، قد يستمر إلى يوم يومين، لكن إذا استمر أسبوع أسبوعين الألم العضلي، هذا دليل لا، هذا مش ألم، الألم الطبيعي، هذا دليل إنه في إشكالية قد حاصلة لك، بالتالي لابد إنك يعني تنتبه وتركز، وقد تضطر لا قدر الله حتى إلى مراجعة الطبيب على ذلك.
0: طب بالنسبة للراحة دكتور بين الجولات، إذا كان هدفنا بناء عضلات، في مدة مثالية أو مدة يعني الدراسات توصي فيها؟
1: إلا سؤال جيد. طبعا إذا كان هدفنا اليوم بناء عضلي لابد أن الراحة تكون يعني من 30 ثانية إلى 90 ثانية، وقد تصل ببعض الدراسات إلى 3 دقائق، حتى في حاجة اللي تسمى الانرجي سيستم داخل الجسم، انه الطاقه حتى الجسم حتى يستعيد هذه الطاقه قد تصل بعض الاحيان الى 3 دقائق. وهي ترى يعني ليست قران منزل وقاعده يعني عامه، انما تختلف من شخص لاخر. انا اليوم اروح النادي دقيقه ونص اشعر انها كافيه. السؤال كيف اعرف انها كافيه؟ اني لما ارجع الجوله التي تليها انا ارجع اقدر اجيب عدد جيد بتكنيك جيد بمدى حركي جيد. اذا انا حققت هذه الاشتراطات هذا دليل الراحه هذه هي كافيه. واليوم اللي جالسين نشوفه في النادي بعضهم قد يستمر الى 6-7 دقائق و10 دقائق يرتاح، وهذا الشيء غير جيد تماما.
0: يعني اذا بزياده صارت الراحه ما هو كويس صحيح؟
1: ابدا ابدا، خصوصا اذا هدفك اليوم في الضخامه العضليه. اذا هدفك قوه، اذا هدفك قوه اللي تكلمنا عليها، اذا اليوم هدفك قوه فقط القوه العضليه وليست الضخامه العضليه، قد تصل الراحه بعض الاحيان الى 5-6 دقائق حتى ترتاح بشكل جيد، حتى يتسنى لك العوده بنفس الطاقه التي خلص فيها المجموعات السابقه.
0: وهذا اعتقد اشوفها دائما في الرفاعين الاوزان، اصحاب الاوزان الثقيله. نعم. دكتور ايه هذا يطولون. نعم. الواحد تحس انه ينام احيانا بين الجولات.
1: لا الا صحيح، وهذه ما وجدت ابدا، هذه وجدت من دراسات انه انه انه يفترض ما ترجع للمجموعه اللي بعدها الين يرجع طاقه الجسم بطاقته الحقيقيه حتى تتم الاستفاده.
0: طب تختلف يعني الراحه عند استخدام الاوزان الثقيله عن التكرارات العاليه، ولا كلها نفس الشيء دكتور؟
1: ما فهمت.
0: يعني مثلا الان انت قلت انه ما تزيد عن 3 دقائق، هل حتى لو كانت تكراراتي خفيفه، ولا انت تتكلم عن الاوزان الثقيله، ولا هو كلاهما سيان؟
1: كلهما سيان.
0: كلهما سيان.
1: لانه ليش انا اقول كلهما سيان؟ لان كلها وصلنا للنقطه اللي تحدثنا عنها، انه لابد ان نقترب من الفشل العضلي. انا الان لما اتكلم بوزن خفيف بس تكرارات 20-25، انا ما وصلت 20-25 الى الا انا وصلت مرحله اني قربت من الفشل العضلي. زي ابو اللي جالس يمشي 8 تكرارات الى 12 تكرار، انا ما وصلت 8 او ما وصلت 12 الا وانا قربت جدا من الحد العضلي، فكلهما سيان.
0: طيب في نقطه مهمه دكتور دائما نسمع فيها، انه يقول لك لا ترفع الوزن بشكل سريع ولا تنزل بشكل سريع، يعني خليك ببطء. هل هذا لها اساس علمي؟
1: لا صحيح، هذه احد التمارين. طبعا انواع التمارين اخوي محمد والمستمعين الكرام، انواع التمارين كثيره جدا، ولها انواع عديده وجلها صحيح. هو الهدف اليوم لما انا اتمرن سلولي بشكل بطيء جدا، انا هنا في هذه اللحظه جالس اضع العضله تحت توتر عالي جدا. يعني اذا اليوم انت محمد معتاد تلعب التمرين الصدر بوزن 70 كيلو، لما اعطيك تكنيك نفس التكنيك بس اعطيك تكنيك مختلف في سرعه التمرين، اخليك وانت طالع في عدتين وانت نازل في 3 عدات، وتعلق لي تحت في العضله 3 عدات
0: حلو،
1: وبعدين تطلع. انت ما راح تشيل 70 تبعك اللي انت فرحان فيها كل مره، انت راح تشيل 40. بس السؤال كيف الفائده؟ كيف الفائده؟ الفائده قد تكون اكثر من وزن 70، متخيل؟ لذلك الوزن بعض الاحيان قد يكون مجرد رقم، نحن كيف نتحكم بكامل التمرين. وهذا يقودني، اسف اني جالس اطيل عليك يمكن.
0: لا بالعكس دكتور، مستمتع على فكره، صوتك صوت اذاعي ما شاء الله عليك.
1: جزاك الله خير. تفضل. هذا يقودني لنقطه جدا مهمه، انه الجسم سبحان الله فسيولوجيا في حاجه يسمونها ادابتيشنز او التكيفات. انه لابد نحن نغير من تمريننا من 4 أسابيع ل 6 أسابيع، يفترض اني اغير نمط التمرين، اخش تمرين مختلف تماما. ليه؟ لانه بعد 4 إلى 6 أسابيع انا بعدها راح تقل الفائده، فلا بد اني افجع الجسم بطريقه مختلفه تماما. يلا هذا التمرين جديد، فيبدا الجسم سبحان الله يستفيد بشكل اكبر. وهكذا اللي يفترض انه ما يكون روتين للشخص يوميا هو بيؤدي نفس التمارين على مدى سنين. لابد التغيير يكون موجود حتى الاستفاده تتم.
0: طيب فاصل قصير جدا دكتور بس، وناخذ اسئله المستمعين على واتساب البرنامج 800-244-28-28.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، ومكملين معكم في الجزء الاخير من حوارنا مع الدكتور محمد باسودان، اخصائي في فسيولوجيا الجهد البدني، وناخذ اسئلتكم الان على واتساب البرنامج حول موضوع حلقه اليوم 800 244 28 28.

0: دكتور محمد، في سؤال من خالد من جدة يقول: صباح الخير دكتور، أنا أتمرن من سنة تقريبا، وإذا قدرت أوصل 15 تكرار أرفع الوزن، لكن مع الوزن الجديد ما أجيب إلا 7 أو 8 تكرارات، هل أستمر عليه ولا أرجع للوزن السابق أفضل؟
1: جيد، صباح الخير لأخوي خالد المستمع الكريم، سؤال جدا مهم صراحة. إنه اليوم إحنا كيف نقدر أصلا، يعني متى أنا أبدأ أزيد وزن ومتى أبدأ أزيد التكرار؟ أنت أصلا إذا وصلت اليوم 15 تكرار إلى حد ما جيد، إذا أنت شعرت إنه الوزن الذي يليه مباشرة، لا تأخذ لي وزن فارق كبير، يعني اليوم جبت 15 تكرار بوزن 20 مثلا، أنا ما راح أجي أخذ 35 مباشرة، العشرين راح أخذ بدالها 25. بالتالي إذا أنا زدت بالعدد هذا بالكمية البسيطة هذه اللي هي لا تتجاوز 5% مثلا أو 10% من الوزن السابق، أنا راح أقدر أجيب بدل 15 راح أجيب 10. شكرا، إذا أنت جبت 10 فهذا الرينج الجيد، تبدأ تستمر على هذا الوزن إلين اللي أنت تجيب فيها حد أقصى حتى تصل الفشل العضلي 10 تكرارات. بعد فترة راح تجد نفسك جبت 12 تكرار، جبت 13 تكرار، إلى أن تصل 15 تكرار، فتبدأ تخش وزن جديد وتبدأ تجيب فيه الحد الأقل مثلا 10 تكرارات، وتستمر دورة الحياة وهكذا حتى تبدأ تكسر بين كل فترة وفترة أوزان أكثر. لكن نصيحتي لخالد لا يكون في هوس يعني بشكل كبير في الأوزان، نتذكر دائما أن احنا نلعب من أجل الصحة، ما نلعب من أجل لا قدر الله تأتينا إصابة. وأنا هنا ما أدعو أن الناس دائما تلعب بأوزان خفيفة، لا، لكن خلك حريص وخلك حذر بشكل أكبر.
0: طيب، في سؤال من ريم تقول: أنا هدفي أشد جسمي وأبني عضل، لكن ما أبغى أرفع أوزان ثقيلة عشان ما يخرب جسمي، هل ممكن أحصل على نتيجة جيدة بأوزان خفيفة وتكرارات عالية؟
1: من المعلومات الخاطئة للسيدات إنه هي تخاف إذا شالت أوزان عالية أن تصل لمرحلة يصلها الرجال من الكتلة العضلية، وهذا لن يحصل أبدا، لن يحصل تماما لو شالت أوزان الدنيا كلها، جيد، لن يحصل، لأنه طبيعة المرأة بطبيعة جسمها أصلا هي لا تحتوي على العديد من الهرمونات الذكورية اللي هي على أهمها هرمون التستوستيرون اللي هو بينمي الكتلة العضلية. الرجل بطبيعته أصلا يحتوي على كتلة عضلية حتى لو ما تمرن، فبالتالي هو لما يتمرن تطلع له كتلة عضلية. ليش؟ لأنه هرمون التستوستيرون موجود عنده، الهرمون هو هذا الهرمون المسؤول عن بناء الكتلة العضلية. المرأة تفتقر بشكل جدا كبير لهذا الهرمون، فهي لن تصل إلى الكتلة العضلية العالية. فنصيحتي لها تمرني بأوزان عادي، بس أهم حاجة حقق الشرطين اللي تكلمنا عليها، المدى الحركي الكامل زائد التكنيك الجيد، وبالعكس تمرني وما يزيدك التمرين هذا دائما إلا جمالا.
0: طيب، فهد من الرياض يقول: صباح الخير دكتور محمد، شكرا على الموضوع الجميل. يقول: أنا كل أسبوع أحاول أزيد الوزن، وصلت لمرحلة صرت أغش بالحركة أحيانا عشان أرفع أثقل، هل هذا صحيح؟ أيهما أفضل، زيادة الوزن ولا المحافظة على أداء صحيح أفضل؟ وش ينصحنا فيه الدكتور؟
1: بلا شك ولا يختلف عليها اثنين، كل ما أديت التمرين بجودة عالية، الجودة العالية اللي هو التكنيك الصحيح حتى ما تسبب لنفسك إصابة، وهذا على فكرة احنا بنشوفها بشكل جدا كبير. يعني انا مثلا اليوم لما اتمرن تمرين السكوات او تمرين البنش بريس، التمرين الصدر، وانزل بتكنيك كامل وتكنيك صحيح واشيل 80 كيلو، لما انزل نص نفلة ولا بس مجرد نقرة كذا خفيفة واشيل 90، هل معناته انه كذا انا صرت اقوى؟ لا، انت ما صرت اقوى، ترى قوتك نفس ما هي، الشيء الوحيد اللي جالس تسويه انت جالس تغش في التمرين وما انت جالس تأدي التمرين بالطريقة الصحيحة.
0: طيب، في سؤال يقول: هل لازم سعد يقول: هل لازم ازيد شيء في كل تمرين، يعني اما وزن او عدة او جولة، واذا ما اذا تمرنت اسبوعين بدون اي زيادة، هل هذا يعني ان برنامجي ما صار ينفع وما استفدت؟
1: لا ابدا، اصلا الزيادة مو لازم تكون بشكل اسبوعي. يا نحن في نهاية الأمر أخوي محمد، والكلام للسائل الكريم، والكلام كذلك لكل من يسمع أثير إذاعة جدة، نحن في نهاية الأمر نبقى بشر، يعني تختلف علينا الكثير من الأمور، قد تكون نفسية، قد تكون أمور اني ما نمت بشكل جيد، قد تكون أمور تغذوية، قد تكون سمعت خبر غير سار، هذه الأمور كلها تؤثر في الوزن اللي اليوم بشيله. اليوم بشيل 100، بكرة ما أقدر أشيل، بشيل 90. It's okay، الأمر طبيعي، الأمر جيد، إنه مرة مرتين طبيعي يصير، لكن في نهاية الأمر أنا جالس في نهاية مثلاً 6 أسابيع أنا جالس أشوف في تدرج،
0: حلو،
1: في تحسن، لا ترتبط الزيادة بشكل أسبوعي أبداً.
0: يعطيك العافية، سعيد جدا بالحديث معك دكتور، موضوع جدا مهم وجميل، وصراحة استفدنا جميعا من الحديث. نتمنى إن شاء الله أن نناقش أيضا موضوع جديد الأسبوع القادم معك دكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجي الجهد البدني. شكرا جزيلا يا دكتور،
1: بارك الله فيكم، سعيد.

0: بهذه الاستضافة. بوريكتم، استودعتكم الله.
1: في أمان الله. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: صبح ومساء الآن على جدة FM.
4: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نرحب فيكم في حلقة الخميس من برنامجنا، ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان. في البداية مستمعينا، هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا طلال الخطيب. مستمعينا، يعني خليني أقول لكم حاجة كده في بداية حلقتنا اليوم. اليوم حلقتنا بإذن الله من برنامج صبح ومساء حتكون آخر حلقة أو آخر خميس من برنامج صبح ومساء. اليوم آخر خميس من برنامج صبح ومساء، إن شاء الله كده تكون حلقة جميلة.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء الآن على جدة اف ام،
1: وهم مكملين مشوارنا معاكم.

مستمعينا في حلقة اليوم اللي بنقول إنه هي آخر حلقة خميس من برنامج صبح ومساء. وطبعا خلال مشوارنا في هذا البرنامج ومن بداية الانطلاقة مرت مواضيع كثير ومتنوعة في برنامجنا، مواضيع طبعا أسرية، كنا دائما نركز على علاقاتنا داخل بيوتنا، علاقاتنا مع الأهل، مع الأبناء، مع شريك الحياة. كل مواضيعنا وكل حلقاتنا كانت تنصب في هذا الجانب، وهذا الشيء ممكن فتح لنا كلنا أبواب للتفكير في نفسنا وللتفكير في كل اللي موجود حولنا وكل اللي موجودين حولنا، طريقة تعاملنا مع المواقف، مع الأشخاص، مع الأبناء. في كل حلقة كنا نحاول نقدم فكرة تكون قريبة من حياتكم أو معلومة تساعد على فهم مشكلة معينة، أو نشوف موضوع من زاوية مختلفة تجعلنا نرجع نعيد النظر في هذه الأمور أو في الأمور اللي تعودنا عليها. اليوم سألنا لكم مستمعينا، حابين نستعيد معاكم شيء من هذا المشوار. حابين نسألكم إيش أكتر معلومة استفدتوا منها من خلال هذا البرنامج وبقيت في ذاكرتكم؟ هل في حلقة مثلا شعرتوا إنها أثرت فيكم بشكل أو بآخر أو غيرت نظرتكم لموضوع معين؟ شاركونا الحلقة أو المعلومة واحكوا لنا كيف كان أثرها فيكم. مستمعينا اللي حاب يشاركنا تقدروا تتواصلوا معنا بالاتصال على الأرقام 012-64-7715-4 وكمان على 012-64-95-154 وعلى الرقم 012-64-78-544. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. اليوم حابين نسترجع معاكم أبرز المعلومات اللي أثرت فيكم أو الحلقات وإيش اللي استفدتوا من خلال هذا البرنامج. نروح مستمعينا لهذا الفاصل ونرجع ونكمل معاكم مشوارنا.

0: صبح مساء على جدة اف ام. كملين مشوارنا معاكم مستمعينا، وطبعا اليوم بنتكلم عن الموضوعات المتنوعة والمختلفة اللي ناقشناها خلال البرنامج، والمعلومات اللي قدمنا لكم هي حابين نسترجع شيء منها. هل في معلومة استفدتم منها من خلال البرنامج وبقيت في ذاكرتكم أو أثرت فيكم بشكل أو بآخر؟ وهل في حلقة شعرتوا إنها كانت مؤثرة أو غيرت نظرتكم في موضوع معين؟ حابين نعرف أكيد رأيكم مستمعينا. نروح لمشاركاتكم واتصالاتكم. معنا اتصال من باسمي. هلا ومرحبا.
1: صباح الورد يا ألاء وللمخرج طلعت.
0: يا هلا ومرحبا فيك، صباح السعادة والسرور.
1: الله يحييك. بالنسبة للموضوع اليوم صراحة صعب الواحد يلحق، ما شاء الله أنتوا أشياء كثيرة،
0: يعني خلينا نقول ليش الشيء اللي كده على طرف الذاكرة موجود.
1: والله شوفي، أنا لا أتذكر كم مرة راح تروح لأهل زوجها والزوج كم مرة يروح لأهله لأهلها.
0: هذه كانت من الحلقات اللي ما شاء الله عليها إقبال قوي.
1: أيوة. وفي عندك كمان سالفة الطفل اللي أنا اهتمت فيها، إنه الموهبة ولا الدراسة في الجامعة، مين الأنسب، يهتموا إذا كانت لها
0: دخل إذا لها دخل أو لا. أيوة
1: أيوة. أنا حبيت الفقرة هذه عشان كذا لسه لاصقة في عقلي أنا
0: والله. وانت كانت مشاركاتك جميلة معنا باسم، ورأيك في هذه المواضيع كان رائع، يعطيك العافية.
1: الله. وحبيت ترى لو كمان انتوا ركزتوا ان شاء الله في الحلقات القادمة عن الموهبة، يعني كيف تساعدوهم على انه الاب والام يوصلوا الموهبة لعيالهم.
0: هو انا بس حابة يعني اقول لك باسم انه البرنامج حيتوقف

0: عارف اليوم آخر خميس من البرنامج.
1: إيه يا شيخة
0: وأنا قايلة من بداية الحلقة هذه آخر حلقة خميس.
1: تو أفتح يعني خلاص يعني سك البرنامج ينتهي.
0: البرنامج حينتهي فعلا.
1: لا لا لا لا حنتهاوش مع جدة اف ام. لا جد والله
0: يعني أعتقد إن إحنا إن شاء الله نكون غطينا يعني كثير من المواضيع اللي مرتبطة بالأسرة وبالأبناء وبالأزواج وبالأهل. فيعني بإذن الله إنه خلال الفترة الطويلة اللي راحت غطينا يمكن أغلب المواضيع.
1: ما شاء الله صراحة وكنت ركزت على أشياء جميلة جدا يعني بالذات يعني سالفة الانفصال كمان مين اللي بيستعجل يترك بداية أول سنة الناس تتطلع عرفت شلون. ففي أشياء كثيرة ما شاء الله لكن لسه في مواضيع كثيرة يعني مفروض أنه كمان كم سنة لقدام
0: يمكن في مرات أو في فترات ثانية بإذن الله يكون في برنامج شبيه بإذن الله ويناقش هذه المواضيع. عموما البرامج الثانية حتناقش أكيد مواضيع الأسرة يعني ما حتنتهي
1: إن شاء الله. العموم هذا شيء يزعل انه نفتقدك يا لا ونفتقدك
0: ان شاء الله معاكم في برامج ثانيه باذن الله.
1: ان شاء الله باذن الله نونعن فيك من يوم ما عرفتك كنت لحالك يا لا ودائما اقول الا قدها قدود يعني ما كان برنامج صح يعني اتذكر المواضيع هذا بعدك مصطفى كان غايب فتره وبعدك رجع
0: أيه.
1: حتى انه فاز بجائزه
0: فعلا
1: ايوه على الذاكره ما
0: لا لا ما شاء الله عليك. شكرا باسم شكرا لكلامك الجميل يعطيك العافيه
1: والله والنعم فيكم واحلى صبح ومساء لاحلى الاء ومصطفى والمخرجين طلال وساره وجميع مخرجين جدا
0: شكرا شكرا لك والنعم فيك شكرا يا باسم شكرا مع السلامه. معنا اتصال مشاركه من عبد العزيز يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحزن خميس في العالم.
0: لا إن شاء الله ما يكون أحزن خميس يا عبد العزيز.
2: والله يا أمي يعني أنتوا الخير والبركة والناس يعني حيفتقدوكم خصوصا الواحد في بعض الناس يعني بعض الأحيان دحين يروح العمل فلما يروح العمل استمع لكلامكم زي ده يخفف عليه السر اللي شايفه في الشارع
0: وهذا اللي احنا حابين احنا يعني نوصل له عبد العزيز والحمد لله يعني من كلامك تقول انه كان لنا دور في هذا الجانب وقدرنا طبعاً. نوصل معلومه وقدرنا نوصل فايده فالحمد لله يعني لو انه حلقه من الحلقات بس اثرنا فيها في شخص او افدنا احد بمعلومه هذه كفايه.
2: امي انتوا تاج على راسنا والمعلومات والمواضيع اللي كنتوا يعني بتناقشوها مواضيع أسرية هامة يعني مو أي كلام والله يعني إحنا حنفتقدكم ولكن أتمنى من الله عز وجل يعني في الأيام القادمة عشان تطور في البرنامج ما خلي بس آلاء ويعني هم اللي تكلموا لا أنا يعني أخلي كل حلقة مع ضيف يعني من المشتركين اشترك معاكم عن طريق الهاتف ويعني الناس الثانيين اللي بيتناقش بنفس الموضوع إذا هو عنده رأي عنده زي كده فالتغير حلو هذه فكرة من الفكر.
0: جميل عبد العزيز
2: والله شكراً لكن لك. والله أنا زعلت أقسم بالله أنا دحين لما سمعت الكلام لكن سبحان الله الواحد ما يدري يقول وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم
0: فعلا إن شاء الله يعني عموما المعلومة والفائدة دائما حتكون موجودة على في برامجنا ونحاول نوصلها في موضوع الأسرة أو في غير الأسرة فيعني إحنا بإذن الله دائما نحاول نأدي هذا الدور.
2: والله بس الواحد يعني لما تقولي يولف على ناس
0: أكيد وإحنا يعني وإحنا تعودنا عليكم بشكل كبير.
2: أيوة زي الجار لما يكون في العمارة معاكم
0: أي صح
2: نزل الله أكبر
0: صح
2: لأنه خصوصا يعني زيكم أنتوا تنشروا.
0: الله يسلمك ويسعدك يا عبد العزيز يعني إحنا نشكر كلامك الجميل.
2: لا من في الحقيقة هذا الكلام الصح وإن شاء الله بس خلوا لنا الصباح عشان مو نروح في الاثنين
0: كيف؟
2: أقول خلوا لنا الصباح
0: لا أكيد موجود
2: أيوة أنا موجود. بقول يعني ذاته يعني برضو من ريحة الحبايب، حتى لو أنت نقلت في الصباح ولا مصطفى ولا زي كده، يعني كلكم يعني ما في واحد. أنا بقول لك أنا معاكم من عام 1400 عام 1300 كده، في 80 70
0: ما شاء الله.
2: قبلها أنا أيام ما كنت والله
0: لا يعني احنا احنا احنا نعرفك يا عبد العزيز، انت من المستمعين الدائمين واللي عندهم ولاء ووفاء للاذاعه، فنحن نشكرك طبعا على هذا الشيء.
2: الله يسلمك جزاء الشكر. وكان كنت استمع لبرنامج ما يطلبه المستمعون، كنا نكتب واروح البريد وارسل واستمع
0: الذكريات
2: المداح اهديها لمصطفى واهديها لأخواني ولأحبابي. أنا بنسمع أسماء الناجحين.
0: جميل جميل، وذكريات جميلة جدا يا عبدالعزيز، والكلام والكلام معك ما ينمل. وأنا أشكر أشكر مشاركتك واتصالك، يعطيك العافية، شكرا لك.
2: على الإطالة.
0: الله يسلمك، شكرا،
2: سلمكم من كل شر،
0: مع السلامة. كملين معكم المشوار، حنروح لهذا الفاصل. اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 012-649-5154 على الواتساب، كمان على 800-244-28-28.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرفة

0: نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومتواصلين معاكم مكملين مشوارنا مستمعينا في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن المواضيع اللي شاركناها معاكم والحلقات اللي كنا فيها معاكم من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذا المشوار. إيش أكثر معلومة استفدتوا منها عبر البرنامج وبقيت في ذاكرتكم؟ وهل في حلقة معينة شعرتوا إنها أثرت فيكم بشكل أو بآخر، أو غيرت يعني نظرتكم لموضوع معين؟ حابين نعرف منكم مستمعينا.

0: حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 وعلى 012-649-5154 وكمان على الواتساب على 800-244-28-28. هنروح لاتصالاتكم من جديد. معنا اتصال من محمودي. هلو مرحبا.
1: أسعد الله صباحك آلاء والمخرج طلال خطيب وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
0: يا هلو مرحبا فيك وصباحك سعادة. تفضل.
1: والله ما أعرف من أين أبدأ في السؤال ده. اليوم فعلا يعني بنك نكة جراحنا والله العظيم يعني.
0: إن شاء الله ما تكون جراحة, تكون فوائد ومعلومات طرحناها من خلال البرنامج وكان فيها الفائدة يا رب.
1: لا صحيح أنا ما أقول ولا سمح الله, بالعكس أنتم هنا أثرت المواجع فينا بأن البرنامج ده انتهى في الدورة الإذاعية القادمة. لكن حقيقة مهما قلت يعني كل يوم أنتم ترفعوا السقف عندنا في المعلومة الأسرية, كيف نتعامل مع أبنائنا ومع زوجاتنا ومع ومع ومع يعني كنتوا تعالجوا قضايا اجتماعية مهمة وعدلتوا مسيرة حياتنا في, والله أنا أقول لك في كثير من البرامج استفدنا منها أنا وغيري كل من يسمع حتى اللي ما شارك.
0: حتى نحن شخصيا ترى استفدنا من المواضيع اللي انطرحتوا منكم كمستمعين, أثريتوا الحلقات بالمعلومات كمان بالمشاركات الجميلة.
1: نعم نحن شاركناكم لكن أنتم مصدر الاستفادة الحقيقة, أنتم المغذي الكبير لعقولنا ولثقافتنا
0: وهذا دور الإذاعة أكيد, ونحن جزء منها وبنحاول طبعا زي ما أنت بتقول نحن نقدم هذه المعلومة, وهذا يعني لو كان في شخص واحد استفاد من معلومة من المعلومات من خلال حلقة من الحلقات هذا أكيد شرف كبير لنا.
1: ما في شك يعني برامج بناء أنا أقول كل يوم تعالجوا قضية معينة في المجتمع, وحقيقة أنا وغيري استفدنا كثير من طرحكم الجميل وصدركم الرحب لنا. قد أحيانا يعني يمكن نطول شوية في اللقاء لكن تعالجوا في قضايا بطريقة بأسلوب
0: شكرا
1: وسلوك جميل يعني أسلوب جميل ما يفتح يعني إلا أنا أقول الله يفكم وبارك فيكم. وهذا يعني دور الإذاعة في البلد في المجتمع إنه تنشر الثقافة, وبعدين رفعتوا السقف الثقافة عندنا الشأن إن شاء الله المتنوعة. أنتم ما تركتم ولا شاردة ولا واردة إلا طرقتم لها, وحقيقة كانت لك أبلغ الأثر في معالجة كثير من القضايا. يمكن قلت لك أنا استفدت غيري, بل المستمع العادي اللي يكون في السيارة أو يكون في البيت بعض الناس ما يحب يشارك لكن يستفيد كثير من طرحكم الجميل ومن آراءنا. قد تكون صائب وأحيانا تكون بعيدة شوية عن الموضوع لكن في مجملها يعني كلنا استفدنا احنا منكم أكثر مما استفدتم مننا. والله
0: احنا نشكر كلامك الجميل والرائع محمود, ونشكر مشاركاتك الجميلة ووفائك للبرنامج على هذه الفترات الماضية. شكرا لك وشكرا لاتصالك وشكرا لكلامك.
1: شكرا لكم وشكرا لكل المخرجين اللي شاركونا والمعدين والمقدمين اللي انت والاخ مصطفى وغيركم من المذيعين ما شاء الله. يعني مملكتنا ما شاء الله فيها يعني نجوم في النقاش وفي وضع الأسئلة المناسبة, وكنتم يعني كل يوم أنا والله أقول لك ارتفع عندي السقف حيز كذا. استفدت كثير من قضاياكم والله.
0: شكرا وهذا واجبنا وشيء يسعدنا, وشكرا لكلامك الجميل محمود يعطيك العافية. شكرا لاتصالك.
1: شكرا الله يحفظك.
0: مع السلامة. معنا اتصال كمان من أبو يوسف. يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم. صباح السعادة والفرح والسرور أستاذ آلاء.
0: وعليكم السلام وصباحك سعادة وسرور يا أبو يوسف. يا هلا ومرحبا فيك.
2: أنت إن شاء الله هتصدقي يعني أنا لو ما كنتش نزلت من المكتب وما كنتش عرفت إن ده الحلقة الأخيرة من البرنامج ده ومن المتابعة.
0: يعني أنا أنا أنا أنا بس يعني بوضح حاجة, أنا ما قلت الحلقة الأخيرة, أنا قلت آخر خميس.
2: شكلها ما احنا لازم نخمن طبعا, ولكن يا استاذه لا انا على المستوى الشخصي مديون لحضرتك انت بالشكر بالعرفان بكل اي كلمه فيها بتساوي كلمه الشكر انا مدين لك.
0: العفو. احنا شاكرين
2: والله العظيم, وكنت يعني على سعه الرحب لكل الناس, اسلوب سهل مبسط جميل.
0: شكرا

0: قلت احنا طبعا يعني ما نبغى ننسى مصطفى اللي مو موجود اليوم في الحلقه.
1: انا لسه هكمل اكيد طبعا. فالاستاذ مصطفى وانتم ثنائي جميل، ولكن والله والله والله انا بعتبر من وجهه نظري يعني بقيه البرامج سامحني ان من افضل البرامج المفيده اللي انا بستمتع بيها وان انا بستفاد بيها حتى وان لم اشارك فيها، حتى كراء اراء المشاركين اراء المتصلين. زي ما قلت لحضرتك مره قبل كده او مرات قبل كده ان احنا كلنا زي اسره صغيره مع بعض بنتعلم من تجارب الاخرين عن طريق الاستاذ الاء والاستاذ مصطفى، وطبعا مش هنسى المخرجين اللي بيساعدونا. فشكرا لكم، شكرا فريق العمل، شكرا جميع المتصلين اللي بيشاركونا وبيسعدونا بارائهم الجميله وبتجاربهم الجميله. وان كنت واحد منهم انا لن انسى لك يا استاذه الاء ان حضرتك ان انا تعرضت الموقف فحبيت ان انا اشوف ايه صدى اراء الناس، فحضرتك كنت اول المبادرين بالموضوع ده وقلت لك السؤال ده على الهواء، وحضرتك ثاني يوم او ثالث يوم عملتي موضوع الحلقه ان قلتي احد يعني مشاركين البرنامج عرض علينا موضوع جميل وكذا، وانا استفدت باراء الناس. فانا ما انسالكش النقطه ديت. وافتكر كمان حاجه ان انا قالوا في اذاعه جده نفسك في ايه، انا كنت بسمع حضرتك في برنامج اللي هو الساعه 3، فقلت لهم اتمنى ان الاستاذ فاكر حضرتك الموضوع ده، قلت اتمنى ان الاستاذ الاء محمد يكون لها برنامج مباشر على الهواء مع المشاركين والمتصلين. وقد كان
0: والله يعني انا اشكرك يا ابو يوسف صراحه اني ماني متذكره، لكن اكيد انا واثقه في كلامك واثقه في كلامك طبعا.
1: وتاني يوم لقيتك في البرنامج الجديد في اللي هو
0: شوف سبحان الله سبحان الله.
1: بصراحه يعني الله يسعدك يا استاذه، شكرا لحضرتك على كل ما قدمتيه وكل الاتي مني الجميل، وانت ما شاء الله يعني اسلوب السؤال الممتنع بتاعك.
0: تسلم يا ابو يوسف والله يعني يعني يعني يعني امطرتني بكلام رائع وجميل جدا
1: وانا الدنيا كلها.
0: وانا اشكرك يعني، بس احنا ما عرفنا يعني ايش يعني، هل في حلقه مثلا معينه اثرت فيك او معلومه معينه او حاجه طرحناها من خلال البرنامج ولا زالت
1: حاجه حضرتك ذكرتيها فيما يخص الاسره او غيره؟ بس اكتر حاجه بتشدني في الموضوع الاسره كيفيه التعامل، كيفيه الاسلوب، وخصوصا الحلقه قبل امس. ومش هنكر ولا حلقه من حضرتك، انا ممكن عاوز اقول لك يعني انا مسجل الحلقات بتاعتك كلها على كارت موبايل كل حلقات البرنامج.
0: لا انا لازم اتواصل معاك يا ابو يوسف
1: والله حضرتك كل حلقات البرنامج موجوده معايا.
0: شكرا.
1: حتى بعملها لنفسي وبسمع كل المستمعين. وطبعا يعني انا يعني من واقع البرنامج انا وحشني جدا علي النجعي، وحشني جدا محمد النجاري، الناس دي كنت بتواصل معاها عن طريق الاذاعه وعن طريق البرنامج. كل الناس اللي بتشارك، الجماعه المصريين، الجماعه السعوديه، كل الاخوه والاخوات اللي بيشاركوا، انا برضو بشكرهم على ارائهم الجميله وتجاربهم الجميله، انا استفدت منها. واتمنى من الله ان حضرتك نلاقيكي ببرنامج مباشر ببرنامج اجمل واروع وانقى
0: باذن الله. دائما باذن الله دائما متواصلين على الخير وعلى المحبه يا ابو يوسف. وشكرا شكرا لكلامك الجميل وتواصلك الجميل. شكرا
1: لك. الله يسعدك يا استاذه، تحياتي لحضرتك.
0: مع السلامه. لازلنا متواصلين معكم مستمعين الحاب يشاركنا، تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-649-5154 على الواتساب. كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.

كملين المشوار معاكم مستمعينا، واليوم بنتكلم عن أو نستعيد معاكم ونسترجع معاكم مشوارنا في هذا البرنامج، وإيش أكثر معلومة

0: شعرتوا أنكم استفدتوا منها، حابين ترجع تقولوها مرة تانية تفيدوا فيها المستمعين، أو حلقة شعرتوا أنه هي كمان أثرت فيكم في موضوع معين طرحنا من خلال هذا البرنامج، وشعرتوا أنه هو غير فيكم شيء أو غير نظرتكم لموضوع معين أو لشيء معين بطريقة مختلفة. هذا اليوم موضوعنا مستمعينا كده خفيف، وبندردش معاكم عن الشيء اللي قدمناه واللي شعرتوا أنه فعلا كان مؤثر فيكم بشكل أو بآخر. اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154، 012-649-5154، وكمان على 012-647-8544، وعلى الواتساب على 800-244-28-28. هنروح لاتصالاتكم مرة ثانية، ومعنا اتصال من حسين. يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا وغلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك حسين.
1: معك حسين طبيب بيطر من القصيم.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: أنا تشرفت إني شاركت معكم في برامج واجلة، وما شاء الله مواضيعكم اللي تطرحوها جميلة، وربنا يسر عليكم والبن ومن تقدم لتقدم بإذن الله.
0: شكرا لك يا حسين، شكرا لمشاركاتك، وشكرا لكلامك، وشكرا لاهتمامك كمان وكلماتك اللي قلتها لنا اليوم، يعطيك العافية.
1: أبداً أنا مدمن برامجكم والله، وقسم بالله أني أوقف السيارة على الطريق وأشارك معاكم وأسعد بيكم.
0: وإحنا نسعد بيك دائماً، وإن شاء الله دائماً متواصل معانا على الخير، وتكون حياتك كمان كلها سعيدة بإذن الله.
1: الله يسعدك.
0: شكرا لك، مع السلامة. معانا كمان اتصال مشاركة من محمد. يا هلا ومرحبا يا محمد.
2: مساء الورد، مساء الفل، مساء الإحساس، مساء الطيبة، مساء كل ما كان كل ما هو جميل لكم والمستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا فيك، مساءك سعيد وسرور.
2: صراحة أنا تفاجأت اليوم لما قلت لي آخر خميس. صراحة برنامج من من من أروع البرامج، صراحة برنامج صبح ومساء.
0: شكرا، تسلم يا محمد.
2: والمذيعين اللي فيه ما شاء الله صراحة لا يعلى عليهم، يعني مذيعين ما شاء الله متعلقين مبدعين.
0: الله يسلمك.
2: زي علاء وزي مصطفى وزي أستاذ سارة وزي ما شاء الله كل طاقم جميل، والله يحفظكم يا رب.
0: أكيد يعني كلنا.
2: أنا صراحة تعلمت وزي ما تقول إيش، واستفدت من البرنامج ذا عشان لو تزوجت أعرف كيف أتعامل مع أسرتي.
0: يا سلام، إن شاء الله كده أيامك.
2: والله قسم بالله.
0: ان شاء الله باذن الله
2: اتفكرت من جدة بخصوص برنامج صبح ومساء.
0: ان شاء الله كده تكون حياتك الاسريه القادمه باذن الله سعيده وجميله يا محمد.
2: بس امجد تكون موجوده انت في دعاء جدة، ما تسيبيني وتروحي
0: باذن الله. معاكم يا محمد، شكرا لك.
2: الله يديك العافيه، شكرا لك يا استاذ، وشكرا على الايام اللي فاتت والايام الذكريات الحلوه.
0: شكرا لك يا محمد، يعطيك العافيه.
2: سلام عليكم.
0: مع السلامه. معنا كمان اتصال من محمد. يا هلا ومرحبا.
3: الو.
0: يا هلا ومرحبا.
3: صباح الورد، صباح ورود يا اخت آلاء، كيفك؟
0: صباحك سعاده وسرور، الحمد لله تمام. يا هلا ومرحبا.
3: صباح عليك، صباح على الاصدقاء والصديقات،
0: ونصبح عليكم كل خير
3: بدون استثناء، كلهم في التواصل كلهم. واقول خميسكم ونيس، والله يحفظك يا اخت آلاء، صراحه ما قصرتي في البرنامج.
0: تسلم، شكرا
3: يعني
0: لك.
3: يعني ما قصرتي من برامج، من مواضيع اسريه، ويعني ما يتعلق بالأسرة، يعني ما قصرتي صراحة. والله يوفقك في البرنامج الجديد.
0: شكرا،
3: شكرا صراحة. العفو، ولو يا أختي.
0: طيب محمد، يعني هل في شيء معين تتذكره من البرنامج، أو معلومة حابب أنك تسترجعها، أو حلقة معينة، ولا لا؟
3: والله فيها أشياء زي التربية الأطفال، يعني كيف تتعامل مع الأطفال،
0: مواضيع التربية،
3: مع التربية، يعني هذه كانت جميلة يعني.
0: شكرا.
3: يعني العفو، يعني هذه من هذا ما شاء الله، عرفنا على بعض، على الزملاء، على الأصدقاء، يعني جمعنا بهم. يعني
0: احنا واجبنا نقدم الشيء اللي باذن الله يكون فيه الفائده، ونحن نشكر المشاركات اللي دائما كنتوا تشاركوا فيها محمد، وتكون بتثري حلقاتنا، ونشكرك اكيد.
3: العفو. واقول للاخت اماني لا تقطعنا من في برنامجها حق الزحمه، يعني دائما
0: أمينة
3: ما شاء الله صوتها. هي اخت امينه، اقول الاخت اماني ما شاء الله عليك، يعني صوت جميل في في الغناء، يعني فهمت والأخ عمار.
0: أيوه فهمت عليك.
3: الأصدقاء، إيه
0: فهمت عليك. إن شاء الله دائما متواصلين معاكم يا محمد بكل خير في برامجنا، ونحن نشكر اتصالك ومشاركتك وكلماتك الجميلة، يعطيك العافية. مستمعينا مكملين معاكم المشوار، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-649-5154. اليوم نتكلم عن ذكرياتكم مع برنامجنا، المواضيع اللي حسيتوا أنها هي أثرت فيكم وغيرت نظرتكم لجانب معين أو لموضوع معين أو لمفهوم معين كان عندكم وتغير من خلال هذا البرنامج، أو حتى حلقة من الحلقات تذكروها بشكل مختلف. اللي حاب يشاركنا أكيد هذه أرقامنا، وكمان على الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا في صبح ومساء، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية. اتكلم عن الذكاء الاصطناعي والأطفال أبنائنا وتعاملهم مع هذا الذكاء الاصطناعي. خلينا نقول من الطبيعي أنه

يحفظ الأبناء ببعض الأسرار خصوصا في مرحلة المراهقة، ممكن يتكلموا مع صديق أو يكتبوا أفكارهم في دفتر، وهذا الشيء يعني كان موجود زمان. دحين الصديق هذا أو الدفتر اختلف شوية في السنوات الأخيرة أو في المرحلة الأخيرة، صار في مساحة إضافية خاصة اللي هي الذكاء الاصطناعي. بعض الأبناء ما عادوا يستخدموا هذا الذكاء الاصطناعي إنهم هم يعني يحلوا الواجبات أو يبحثوا عن معلومات، ولكن صاروا يتعاملوا معاه كصديق وكمستشار خاص لهم. أي سؤال بدل ما يروحوا يسألوا للأب أو للأم بدأوا يسألوا للذكاء الاصطناعي. ليش أحس كده؟ ليش بيحصل معايا كده؟ موقف صار لي مع أحد يبدأ يحكي ويقول له إيش كيف أتصرف فيه. صديق معين مثلا بيتكلم عنه، وهذه الأشياء يعني أكيد صارت تستخدم. وهنا المسألة ما هي هل الذكاء الاصطناعي جيد مفيد ولا ما هو مفيد أو سيء. السؤال ليش الابن هذا بيتكلم مع هذا الذكاء الاصطناعي بشكل سهل وسلس أكثر من إنه هو يروح يتكلم مع أسرته؟ ليش بيتكلم معاه بهذه الطريقة بدل ما هو يرجع للأسرة؟ خلينا نقول أول حاجة، الابن أو الابنة لما يتكلموا مع شخص في احتمالات كثيرة إنه يتم مقاطعتهم أو انتقادهم أو إنه يتقلل من المشكلة أو يفهم كلامه بطريقة خاطئة، لكن الذكاء الاصطناعي حيرد بشكل سريع، ما حيكون غاضب، ما حيكون منتقد، ما حيقلل من هذه المشكلة، ولا حينقل السر كمان لبقية أفراد الأسرة. والأهم إنه ما عنده تاريخ سابق مع هذا الابن، ما يعايره مثلا بخطأ سابق ولا يحكم عليه من خلال الكلام اللي قاله، ولا حيعطيه كمان أو يسحب منه إحساس الأمان والسيطرة. فهنا بيقدر الابن إن هو يكتب الشيء اللي يبغاه وينهي المحادثة وقت ما يبغى. فخلينا نقول إنه مو بالضرورة إنه لجوء الابن هذا أو الابنة للذكاء الاصطناعي مو معناته إنه هو ما بيحب أسرته، ولكن هو لقى مساحة يشعر فيها بإنه يستطيع الكلام من غير ما يحس بأي ضغوطات أسرية أو عاطفية. الدراسات الحديثة بتقول، في دراسة أمريكية حديثة شملت مراهقين وشباب بين 12 و 21 عام، قالوا إنه واحد من كل خمسة بيتكلموا في محادثة مع الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح مرتبطة بالصحة النفسية. ومن بين اللي استخدموها رأى أكثر من 90% إنه هذه النصائح كانت مفيدة بدرجة معينة، لكن ما يقارب الثلثين ما قالوا لأي أحد عن هذا الاستخدام. هذه النتيجة مهمة لأنها بتعني إنه الذكاء الاصطناعي أصبح بالفعل جزء من العالم النفسي لبعض الأبناء وليس مجرد احتمال مستقبلي. وعشان كده لازم ننتبه للنتائج اللي ممكن تيجي من هذا الموضوع. شعور المستخدم بأنه النصيحة مفيدة من هذا الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة أنها صحيحة أو مناسبة. ممكن الابن يشعر بالراحة لأنه الإجابة طمأنته أو وافقت على كلامه، لكن ممكن المشكلة في الواقع تكون أكثر تعقيد. الدراسات الحالية ما تستطيع أنها تجزم أن الذكاء الاصطناعي هو اللي يسبب مثلا عزلة. ممكن الأبناء بيشعروا بالوحدة أصلا أو صعوبة في التواصل أو أكثر ميل إلى استخدامه، يعني الأمور قد تكون مختلفة. وفي جزئية مرة مهمة في هذا الجانب اللي هي التعاطف الحقيقي والتعاطف المصطنع. الذكاء الاصطناعي ممكن يكتب كلام يبان كأنه هو شديد التعاطف، لكن ما يستطيع أنه هو يشعر بالقلق على هذا الابن ولا يعرف نبرة صوته أو ظروف البيت كاملة، وما يستطيع يلاحظ التغيرات التدريجية في سلوكه. هو غالبا بيبني إجابته على الرواية اللي يسمعها من طرف واحد، وعشان كده لو قال المراهق مثلا أمي تتحكم في حياتي، ممكن يقدم له نصيحة بناء على هذا الوصف، لكن ما يعرف فعلا إذا كانت هل الأم شديدة فعلا ولا الحدود اللي هي بتحطها حدود طبيعية لهذا المراهق. كمان بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي تميل إلى موافقة المستخدم ومجاراته، يعني أنت صح في كل حاجة، وهذه ما تعني مساندة نفسية صحيحة، إنه الواحد يوافق على كل حاجة يقولها. أحيانا يحتاج إلى شخص يقول له أنت ممكن غلط، أنت ممكن فهمت الموقف بشكل خاطئ، أو ممكن أنت تكون جزء حتى من المشكلة. وهذا اللي بيفرق بين العلاقة الإنسانية وهذا الذكاء الاصطناعي. الإنسان بيمنحنا الراحة ويمنحنا أشياء ثانية لأنه بيعرفنا وبيلاحظ تناقضاتنا وبيتحمل معانا نتائج هذا القرار.
هل لجوء الابن للذكاء الاصطناعي يعتبر فشل أسري؟ لا، مو بالضرورة. ما في ابن أو ابنة بيخبروا الأسرة بكل شيء، ولا ينبغي أنه تحول القرب الأسري إلى إلغاء للخصوصية. في لازم تكون مساحة خاصة وجزء طبيعي من الاستقلال والنضج. شيء طبيعي أنه الابن أو الابنة ما حيقولوا كل شيء للأسرة، يعني ما حيكونوا شفافين 100%. وعشان كده هذا الأمر مؤشر استحق الانتباه، لأن الذكاء الاصطناعي لما يكون هو المكان الوحيد اللي بيشعر فيه الابن بأنه مفهوم، أو يبدأ يبتعد عن الـ الآخرين، أو يعتمد عليه لاتخاذ قرارات عاطفية كبيرة، أو يستخدمه بدلا من طلب مساعدة حقيقية في حالات ممكن لها علاقة باضطرابات معينة، هنا تكون مؤشر يستحق الانتباه. المشكلة ما هي في محادثة واحدة، ولكن في إيش محتواها ولفين رايحة هذه المحادثة. أحيانا الأسرة تقول للابن تقدر تقول لنا كل شيء، لكن أول ما يبدأ الابن يقول كل شيء يبدأ اللوم ويبدأ التحقيق والمحاضرات والنصائح اللي ما لها أول من آخر. فعشان كده ممكن فعلا الابن يبتعد عن هذا الموضوع خوفا على مظهره وشعوره لما يتكلم. بعض الأبناء ما بيدوروا عن حله، لكن بيدوروا على شخص يفهمهم، يقدر الموقف اللي هم فيه، ما يبدأ مباشرة بالنصيحة، يخلي هذا الموضوع في الأخير لما خلاص أنا سمعت منك وهل حابب تعرف رأيي أو نصيحتي، بقال إيوة نعطي النصيحة بطريقة معينة. طبعا مو في كل المواضيع، أكيد في مواضيع ما ينفع فيها هذا الكلام، ولكن خلينا نقول في الغالب. وهذه يعني خلينا نقول كثير من البيوت بتفتقد هذا الموضوع. الأسرة لازم ما تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بالمنع الكامل، ولا بتفتيش المحادثات، ولا أنه نخلي الابن يروح يدور على طريقة تانية يتخفى فيها عن الأهل، لأنه هذا ممكن يخلط بين الحماية وبين انتهاك الخصوصية. حلو أنه يكون في حوار هادئ حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي مع هذا الابن. إيش المعلومات مثلا لازم ما تشاركها معاه، متى تلجأ لإنسان موثوق أو مختص في بعض المواضيع، هل أنت من النوع اللي مثلا حيصدق أي حاجة يقولها الذكاء الاصطناعي. هنا نبدأ مع هذا الحوار، وما نحسس أنه هو بيعاقب لمجرد أنه هو أتكلم مع الذكاء الاصطناعي أو عبر عن شيء معين، ولكن نحاول نبني هذا الأمان النفسي عند الابن. وفي النهاية مستمعينا، ممكن الذكاء الاصطناعي يقدم للابن كلمات مناسبة في الوقت المناسب هو حابب يسمعها، ولكن أكيد ما حيساعده على إن هو يفهم مشاعره أو يتعامل مع المواقف الصعبة بطريقة صحيحة. الأسرة لازم تكون موجودة وتتحمل مسؤولية النصيحة اللي بتقدمها. وما في أي شيء ممكن يحل محل الإنسان اللي بيعرف هذا الابن وبيلاحظ تغيراته، بيلاحظ شعوره، بيلاحظ سلوكه خلال حياته. وهذا الشيء اللي نحن لازم نفكر فيه. مستمعينا، كان هذا موضوع من مواضيعنا، يتكلم عن الذكاء الاصطناعي وحديث الأبناء معه، كيف ممكن تتعامل مع الأسرة مع هذا الموضوع بشكل صحيح.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
3: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
6: الدوري الاهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
6: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى، الله الله.
6: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
9: لون صيفك رسمت بعقل مبدع وخيال فنان، وقدرت توظف الهندسة الطبيعية في منطقة حباها الله بالغابات الطبيعية. يعد منتزه غابة رغدان واحد من أهم الوجهات السياحية في السعودية بشكل عام، والسياحة في الباحة بشكل خاص. يمتاز هذا المنتزه بمناظر الطبيعية الخلابة بفضل موقع الجغرافي المتميز على قمة غابة رغدان. تتناغم كل من الطبيعة الخضراء والصحراوية على قمم الجبال، ويشكلوا معاً لوحة طبيعية جميلة. يوجد في المنتزه 50 فيلا مجهزة بخدمات فندقية، كمان يوفر المنتزه كافة أنشطة التخييم الشيقة وسط أجواء آمنة. لون صيفك
10: سوبر بيرفكتو.
11: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم.
12: يلا انطلق
13: في الزحمة.
14: سوبر سوبر سوبر نار نيرا.
15: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
13: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 عصرا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا في صبح ومساء، ويا اهلا ومرحبا فيكم من جديد في حلقتنا اليوم. واليوم بنتكلم عن مشوار البرنامج. نسألكم إيش أكثر معلومة استفدتوا منها من خلال هذا البرنامج؟ إيش الشيء اللي بقي في ذاكرتكم؟ في حلقة معينة شعرتوا إن هي أثرت فيكم بشكل أو بآخر، أو غيرت نظرتكم لموضوع من مواضيع الأسرة في جانب من الجوانب؟ حابين نعرف رأيكم مستمعينا وذكرياتكم معنا في هذا البرنامج. اللي حابين يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154، وكمان على 012-649-5154، وعلى الواتساب سبعة على 800-244-28-28. كملين معاكم وعودة لمشاركاتكم واتصالاتكم، ويا هلا ومرحبا بفهيدة.
3: هلا والله، مشان ورديك المساك سادة ألامك عليك والمخصر كده من اسمعنا. خميسك سعيد ونيس يا رب.
2: وخميسك سعيد وأيامك كلها سعيدة يا فهيدة، تفضلي.
3: والله عندنا يعني تقييم البرنامج،
2: لا احنا كنا بنقول يا فهيدة انه اليوم اليوم اخر حلقة خميس من البرنامج، وبما انها اخر حلقة خميس فحبينا نخلي كمان الموضوع خفيف، ونعرف ايش الحلقة اللي تتذكريها او اللي اثرت فيكي، او معلومة من المعلومات اللي عرفتيها من خلال البرنامج وتحس انها هي كانت مؤثرة وحابة انك تشاركي فيها.
3: يا الله انت صدمتيني والله صراحة، يعني اليوم آخر حلقة والله.
2: آخر خميس.
3: آخر خميس يعني والحلقة آخر حلقة قصدي.
2: يعني هو في احتمالية أنها تكون اليوم آخر حلقة.
3: لا إله إلا الله، أنا خلاص الحين انصدمت صراحة. البرنامج مرة استفدنا منه كثير والله، مواضيع كثير كثير، زي بين المقارنة بين الأولاد استفدنا منه كثير، زي الشروط اللي عقد اللي
2: الزواج
3: على زوجته انه ايوه انه ما يروح يسافر او ما يتزوج عليها، هذه من الكثير كثير كثير والله صراحه يعني.
2: شكرا
3: والله كثير، برنامج حلو مره يعني، فانا صدمت الحين صراحه.
2: والله نحن يعني سعيدين نحن بنسمع هذا الكلام منك في هذا، وانه البرنامج فعلا تحس انه هو افادك واعطاك معلومات وجوانب مختلفه في موضوع الاسره، وهذا اللي كان احنا نبغى نوصله. واحنا طبعا يعني على مدى هذه الفتره الاخيره يعني طرحنا مواضيع كثير، وتوقع ان احنا يعني يمكن غطينا اغلب الجوانب الاسريه.
3: ايوه كثير مره والطلاق اللي يعني يقع بدون اي يعني شيء ما يسوى كثير. انا الحين للاسف اني اليوم ما سمعت الا بعد المساء يعني بعد الساعه 12.
2: احنا سعيدين احنا سمعنا صوتك اليوم يا فهيدة، ويعني هذا دليل على انك دائما حريصه انك تشاركي معانا، ونحن نشكر حرصك ومشاركاتك، ودائما انت كمان يعني من المشاركات الجميله اللي كانت تجينا في البرنامج، واللي نحن اكيد نقدرها ونشكرك عليها.
3: يا حبيبتي والله، لا والله تاج على راسي كلامكم، والله يرفع قدركم يا رب يوفقكم، وانت
2: وياك يا رب
3: مصطفى والمخرجين كلكم يعني، حتى سامي المذيعين ما ننساه، واحد نشكركم جهدكم هذا. وصراحة برنامج يعني يا ليت إن شاء الله يكون زيه أو بديل له، يعني برنامج مرة مؤثر يعني، وناس استفادت منه صراحة يعني. أنا كثير أسر استمعت واستفادة والله، وأنا من ضمنهم يعني.
2: وهذا يسعدنا، ولو إحنا قدرنا نأثر في شخص واحد بطريقة إيجابية أكيد هذا الشيء شرف لنا، وهو كل اللي إحنا كنا نبغاه من خلال هذا البرنامج.
3: يا حبيبتي والله إني أنا قبل فترة يعني كنت بمشكلة مع يعني العائلة، وتحلت من يعني كلهم الاجتماع عن البرنامج، مستفدت منكم.
2: الحمد لله الحمد لله، الله يديم عليكم السعادة والمحبة يا فهيدة، ونحن نشكر مشاركتك، وأكيد يعني متواصلين في برامج ثانية بإذن الله.
3: إن شاء الله يا رب، شكرا، الله يوفقك التوفيق والأمان
2: أستاذة بإذن الله. تسلم يا فهيدة، شكرا لمشاركتك معنا واتصالك. شكرا. معنا اتصال كمان ومشاركة من فهيدة، يا هلا أو عفوا من مشاعل، يا هلا ومرحبا يا مشاعل.
4: ألو.
2: يا هلا مرحبا،
4: مساء الفل.

0: مساء السعادة والسرور.
1: مساء الخير أستاذة إلاء، أستاذة مناهل ومستمعين صباح مساء الجميع.
0: مساءك سعادة وسرور، يا هلا ومرحبا.
1: مساء يعني مختلط صراحة في المشاعر، بس أنا ما أعرف، أنا في البداية بقول أنا حاسة أنه مقلب، إن شاء الله يكون مقلب.
0: لا لا مو مقلب.
1: ما أدري، أحس أنه مقلب أو أنه سؤال افتراضي، وهذا ذكاء يعني، فكلها ذكاء. قولي لي أنه مقلب، بالله قولي.
0: للأسف مو مقلب يا مشاعل، ويعني خلينا نقول هي مرحلة، مرحلة من من من ال من
1: أجمل مرحلة، البرنامج. أحلى مرحلة، أحلى مرحلة. أنت قلتي يوم الخميس، أنا تلخبط علي الموضوع، قلتي آخر حلقة خميس، قلت يمكن يوقفون يوم الخميس ويكون البرنامج من الأحد
0: للأربعاء. لا لا لا، هو البرنامج بالكامل حيوقف.
1: والله شوفي أستاذة، لا يعني كلام كثير، لكن أنا بختصر لأنه أعرف إنه يمكن في ناس بعدي. أنا مشاعري صراحة مختلطة بين حزن بين فرح فخر اعتزاز. برنامج صبح ومساء ما كان برنامج عادي بالنسبة لي، أنا ممكن شهادتي مجروحة، بس فعلا ما كان برنامج عادي، كان مجلس أسلم. أنا كنت حسن لي في البيت، كان مجلس تربوي أسري
0: والحوارات معاكم كانت دائما بهذه الصورة، وهذا شيء يعني أعطى البرنامج روح مختلفة
1: فوق ما تتخيلين. يعني كنا قريبين لبعض لدرجة أنه فعلا الكل يعني قاعد يستفيد، كان مجلس تربوي تعليمي تثقيفي، الكل قاعد يستفيد، أنتوا تستفيدون إحنا نستفيد. أنا إذا بشكر أحد بقول شكرا إذا عجد على مثل هالبرامج، هذا أولا. الشكر الثاني والأكبر لركني البرنامج من بدايته، أستاذ علاء محمد وأستاذ مصطفى بخت، يعطيكم العافية، لأنه عمل احترافي. يعني مو موضوع أنه بس أنتم ما كنتوا تكتفون، يعني ممكن في برامج كثير على وسائل الإعلام المختلفة تطرح موضوع وتناقش، وهذا ما هو شيء جديد، بس احتراف أنتم عندكم إيش، كنتوا حتى المواضيع الجانبية كنتوا تعززون فيها موضوع الحلقة. يعني كنتوا تطرحون موضوع إحنا نناقشه ونبحث له عن حلول، وكنتوا تعززون هذا الموضوع بالمواضيع الجانبية، كل المواضيع بدون استثناء، المواضيع اللي لها علاقة بالحياة الزوجية، العلاقة الأسرية، المواضيع اللي لها علاقة بالأطفال وتربية الأطفال وتنمية مواهب الأطفال، كنتوا جدا رائعين، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، وأنا سعيدة أنك أنت لاحظتي هذا الجانب من البرنامج كمان، ونحن كنا نحاول نوصله بهذه الطريقة.
1: لا بالعكس، يعني كثير كثير كنت أستمتع، كان موضوع احترافي. على فكرة أنا من الناس اللي مقلة جدا، يعني أنا البرنامج الوحيد اللي يستفزني فعلا للمشاركة هو برنامج صبح ومساء، وأنا أفخر بهذا الشيء، مبسوطة كثير.
0: وإحنا كمان يا مشاعل، وإن شاء الله يعني متواصلين مع بعض بإذن الله في برامج ثانية، وما يكون هذا آخر لقاء فينا أكيد.
1: شكرا أيضا لكل الأساتذة المخرجين الرائعين اللي ما كان عملهم يقتصر بس على الإخراج وإنهم في كنترول وبس، لا كانوا فعلا بيساعدونا على الظهور بالشكل اللائق والمناسب، كانوا يتحملون كثير. محيلة بس أبغى أذكر أساميهم، أستاذة مناهل، أستاذ طلال الخطيب، أستاذة سرخوزة، أستاذ معتز باخ، عبد اللطيف عنبر، أستاذ عبد اللطيف عنبر، أستاذ عبد الله الكعيد. أنا ما أبغى أنسى أحد، لأنه فعلا الناس راقين جدا جدا جدا. يمكن من الأشياء اللي بس بالأخير عشان أختم، أنت قلتي إيش الأشياء اللي أثرت فيكم أو مسكت يعني معكم في الذاكرة؟
0: بالضبط المواضيع مثلا اللي طرحناها أو الحلقات.
1: في نقطتين، في الشغلة الأولى كنتوا يعني تناقشون المواضيع اللي لها علاقة بالمقارن بين الرجل والمرأة، يعني صححتوا لي مفاهيم كثير كانت غايبة عني، فعلا استفدت منها كثير وأضافت لي معلومات، يعني أضفتولي وأثريتوني واستمتعت فيها.
0: جميل.
1: في شغلة ثانية، كنا في فترة من الفترات طرحتوا السؤال كان عبارة عن مشكلة من أحد المستمعين، والحل يكون من المشاركين. استمتعت كثير في كل يعني الأشياء اللي طرحت والحلول اللي طرحت، بس انبسطت كثير لما أبي يوسف اتصل مرة وقال إنه استفاد من الكلام اللي أنا قلته. أنا والله العظيم مو متذكرة لا الحلقة ولا الكلام اللي قلته، بس هذه من الأشياء اللي تخلي الواحد فعلا
0: أكيد
1: يحس بقيمة المنبر
0: طبعًا.
1: المنبر اللي هو فيه
0: طبعًا. وأنت يعني تخيل الفخر اللي احنا نحس فيه من وراء هذا الكلام، أكيد شيء كبير.
1: أنبسط كثير، إن شاء الله ما تكون آخر حلقة. على المستوى الشخصي، على الصعيد الشخصي، فخورة كثير إني تعرفت على إنسانة جميلة ورائعة ومثقفة ومحترفة زيك أستاذة آلاء. أتمنى لك كل التوفيق،
0: وإحنا كمان نتمنى لك كل التوفيق. أنت كنت من العلامات البارزة في البرنامج، فيعطيك العافية.
1: من بعدكم.
0: شكرا لمشاركتك واتصالك وكل المعلومات، أو خلينا نقول الأفكار والجوانب المختلفة اللي كنت دائما تطرحيها، كنت دائما عندك طريقة مختلفة في المشاركات.
1: جميلة، يعني جمالنا هو لجمالكم أنتوا، لأنكم أنتوا فعلا كنتوا تحطونا في

0: المكان المناسب تعطونا. شكرا للفرصة اللي أعطيتونا إياها أن نشارككم هذا الجمال. يعطيكم العافية.
1: تسلم يا مشعل. شكرا شكرا لاتصالك وكلامك.
0: دائما على خير
1: بإذن الله. شكرا لك. مع السلامة.
0: العفو.
1: معنا كمان اتصال ومشاركة من خالدي. هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم أختي آلاء محمد.
1: وعليكم السلام خالدي. يا هلا ومرحبا فيك.
2: خمس كل يومك سعيد إن شاء الله.
1: يا هلا ومرحبا.
2: أولا أول شيء أن أشكر الله عز وجل أن منحنا ووهبنا إذاعة مميزة، إذاعة متقدمة، إذاعة فيها متنوع من جميع البرامج الثقافية والاجتماعية، منهم ضمنها من برنامج صباح ومساء اللي تقدمينه أستاذ آلاء وزميلك مصطفى بخش وجميع طاقم العمل البرنامج اللي حقيقة استمتعنا بسماع البرنامج طوال السنوات الماضية والسنة هذه. أنا أشكرك أستاذ آلاء وأشكر الطاقم العمل معك. أنتم قمتم بعمل جهد جبار، جهود تشكر تبذل فتشكر، فالحمد لله أنكم قدمتم مواد دسمة للمستمع الكريم. أيضا أعتبر برنامج صبح مساء سلة زي سلة الفاكهة، نقطف منها ثمار، نقطف منها برنامج ممتع، كل البرنامج يكون أفضل من البرنامج اللي قبله. فأنت أخت آلاء محمد وجودك أسعدنا، سمعنا لك في البرنامج بالعكس استفدنا أكثر وأكثر، وتمنينا أن يكون نستمر البرنامج طوال سنوات قادمة أخت آلاء.
1: بإذن الله لنا لقاءات في برامج ثانية، وكلامك جميل جدا، وأنا أشكرك على كل مشاعرك الطيبة اللي بتشاركنا فيها في البرنامج، وكمان شكرا لك على كل المشاركات اللي كنت تشارك فيها في الحلقات والفترات الماضية، كنت مشارك دائم معانا، يعطيك العافية.
2: أنا أقول في برنامج الصبح مساء أتمنى أن يكون حلقة مميزة، وأيضا من برامج التي لن تمحى ستبقى في عالقة في أذهان مستمع برنامج صبح مساء عبر إذاعة مميزة جدا.
1: شكرا شكرا يا خالد لكلامك الجميل، وشكرا لمشاعرك، يعطيك العافية. كملين معكم مشوارنا مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل ونرجع نتواصل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: مستمعينا، وبكذا نكون وصلنا لختام مشوار جمعنا فيكم وفي برنامج صبح ومساء. طبعا يعني خلينا نقول مشوار طويل جميل من المواضيع والحوارات والتجارب والمعلومات الأسرية والمواضيع الأسرية، وكنتم دائما الجزء الأهم من البرنامج بمتابعتكم وآرائكم ورسائلكم ومشاركاتكم الصادقة والجميلة والمعبرة اللي منحت مواضيعنا وحلقاتنا معنى مختلف وحياة مختلفة. أكيد كنا سعداء بكل مشاركة وكل تجربة وكل رأي أضاف للبرنامج وأثر الحلقات، وسعدنا كمان بكل اللي استمعوا للبرنامج، كل اللي استمعوا وما شاركوا، كل اللي كانوا يعني في بعض المشاركات كانت تجينا مرة واحدة وما عاد يرجع مرة ثانية، البعض ما شاء الله دائمين معانا، البعض كل فترة وفترة، الجميع كلكم مقدرين، وكنتوا دائما تثروا حلقاتنا بمشاركاتكم وأفكاركم اللي كان لها دور مهم أكيد في هذا المشوار. يعني الكلمات والمواقف اللي تبادلناها والحوارات اللي تكلمنا فيها والمواضيع اللي تكلمنا فيها دائما حتبقى حاضرة في ذاكرتنا، ونتمنى انه تكون او نكون تركنا بصمة إيجابية، وان يكون البرنامج قدم معلومة افادتكم او غيرت نظرتكم او فتحت افاق مختلفة في حياتكم الأسرية في علاقاتكم بالآخرين، ويكون قدمنا ولو فكرة لامست حياتكم او خلتكم تنظروا لهذه الامور من جوانب وزوايا مختلفة. اكيد يعني باسمي انا آلاء محمد وباسم زميلي مصطفى بخش كل الشكر والتقدير. يعني طبعا اشكر زميلي مصطفى بخش اللي كان شريك المشوار والدعم والنجاح في هذا البرنامج. شكرا لكل مستمع مستمعة، شكرا كمان لمخرجي البرنامج سارة خوجة، معتز بخش، طلال الخطيب، مناهل دحمان، الجميع طبعا لهم كل الشكر والتقدير. الشكر لكل من شاركنا برأيه وتجربته، والشكر لكل من استمع، والشكر لكل من كان جزء من هذا البرنامج من بدايته وحتى هذه اللحظة. وجودكم أكيد هو القيمة الحقيقية لهذا المشوار، فشكرا لكم من القلب، وإلى اللقاء إن شاء الله. كنت

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الخميس 27/8.

0: بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حايل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية والرياض، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، والشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: في 60 ثانية.
3: عاصمة المستقبل تستعد للحدث العالمي، الرياض تحتضن منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة دولية واسعة. في إنجاز عالمي يرفع هامة الوطن، فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي يتوج بكأس العالم للإسعافات الأولية. في استدامة تصنع الفارق، المملكة تحصد جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي وتنمية الغطاء النباتي. تتويجاً لجهود التطوير الحضري، بريدة تنضم رسمياً إلى مبادرة جودة الحياة العالمية لبناء مستقبل مستدام. نبض الفنون يتجدد في الجنوب بانطلاق مهرجان الديو دراما بالباحة كمنصة استثنائية حاضنة للمسرحيين.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: استدامة الآن على جدة اف ام.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نرى غابة تحترق، أول ما نراه هو اللهب والدخان وأشجار تتساقط أمام النار، لكن ما لا نراه فعلا قد يكون أكبر بكثير. فخلف كل شجرة تحترق موطن لكائن حي وغذاء لطائر، وتربة تحفظ الماء وغطاء نباتي يختزن الكربون، ونظام بيئي قد يكون احتاج عشرات السنين حتى يتشكل. والأخطر أن الحريق لم تعد قضية ترتبط بالغابة وحدها، فأثارها تمتد إلى التنوع الأحيائي والحياة الفطرية وجودة الهواء وصحة الإنسان والمياه والاقتصاد والمجتمعات القريبة من الغابات، وحتى جهود مواجهة تغير المناخ. في المقابل هناك رقم يغير زاوية النظر إلى القضية بالكامل. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تقول إن البشر يتسببون فيما لا يقل عن 90% من الحرائق عالمياً. إذا كان الإنسان يقف خلف هذه النسبة الأكبر من الحرائق، فهل يعني ذلك أن النسبة الأكبر منها قابلة للوقاية أيضاً؟ وهل تبدأ مواجهة حرائق الغابات عند ظهور أول شعلة أم تبدأ قبل ذلك بكثير؟ من إدارة الغابة ورصد المخاطر والإنذار المبكر والسلوك المسؤول والوعي المجتمعي، هذا ما سوف نطرحه اليوم في استدامة حرائق الغابات حين تتحول شرارة إلى تهديد للاستدامة، وكيف نقلب ذلك؟

0: فاو بأن البشر 90% هم الذين يسببون الحرائق عالميا. ترى كيف نقلب هذه الدراسة ونجعل من الوعي هو 90% من حماية أو 100% حماية لغاباتنا وطبعا منظومتنا البيئية. تابعونا اليوم في استدامة.
1: تقرير وخبر.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد فترات الجفاف في عدد من مناطق العالم، تبرز حرائق الغابات كأحد التهديدات البيئية التي تستدعي مزيداً من الوقاية والاستعداد. فخطرها لا يتوقف عند فقدان الأشجار، بل قد يمتد إلى جودة الهواء والتنوع الأحيائي وسلامة المجتمعات القريبة. وفي المملكة تتواصل الجهود لحماية الغطاء النباتي وتعزيز منظومات الرصد والوقاية والاستجابة، مستفيدة من التقنيات الحديثة ومشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد الطبيعية. فكيف تبدأ حرائق الغابات؟ وما الذي يجعل الوقاية والرصد المبكر خط الدفاع الأول؟ وما أبرز الجهود التي تبذلها المملكة لحماية غاباتها وغطائها النباتي؟ نتعرف على ذلك في التقرير التالي مع الزميلة ريهام قبوري.
2: تمثل حرائق الغابات أحد التحديات البيئية التي تتطلب استعداداً مبكراً واستجابة سريعة لما قد تخلفه من آثار تتجاوز فقدان الأشجار والغطاء النباتي، لتشمل التنوع الأحيائي وجودة الهواء وصحة الإنسان، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة في المناطق السكنية والخدمات القريبة. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مخاطر حرائق الغابات تزداد في الظروف شديدة الجفاف، ومنها فترات الجفاف وموجات الحر والرياح القوية، وهي عوامل يمكن أن تساعد على انتشار النيران وتجعل عمليات السيطرة عليها أكثر صعوبة. ولا تتوقف آثار حرائق الغابات عند حدود المناطق المشتعلة، إذ يحتوي دخانها على مجموعة من ملوثات الهواء، من بينها الجسيمات الدقيقة التي تمثل أحد أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بدخان الحرائق. ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من مفهوم التعامل مع الحريق بعد وقوعه إلى منظومة أوسع تقوم على الوقاية والاستعداد والرصد المبكر واستخدام التقنيات الحديثة وسرعة الاستجابة عند رصد مصادر الخطر. وفي المملكة العربية السعودية تحظى حماية الغابات والغطاء النباتي باهتمام متواصل ضمن مستهدفات حماية البيئة وتحقيق الاستدامة. ويعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضمن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة على حماية وتنمية الغابات والغطاء النباتي واستدامتهما، والإشراف على إدارة أراضي الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية، إلى جانب عددا من المهام المرتبطة بالحماية والمراقبة والاستجابة للمخاطر. وتشمل جهود المراكز التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الواقعة ضمن اختصاصها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة أراضي الغطاء النباتي وتشغيل غرف عمليات في مناطق المملكة لمراقبة تلك الأراضي. وفي خطوة متخصصة لتعزيز حماية الغابات من الحرائق، أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في عام 2025 دراسة بعنوان سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة، بالتعاون مع جامعة الملك خالد وجامعة مونوشا الأسترالية. وشملت الدراسة تقييم أوضاع الغابات والمخاطر المحيطة بها وإنشاء قاعدة بيانات رقمية ودراسة الإجراءات الوقائية والسلوكيات المجتمعية، إلى جانب وضع خطة متكاملة للتحرك وتحديد مهام الجهات ذات العلاقة. كما تضمنت الاستفادة من تقنيات حديثة من بينها الإنذار المبكر والطائرات دون طيار، إضافة إلى تطوير دليل لإعادة تأهيل الغابات بعد الحرائق وإنشاء تصور لغرفة عمليات مشتركة وتعزيز مشاركة المجتمع والفرق التطوعية في جهود الوقاية والمكافحة. وتعكس هذه الجهود أهمية الجمع بين التقنية والاستعداد والعمل الميداني والتوعية المجتمعية في حماية الثروات الطبيعية. ويبقى الوعي الفردي جزءاً مهماً من الوقاية، فالالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والمحافظة على مواقع الغطاء النباتي والغابات وتجنب السلوكيات التي قد تعرضها للخطر والإبلاغ عن مصادر الخطر عند رصدها، جميعها ممارسات تعزز جهود الحماية. فحماية الغابات لا تبدأ عند اشتعال النيران، بل قبل ذلك بكثير، بالوقاية والرصد والاستعداد والتقنية والمسؤولية المشتركة. وفي المملكة تتوقع

0: تواصل الجهود لحماية وتنمية الغطاء النباتي واستدامة مواردها الطبيعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بيئة أكثر استدامة وثروات طبيعية محفوظة للأجيال القادمة.
1: لقاء الأسبوع.
2: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، طبعا سنرحب الآن بضيفنا الكريم المستشار قتيبة السعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة. اليوم نتحدث عن أمر يحتاج للكثير من الإجابات ويثير الكثير من التساؤلات. شرارة تحدث فرقا وتهديدا لنظام بيئي كامل، حرائق الغابات، والكثير الكثير من الإجابات التي ستحدث الفرق وتزيد الوعي البيئي والاستدامة. وبدلا من أن نجد أن 90% من حرائق الغابات سببها بشري، مع الأسف هنا سنصنع الفرق ونزرع الوعي ونقلل الأثر ونحول بيئة الغابات لبيئة أكثر استدامة مع ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم المستشار قتيبة السعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ونشكر دوما على تواجده معنا في البرنامج عندما يحتاج البرنامج لجرعة نقاش متخصصة جدا، فهو يعني موفد الوطن في الخارج وفي الداخل، وهو الآن قد يكون في المطار أو قبيل المطار لأنه عاد من رحلة يعني خارجية خدمة للوطن. نرحب بك مستشار قتيبة السعدون ونقول لك الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك دكتور، أنا ما قصرتي، هذا شيء يزيدني شرفا حقيقة أن أقدم بما لدي من علم متواضع وخبرة يعني في سبيل خدمة الوطن وخدمة المواطن خدمة مبادرات مستهدفات الرؤية
2: بإذن الله تعالى. واليوم إحنا بنتكلم عن موضوع حساس، ويعني حقيقة هو موضوع يثير الكثير من التساؤلات في الداخل وفي الخارج، موضوع عالمي. يعني ماذا نعني بحرائق الغابات؟ البعض قد يقول إيش يعني، هي حاجة طبيعية وبتصير في الغابات، وهل كل الحرائق متشابهة؟
3: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة زي ما تفضلت الموضوع حساس للغاية، وحساسيته يعني تظهر من حيث أنه ليس شجرة تحترق، وإنما هي تنمية واقتصاد ومجتمعات وسياحة وبيئة ومناخ، فمنظومة متكاملة من التنوع الأحيائي ومن الموارد الطبيعية تؤثر فيها حرائق الغابات تأثيرا شديدا. كما تعلمون هناك مثلث هو المجتمع والاقتصاد والبيئة، فحرائق الغابات يعني تسبب يعني دمار كبير في التنوع الأحيائي في البيئة، وأيضا ينعكس على المجتمعات واقتصاديات الوطن.
2: نعم، يعني مستشارنا أستاذ قتيبة، بالنسبة للحرائق، هل كل حريق يقع في منطقة نباتية يعني يصنف بالطريقة ذاتها، أم إنه الحرائق تختلف بحسب المكان وطريقة انتشارها وشدتها؟
3: طبعا الحرائق يعني اختلافها من حيث الموقع الجغرافي والتضاريس الطبيعية. طبعا هناك ليس فقط حرائق الغابات، حرائق الغابات، حرائق المزارع، حرائق المراعي ايضا، ولكن احنا نركز على حرائق الغابات بصفتها يعني ذات ابعاد شديده التاثير القوي. كما تعلمون انه الغابات، هناك غابات جبليه، وهذه الغابات الجبليه تختلف اختلافا كبيرا جدا جدا في التعاطي معها مع الغابات السطحيه. مثل الغابات استراليا السطحية قد يعني يفيد فيها استخدام خطوط النار أو الطائرات المجنحة، ولكن الغابات الجبلية ذات التضاريس الوعرة هي يعني النار قد تنتقل من الأعلى إلى الأسفل والعكس بحكم الرياح وبحكم يعني سلوك النار، فلهذا هي أيضا لها متطلبات تختلف اختلافا جذريا عن الحرائق السطحية للغابات والمراعي السطحية.
2: نعم. طيب تصنيفنا هنا في المملكة متنوع صحيح؟ توجد لدينا هذا النوع وهذا النوع؟
3: نعم، لكن احنا نركز على الغابات الجبلية بحكم انه هي غابات سواء في الوديان او في الجبال.
2: نعم.
3: اما يعني الحرائق الزراعية فهي يعني محدودة.
2: نعم.
3: و

0: تكون تحت نظر صاحب المزرعة أو هذا، لكن المناطق الوعرة الخالية النائية
1: نعم
0: فتكون يعني بحاجة إلى مزيد من الرصد والمراقبة
1: نعم.
0: والتعاطي
1: وحضرتك
0: معها.
1: ذكرت في لحلقات سابقة أنه التجربة الأسترالية لا ينفع أن تطبق على التجربة السعودية لاختلاف التضاريس واختلاف التنوع
0: نعم،
1: فيها.
0: في حالة الغابات المسطحة تختلف
1: نعم.
0: اختلافا جذريا. احنا نجد انه الطائرات المجنحة جدا فعالة في هذا الأمر، لكن بالنسبة للغابات الجبلية
1: نعم
0: الوعرة
1: نعم
0: من الصعوبة انه تناور هذه الطائرات، ولكن طائرات الهليكوبتر كما نراها أيضا في
1: نعم
0: العديد من الممارسات في بعض الدول هي تكون أنجح وهي أسرع وهي أكثر يعني مناورة.
1: نعم طب ما هي العوامل الأساسية الأهم التي تتحكم في سلوك الحريق، للحريق سلوك يعني الوقود النباتي، الطقس أم التضاريس؟ وممكن نوضح للناس أنه كلمة وقود أي شيء قابل للاشتعال يتحول إلى كلمة وقود، وتشرحها
0: صحيح.
1: بشكل أفضل كمان.
0: لا لا بالعكس، أنت ذكرتي حاجة جدا مهمة هي تتعلق بسلوك النار أو سلوك الحرائق، الحرائق طبعا حرائق القطاع النباتي نسميها. هو طبعا هي النار واحدة سواء هنا ولا هنا، لكن ايش اللي يأثر فيها؟ يأثر فيها سرعة واتجاه الرياح. سرعة اتجاه الرياح هو هناك طبعا حقيقة المربع من أربعة أضلاع اللي هو النار والرياح والنبات والماء. النار والرياح والنبات والماء. الرياح تغذي وتزيد النار. لو لما تكون هي في يعني مساحة مترين ثلاثة أربعة مربعة، سرعة الرياح تؤثر وتجاهها طبعا تؤثر وتزيد في النار. ثم بعد ذلك تزداد الحرارة، حرارة المكان أضعاف المضاعفة. وهذه الحرارة المتولدة تقضي على النبات في الأجزاء الجافة سواء الحشائش الجافة أو الجذوع الخارجية الجافة، الأخشاب والقشرة الخارجية للأشجار. أما المتبقي من الأنسجة النباتية فهي داخل القشرة الداخلية التي هي يعني محتوية على الماء والرطوبة. فهذه الحرارة تزيح هذه الماء المتبقي الموجود في أجزاء النبات الخضراء والحشائش الخضراء وتؤدي إلى جفافها وبالتالي انتشار وزيادة رقعة الحريق. ثم أيضا تعود مرة أخرى الرياح لتزيد النار والنار تزيد الحرارة وهكذا. يعني فهذا السلوك يعني سلوك هو ليس يعني من اختصاص جهة معينة. نجد هنا الرياح من الاختصاص قد تكون مركز الأرصاد بما لديه من نمذجة مناخية ومعلومات عن اتجاهات الرياح، ولهذا هي العملية عملية يعني التصدي لدرء حرائق الغابات منظومة متكاملة تتعدد فيها الجهات ذات العلاقة.
1: نعم طيب أستاذ كتيبة، يعني حضرتك مستشار يعني في وزارة البيئة والمياه والزراعة، يعني في رأيكم متى تتحول الشرارة المحدودة

0: يعني كيف نحكم هذا الحكم عليه؟
1: حقيقة يعني إحنا لو مثلا نعتبر الحرائق يعني تحت نظر مثلا على سبيل المثال معظم المناطق الجبلية في المملكة يعني هي مناطق مهولة نوعا ما، يعني فيها مزارع فيها مساكن فيها، فعندما يحصل حريق تحت نظر صاحب المزرعة أو تحت نظر السكان المحليين، وهنا النقطة أنه يجب أن يكون هذا الشخص أو هذا هذول يعني أصحاب المجتمعات المحلية على دراية وتدريب وتأهيل في المكافحة اليدوية الشخصية، بحيث هو أول الرجل في صاحب المزرعة أو الرجل الذي يقطن ويسكن الغابات هو أول من يلاحظ أول متر مربع أو أول مترين مربعين عندما تندلع فيهما النار، وبالتالي عندما يبادر بحكم يعني خبرة وحكم تدريب وحكم تجهيز إلى هذا المتر يمكن حتى يسيطر عليه من غير ما أن يبلغ إلى أن هناك يعني حريق أو تعالوا يا دفاع مدني أو يشغل الجهات لأنه تحت السيطرة.
0: نعم.
1: ولكن إذا امتد امتدادا كبيرا بسبب أنه هو ليس ينظر إلى الحريق ولكن ليس بمقدوره عمل شيء،
0: نعم،
1: ليس لديه تجهيز، ليس لديه تدريب، وقد ينتظر التواصل مع الدفاع المدني وأخبارهم وإذا كان السهولة أو صعوبة الاتصالات، فكل هذه العوامل تأخذ من الوقت الذي يؤدي إلى ازدياد وتفاقم الحرائق وتحولها من شرارة بسيطة إلى نار كاسحة.
0: والنيران بسرعة تنتشر خصوصا مع مواسم الجفاف والتغيرات المناخية. طيب هل كل نار في النظام البيئي ضارة بالضرورة أم إنه بعض النظم الطبيعية عرفت يعني وعرفت الحرائق تاريخيا بينما تكمن الخطورة في تغير وتيرة الحريق وشدته وتوقيته؟
1: طبعا هو حرائق الغابات هذا شيء موجود من قديم الزمان، من يعني مئات الألوف من السنين السابقة، بحكم العوامل البيئية وليس العوامل البشرية، لأن كان خلينا نقول مثلا في المواقع التي لا يوجد فيها بشر على قديم الزمان، فنجد مثلا الصواعق الجوية قد تشعل الغابة أو تشعل الغطاء النباتي، البراكين أيضا تمتد في حممها إلى الغابات، يعني هذه الأنواع البيئية مثلا تؤثر على غابات غير مسكونة، وبالتالي نجد المشهد أنه هذه الغابات تحترق ويعني تنطفئ يعني لحالها بدون أي تدخل، ومن ثم تعود من جديد دورة الحياة فيها من جديد وتكون نموات غابية جديدة وأقوى بشكل كبير وتستعيد حياتها، وهذه يعني دائم الحياة دورة الحياة.
0: نعم، لكن هذه بتكون يعني في النظم البيئية كل 10 سنوات يكون هنالك حريق خلينا نقول طبيعي للغابة، أم إنه ليس كل 10 سنوات إنه تجدد الغابة نفسها؟
1: ليس هناك أي يعني
0: دراسة الموضوع إنه
1: لا لا لا بعدد ليس السنوات. هناك ليس هناك أي تحديد، لأن نحن لا يعني ما نعرف متى سوف تكون هناك شرارة من البرق أو هناك انفجار بركاني وينتقل، ما نعرف يعني هذه الأشياء يعني بحكم الغيب طبعا، لكن نحن يعني في الوقت الحاضر نستطيع أن يعني نتلافى، أهم شيء نتلافى التوسع
0: الأضرار والأثر.
1: نعم.
0: طب
1: نعم.
0: يعني ينقلنا إلى هذا السؤال المفصلي، ما الذي يحول النار من ظاهرة يمكن للنظام البيئي التعامل معها أو إلى كارثة تدمر قدرته على التعافي؟ يعني البناء دائما أصعب والتعافي أصعب.
1: والله ما في شك طبعا، هو أنا زي ما يعني يمكن وضحت لك النقطة، هي ليست مختصة بجهة معينة فقط، وإنما هناك العديد من الجهات كلهم له أدوار، سواء الجهة الرئيسية المناطقة بالمكافحة للدفاع المدني أو الجهات البيئية التي يعني هي مناط بها مراقبة النظام البيئي، أو مثلا جهات الخاصة في البلديات والمتنزهات الوطنية وضوابط استخدام المواقع وتدقيق المتنزهين، هي كلها منظومة متكاملة، ولهذا عدم وجود مثل هذه المنظومة أو الافتقار إلى أجزاء منها أكيد سوف يؤدي إلى يعني انتشار الحرائق بشكل كبير جدا، ولكن إحنا الهدف الأول والأساسي هو الوقاية، لأن هناك مبدأ اسمه الاستثمار في الوقاية، الاستثمار في الوقاية، لأني أنا أنفق على الوقاية من أجل أنه أوفر

0: خسائر عظيمة جدا جدا،
1: نعم.
0: مادية ومعنوية ومناخية وبيئية
1: بإذن الله تعالى. طيب أستاذ قتيبة المستشار بوزارة البيئة والمياه والزراعة، نبقى مع هذا الفاصل القصير وننتقل للمحور الثاني اللي هو لماذا تشتعل الغابات؟ الإنسان في قلب المعادلة.
2: استدامة.
1: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، يعني هنا تظهر المفارقة، فالفاو تؤكد إنه بعض الحرائق تحدث بشكل طبيعي، لكن الإنسان يتسبب في ما لا يقل، تخيلوا، 90% منها بشكل عالمي، سواء بصورة مباشرة أو نتيجة الإهمال والممارسات الخاطئة. يعني 90% من الحرائق عالميا، سواء كانت بصورة مباشرة أو نتيجة الإهمال والممارسات الخاطئة، سببها بشري. يعني عندما تقول الفاو إن البشر يتسببون في ما لا يقل عن 90% من الحرائق عالميا، ماذا يخبرنا هذا الرقم عن طبيعة المشكلة؟ وما هي أكثر الأسباب البشرية شيوعا؟ هل إشعال النار للتنزه، التخلص من مواد مشتعلة، الأنشطة الزراعية، الإهمال، أم الحرائق المتعمدة؟ فطبعا المستشار أستاذ قتيبة السعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة طبعا سيضع لنا النقاط الأساسية في الإجابة على هذا التساؤل. تفضل.
0: هذا حقيقة تساؤل محوري وهام جدا.
1: نعم.
0: احنا اذا درسنا اسباب حرائق الغابات، احنا لا يعني ندرسها ولا نذكرها من اجل انه يعني نبين ان الى ان هناك اسباب، ولكن
1: لتلافيها.
0: احسنتي ما شاء الله. استعراض الاسباب من اجل وضع خطه لكل سبب.
1: نعم.
0: خطه لكل سبب كيف نتلافى ان يكون هذا سبب. على سبيل المثال، الاسباب البشريه ذكرها الفاو، انا اتوقع ليس 90 وانما اكثر، ربما تصل الى 95%.
1: نعم.
0: سواء يعني بعدم
1: اكتراث الإنسان مهم. الإنسان مهم أستاذ قتيبة، بس لو يستشعر قيمته.
0: نعم نعم
1: نعم.
0: ولهذه الأسباب يعني قد تكون عمدا أو قد تكون يعني لا مبالاة أو أنه بغير اكتراث.
1: نعم.
0: فمن ذلك يعني مثلا اتخاذ الغابات للرعي، للرعاة ومسكن للرعاة.
1: نعم.
0: وبطبيعة الحال الراعي سواء في الشتاء أو غيره محتاج أنه يطبخ ومحتاج أنه يتدفى، فهذه مصدر من مصادر النار. أيضا أصحاب المناحل في الغابات أو في القرب منها يستخدمون طبعا الدخان والنار من أجل السيطرة على النحل، فهذا أيضا يكون يعني جزء منها. فلهذا لما أستعرض سبب هناك علاج.
1: يعني ما يعني مثلا الأولى أنه مثلا للعمالة التي تستخدم للرعي، طب يوفر لها مسكن، جودة حياة، وأدوات وسائل للطبخ والطهي والسلامة، ويبعدهم عن الغابة ومسكن الغابة.
0: نعم نعم. والغابة خليها الكائنات المتنوعة الأحياء اللي فيها.
1: نعم.
0: فليش احنا يعني نضايقهم يعني نسبب لهم بعض ال. وكذلك من الأسباب حرق المخلفات الزراعية في المواقع التي قريبة من الغابات أو المزارع داخل الغابات. وطبعا بطبيعة الحال بدل ما أحرق المخلفات الزراعية والحشائش الزائدة، أنا ممكن أسويها يعني أستثمر فيها، يعني أعمل لها إعادة تدوير أو أستخدمها في تحويلها إلى مواد يعني مفيدة للمزرعة أو كأضغطها كفحم صناعي أو هكذا.
1: نعم. ولهذا ممكن بيعها، صح أستاذ قتيبة؟
0: ممكن. نعم ممكن، ممكن بيعها كعلف يعني. نعم. أيضا أو التعامل معها بطريقة أخرى. أيضا من الأمور الأخرى، المتشردون ربما والمجهولون الذين يتخذون من الغابات مسكن لهم.
1: نعم.
0: هم حالهم حال الرعاة الذين. نعم. يستخدمون التدفئة ويستخدمون الطبخ، وطبعا التدخين سواء بالسجائر او بالشيشه، طبعا في مناطق التنزه، مناطق التنزه الجبليه، اي يعني مصدر ناري، جمره او هكذا، تتدحرج على السفح وتنتقل الى مواقع لا ندري عنها وتنشب الحرائق، ومع شده الرياح تنتشر بهذه الطريقه.
1: نعم.
0: وهناك ايضا من فلهذا ايضا هناك يجب ان تكون ضوابط وتثقيف للمتنزهين في كل مكان.
1: نعم.
0: ونرى ايضا موضوع استخدام الألعاب النارية أو ألعاب من قبل المتنزهين أو الأطفال، والصيد بالأسلحة النارية داخل مناطق الغابات، كل هذه يجب أن يعني يوضع لها ضوابط. وقد تكون أيضا بعض النفايات كالزجاجات المليئة بالمياه التي إذا ألقيت على الحشائش وتركيز أشعة الشمس عليها ربما تسبب إلى احتراق هذه المنطقة اللي تحت الزجاجات وانتشار الغابة انتشار الحرائق. وبعض يعني سواء يعني قد يرى البعض أنه إذا يعني صار حريقة في هذه منطقة من المناطق قد يستعيد الأرض لاستخدامات أخرى كزراعية وغير الزراعية. وبالتالي إحنا في نظام البيئة الحمد لله وضعت مادة أنه لا تستخدم أراضي الغابات المحترقة سواء يعني للزراعة أو لأي أمر آخر لأنه سوف تعود تلقائيا بإذن الله إلى حالتها الطبيعية. وأي ورش أو أي صناعات أو أي مصادر من قرب أو حول الغابات يجب أنه تتخذ إجراءات السلامة منعا لانتقال الشرر. وطبعا بالنسبة لهذه الأشياء اللي ذكرناها هي أسباب بشرية وهي تقريبا أغلب الأمور المتعلقة بالأسباب، لكن بالنسبة إذا قلنا على ما هي الأسباب البيئية فهي أسباب محدودة. هي زي ما ذكرت يمكن الصواعق الجوية إذا كانت قريبة من منطقة الغابات وأطراف الأشجار، وأيضا البراكين الحمد لله ليس لدينا في المملكة براكين. وأيضا الهزات الأرضية، الهزات الأرضية ماذا تعمل؟ الهزات الأرضية تؤدي إلى انهيار المساكن، وبالتالي طبعا في تمديدات غاز وفي تمديدات يعني نار أو هكذا فتنتقل في طريقة أخرى إلى الغابات. والله يبعد عنا جميع المسلمين الحروب، طبعا هي من أسباب الحرائق يعني في الحروب في بعض الدول يعني في العالم يعني نجد أن هناك غابات تحترق بهذا السبب.
1: نعم، طب إذا وجدنا
0: هذه تقريبا الأسباب هذه معظمها.
1: يعني إذا كان الإنسان يقف وراء الثلث الأكبر أو الثلثين الأكبر وراء معظم الحرائق، فهل يمكن القول بأنه الوقاية المجتمعية، وإنت ذكرت حضرتك أنه إحنا نقصد أنه لما نذكر الأسباب قصدنا التوعية، فهل الوقاية يعني يمكن أن نقول أن الوقاية المجتمعية قد تكون واحدة من أقوى أدوات مكافحة حرائق الغابات بإذن الله تعالى؟
0: نعم، هي تبدأ من السكان المحليين، من الناس اللي متاخمين للغابات والعايشين داخل الغابات، المجتمعات التي وجدت نفسها في هذه المواقع، وبالتالي التثقيف والتوعية والتدريب والتأهيل والتجهيز والجاهزية يكون لهم في كل وقت. طبعا مع تكون هناك منظومة متكاملة من التبليغ ومن الرصد، هذه القاعدة الأولى. وأكرر أيضا موضوع الاستثمار في الوقاية، استثمار يعني يغنينا عن المكافحة وحصر الأبعاد المأساوية فيما بعد.
1: يعني حديث حضرتك الآن عن الاستثمار ينقلنا للتساؤل الأقوى والأكبر، إذا كان الإنسان يتسبب في معظم الحرائق فلماذا ننفق الجزء الأكبر من الجهد بعد اشتعال النار بدل أن نستثمر أكثر في منع الشرارة الأولى؟ كما تفضلت صح. الاستثمار في الوعي وزيادة الوعي المجتمعي المستدام.
0: صحيح، طبعا زي ما تفضلتي انه هذه القاعدة الأساسية، ولكن إذا القاعدة الأساسية في قيام المواطن وقيام المجتمعات المحلية المتاخمة يعني قد يعني لن تتمكن، فننتقل إلى المحور الآخر اللي هو مثلا طبعا احنا هذا المحور الأول اللي هو الوقاية، هو الوقاية وهو التوعية وهو المراقبة هو الرصد هو الإنذار المبكر، هذه كلها قبل حدوث وقبل أي حريق أو قبل أي حاجة للحريق. هذه إجراءات وقائية لا لها علاقة بنشوب الحريق، كلها من أجل منع الحريق وتبعاته. ولكن إذا يعني ما قدرنا بسبب أو آخر أنه وحصل الحريق، وهناك منهجية أخرى اللي هي تعتمد على ماذا نعمل أثناء حصول الحريق. طبعا تعتمد هي على التبليغ السريع، كل ما بلغنا في الأمتار الأولى المربعة من نشوب الحريق أسرع، كل ما سيطرنا أسرع، وكل ما كانت الاستجابة سريعة هي فكانت يعني المكافحة
1: كانت التلفيات أقل يعني الخسارة أقل.
0: نعم. وكل هذه أيضا بحسب يعني حتى المكافحة بحسب الموقع بحسب التضاريس بحسب الإمكانيات بحسب المشاركة المجتمعية.
1: نعم.
0: إذا خلصنا من هذا مثلا وطبعا ونشب الحريق وسواء يعني حصرنا بشكل جزئي أو كلي أو ولم نستطع يعني محاصرته وإخماده، وهنا تجي على نجي على محور إعادة التأهيل.

0: المراقبة والمراجعة والتقييم، نقيم كل ما بذلناه من التوعية والوقاية، وتقييم كل ما بذلناه في الاستجابة وفي المكافحة، وتقييم الجاهزية، وتقييم كل ما يتعلق بإعادة التأهيل.
1: نعم. طيب أستاذ كتيبة، مستشار في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد الفاصل سنتحدث عن المملكة وما طبيعة الخطر لدينا بالنسبة لحرائق الغابات وأنواعها، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. استدامة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد ومتابعينا في كل القنوات التي تستمعون إليها وتشاهدوننا فيها لطبعا إذاعة جدة. حياك الله مستشار أستاذ قتيبة السعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة، نجدد الترحيب بك مجددا.
2: الله يحييكم.
1: أهلا وسهلا. طبعا أستاذ قتيبة، يعني في المملكة أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مايو 2025 دراسة متخصصة حول سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة أثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية بالتعاون مع جامعة الملك خالد وجامعة موناش الأسترالية ضمن جهود حماية الغابات وتعزيز الاستدامة البيئية. هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف تختلف طبيعة حرائق الغابات في المملكة عن الحرائق التي نراها في أوروبا أو أمريكا أو أستراليا؟ وحضرتك ذكرت في مطلع الحلقة جزء من هذا الحديث.
2: نعم طبعا، حرائق الغابات في المملكة، أولا المملكة هي يعني بلد يقع من الإقليم الجاف أو شبه الجاف أيضا.
1: نعم.
2: وبالتالي نجد من السهولة بمكان أنه تنتشر النار في أي موقع من المواقع الغابات بحكم وجود نسبة كبيرة من الأعشاب الجافة. طبعا الأعشاب الجافة هي أول ما تبدأ النار في الأعشاب الجافة، والأعشاب الجافة هذه تنتشر بسرعة مع الرياح وسريعة الاشتعال، وتنتقل إلى جذوع الأشجار وإلى أطراف الأشجار بشكل يعني كامل. بينما ربما في المناطق المطيرة لا تكون سرعة الاشتعال بهذه الكيفية، لكن هناك عوامل أخرى تكافئ بطء الاشتعال لكون المنطقة رطبة.
1: نعم.
2: اللي هو سرعة الرياح. سرعة الرياح في حسب ما شفنا في استراليا وعفوا في إسبانيا وفي أمريكا وفي كندا وفي الدول التي يعني تتميز بمنسوب مطري ورطوبة مرتفعة.
1: نعم.
2: سرعة الرياح تؤدي إلى حاجتين. الحاجة الأولى انتشار النار بشكل كبير جدا، والحاجة الثانية أنه تشوش على مكافحين النار، لأنه إذا ارتدت الرياح من شمالية إلى جنوبية أو غربية إلى شرقية،
1: نعم،
2: الجهود كلها أصبحت تنتقل إلى جهة أخرى. فهذا يعني يقوض، يعني لا يعرف رجل الأطفاء يذهب إلى اليمين أو يذهب إلى الشمال. وهذا يعني هو من الأسباب يعني التي تأخذ بالحرائق أياما عديدة لتغير اتجاهاتها وتغير شدتها وتغير قوتها. وأيضا إذا كانت يعني مثلا في مناطق جبلية، ربما النار تنزل من الأعلى إلى الأسفل، وإذا كانت الرياح هي بالعكس تصعد الحرائق من أسفل الغابات وتنتشر إلى الأعلى أو على الجهات الأخرى. نعم.

0: طيب يعني الآن هو سؤال غير موجود في السكريبت للحلقة، يعني ما وضعته أنا، لكن تبادر إلى ذهني الآن. قد يكون سؤال حقيقي، قد يكون مجرد فكرة، ما أدري. هل فقط المستخدم لإطفاء الحرائق الآن فقط المياه؟ حضرتك تتكلم عن رياح، طب إحنا نحتاج إلى قوة مقاومة لهذه الرياح، ما في مجال إنه نطفئ هذه الحرائق بالتربة، يعني إنه إحنا نوجد قوة رياح معاكسة بتربة، يعني التربة تتناثر؟ ما أدري فكرتي هذه حقيقية تصلح للتطبيق أو لا.
1: والله هو طبعا هي المياه أهم شيء، لأن هي المياه اللي يعني تبرد وتحتاج الأكسجين، طبعا الأكسجين عن النار وهكذا. لكن في بعض الغابات المسطحة هناك يجرى يعني شق التربة وإزالة الغطاء النباتي ب يعني 4 متر على عرض 4 أو 5 متر أو أكثر أو أقل، تزاح التربة من أجل أنه إذا وصلت النار عند حافة هذا الخط لا تنتقل إلى الجهة الأخرى من الغابة. هذا فقط هو يسمى خطوط وقاية، خطوط النار التي تقي باقي المنطقة من انتقال النار إليها
0: فقط. لكن طبعا هذا
1: لكن هذا بالنسبة لنا صعب، وليس فقط صعب، وإنما يعني هذا مخالف للتوجه البيئي. نحن في المملكة بحاجة إلى كل شجرة، نحن لدينا مبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى زراعة مليارات الأشجار، الهدف زراعة وليس فقدان. أي محاولة لفتح الطرق في المناطق الجبلية من أجل يعني طرق استباقية، هذا يعني خيار ليس يعني له مبرر، لأنه أنت لا تعلم أين سوف تكون النار أو سوف تكون الحريقة في المرة القادمة. وأيضا كون الطريق يفتح في مناطق غابية هذا وسيلة لوصول النار من قبل مستخدمين هذا الطريق. وعلاوة على ذلك فإن هذا أيضا مخالف لنظام البيئة الذي يعني يمنع الأضرار بالغطاء النباتي وإزاحة الأشجار المعمرة. وأيضا ليس فقط هكذا، وإنما أي طريق في منطقة جبلية وسفوح جبال سوف يحجب الهطول المطري من قمة الجبل إلى أسفل، وبالتالي سوف يعني يكون الهطول من أعلى إلى محل الطريق ويمشي مع الطريق، يعني ينساب مع الطريق وتحجب المناطق الأسفل من الغابة عن هذا الهطول المطري، وبالتالي أيضا تسبب في تدهور وجفاف الأشجار، وهي تكون عرضة أيضا للاشتعال السريع.
0: نعم، بالنسبة للمملكة ما هي المناطق السعودية الأكثر حساسية لخطر الحرائق، ولماذا تحظى طبعا غابات الجنوب والجنوب الغربي باهتمام خاص؟
1: منطقة الغابات الجنوبية منطقة يعني غنية حقيقة، يعني ليش غنية؟ لأنه بيئتها وتربتها غنية بالأعشاب، يعني الأعشاب طبعا هي الغابة، ما هي الغابة؟ هي الغابة بمنتهى البساطة أشجار وشجيرات وأعشاب.
0: نعم.
1: وطبعا في متسلقات ونباتات صغيرة، لكن القاعدة هي قاعدة الحشائش.
0: نعم.
1: والتي في المناطق الجنوبية من الطائف إلى منطقة جيزان، الأراضي الجبلية أراضي غنية بالحشائش وأيضا غنية بالغابات، وبالتالي أي فرصة مع التغير المناخي والجفاف وقلة الأمطار، أي فرصة تجد يعني مصدر نار إلى هذه الحشائش سوف تنتشر بسرعة هائلة وتؤدي إلى يعني طبعا ما لا يحمد عقباه.
0: نعم. طيب بالنسبة للدراسات في المملكة، ماذا توصلت إلى الدراسات الوطنية الحديثة بشأن أهم مسببات الحرائق وسبل الحد منها؟ هل هي نفسها التي ذكرناها في مطلع الحلقة أم أنه هنالك شيء جديد آخر؟
1: نعم طبعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي له جهود عظيمة وكبيرة في موضوع درء مخاطر حرائق الغابات، ومثل ما تفضلتي وذكرتي أنه هناك كان تعاون سابق بين المركز والجامعات الاسترالية، جامعة الملك خالد أيضا في دراسة الآليات والسبل التي يعني سوف تقود إلى درع حرائق الغابات، ومن ضمنها الإنذار المبكر سواء بالدرون والطائرات طبعا الدرون وأبراج المراقبة والإنذار المبكر، وكل هذه بمعاضدة أيضا مراقبين البيئة، كلها يعني منظومة متكاملة لدرع بداية نشوب حرائق الغابات.
0: نعم. طيب

0: أستاذ كتيبة، سننتقل الآن وندمج عدة محاور مع بعضها. يعني حين تحترق الغابة، هل نخسر نحن فقط الأشجار أم إنه هنالك خسائر أخرى تكون ضمن حريق الغابة؟
1: حقيقة حرائق الغابات لا تعني حرائق الأشجار فقط، وإنما تدمير لمنظومة التنوع البيولوجي الأحيائي. ما هو التنوع الأحيائي بالمناسبة؟ التنوع الأحيائي هو كل الكائنات الحية النباتية والحيوانية البرية والبحرية المعيشة والرطبة والبيئات التي تعيش فيها والعلاقات البينية المجتمعية من مجتمعات النباتات المختلفة والعلاقات الاستثمارية والعلاقات التي تبين مدى اعتماد الناس والبشر على هذه الغابات، سواء موارد غذائية أو موارد دوائية أو موارد عطرية أو موارد صناعية أو للسياحة أو الاستجمام. يعني احتراق غابة لا يعني احتراق أشجار فقط، وإنما احتراق منظومة متكاملة من الاقتصاد والسياحة والبيئة والتأثيرات المناخية
0: والحياة الفطرية
1: والتنوع الحيائي وموائل الطيور المهاجرة والمستوطنة والكائنات الحية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. يعني كلها سبحان الله يعني لا يعني لم تجد فرصة للهروب، سوف يعني نفقد ربما إلى الأبد.
0: وبعدين بالمناسبة أستاذ كتيبة، إنه لما تحصل هذه الحرائق يعني ماذا يحدث للغابة؟ قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بعد احتراق مساحات كبيرة، الانجراف، يعني خطر انجراف التربة وتدهور الأراضي، كذلك إنه الحرائق تمهد لأنواع نباتية غازية يعني ترصدها المملكة ولا تريدها أن تكون ضمن موائلها، يعني هي بتكون غازية وليست أساسية وليست موطنها الأساسي. صحيح. يعني هي بتحارب الأساسي.
1: كل كلامك عين العقل وعين المنطق وعين العلم حقيقة، لأنه الآن الأشجار أو المنظومة الغابية عندما هي قبل لا نقول يعني أنها تحترق، ما هي المنظومة؟ هي المنظومة هي أشجار، يعني منظومة متكاملة. الأشجار الحشائش تساند الأشجار. كيف تساند الأشجار؟ طبقة الحشائش توفر رطوبة عالية للتربة، وبالتالي تستفيد الأشجار من بقائها في هذا الموقع. طبقة الحشائش تحافظ على درجة حرارة التربة ورطوبة التربة، وأيضا تمنع انجراف التربة
0: وتحسن تلطف الأجواء.
1: نعم، وتلطف الأجواء. نعم، احتراق هذه الطبقة، طبقة الحشائش، واحتراق الأشجار الغابية يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أولا زيادة حموضة التربة، حموضة الماء الذي تحتوي التربة بذوبان ثاني أكسيد الكربون في الماء.
0: نعم.
1: وأيضا تتعرض للتجريف لأي من السيول ولأي من الهطول قوي من الأمطار، وبالتالي تتعرض الجذور ولا تكون بعد ذلك تصبح غير صالحة لإنبات الأنواع الشجرية الكبيرة.
0: نعم. طيب أستاذ كتيبة، ماذا يحتوي دخان حرائق الغابات؟ يعني الانبعاثات التي تصدر من أخطارها الصحية المرتبطة بالجسيمات الدقيقة، ومن هم الفئات الأكثر تأثراً؟ الأطفال، كبار السن، مرضى القلب، الربو، والجهاز التنفسي. الناس تعودت على رفاهية من العيش، فكيف بيؤثر على المجتمعات الإنسانية؟
1: ما في شك إذا كانت الحرائق بشكل كبير، كما تعلمون أنه هو يعني من أهم مكونات الدخان اللي هو ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون.
0: السام. نعم.
1: والسام هذا طبعا الذي يعني الإنسان ليس له رائحة أو طعام أو هذا. وأيضا الرماد المنتشر في وهو عبارة عن ذرات جدا جدا دقيقة، وخطورتها تكمن أنها يعني عندما يتنفسها الإنسان سواء الكبير أو الصغير تستقر في آخر الشعيرات
0: بداخل جهاز الرئة.
1: نعم، بآخر تجاويف الرئة. نعم. وتستقر هناك، ومن الصعب، وطبعا هذا الحال ليس فقط في الرماد، حتى في الفاين دست يعني الغبار الدقيق جدا. نعم. جدا
0: النانو يكون بشكل نانو صغير جدا. نعم. دقيق جدا،
1: بالتالي يترسب في أعماق في نهايات التجاويف. نعم. الشعيرات أو التجاويف. نعم. طبعا
0: ويسبب اختناق والبعض إلى

0: الوفاه يعني.
1: اكيد اكيد، وبحسب العمر بحسب القوه، اذا كان الانسان مثلا من كبار العمر السن او يعني الاطفال اكثر تعرضا يعني للاستجابه للمخاطر وللاذى.
0: نعم. طيب استاذ قتيبه، لماذا اصبحت الوقايه من حرائق الغابات جزءا اساسيا من الاداره المستدامه للغابات؟
1: ممتاز. طبعا هذه النقطة نقطة جدا جدا مهمة، وأنا قلت يعني هو ليس فقط يعني هي مختصة بجهة من الجهات، وإنما موضوع التوعية والوقاية يعني يشمل جميع شرائح المجتمع ويشمل جميع من له علاقة، سواء يعني الجهات البيئية أو الجهات الأمنية أو الجهات ذات العلاقة بالشؤون البلدية، أيضا المجتمعات المحلية. لماذا؟ لأنه يعني مصادر مثل ما ذكرنا، مصادر الـ أو أسباب الحرائق متعددة. لو نذكر إحنا قلنا يعني بحاجة إلى كل سبب إلى علاج، إلى توعية، إلى اتخاذ إجراء معين، إلى مراقبة، إلى منظومة حقيقة يعني من الأنشطة المتكاملة. وبالتالي موضوع التوعية والمراقبة والرصد هذا من أهم الأعمال التي توفر علينا حقيقة يعني.
0: يعني تنقلنا لنقطة الميزان الاقتصاد والاستثمار، يعني لأكثر جدوى الإنفاق على الإطفاء بعد اندلاع الحريق أم الاستثمار في الوقاية والاستعداد والإنذار المبكر واستخدام تقنيات، يعني والصرف على تقنيات لاستثمارها للحفاظ على هذه الغابة وتلافي وقوع الحريق.
1: نعم، لأن الخسائر فادحة جدا بعد ما يصير، لأن الشجرة الواحدة اللي عمرها مثلا 200 أو 400 سنة، أنا كنت عملت دراسة معينة بسيطة أنه هذه الشجرة من أجل أن تعيديها كما كانت قد تحتاجين إلى ما يقرب من 1,000,000 ريال. لماذا؟ لأنه لو قسنا على مدى 400 سنة الخسائر التي حصلت بفقدان هذه الشجرة، كم من أطنان الأكسجين أنتجت، كم أطنان ثاني أكسيد الكربون على مدى 400 سنة اختزلت، كم إنتاج عسل أنتجت، كم إنتاج يعني بذور أوراق،
0: كم طير مهاجر، كم موئل،
1: كم طير مهاجر استقر فيها. نعم،
0: كم كائنات حية أساسية يعني وأصبحت.
1: نعم بالضبط. فيعني استعادة الغابات يعني أمر يعني إن شاء الله مقدور عليه، لكنه مكلف جدا جدا، ويعني يترافق مع تراجع في خدمات النظم التي توفر السياحة، توفر الغذاء، توفر الدواء، توفر المصادر التي يحتاجها الإنسان من الغابات.
0: نعم. طيب المملكة ومستهدفات الرؤية، كيف تدخل حماية الغابات من الحرائق ضمن أهداف المملكة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والانجراف طبعا والاستدامة البيئية؟
1: ما في شك، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة. لماذا؟ لأن ودرء حرائق الغابات من أجل البيئة والاقتصاد حقيقة والمجتمعات المحلية، المثلث اللي ذكرت قبل بداية اللقاء. المبارك. والتغلب على ظاهرة حرائق الغابات الذي يبدأ من الوقاية والذي يعتبر هو استثمار ويمنع الخسارة، فإن هذا الدرء وهذا يعني منع الحرائق يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الحياة في البر بما فيها من اعتماد المجتمعات والسكان والاقتصاد على منتجات الغابات، ومنها أيضا كون الغابات جزء كبير وهام من منظومة التنوع الأحيائي، وأيضا ما يؤثر على المناخ بحكم التغير المناخي ويؤثر في الفقر وفي حياة المجتمعات وغيرها من أهداف متعلقة بأهداف التنمية المستدامة. ولهذا حرائق الغابات تؤثر على استدامة التنوع الأحيائي واتزان المناخ، وتبعد ذلك على الاقتصاد الوطني والسياحة وتدفقاتها أي خدمات تؤدي يعني نتحصل عليها من النظام البيئي. وأيضا سوف تكون يعني قد تكون يعني غير متوافقة إطلاقا مع يعني المستهدفات. نحن الآن نحاول يعني
0: احنا هدفنا انه نحافظ على المنظومه البيئيه والاشجار،
1: والاشجار ونزرع
0: ونحافظ على انه نحافظ عليها تكون حيه
1: على الموجود. نعم ونحافظ على الموجود، ولهذا لا يمكن انه نزرع ونفقد في هذا الوقت، وانما يعني سوف تكون المؤشر ليس يعني

0: بالشكل
1: إيجابي.
0: المطلوب. نعم. طيب يعني قبل أن نختم لقاءنا اليوم مع حضرتك، يعني التقنية والإنذار المبكر اللي هو في جزء المثلث البيئة الاقتصاد الاستثمار ويكمن في الوقاية، يعني التقنية والإنذار المبكر كيف نستطيع الوصول قبل النار؟ كيف تكتشف يعني حرائق الغابات اليوم تكتشف، وكيف تغيرت آليات الرصد جذريا مع التكنولوجيا، وما هو دور الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية؟ هنا يدخل ممتاز. دور الذكاء الاصطناعي كيف ممتاز. ممكن نجمع ما بين ذلك كله؟
1: يعني أنا أقدر أقول إنه هذا الأمر يقع تحت محور الجاهزية. ماذا نعني بالجاهزية؟ أن يكون الجميع جاهز والأدوار المناطة يعني بكل شخص بكل جهة بكل هذا هناك جاهزية تامة، يعني تشمل طبعا الجاهزية قبل وأثناء وبعد الحدث، وهي إجراءات علمية وإجراءات إدارية ولوجستية. يعني قبل الحدث يجب أن تكون هناك لدينا خطط مدروسة من واقع حصر الغابات وتوزيعها، الأنواع التي تحويها هذه من أنواع نادرة أو أنواع مهددة بالانقراض من التنوع الأحيائي، وتحدد هذه الغابات بشكل نطاقات ومختلفة الحساسية، ولكل نطاق له جاهزيته من حيث التخطيط وأين مصادر المياه مثلا بدرء الحرائق إذا حصلت، كالمياه الطبيعية مثلا، كالمياه المجددة، السدود، البحر. يعني هناك أيضا العوامل المناخية التي ذكرنا عنها، فيجب أن تكون هناك لدينا سجلات، سجل خاص بالنماذج المناخية والتوقعات واتجاهات الرياح والإنذار المبكر، ويشمل الإنذار المبكر ليس فقط أبراج ولا أمور متعلقة في يعني الاستكشاف، وإنما هي منظومة متكاملة يشمل الشبكة المجتمعية للمراقبة، ويشمل الإبلاغ، ويشمل المكافحة وحساسات الإنذار المبكر سواء في أبراج الغابات أو استخدام الدرون أو حتى الأقمار الصناعية والذكاء الصناعي. لماذا؟ لأنه ممكن سأعمل برنامج بالأقمار الصناعي مراقبة المواقع، يعطيني إذا لم أكن يعني أنا اكتشفت أو لم يكن أحد يعلم بحكم وجود الغابات هذه أو بداية حرقة في مواقع نائية لا يصلها بشر، فبطريقة الأقمار الصناعية يعني البرمجة الديناميكية المستمرة أستطيع أن بحساسات من طريق الأقمار الصناعية أعرف أن هناك زيادة حرارة بعض المواقع إلى درجة أنه رأسا أوجه الإنذار وأوجه
0: الفرق، يعني
1: الفرق تتوجه إلى هذا الموقع وتكتشف الأمر في وقت
0: غضون ثواني يعني.
1: نعم بالضبط.
0: طيب أستاذ قتيبة، يعني في ختام الحلقة وفي دقيقة، إذا كان أمامك أنك تطلب 3 خطوات فقط لحماية غابات المملكة، خطوة من الجهات المختصة، خطوة من المجتمع، وخطوة من كل فرد، فما هي هذه الخطوات والتوصيات؟
1: والله أولا أبدي من الفرد يعني يجب أن يكون هناك تأهيل كامل لجميع المجتمعات المحلية المتاخمة في الغابات والتي ربما تعيش داخل الغابات، من حيث التدريب والتأهيل والمراقبة والاستعانة بالمكافحة، وسائل المكافحة اليدوية الشخصية. وهذا يعني إذا كوننا هذه القاعدة المجتمعية فنحن إن شاء الله في سلام بإذن الله وفي وقاية. الأمر الثاني أنه طبعا زي ما قلت في البداية حرائق الغابات ليس مناطة بجهة معينة فقط لمكافحتها، وإنما هي منظومة متكاملة، منظومة إدارية، منظومة علمية، منظومة بيئية، منظومة أمنية، منظومة مجتمعية، منظومة مدنية، وكل جهة من الجهات لها أدوار. ينبغي أنه يعني يكون هناك فريق متكامل الأطراف متكامل التخصصات يبحث في هذه المحاور التي ذكرناها. نعم. ماذا نتصرف في الوقاية والمراقبة، ماذا نتصرف أثناء الحدث.
0: نعم.
1: ماذا نتصرف بعد الحدث، وكيف نقيم وكيف نعيد التأهيل.
0: نعم.
1: والرسالة الثالثة أقول أن الوقاية هي استثمار حقيقة.
0: نعم.
1: فأرجو أنه يأخذ هذا الأمر يعني محمل الاهتمام الكبير لتوفير الخسائر التي لا نراها يعني ولا نتوقعها
0: بإذن الله تعالى. شكرا لكم المستشار بوزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ قتيبة السعدون، شكرا لكم في هذا الحوار الشيق والجميل ضمن برنامج استدامة. شكرا لكم.

0: شكرا لك يا دكتور، شكرا للمستمعين الكرام، وإن شاء الله تكرر اللقاءات
1: بإذن الله تعالى. شكرا لكم. إذن مستمعين الكرام، قد تبدأ حرائق الغابات بشرارة صغيرة، لكن خسائرها لا تقاس بحجم تلك الشرارة. لنحافظ على غاباتنا طالما أن الوعي يصنع الفرق والغطاء النباتي. تذكروا دائما هو ثروة وطنية. دمتم بخير، كنت معكم نهى الجديبي وشريكة النجاح زميلتي مناهل دحمان، وتذكروا دائما مع استدامة تحلو الحياة. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الخميس 27/8. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حايل تبوك الجوف الحدود الشمالية نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية والرياض، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: عاصمة المستقبل تستعد للحدث العالمي، الرياض تحتضن منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة دولية واسعة. في إنجاز عالمي يرفع هامة الوطن، فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي يتوج بكأس العالم للإسعافات الأولية. في استدامة تصنع الفارق، المملكة تحصد جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي وتنمية الغطاء النباتي. تتويجاً لجهود التطوير الحضري، بريدة تنضم رسمياً إلى مبادرة جودة الحياة العالمية لبناء مستقبل مستدام. نبض الفنون يتجدد في الجنوب بانطلاق مهرجان الديو دراما بالباحة كمنصة استثنائية حاضنة للمسرحيين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. فريق العمل لا يرحب بكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة ومن التقديم ريهام

القبور ومن الإخراج مناهل دحمان. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق ساودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز العناوين. أمير منطقة تبوك يسلم الوحدات السكنية ويكرم كبار المانحين ضمن حملة جودكم وصل. برعاية أمير منطقة الباحة انطلاق مهرجان الديودراما المسرحي في دورته الثانية بالباحة. أمير القصيم يرعى حفل جائزة الذكير السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين بعنيزة. الأمير فواز بن سلطان يدشن مشروعات تطوير خدمات علاج الأورام بتجمع الطائف الصحي. وزير البلديات والإسكان ما تشهده تبوك يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وبنيتها التحتية جعلتها جاذبة للمستثمرين. إطلاق الحي الرقمي بالرياض لجعل العاصمة من أفضل 10 مناطق تقنية في العالم. سالك تعزز حضور المملكة في منظومة الغذاء العالمية. غرفة مكة تفتح مساراً وظيفياً للكفاءات الوطنية في مشروع حافلات مكة. جمعية البر الأهلية برس تفعل مبادرة بيوت الخبرة لتمكين 43

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الخراف الثالث في ثرمداء وتستمر حتى يوم السبت وسط مشاركة متنوعة وأركان جديدة تستهدف مختلف فئات المجتمع من أسر وأطفال وشباب. وتقام الفعاليات في مركز عبير إبراهيم العنقري التنموي بجدول يومي يبدأ عند الساعة 5 مساء ويمتد حتى 11 مساء في برنامج يجمع بين الترفيه والثقافة والتجارب المجتمعية. وللحديث أكثر عن مهرجان الخراف الثالث وبرامجه الجديدة يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس جمعية ثرمداء الخيرية ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الأستاذ ضيضان الدهلوي. أستاذ ضيضان، أسعد الله أوقاتك.
4: أهلا وسهلا.
3: بداية أستاذ، ما هي أبرز، خلينا نقول، ما يميز النسخة الثالثة من مهرجان الخراف؟
4: والله النسخة الثالثة امتداد للنسخة الأولى والثانية.
3: نعم.
4: وتميزت هذا العام بإضافة أركان جديدة وتوسعة لمكان الزوار وإعداد صالة ضيافة للنساء بخصوصية خاصة. أيضا أضفنا ركن تاجر صغير وأضفنا ركن لمتحف إعادة التدوير، وكل هذه إضافات في هذا العام. وأيضا بالإضافة إلى المكونات السابقة من مزارع النخيل والأسر المنتجة وأركان الألعاب للأطفال وماكن الرسم وماكن التصوير وعرض المنتجات الشعبية المنتشرة في محافظة مرات ومدينة ثرمدة تحديدا.
3: طيب، حضرتك ذكرت أنه من ضمن الأركان هناك ركن التاجر الصغير، يعني خلينا نتكلم ما الهدف منه وكيف يشجع الأطفال على هذه المبادرة؟
4: طبعا فكرة الركن التاجر الصغير دائما في المهرجانات عموما يكون الأطفال أو من سن 6 سنوات إلى 13 سنة 14 سنة عادة ضيوف على هذه الأماكن، ويكونون تقدم لهم الألعاب والوجبات. إحنا في المهرجان رأينا أن يكونون جزء من تنفيذ المهرجان وإعدادهم للمستقبل من خلال ممارستهم العمل التجاري، احتكاكهم بالمواطنين والزوار، تنمية مهاراتهم البيعية، أيضا استفادتهم من الرواد المهرجان من زيارة رجال الأعمال وكبار المسؤولين بتوجيههم بتعويدهم على ممارسة عملية البيع لصناعة إن شاء الله جيل منتج حسب رؤية 2030 بإذن الله.
3: نعم. خلينا نتكلم عن متحف حكايات تحكى وتجارب إعادة التدوير. كيف برأيك تجمع هذه الأركان بين الموروث والبيئة؟
4: طبعا مهرجان ثرمداء خراف النخيل في ثرمداء يتمحور حول النخلة، والنخلة في السابق كانت مصدر لجميع أفراد الأسرة، وهي النخل أي النخلة عموما تعتبر مفيدة من الأرض إلى السماء، لا يرمى سابقا من النخلة أي شيء.
3: نعم.
4: الآن الصورة الذهنية للنخلة أنها تنتج التمر وتنتج البلح، وهذا طبعا جزء بسيط من النخلة، لكن في السابق كانت أجزاء النخلة كلها تستخدم في الحصر، في الأسقف، في ألعاب الأطفال، في الأواني. لذلك احنا المتحف حكايات تحكى أو تحكي هذا يبين للزوار كيف نستفيد من أجزاء النخلة من السعف والخوص والكرب والجذع وكل أجزاء والليف، كل أجزاء النخلة تتحول إلى منتجات تستخدم وذات فائدة. وهذا طبعا يرتبط بوضع البيئة، لأن المحافظة على البيئة ينطلق من إعادة التدوير.
3: نعم.
4: أهم مرحلة في حفاظ على البيئة هو إعادة التدوير.
3: نعم.
4: وهذا المعرض يشجع الشباب والشابات على

0: الاستفادة من مخلفات النخيل أو من أجزاء النخلة، لا نقول مخلفات ولكنها أجزاء النخلة التي لا تؤكل ولكن يستفاد منها في فوائد أخرى.
1: أخيرا يعني أستاذ، ماذا يضيف المهرجان لأهالي ثرمداء وزواره؟
0: المهرجان ثرمداء في النسخة الثالثة، يعني لاحظنا في السنة النسختين السابقتين أنه أضاف إلى مدينة ثرمداء بعد اقتصادي واجتماعي. بدأت الأسر المنتجة في إنتاج المأكولات وإنتاج المصنوعات التحويلية من النخيل مثل الكليجة والمعمول، وأيضا استفاد الأهالي من التشجيع على السكن، والمحلات التجارية في ثرمدة استفادت. فهذا الجانب الاقتصادي. الجانب الاجتماعي، أصبح المهرجان الذي يقام كل سنة ملتقى لأهالي ثرمدة من جميع مناطق المملكة، بل ربما من دول الخليج، للاجتماع في هذه المناسبة، و يعني التزاور بينهم ورؤية بعضهم البعض، وخلق جو اجتماعي جميل جدا بعيد عن الرسميات وبعيد عن المناسبات المكررة.
1: نعم، رئيس جمعية ثرمداء الخيرية ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الأستاذ ضيدان الدهلوي، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. شكرا.
1: شكرا لك.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن لقاء بعنوان دور مدن في التصدير، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصلحة والمختصين وعددا من الخبراء في قطاعات اللوجستية والتصدير، وذلك بمركز دعم المنشآت بجدة. وللحديث عن جهود منشآت في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز دعم المنشآت في جدة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، الأستاذ مازن عبد العزيز خياط. أستاذ مازن، أسعد الله أوقاتك.
3: أسعد الله أوقاتكم، ويسعدني ويشرفني أكون معكم اليوم عبر إذاعة جدة، فكل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة.
2: يعطيك العافية. بداية أستاذ مازن، عرفنا أكثر عن أسبوع التصدير الذي تختتمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت اليوم.
3: أكيد، أسبوع التصدير هو واحد من أسابيع الأعمال التي تنظمها منشآت في مراكز دعم المنشآت، ليس فقط في جدة بل في جدة والرياض والخبر والمدينة المنورة. والفكرة من الأسبوع بشكل أساسي هي مساعدة المنشآت الصغيرة المتوسطة اللي عندها طموح إنها تتوسع خارج السوق المحلي وتوصل إلى الأسواق العالمية. وطبعاً الموضوع مو بس كيف أصدر منتجي، الفكرة أوسع من كده، إننا نعرف رائد الأعمال بالجهات الممكنة، الخدمات الحكومية الموجودة والفرص المتاحة أمامه، بحيث تكون عنده صورة أوضح عن رحلة التصدير وكيف يبدأ فيها.
2: نعم، لو جينا نتكلم يعني عن أبرز الفعاليات التي تضمنها أسبوع التصدير.
3: الحقيقة الأسبوع كان ثري جداً، وحاولنا نخليه عملي ومتنوع قدر الإمكان، بحيث أن رائد الأعمال ما يطلع فقط بمعلومة، نعم، وإنما أيضاً يلتقي بالجهات والخبراء ويقدر يناقش احتياجه بشكل مباشر. كان عندنا 7 جلسات رئيسية و45 لقاء ريادي، بالإضافة إلى جلسات استشارية متخصصة وجهات عارضة. أيضاً سعدنا بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء خلال الأسبوع، كمثال معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس بدر الحربش، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات والخبراء.

0: الخبراء من القطاعين الحكومي والخاص. التنوع هذا أعطى رائد الأعمال فرصة أنه يسمع ويسأل ويتواصل مباشرة مع المختصين.
1: نعم. أخيراً أستاذ مازن، يعني ما أبرز الجهات المشاركة معكم في أسبوع التصدير؟
0: الحمد لله المشاركة كانت كبيرة، كان عندنا أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، وهذا بحد ذاته يعكس كامل المنظومة. من أبرز الجهات المشاركة كان عندنا وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للنقل، هيئة الزكاة والضريبة، بنك التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى عدد من الجهات والشركات الوطنية المتخصصة في التصدير وسلاسل الإمداد. والجميل هنا أننا حاولنا نجمع لرائد الأعمال أطراف رحلة التصدير في مكان واحد، بحيث يقدر يتعرف على الخدمات والفرص ويتواصل مع الجهات بشكل مباشر.
1: نعم، والله جميل جدا يعني أن هناك في تواصل يعني ودعم من الجهات سواء كانت الحكومية أو الخاصة، في دعم خلينا نقول المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
0: صحيح.
1: يعطيك العافية مدير مركز دعم المنشآت في جدة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، الأستاذ مازن عبد العزيز خياط، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: الله يعطيكم العافية، شكرا لكم.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: نستمع الآن إلى جولة إخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
4: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. وقعت تكامل القابضة السعودية اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل خبرات في المجالات المرتبطة بسوق العمل والقوى العاملة. من المملكة العربية السعودية، الرئيس التنفيذي لشركة تكامل السعودية الدكتور أحمد اليماني.
5: طبعا الاتفاقية تهدف إلى عدة محاور. المحور الأول تطوير دليل المهن الكويتي، المحور الثاني اعتماد المهارات والتنسيق بينها وبين المهن المتوفرة في هذا الدليل والمهن المتوفرة في الاقتصاد الكويتي، الشيء الثالث الاستشارات والدراسات المتعلقة بهذه المهارات وهذه المهن، الشق الرابع هو تقديم الخدمات الإلكترونية.
4: كما أوضحت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت بأن هذه الاتفاقية مبدئية إطارية تسهم في تطوير سوق العمل. مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت المهندسة رباب العصيمي.
6: بيننا وبين الإخوان في شركة تكامل، الهدف منها هو تطوير سوق العمل، وراح تكون بعدها خطوات متتالية لهذه الاتفاقية للاتفاقيات المستقبلية في هذا الموضوع.
4: وإلى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالشراكة مع برنامج ديوان الابتكار التابع لمؤسسة محمد بن سلمان مسك برنامج فكر للحرمين في نسخته السادسة، وذلك بهدف استقطاب الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى حلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية المرتبطة بالحرمين الشريفين. مدير مشروع فكر للحرمين المهندس أنس آل شاهر.
7: بعد برنامج ديوان الابتكار مبادرة وطنية تعنى بتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب من خلال منحهم الفرصة لتقديم حلول فاعلة.

0: حل التحديات اللي تواجه المجتمع وتحويل أفكارهم الواعدة إلى نماذج وحلول قابلة للتطبيق. طبعا أطلقنا بحمد الله النسخة السادسة من برنامج بعنوان فكر الحرمين بشراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومؤسسة محمد بن سلمان نسك، بهدف استقطاب الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى حلول مبتكرة تسهم في ابتكار فرص للتحسين في الحرمين الشريفين، وتعزز بإذن الله جل وعلا ثقافة الابتكار والمشاركة في تطوير المبادرات ذات الأثر المستدام. طبعا تعد هذه النسخة بشعار فكر الحرمين هي النسخة الثانية على التوالي من برنامج ديوان الابتكار، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى من نجاح في السنة الماضية.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع مجلس الجمعيات الأهلية في المنطقة الشرقية. أوضح رئيس مجلس الجمعيات الأهلية في المنطقة الشرقية بأن المجلس يسهم في تسهيل أعمال الجمعيات الغير ربحية وتمثيلها أمام الجهات ذات العلاقة. رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية إبراهيم الشهري.
2: يأتي دور المجلس وسيطا ويعني منسقا لهذه الجمعيات من خلال المحاور الرئيسية التي يعمل عليها المجلس، وهي التنسيق بين الجمعيات والتمكين للجمعيات وتمثيل الجمعيات أمام الجهات الأخرى. وهذا الدور الذي يلعبه المجلس يأتي ضمن تسهيل أعمال الجمعيات وتقديم خدمات لتيسر على الجمعيات تحقيق رسالتها وأهدافها التي تخدم المجتمع في هذا المجتمع المبارك، في هذا الوطن المبارك الذي فضل الله عز وجل اليوم تجاوزت المنظمات غير ربحية تجاوزت أو قاربت 8000 منظمة، يعني أكثر من 7800 منظمة ما بين جمعيات أهلية ومؤسسات أهلية وصناديق عائلية وصناديق أهلية. هذه المنظومة يعني لم يكن لها أن تقوم بهذا الدور وأن تنجح لولا فضل الله عز وجل أولا، ثم دعم ومؤازرات وتأييد الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله تعالى. هذا التمكين وهذا المؤازرة من القيادة ساهمت بشكل كبير فضل الله عز وجل في تقديم خدمات مجتمعية من خلال هذه الجمعيات الأهلية.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: شكرا للزميلة هنية الدوسري على هذه الجولة الإخبارية.
4: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: ومن أخبارنا لهذا اليوم، نوه معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل بما شهدته منطقة تبوك خلال الأعوام الماضية من تطوير للبنية التحتية التي جعلتها بيئة جاذبة للمستثمرين ومهيئة لنمو مشروعات القطاع الخاص، مؤكدا أن المنطقة اليوم تشهد حراكا تنمويا ومشروعات نوعية تتماشى بصورة كبيرة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي وجهت بوصلة التنمية نحو استثمار المقومات الاستراتيجية للمناطق وتعزيز دور القطاع الخاص في صناعة الفرص وتحقيق النمو، بما ينعكس على جودة الحياة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزوار والسياح. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب حفل توقيع حزمة من العقود والاتفاقيات والمشروعات التنموية والاستثمارية والإسكانية بالمنطقة

بتكلفة تجاوزت 2,300,000,000 ريال، أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمنطقة تبوك يعزز من مكانتها بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار والتنمية، حيث تحظى وكبقية مناطق المملكة بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، وبمتابعة سمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه، وهي متابعة تحفز مختلف القطاعات الحكومية على تحقيق النجاح وتنفيذ مستهدفاته. نظم مركز تمكين القطاع غير الربحي بأمارة منطقة الجوف بالتعاون مع جمعية الشباب بالجوف الملتقى الخامس للجمعيات الأهلية والوحدات الإشرافية بعنوان الريادة التعليمية في تمكين المنظمات غير الربحية. وأكد المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالأمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار دعم وتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره التنموي، مما يسهم في تنمية أثر القطاع وتوسيع مجالات الشراكة ودعم التعليم بالمنطقة ومواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030. نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة بالتعاون مع شركة الحافلات الحديثة المشغلة لمشروع حافلات مكة مساراً وظيفياً لدعم التوطين وإتاحة الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية، بما يسهم في تمكين شباب وفتيات مكة المكرمة من الالتحاق بالفرص المتاحة في أحد المشروعات الحيوية المرتبطة بمنظومة النقل العام في العاصمة المقدسة. ويأتي تنظيم المسار في إطار جهود الغرفة الرامية إلى تعزيز الشراكة مع منشآت القطاع الخاص وربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة. ومن عناويننا، مركز تمكين القطاع غير الربحي بأمارة الجوف ينظم ملتقى الريادة التعليمية في تمكين المنظمات غير الربحية. تدشين سلسلة اللقاءات التعريفية ببرنامج فصول موهبة للعام الدراسي الجديد. علم ترسخ دورها كممكنا رقميا للقطاعين الحكومي والتجاري بمشاركتها في ليب 2026. بيئة المدينة المنورة تطلق برنامجا تدريبيا في أساسيات تربية النحل. ومن الأرصاد، توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسحب الرعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على حائل تبوك الجوف الحدود الشمالية نجران الشرقية والرياض، وتكون الضباب على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة. إلى هنا مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج تجوال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم كنت معكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج مناهل دحمان. إلى اللقاء.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشك طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: سوبر بيرفكتو، يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة.
5: يلا انطلق.

0: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمه معايا انا اميله العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعه عصرا على جده اف ام.
2: في 60 ثانيه
3: عاصمة المستقبل تستعد للحدث العالمي. الرياض تحتضن منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة دولية واسعة. في إنجاز عالمي يرفع هامة الوطن، فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي يتوج بكأس العالم للإسعافات الأولية. في استدامة تصنع الفارق، المملكة تحصد جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي وتنمية الغطاء النباتي. تتويجاً لجهود التطوير الحضري، بريدا تنضم رسمياً إلى مبادرة جودة الحياة العالمية لبناء مستقبل مستدام. نبض الفنون يتجدد في الجنوب بإنطلاق مهرجان الديودراما بالباحة كمنصة استثنائية حاضنة للمسرحيين.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
5: نقاش الآن على جدة اف ام.
6: السلام عليكم. مع إشراقة كل صباح تتجه الخطى إلى أماكن العمل من أجل الإنتاجية والبناء وتحقيق الذات وأيضا طبعا اللي هو كسب الرزق، لكن في الحقيقة أن بيئة العمل ليس مكانا فقط للإنتاجية، بل هي بيئة يتم فيها زراعة الطمأنينة وأيضا تمنح العاملين فيها، وهذا من المفترض، شعور بالتقدير والانتماء والإنجاز. فبيئة العمل الصحية تشبه الأرض الخصبة التي تنمو فيها الأفكار وتزهر فيها الطاقات وتثمر فيها الإنجازات، وحين يسود الاحترام وتصان الكرامة والحقوق ويجد الإنسان نفسه في منظمة معينة فإنه يصبح جزءا منتميا إلى هذه المنظمة ويقدم لها جل جهده، بعكس لو كان في بيئة لا تقدر جهوده ولا تعترف بكفاءاته سينعكس ذلك بشكل أو بآخر على إنتاجيته وقدرته على التعاطي مع زملائه ومع بيئة العمل. اليوم مصطلح بيئة العمل الصحية أصبح واحد من ضمن المصطلحات اللي تندرج تحت جودة الحياة في منظمات كثيرة سواء خاصة أو حكومية، في كل الدول تحرص على أن تكون بيئة العمل صحية، لأنها ومن خلال الأرقام والإحصاءات وجدت أن بيئة العمل الصحية هي الضامن الأول، ما أقول الوحيد، الضامن الأول للمحافظة على أصحاب الكفاءات ولجذب أيضا كفاءات جديدة ولرفع الإنتاجية بلغة الأرقام. هذا هو موضوعنا اليوم في نقاش، لكن قبل أن نبدأ في الحديث مع ضيفتنا الدائمة في هذه الفقرة الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي ومني أنا عزام الخديدي ومن زميلي وسام غازي بحا.
5: نقاش على جدة اف ام.
6: بيئة العمل الصحية بين الإنتاجية والاستقرار النفسي هو موضوعنا اليوم في نقاش. أرحب بضيفتنا الدائمة الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية، حياك الله يا دكتورة. أول شيء منورتنا، لنا فترة ما أطليتي معنا، فحياك الله في برنامجك وأكيد المستمعين مشتاقين لك.
7: يا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا وعودا حميدا.
6: حياك الله. في البداية دكتورة ودنا نتعرف على المقصود أو ما هو مفهوم بيئة العمل الصحية، وتختلف يعني هذا المفهوم يختلف من جهة إلى جهة، من شخص إلى شخص، من موظف إلى موظف.
7: أكيد طبعا بيئة العمل الصحية بلا شك هي البيئة اللي يشعر فيها الموظف بأنه محترم، أنه آمن، أنه مقدر حسب أعماله اللي يقدمها، أنه يعرف ما له وما عليه، ما يكلف بأعمال خارج نطاقه أو خارج الأعمال اللي متفق عليها في عقد العمل. عادة إحنا لما نقول إحنا يعني نطالب ببيئة عمل صحية، بعضهم يفكر إنه بس وفر لي مكتب مريح، وفر لي راتب جيد،

هذا هو أقصى شيء. لا، إحنا دائما نقول بيئة العمل الصحية إنه تشمل العدالة، تشمل وضوح المسؤوليات، خصوصا في الثلاثة أشهر التجربة الأولى. متحمس الوظيفة، متحمس الراتب، يحاول يثبت نفسه هذا الموظف الجديد، ينصدم إنه يكلف بأعمال ليست موجودة أصلا في عقد العمل اللي هو اتفق معهم عليه، ليست موجودة في البنود. فبالتالي هم يحاولون يقصونه، يعطونه مهام زملائه القدامى في هذا الأمر، فبيحاولون يعني يخرجون أفضل ما لديه كافهم، وهو للأسف في هذه الضغوطات يعني

0: ما يدري فعلياً إيش هي مسؤولياته أو مهامه. فهذه البيئة العمل الصحية هي أساساً تقوم على العدالة، على الاحترام، على التقدير، يعرف المهام ومسؤوليات المطالبة به. سألتني قبل قلت هل يختلف مفهومها من شخص لآخر؟ نعم، بعض الأشخاص لما نسألهم يقول إيش مفهومك بيئة العمل الصحية، بعضهم يقول لا، أنه أهم شيء تكون فيها مرونة، أدخل بالوقت اللي أحتاجه وأظهر مثلاً وأخرج بالوقت اللي يعني مثلاً مناسب لي. بيئة العمل الصحية مثلا تقوم أنه أهم شيء فيها تطوير مهني وفيها دورات مثلا أسافر فيها خارج المملكة أو داخليا. بعضهم يقول لا والله أهم شيء فيها استقرار. إحنا دائما نقول قد ما نقدر أعرف المهام، أعرف المسؤوليات المطالب بها، أهم شيء تكون فيها يعني البيئة قائمة على الكرامة، على العدالة، على حفظ حقوقك أنت في هذه بيئة العمل، والاحترام، وأهم شيء الأمان النفسي. يعني إحنا دائما نلاحظ أنه مستنزف، يعني نلاحظ أن عنده احتراق للأسف نفسي. إيش السبب؟ يجي من الدوام مضغوط نفسيا، لاحظ أنه المسكين قاعد مشاحنات، علاقات سامة، أحد ينقل كلام هنا وشيل هنا، لاحظ أنه المدير يوميا يعني متصادم هو، وإيش المشكلة؟ لاحظ أنه في مشاحنات تدار في اللوبيات المخفية. فإحنا دائما نقول وضح الحقوق واهتم بأعمالك، وحاول دائما أن تطور من ذاتك، حتى أنه أحيانا في بيئات العلاقات السامة للأسف يتصيدون الشخصيات الضعيفة اللي ما يقدر يدافع عن نفسه أو عن حقوقه،
1: أو ما يعرف أو ما يعرف حقوقه. طيب دكتورة، ليه في الآونة الأخيرة تم ربط بيئة العمل الصحية بالمدير؟ يعني في ناس ممكن يترك الوظيفة عشان المدير، وفي ناس ممكن يتمسك بهذه الوظيفة يمكن عنده فرص ثانية عشان والله هذا المدير بالنسبة له.
0: وحيانا ما يدري المدير، أكون صادقة، أحيانا ترى المدير ما يدري عن شيء، لكن اللوب اللي يدير العلاقة اللي توصل المدير هي اللي فعلا تستنزف هذا الشخص. فأحيانا إحنا ليش يعني شخص بذاته أقول له والله بناء عليه المدير طيب أنا راح أكمل معاه، وأحيانا لا يكون هو سيء، وأحيانا هو داري أصلا، يكون هو رأس المنظمة، لكن اللوبيات هذه اللي بينه وبين هذه هي ممكن يعني تنقل صورة سيئة عني، فيشحن المدير هو ما شاف.
1: لا، أنا أتكلم عن مدير المباشر، مو المدير
0: المدير المباشر. المدير المباشر عادة هو فعلا لأنه هو المسؤول عن نجاح هذه المنظمة أو هذا القسم، خلينا نقول القسم التنفيذي بسيط تحت المنظمة الكبيرة. فأحيانا هو فعلا أنه يدير بطريقة صحيحة، وأحيانا لا بطريقة سلطوية، وأحيانا فعلا يكون فيهم مشاحنات، وبالتالي يضيق على هذا الموظف لأسباب ما، خوفا أن يصل إلى مكانته هو أو يأخذ الكرسي اللي هو الآن يقود من خلاله. هذا الجانب. الجانب الثاني لا، بعضهم يمارس فعلا الإدارة الصحيحة، وأحيانا فعلا يمارس القيادة وليست الإدارة. هو تلاحظ أنه مع الوقت هو اللي يعمل مع الموظفين ويبادر برسم الخطط والاستراتيجيات ويبدأ فيها، وفيهم بينهم علاقة ودية ويعرف الموظفين وظروفه، فيه مرونة في الموضوع. فأحيانا فعلا نجاح هذا القسم ونجاح هذه المنظمة تعود للمدير المباشر، أحيانا لا هو اللي يستنزف، فبالتالي قرار الاستقالة يكون بيد هذا الموظف.
1: طيب دكتورة، ليه أصبح الحديث عن بيئة العمل الصحية مهم في الآونة الأخيرة سواء للمنظمات أو للموظفين؟
0: لأن الآن هي الآن تعتبر من أهم مؤشرات جودة الحياة، وأيضا اللي بعد نجاح الرضا الوظيفي والاستقرار النفسي داخل هذه المنظمة. وللأسف لأنه في حالات كثيرة جدا الآن نفسية بس كانت ولا زالت تعاني من بيئات العمل السيئة للأسف، فالحالات ارتفعت، أصبح لديهم توتر، أصبح لديهم أرق، أصبح لديهم أمراض نفسية. السبب في ذلك أحيانا بعد ينقل العمل وما لدي إلى الأسرة، فبالتالي يصير تفككات أسرية. السبب في ذلك ضيق الحال، رواتبه لا زالت لم يعني يستلمها، ضغوطات نفسية أثناء العمل فيفرغها في الأسرة. فبناء عليها ظهرت لنا هذا المصطلح، لأن نوضح الحقوق، نوضح إيش لك ما عليك، مو لازم أنك تستنزف نفسك نفسيا حتى تبين أعمالك، لا، أنت لابد أن تقوم بالمهام المطلوبة، وبناء عليها يعني أهم ما عليك صحتك النفسية.
1: طيب سؤال في المقابل، متى أشعر أن بيئة العمل هذه غير صحية ولازم أنسحب عشان سلامي النفسي وصحة النفسية وصحة أسرة النفسية؟
0: طبعا هو ما في شيء اسمه انسحاب، احنا دائما نقول يعني على الأقل قدم، يعني على الأقل بادر، على الأقل حاول أنك تصحح هذا الأشياء.
1: إذا استنزفت كل الحلو
0: خلاص هنا الانسحاب لسلامتك، لأنه فعلا أنا أحيانا بعض الناس يقول لا تواجه خلاص انسحب، يعني فأنا ما ودي أنه دائما نعمم فكرة الانسحاب، فما يكون هناك أشخاص يواجهون حقوقهم، بالتالي تسلب الحقوق، وبالتالي يسيطرون أكثر أشخاص الشخصيات القوية، والأشخاص الضعفاء دائما عندهم مصطلح أنه لا انسحب عشان السلام. لا، حاول، اجتهد.

0: ابحث حاول. احنا دائما نقول حقوق تنتزع، خصوصا لما يكون حقوقك واعمالك كلها منتسبه الى شخص اخر هو يماري فيها وانت اللي تعمل فيها في الخفاء ولا لك اسم فيها. فحاول اجتهد ابحث اثبت حقوقك. في النهايه فعلا يعني خلاص استنزفت، لاحظت انه ما فيهم امل، وكل ما تزيد صعب هذه الموضوع وهذه الدائره، خلاص هنا انسحاب. يعني حتى انت مستقبلا تقول ليش انسحبت؟ تقول خلاص انا بدلت كل ما عندي، بدلت كل ما في جهدي. فهنا حتى نفسيا يرتاح انه ما انسحبت، فما يظل في شيء في خاطر.
1: طيب الملاحظ في الآونة الأخيرة أنه في بعض المنظمات والمؤسسات عندها تسرب للكفاءات، وفي نفس الوقت تكون حريصة على أنه تحاول تستقطب كفاءات. أليس من الأولى أنه تحافظ أنت على الكفاءات الموجودة عندك اللي ما وجدوا بيئة صحية في العمل لديك من أنه تستقطب آخرين؟
0: أحيانا يفكرون فعلا في جانب الراتب. أحيانا هذا الكفاءة مع الوقت يلاحظ أنه فعلا أن الأنظار عليه وأنه محط انتباه، فيروح يطلب مثلا رواتب عالية. ما أقدرها أنا كشركة أو كمؤسس أو كمدير، ما أقدر هذه الرواتب الضخمة، فلاحظ أنه يتسرب مني، يظهر لي منظمة أخرى أو هيئة أخرى براتب أعلى يتناسب مع كفاءته، فاضطر أنا أروح أستقطب كفاءات أخرى من جهات أخرى بالراتب اللي يناسبني أنا. فهذه ممكن ترى هذه إشكالية عادة، إن بنقول ليش ما تملك أو ليش ما تتمسك بهذه الكفاءة، بحكم أحيانا الكفاءة هو نفسه يعرف قيمته. لما يروح مثلا يسوق مهاراته في الجهات الأخرى يلاحظ يقول ليش أنا جالس على هذا الراتب وغيري ما شاء الله بدبل راتبي وثري وجالسين. فأحيانا هي فعلا فكرة الراتب واحد، أحيانا ممكن التهميش، يعني هذا الكفاءة قاعد يبذل جهده لاحظ أنه أصلا مو مقدر في هذا المكان، مهمش فعليا، فلاحظ أنه فعلا أنا أبحث عن من يعني يعطيني هذا الاهتمام. هذه ممكن أسباب خارجية.
1: طيب دكتورة، شاب تو مثلا متوظف، هل لديه القدرة بحكم خبراته البسيطة وبحكم صغر سنه أنه يعرف أو يكتشف أنه هذه البيئة صحية، بيئة العمل هذه صحية أو غير صحية، ولا هذا صعب عليه؟
0: في البداية احنا دائما نقول 3 أشهر التجربة هي اللي دائما تكون قاسية، لأنه فعلا هم الآن يعني من باب لما سألنا بعض المنظمات وعملنا بعض الاستبيانات ليش يستنزف هذا الموظف الجديد بمهام ليست من مهامه. يعني أحيانا أنه يقصونه على أساس يقول إحنا بنشوف مهاراته، هل هو فعلا بتحمل ضغوطات العمل المستقبلية،
1: وبنشوف في أي قسم ممكن يمشي فيه،
0: أي ممكن
1: يجربونه في كذا قسم. أيوه.
0: هو لاحظ نفسه أنه هذا أعطاني مهامه والموظف القديم هذا أعطاني، فيلاحظ أنه يعني يصل مرحلة الطفش يقول لا أنا استغلوني. وأحيانا أكون صادقة، بعض المؤسسات للأسف والمنظمات للأسف أنه مثلا أحد أخذ إجازة يجبون هذا مؤقتا، بالتالي يطلعون أي عذر فخلاص استقيل، هو يجبرون على الاستقالة لأنها هي 90 يوم تجربة. فهي الفكرة إحنا دائما نقول قد ما نقدر، يعني هي تحلى بالصبر. في النهاية إذا هذا الوظيفة تشوفها في خلال 3 أشهر في التجربة لاحظت إن فيها أريحية، فيها مرونة، فيها يعني العلاقات المهنية محترمة، وإحنا دائما نقول خليك رسمي دائما، لا تكشف نفسك، أسرارك نهائيا لا تشاركها، لأن هذه بيئة عمل في النهاية وقت وتطلع إلى جهة أخرى. أحيانا لما تشارك أفكارك أو تشارك مهامك الخارجية أو من أنت خارج دائرة العمل فيكون هناك مشاحنات، بغضاء، يعني يصير فيه يعني أشياء ما ودنا نتحدث عنها، فيصير في منافسات غير شريفة، فيحاولون يقصونك حتى تبتعد عن هذه المنظمة، لأنه لو شاركت هذه المهام اللي أنت فعليا تبرع فيها خارج المنظمة ممكن أنك تصل إلى مراحل صدام مع المؤسسة نفسها أو مع المنظمين الخاصين في الإدارة. فبالتالي اعرف حقوقك، مهامك، تحلى بالصبر، اكتشف هذه المنظمة خلال 3 أشهر إذا ناسب الأمر، مع بعد توقيع العقد واستمرارك معهم 2 أو 3 سنوات التزم بالأشياء اللي احنا نتكلم عنها في بيئة العمل الصحية، أنه يكون هناك عدالة، احفظ حقوقك، ثبت أعمالك بالإيميل، بالتوقيع الخاصة بك، بالمستندات الخاصة بك، أيضا لا سمح الله لو ضاع شيء أو أنه احتكرت أعمالك فيكون عندك نسخ مخفية.
1: يعني لا تترك شيء للأوامر الشفهية دائما، وهذا مهم جدا، التوثيق بإيميلات وبأمور.
0: أنا تذكرتني أستاذ عزام سابقا اتصلت مع أحد الجهات في شأن إقامة مؤتمر، فتواصلت بهاتفيا بحال أنه بشارك معهم في ورقة عمل، فقلت أوكي خلاص باخذ وقتي وبشوف الورقة. بعد تقريبا 3 أيام أو يومين كلمتك خلاص أنا عندي موافقة، خلاص لا تكلميني لو سمحت دكتورة، ارسلي لي واتساب. أعطيني الموافقة كتابية بالواتساب. قلت طيب وأنا قلتها الآن شبهين، قلت لا أنا أحتاجها بالواتساب ولو قدرتي من خلال الإيميل الموجود مزود في الواتساب. فلاحظت أنه الأمر عندهم كله موثق كتابيا، لا سمح الله لو حصل هناك أي إشكالية فالكتابات موجودة بينهم. هذا الشيء صراحة يحسب لهم، هم كجامعة عريقة جميل جدا أنهم يتعاملون بالأشياء الكتابية لتوثيق الحقوق لي ولهم.
1: نعم للطرفين طبعا. طيب صحيح. أنا استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
2: نقاش على جدة FM.
1: بيئة العمل الصحية بين الإنتاجية والاستقرار النفسي هو موضوعنا اليوم في نقاش، وجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية. دكتورة نجوى، لو تحدثنا عن موضوع الرضا الوظيفي، في مفهومين موجودة لدى معظم الموظفين. المفهوم الأول يقول لك أنا والله يهمني الراتب، إذا الراتب كويس ومجزي أنا أتحمل أي ضغوطات موجودة في بيئة العمل. وفي توجه ثاني يقول لك لا والله أنا الراتب يهمني أكيد، ما في كما يقال ما مصلي لو طالب مغفرة، أكيد الراتب مهم، لكن عندي بنفس الأولوية أو حتى أكثر اللي هو موضوع البيئة اللي أنا أعمل فيها، يعني ممكن أتنازل عن جزء من الراتب في مقابل سلام النفسي وصحة النفسية. فأيهما ترينه سليم ولا كل على حسب ظروفه؟
0: وشوف الراتب مهم بلا شك، يعني خلينا نكون واقعيين، مستحيل بقول لا الراتب، لا بالعكس الراتب مهم، وإحنا الآن في تطور اقتصادي وفي الآن احتياج اقتصادي سواء للأبناء تعليمهم للأسرة وتطويرها إلى آخره، فهو يعتبر الراتب هو بلا شك جزء أساسي من العدالة الوظيفية، لكنه ما يكفي الوحدة، يعني ما مو بس الراتب خلاص وانتهى، لا إحنا يهمني بعد أيضا إنه يعني وش فائدة هذا الراتب المرتفع وانت يوميا تهان، يوميا عدم يعني ما في تقدير في أعمالك، يوميا تشعر بالقلق، يوميا أعمالك ضايعة، يوميا تدخل في مشادات نفسية تطلع الساعة 2 وانت مشحون فعليا، يعني اوكي صح راتبك مرتفع لكن انت قاعد تهلك نفسك مع الوقت او مع المدى الطويل، هذه الأموال دي بتروح بكرة تتعالج فيها نفسيا او حتى جسديا، يعني مع الوقت النفسي يتحول الى أعراض جسدية، قولون عصبي وهضمي والى آخر. فإحنا دائما نقول بلا شك هو صحيح، ولكن مهم جدا إن الإنسان يوازن بين هذه الأمور. نعم الراتب صحيح وأسعاره، ولكن يهمني بيئة العمل الصحية إنه فيها احترام متبادل، إنه فيها استقرار وأمان وظيفي. أنا الآن بوقع العقد بس إلى أي مدى؟ 5 سنوات، 4 سنوات، أقل 3 سنوات، خلينا نقول كأقل يعني ماكسيمال لها، أو إنه مجرد بس فقط تستغنون عن خدماتي وهنا، فهنا يصير عندي عدم أمان وظيفي. فبالتالي احنا يهمنا ان يكون فيه احترام، يكون فيه عداله، يكون فيه امان وظيفي، ويكون فيه فرصه للتطوير. انا راح اكون دائما بنفس هذا البوزيشن او هذا المسمى الوظيفي، انا احتاج دورات تطويريه، احتاج تفرغوني من عملي اني اكمل مثلا دراساتي او احضر دورات مثلا تاهلني واحصل من خلال شهادات مهنيه احترافيه تطور هذه المنظمه. فمهم جدا ان يوازن ما بين التطوير وبيئه العمل الصحيه وبين ايضا الراتب، وهو يعتبر شيء اساسي في هذا الجانب.
1: هو للأسف أنت ذكرتي موضوع اللي هو الأمان الوظيفي، للأسف أنه الآن في بعض المنظمات وبعض المدراء ينظرون إلى موضوع الأمان الوظيفي على أنه رفاهية، وأنه يعني عملك هو اللي يضمن مكانك، وأنه إحنا ما نضمن لك مكانك. هذا الكلام صحيح في حق مثلا اللي نقول موظف غير كفؤ، لكن إذا الموظف كفؤ وتحول موضوع الأمان الوظيفي كسيف مسلط على رقبته، وأنه اسمك مكتوب بقلم الرصاص وممكن في أي لحظة نستغني عنك، أتوقع أنه هذا تعامل غير إنساني وغير مهني، وفي نفس الوقت ما تحافظ فيه على الكفاءات
0: ومحبط. يعني أنا محبط أيوة. عارف.
1: يعني في صار في مدراء ينزعجون من مجرد أنه واحد يتكلم في الأمان الوظيفي، يشوف أنه قدح في كفاءته. طيب هذا الشخص وراه أسرة، وراه ارتباطات، وراه الأمان الوظيفي، هذا أقل أقل أقل يعني حق من حقوقه، فما هو عيب لما يتكلم فيه.
0: وراه حتى مستلزمات مالية، ممكن هو أخذ قرض أول ما توظف، فكيف الآن يستغنى عنه؟ طيب منين يسدد بقية القرض هذا؟ بيضطر أنه يصير عندي إشكالية أو أن يتوظف أي وظيفة، يعني أي شيء مؤقت حتى بس يقفل هذا القرض، بكرة ممكن تتكفل خدماته، والعائلة اللي وراه ممكن يصير عنده إشكالية، ممكن طلاق، ممكن استنزاف. فإحنا دائما نقول هذا أبسط حق للموظف، أنه يأمن نفسه وظيفيا. أوكي هو راح يقدم ترى الفكرة أعمال، مستحيل أن أحد يأخذ يستلمراته وبيكون جالس عنك، لا بالعكس بيبذل جهده وبيطور المنظمة، لكن حطه الاطمئنان أنك معانا، أن عقدك بيكون بعد 3 سنوات، في حال أنه فعلا بنستغني عنك أعطني قبلها بوقت، يعني أقل شيء ب5 شهور حتى أبحث عن جهة أخرى. لكن لا تصدم هذا الشخص الآن أنه خلاص ترى معليش بقي 15 يوم، ترى ليش والله عندنا تقليص كفاءات أو تقليص أعداد، والله إحنا المشروع الآن بيوقف، فإحنا قاعدين الآن نقفل أو نقلل من موارد البشرية الأشخاص. فأنت الآن صدمته، أحبطته، وقفته حتى نفسيا عن العمل، ممكن يطلع المسكين في صدمة، يسوق السيارة ما يدري هو وين وجهته، صدمته حتى ما يمدي خلال 15 يوم هذه يبحث حتى عن وظيفة. فإحنا دائما نقول هذا أبسط حق للموظف.
1: لا، ولما يسألك أنت كمدير، لما يسألك ويتكلم ويفتح هذا الموضوع معك، ترى ما هو معناته أنه هو ناوي أنه يعني يكون بين قوسين بزبط ولا ما يبغى يشتغل، بس هو يسأل عن مستقبل ومستقبل أسرته. أنا كيف بيكون وضعي معكم مثلا؟ للأسف أنه في مدراء ينزعجون تماما ويبدأ ينظر على موضوع اللي يضمن مكانك هو شغلك، وأنا ما أقدر أضمن لك مكان.
0: هو صحيح جهده يضمن
1: أكيد هذا معروف، لكن في نفس أي نعم في نفس الوقت هذا رجل عنده ارتباطات، عنده أسرة، يفكر في مستقبل أبنائه، زي ما قلت يمكن عليه قرض عقاري، فالمسألة ما هي يعني مسألة بسيطة بالنسبة له، هذه حياة أسرة كاملة. فأنت لما تتكلم عنها من باب الرفاهية والتنظير، ترى هو ينظر لها على أنها شيء مصيري.
0: لأنه بتتشتت هذه العائلة، هذا شيء. وإحنا دائما نقول النظرة هذه أو زي ما خلينا نشوف الرؤية القاصرة عند المدراء تحديدا، أنت لو ضمنت له البيئة العمل الصحية وفيها أريحية وفيها عدالة، تأكد هو بيكون مع الوقت عنده ولاء لك وللمنظمة، بيشتغل يعني حتى فوق طاقته. احيانا بيصير في مثلا اشكاليه مثلا في احد المشاريع على ارض الواقع، فبينزل هو من نفسه ما يحتاج تعطيه امر، فيصير مع الوقت عنده ولاء حب لهذا العمل، مخلص. بناء على ايش؟ بناء على علاقتك انت معه، على العمل، بيئه العمل الصحيه، على المرونه. فهنا بيصير هو من نفسه يعشق هذه الوظيفه ومرتاح فيها نفسيا، فبيكون فيها ولاء مع الوقت. هذا شيء. الامر الاخر بيكون حتى انت ضمنت له طمأنت نفسيا أنك معانا، وأنه حتى لو أنت هذا المشروع راح تنتقل أيضا إلى مشروع آخر أو إلى جهة، وأنا برشحك، ولو فعلا صار عندنا مثلا يعني زي إقفال هذا المشروع أو خسائر في هذا أو الموظفة أو بتقفل مثلا، فإحنا برشعرك ترى قبلها ب5 شهور حتى تضبط وضعك. فهذا ترى حتى بعد أحيانا أنا مو في يدي كمدير، لكن على الأقل شعرني يمديني أضبط وضعي، يمديني أنتقل، يمديني أبحث في الجهات الأخرى، أو أني أنا أرشحك بعد من هذه.
1: لا أتوقع أنه فيها أنظمة العمل إنذار قبلها بـ2 شهر، يعني هذا ملزم
0: 60 يوم. أيوة. 60 يوم، بس إن أنا أقول دائما أنه أفضل أنك تشعر من بدري، لأن 60 يوم مش تعمل، 2 شهر هذه مش تعمل فيها. أحيانا يضطر أنه يروح مثلا لتطبيقات التوصيل بس أن يمشي القرض أو يمشي هذه العائلة، خصوصا في وقت ضغط الآن مثلا في شح في وظائف معينة مثلا على جهات معينة، مثلا نتكلم على القرى أو نتكلم على المحافظات، ما راح تتحصلها مثلها مثل المدينة والعاصمة والنهضة وكثرة الوظائف. فإحنا نقول بعد أعط إشعار من بدري حتى إنه يكون يعني يضبط أولويات.
1: الحين فيها يعني جيل جديد مثلا من المدراء اللي يجيك معاه مق ولابس كاب ومعاه لابتوب ويبدأ ينظر ويجي تشوفينه شباب صح، بس هو عقليته كأنها من أيام الثلاثينات الميلادية، اللي هو موضوع الثمان ساعات والتسع ساعات، ما هو عارف إنه العالم الآن تجاوز هذه المرحلة، أصبح ينظر إلى إنه ست ساعات إنتاجية كافية من أنه أجلس واحد عندي تسع ساعات وهو جسد بلا روح وبلا فكر وبلا، وفي شركات إنتاجية بالمليارات يعني تحسبها بالدولار، وجدت أنه والله كل ما قللنا ساعات العمل وأيام العمل كل ما كانت كفاءة الموظف أفضل وإنتاجيته ونفسيته وحياته الاجتماعية أفضل. فيجي هذا بالأفكار القديمة، صح أنه شباب بس أنه جاي من مدرسة قديمة، ويبدأ ينظر على ناس ممكن هم منجزين أكثر منه أفضل منه وأقدم منه أكثر خبرة. ففي جيل الآن طالع للأسف أنه يتعامل بهكذا طريقة،
0: ولأنه أكون صادقة ظهر في السوشيال ميديا من خلال الشورت فيديو اعمل كذا وسوي كذا وبيئة العمل كذا، وكل النظر من عنده، وتلاحظ أنه أصلا متفرغ، يعني المشكلة أنه لا يدير ولا هو مدير ولا هو حتى موظف،
1: وحتى لو أدار يعني يكون فشل في الإدارة
0: أكيد لأنه ما مارس هذا الشيء. فالصعود على الترند والتحدث بأشياء هو يتخبط بها لا يعلم فيها، ممكن هو قارئها وأخذها من دورة بسيطة، لكن هذه المقاطع دي ترى تأثر في نفسية الموظفين، تأثر أشياء أخرى مثل الآن البصمة، مثل الآن مثل تأخر ساعات معينة البصمة لأنه يقسم أو يقص من راتبه بناء على التأخير 10 دقائق وتجمع 10 دقائق خلال نهاية الشهر. طيب انت ايش ركزت على الدخول والخروج بقدر ما ليش ما تركز على انتاجيته؟ اليوم تارجت معين قفل هذا التارجت خلاص، انه يقدر يطر 5 ساعات كافية الإنسان إذا خلص المهام المطلوبة منه. فإحنا يهمنا الإنتاجية بقدر ما يهمني أنه جالس عندنا الآن، وأنه أهم شيء أنه مؤدي، يعني في النهاية أنا ما تكون عندي جهة رقابية بيشوفون موظفيني موجودين أو غير موجودين، يهمني أنه إنتاج العمل قائم وأن المؤسسة قاعدة تجني أموال والجميع كله يدير هذا. أحيانا يكون عنده مثلا ظروف فأحول مثلا أوقات معينة إلى الأونلاين، يعني نفس الآن أحد الحلول في مدينة الرياض للزحمة مثلا قلصوا 3 أيام عمل إلى أونلاين، وبعضها الشركات مثلا إلى 3 أيام مثلا حضوري،
1: فهذا لأنه المهم الإنتاجية وليس
0: لأنه صار فيه تأخر وصار فيه، فحلوا المشكلة وصار فيه مرونة والحمد لله الإنتاجية يعني مميزة
1: وكل الأطراف
0: وفي مرتاحين ولا وفي ديمومة. يعني يهمني أن في استدامة للعمل، استدامة الموظفين، استدامة جني الأرباح، فهذا يهمني أنا كمدير.
1: ولأنه في مدننا بالذات المليونية زي جدة والرياض العمل الدوام 8 ساعات هو فعليا ترى 11 ساعة، لأنه أنت مضطر تطلع قبل دوامك بساعة وترجع البيت بعده بساعة، فنص اليوم تقريبا يروح. فتخيل هذه الضغوطات على الموظف وتبغى تكون إنتاجيته يعني صحيح. تكون إنتاجيته عالية،
0: ولاحظ أن اليوم انتهى ما قدر لا يخرج ولا يخلص أشياء
1: حياته الاجتماعية والأسرية ما
0: أيوة. فلما يجي الويكند يقول يلا خلاص بنطلع العائلة ونروح نزور صلة الرحم، لاحظ أنه نايم لأنه مجهد الأسبوع كامل ما بين الزحمة وما بين الوظيفة وما بين الضغط النفسي. فهذا اللي لاحظ الآن في المدن صار عندهم ارتفاع نسبة الاكتئاب. ليش؟ أنه عمل بيت، عمل بيت، ساعات نوم طويلة، السبب في ذلك هي الإشكاليات والضغوطات اللي تحدث في العمل وطول ساعات العمل، وفي نفس الوقت بعد فيه مشاحنات، المشاحنات هي اللي فعلا تقتل الإنسان نفسيا.
1: وهذا ينعكس على برضو أداؤه في العمل، يعني المنظمة ما حتستفيد منه بالشكل الكامل.
0: صحيح. طيب. لأنه بيكون عنده إحباط وبيكون حتى بعد خمول يجي.
1: مجهد، هو مجهد جسديا، مجهد ذهنيا، مجهد نفسيا، فهو حاضر بنظام البصمة بس أنه غائب من ناحية الإنتاجية. طيب، ما انعكاس بيئة العمل الإيجابية على الأسرة والعلاقات الاجتماعية للموظف؟
0: أنا دائما مهم جدا نركز دائما، أنا يهمني أنا ترى الفكرة التربوية يهمني في المقام الأول الأسرة، فإحنا بعض الناس أنه ينقلون مشاكل بيئة العمل إلى الأسرة أو ينقل مشاكل الأسرة إلى بيئة العمل، إحنا دائما نقول افصل ما بين البيئتين، إذا رحت العمل انسى الأسرة وانسى كل شيء وركز مع العمل، إذا جيت البيت نفس الفكرة اترك ما يخص العمل حتى الاتصالات حاول تقننها إلى الساعة مثلا 3، خلاص ما في أي تواصل بعد ذلك. ركز على الأطفال، ركز على الزوجة، ركز على إيش ناقص البيت أشياءها. فإحنا دائما نقول إذا الإنسان بدأ يخلط ما بين البيئتين فتأكد بلا شك إنه بيكون هناك مشاكل أسرية، بيروح يفرغ طاقته في الأسرة. لاحظ إن الزوجة مثلا إنها تنتظر كذا وتبي أحد يسولف معها وهي بكامل ما شاء الله صحتها وعافيتها، إذا كانت متفرغة ولسه طابخة ولسه أبنها جايين تبي أحد يسولف معها، لاحظ إنه هو منفجر ومضغوط ما عنده الوقت حتى إنه يتكلم فبس بينام، فيصير فيه مصادمات، يصير فيه إشكاليات. إذا هو فعلا فرغ أو استنزف هذه أو فرغ هذا الاستنزاف النفسي اللي مر فيه في هذه الأسرة. فإحنا دائما نقول قد ما نقدر حاولوا تبعدون عن الضغوطات، حاولوا إن حتى فعلا لما تيجي وأنت مشحون كده حاول إنك فعلا إنك تنام أو تشو تعمل أي شيء بس بعيدا عن الأطفال وعن المشاكل. أيضا الزوجة كذلك إحنا نقول لما نشوفين الزوج بهذا الأمر وجاي كده حاول إنه يبتعد عن الأطفال، حاول إن الأطفال بإزعاجاتهم ولعبهم يبعدون عن الأب حتى ما يكون في تصادم فيما بينهم وتفريغ لهذه الطاقة.
1: طيب أستاذنك يا دكتورة وأستاذ المستمعين الكرام مشاهدين الكرام أيضا، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
5: الدوري الأهم بالمنطقة،
6: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
5: بنجومه العالمي وإثارته اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى الله الله،
5: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
8: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات FM الرياض 101.5، جدة 95.3، الدمام 90.5. لمحبي الطرب الموجة خزامة

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.

0: بيئة العمل الصحية بين الإنتاجية والاستقرار النفسي هو موضوعنا اليوم في نقاش. دكتورة نجوى، ما هي أهم مؤشرات بيئة العمل الصحية برأيك؟
1: مثل ما ذكرنا قبل قليل، احترام متبادل، العدالة في توزيع الفرص المهام، وضوح الأنظمة والمسؤوليات، التقدير عند الإنجاز، إمكانية التعبير خصوصا عن رأيه وعن أي شيء خصوصا ما يخص الاستراتيجيات دون خوف أو يعني استحياء. أحيانا هو عنده فعلا حل لكن خوفه من المدير أو خوفه مثلا من زميله فيسكت عن هذا الأمر. فإحنا دائما نقول بادر، تحدث، عبر عن ما عندك، بالتالي ما راح أحد فعلا يقصيك عن هذا الأمر. أيضا وجود فرص حقيقية للتطوير وخصوصا الترقيات. أنا يهمني دائما في بيئات العمل الصحية والمؤشرات الصحية إن الأنظمة تطبق على الجميع، ما تتغير بتغير أشخاص والعلاقات والمصالح. يعني إذا طبقت شيء تطوير معين أو ترقيات معينة تطبق بالعدالة، وهذا دائما إحنا نلاحظها في بعض المنظمات، لا حسب مصالحه، حسب قرب الشخص منه، حسب أحيانا بعض الأشخاص.
0: تقصدك على المدير؟
1: أكيد أحيانا يتملكون المدير للوصول إلى التركات بشكل أكبر، فهذا غير مستحق، وهذاك خبرة مثلا 13 سنة وهذا لسه الآن متوظف للسنة وسنتين، فبتملكه وخدمته يعني لا محدودة، فبناء عليها بتتغير الأنظمة وبتطبق على أشخاص وأشخاص فعلا مستحقين. فبناء إحنا دائما نقول مهم جدا يكون في عدالة خصوصا والمساواة في هذه الأمور، بناء على الخبرة، بناء على الترشيحات، بناء على المهام، من الأكفى، بناء عليها تطبق، ويكون فيها اختبارات حتى يكون فيها عدالة أكثر، مقابلات حتى يكون فيها عدالة منصفة.
0: طيب هذا خليني أسألك يا دكتورة، وش الدور اللي يلعبه المدير أو القائد في بناء بيئة عمل محفزة وصحية؟
1: هو دائما نقول ترى احيانا بعض المدراء ما يملكون فعلا وسائل القياده، احيانا بعض المدراء للاسف من النوعيات اللي يعبى يعني بمعلومات وينقل له كلمات، فمجرد ان ينشحن يبدا انه يفرغ على هؤلاء بدون التحقق من الشخصيات. ممكن هذا الشخص اللي يوصل لهذه المعلومات حاقد، حاسد، بينهم يعني ضغينة بينه وبين هذا الشخص الموظف اللي لسه في قسم آخر أو لسه جديد. فبناء على المدراء هم اللي يصنعون هذه الإدارة، يتحقق من المعلومات، يكون متابع للعمل، يلاحظ حتى أيضا العمل ينزل للإدارات وينزل حتى بالموظفين، ويحاول أن يكون في اجتماعات دورية ويتابع العمل ويتابع إلى ما من في هذا العمل. أحيانا العمل يتصدره مدير القسم، طيب والبقية وين الأشخاص الفعليين؟ هذا مجرد صوريين والأشخاص كلهم يعملوا. فإحنا دائما نقول المدير لابد يكون حاضر الذهن، قد ما يكون إنه إنسان حقاني يعرف الحقوق، قد ما يقدر ينصف الأشخاص، ما يصدق كل ما ينقل، وفي نفس الوقت يطبق المعايير الخاصة بهذه المنظمة، وفي نفس الوقت يمنح الأشخاص المستحقين لهذه الترقيات أو لهذه الفرص التطويرية حسب الكفاءات وحسب الشروط الأداء اللي هي وضعها هو بنفسه لهذه المنظمة.
0: طيب خلينا نرجع يا دكتورة لموضوع اللي هو أو فترة الثلاثة شهور الأولى. برأيك إذا الشخص اكتشف إنه هذه بيئة العمل غير صحية، أفضل يعطيهم فرصة إلى ما بعد الثلاثة شهور؟
1: أو خلاص إذا توقع العقد بيصير عليه إنه يدفع رواتب. فإحنا دائما نقول ثلاثة شهور حاول إنك تفهم العمل، حاول، ودائما ثلاثة شهور هي
0: إذا ما عنده فرص ثانية غيرها، يعني هو مثلا وجد هذا العمل بعد فترة طويلة مثلا.
1: فأحيانا يتحمل لأنه أحيانا من ضعف وضيق المعيشة عنده، فبيضطر أنه بيتحمل وبيجام بس على صحة النفسية. فإحنا دائما نقول ترى الثلاثة شهور الأولى هي أصعب فعلا، أصعب فترة عمل يمر فيها الإنسان، لأنه أحيانا بعض المنظمات تكون غير منصفة، أحيانا بعض الموظفين يأخذون هذا الموظف الجديد ويبدون يشاحنونه ويقولون له ترى كذا وترى كذا، فيحاولون يقلصون يكتسبون إلى دائرتهم، فيكون في جروبات، في لوبيات معينة يدخلون هذا الشخص في ضمن هذه المشاكل اللي ما يدري عنها ولا يعرفها، فما يحصل نفسه غير هو في وجه المدفع ويتم التخلص به أو التضحية به في أول مشكلة أو نزاع. فإحنا دائما نقول خليك حيادي، يعني انتبه من أشخاص في بداية العمل الثلاثة شهور، إنه انتبه أشخاص اللي يحاولون يتقربون منك يكتشفونك لأنك لسه جديد، بيعرفون ماهيتك وين أنت، لا تكشف الأسرار كلها ولا تقول لهم وين كنت فعليا ولا إيش صار وليش جيت عندنا. فهذه يعني المعلومات دي هي اللي تنقل في السراديب واللوبيات وهي اللي توصل بشكل غير مباشر إلى المدير. فإحنا دائما قد ما نقدر، أو حتى إن يأخذون بعد عنك وقائع تقول أنا عندي مشكلة مع مدير السابق، فهو ينقلونها، بالتالي أنه فعلا يعني
0: يتجاوب كما آخذ عليك.
1: أيوة، لا أنت أكيد أنك مو معقول أنك في كل مكان أنت بتشكي كذا، فإحنا دائما نخليك رسمي، حافظ على حدودك، لا تكشف كل الملفات الخاصة بك، حاول تكون يعني مطلع بشكل عام، حاول تبني زي ما تقول علاقات سليمة مع الآخرين في حدود معينة، وركز على المهام اللي أنت يعني موقع عليها.
0: طيب، البعض يعتقد أنه بيئة العمل الصحية أنه أنا يعني أكون صداقات مع كل الزملاء وصداقات حميمة، وأحيانا مثلا ممكن زي ما ذكرت يكشف بعض الأمور حتى في يعني علاقاته الأسرية، والبعض يكون عنده تحفظ يقول لك لا يمكن تكون صداقة في بيئة العمل. إيش الرأي الأصح
1: في الوقت الحالي؟ لا، سابقا ترى زمان إيوه، لكن الآن لا، الآن فيها منافسات وفيها صراعات وفيها محاباة،
0: يعني زميلك في العمل ما ينفع يصير يعني يترقى إلى إلى درجة صديق.
1: يعني سابقا خلينا نقول قبل 10 سنوات كانوا فيه فعلا يعني في قطاعات معينة يتحول معي مع الوقت إلى صديق، لأنه خلاص ما بيننا منافسات، وهذه وظيفتي وهذه وظيفتك، ما حد يراح ياخذ نصيب الآخر. لكن الآن في الوقت الحالي في الأزمة الحالية نلاحظ لا، أنه تغيرت الأفكار، أصبحوا كلهم فعلا زملاء، لكن أحيانا يبحثون عن مصاعد، يحاولون يسقطون، يحاولون يأخذون عنك معلومات، يحاولون مثلا يدخلون عليك مثلا قرارات هي ليست لك، مثلا يحاولون مثلا يشحنونك على أشخاص آخرين. فإحنا دائما نقول خليها زمالة، أدي العمل وامسك الباب بس، فاختصر الموضوع. ليش؟ لأنه لو في صداقات وكذا ما راح تنجح وما راح تستمر. في النهاية ممكن هذا يأثر علي، ممكن هو يأخذ فرصتي مع الوقت، لاحظ مثلا أنا ترقيت، لاحظ أنه تغيرت ملامح وجهه، أنه ما وش معنى فلان وأنا لا. فإحنا نقول دائما العمل، وفي النهاية أنت بعد ترى وقته بتنتقل إلى منظمة أخرى، فخليها على زمالة عمل بكل حب وبكل لطافة وبكل يعني رسمية وحدود واضحة، لأن مع الوقت راح تتغير إلى أماكن أخرى وتنتقل، فالأثر الطيب أكيد مطالبين فيه ولكن لن يرتقي إلى صداقة.
0: طيب، في المقابل يا دكتورة، في فئة ممكن صنفهم من عندهم هشاشة نفسية، يعني ما عنده قدرة على أنه يستوعب أنه بيئة العمل قد يكون فيها مشاحنات، قد يكون فيها سوء فهم. أنا ما أتكلم مثلا عن مكائد وصراعات، لا، أحيانا بيئة العمل فعلا هي ما تكون مثالية لكن في نفس الوقت ما هي سامة، لكن في ناس عندهم هشاشة نفسية بحيث أنه ما يقدر يتعامل مع هذه التحديات اللي قد تصنف على أنها تحديات طبيعية وبسيطة.
1: لذلك هذه المشكلة مو في المنظمة ولا في بيئة العمل،
0: في الشخص نفسه،
1: هذا الشخص. أيوة، لأنه ما راح ينجح حتى في العلاقات الأسرية ولا راح ينجح في المجتمع الخارجي، هو عنده هشاشة نفسية، كل شيء يفسر أنه الناس يقصدوني، عايش دور الضحية، ما يتحمل النقد البناء مثلا أو النقد حتى اللاذع، ما يقدر حتى يرد على نفسه، فالمشكلة عنده هو نفس الشخص. إحنا دائما نقول طور نفسك، يعني حاول قد ما تقدر تأخذ دورات في تطوير ذاتك، كيفية ردود، الذكاء الانفعالي، الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، حاول إنك تشتغل على فنون الحوار، الرد الدبلوماسي، حفظ حقوقك، لازم أنت بنفسك تطور، لأن أصلا يكون صادق اللي عنده هشاشة نفسية وضعف في ثقته في ذاته ما راح يعيش لا عمل ولا بيئة أسرة ولا مجتمع ولا حي ولا مسجد، ما يقدر، لأنه يستضعفون أكثر، المجتمع أحيانا ما يرحم، فلازم ترد ولازم تتكلم ولازم يكون لك صوت ولازم يكون لك حضور ولازم يكون لك حدود، الناس راح تحترم الشخص اللي يكون هذه هويته واضحة. لكن الشخص اللي بنفس كذا لا، كلن بيستغله وكلن بيمره وكلن بيضرب فيه، وقس عليها أبنائنا الآن. الابن تبارك الرحمن لما يجي بثقته ويتحدث، هل ترى يخافون زملائه، بيتحاشونه لأنه عارفين بيرد وعارفين أنه بيدافع، عارفين. لكن الشخص الضعيف اللي يبكي بتسيطرون أكثر عليه، يحاولون يضغطون أكثر. فدائما احنا نقول هي مشكلة الشخص، لابد ان دام عرفت يعني نقاط ضعفك اشتغل على تطويرها.
0: وزي ما ذكرت انه ما راح يكون بس فاشل في بيئة العمل، حتى بيكون فاشل في الجانب الأسري، في علاقاته. طيب، ابغى اسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة يا دكتورة، وانا عارف انه انت صريحة، وهذا ما هو رأيي، هذا رأي منتشر في المجتمع يعني بشكل كبير، ما نقدر نقول يعني نعمم، لكن منتشر، انه المرأة المديرة يعني منفرة بشكل كبير، وإنه هي اللي تبني بيئة عمل غير صحية. وهذا ترى أحياناً أكثر من يقولوا النساء نفسهم، يعني تقول أنا ما أتقبل إنه تكون مديرتي امرأة.
1: هذه بناء على استبيان ولا بس كذا؟
0: لا لا انا لا ما هو استبيان ولا احصائيات ولا شيء، هو رايي موجود في السوشيال ميديا موجود. صحيح. وفيه انت مثلا لما واحد او واحده يطرح هذا الراي تشوفين تعليقات الناس تحت. صحيح. كلها مؤيده.
1: صحيح. بنقول بناخذ بزاويه واحده على اساس انه فعلا لما اخذناها في مراكز استطلاع الراي واستبيانات احصائيه بناء
0: انت لاحظتيها يا دكتوره صح؟
1: لاحظت اي لاحظتها وبحثنا فيها وحصلنا فيها نسب في مركز استطلاع الراي. ليه؟ لان المراه بشكل عام هي تميل للتفاصيل للدقه، ترى ما يمشي شيء فعلا ورقه ان ينقص لا تروح ترجع فعلا الورقه وعيدي كذا وارجعي كذا، فعلا لان هي دقيقه فالعمل عندها لما يخرج يظهر باسمها فهي حريصه كل الحرص بهذا الامر. الرجال لا يميلون للعموميه للشموليه، فتلاحظ ان في مرونه يعني مو شرط النقطه دي خلاص تمشي والمره الثانيه انت لابد تعدل كذا. تلاحظون الآن المدراء الرجال يركزون على العموم، يركزون على الشمول، نجاح الخطة الاستراتيجية، لأن المرأة تركز التفاصيل، فيصير في شوي ضغط في العمل، زي نقول رتابة، تأخير المشاريع، تأخير الأعمال اللي فعلا، تأخير اجتماعات، لا ما تمشي اجتماع غير بتوقيع فلان أو برأي فلان، فالتفاصيل هذه أحيانا هي اللي تعيق العمل. احنا دائما نقول وهذا طبيعتنا، انا ما اقول انه لا في شخصيات، في ناس طبيعه يعني طبيعه الانثى بشكل عام انها تميل للتدقيق والتفاصيل. فاحيانا
0: وللامانه في مدراء رجال عندهم نفس هذه الصفه
1: بشكل يعني ما نقول نسبة، خلينا نقول ايه اقل، لكن العموم لا، الرجال فيهم مرونه، فيها يعني شموليه، وليست المرونه اللي فعلا يعني
0: مخلة
1: تضيع العمل، اي مخله، لا انه لا عادي يمشي العمل والحمد لله ما راح يضيق يعني من واسع. لا الفكره فنلاحظ ان المجتمع الان يميلون لما يعرفون ان هذه المديره امراه يميلون للرجال اكثر، حتى احيانا من جنس المراه نفسها. أيوة تقول لا انا افضل تكون، ايوه، فهي هذه الفكره يعني لما درسنا قال انه المراه كده. واحنا الان نطالب يعني حتى من خلال هذه

0: استطلاعات انه لا فك شويه، خلي في مرونه، مو كل شيء لازم تدقق عليه، التفاصيل هذه ترى مو مهمه بقدر ان العمل يخرج بشكل اكبر يعني مفصل بشكل كبير وواضح، فالتفاصيل هذه ممكن تعيق اداء العمل. فانا هذا وجهه نظري، وفعلا يعني رجعت فيها الى دراسات علميه واستطاع في هذا.
1: وعلى فكره هذا يعني ما ينفي ابدا انه فيه نساء قائدات ومديرات ناجحات جدا، وخصوصا في هذا العصر عصر تمكين المرأة أثبتوا بالفعل أو أثبتنا أنهن قادرات على إدارة حتى منظمات من خلال الفكر.
0: ترى مهتمين في العمل ومهتمين في أوقاتنا، وحتى لو كان عندنا ظروف صحية ترى أنا نشعركم يا أستاذ عزام.
1: أي نعم، هذا الصح، هذا المفروض. طيب قبل ما نختم، إحنا وصلنا إلى الأمتار الأخيرة من هذه الحلقة، خلينا أسألك يا دكتورة، وش العلامات اللي تشير إلى أنه بيئة العمل أصبحت سامة أو غير صحية؟
0: أولها ارتفاع الصراعات، ارتفاع الشائعات، ما عاد ترتاح الآن، كل دقيقة جايك واحد ينقل لك كلام، حتى تيبو حقهم بعد ينقل المعلومات ويعرف وش صاير في الداية، هو يودي شاي يوصل شاي ويجيب لنا معلومات، فإذا ارتفعت الشائعات ونقل الكلام والقيل والقال وانتشرت المحاباة وصار في تقليل مستمر للموظفين وما تتضح لنا القرارات فيها، وما عندنا أيضا حتى تدخل سريع، لاحظ حتى نشكي المدير مثلا ما يلاحظ أنه أي تفاعل منه، فهذه الإشكاليات لو ظهرت لنا يعني في بيئة العمل، ألاحظ بعد من ضمن المؤشرات كثرة الانسحاب، هذه بعد تعطيك مؤشر أنه أنا ليش جالس دام هذا ما شاء الله كفاءة وهذا كفاءة يعني ما شاء الله طاروا وبحثوا عن رزقهم، معناته في مشكلة عندنا. وفعلا فالرغبة في الانتقال وتغيير بيئة العمل هذه أكبر مؤشر أن بيئة العمل اللي أنا فيها سامة.
1: وهذه من يتحملها يا دكتورة بيئة العمل السامة؟
0: المدير، لأنه هو فعلا
1: المدير هو ولا نفس التشريعات الموجودة في بعض المنظمات؟ لأنه أحيانا المدير يجي مثلا من المدير اللي أعلى منه أنه قلص العدد، فهو مضطر أنه يعني يضحي.
0: أنا شقلت قبل شوي قلت أنه إذا فعلا نفس كذا يشعرهم بوقت كافي، يعني إحنا ما نقول 60 يوم حسب اللوائح، لا نقول عطهم مثلا ب4 شهور فكرة أنه ترى احتمال أن المشروع بيوقف أو كذا وكذا، فبنقلص عدد الموظفين، فمن الآن حاول تبحثون عن فرص. فهذا بالعكس هذا يعني مرونة، وزي ما تقول بينهم لطافة بين المدير وبين ذا، ففي علاقة ودية فيشعرهم. لكن العمل ونقل الكلام وعدم التقدير، هذا المسؤول الأول المدير، هو اللي يوقف هذه النزاعات وهذه الصراعات ويحاول يفصل بين الموظفين، لأن كل يوم بيجون يشتكون، كل يوم بيصيرون بينهم، وإذا أنا ما أنصفتهم هم بيعقون العمل ويروحون يخربون على بعضهم، يعني في النهاية أنا اللي في الصورة كمدير.
1: طيب
0: فهو المسؤول الأول.
1: طيب السؤال الأخير، وهو نصيحة تقدمينها يا دكتورة للموظفين والقادة والمدراء لصناعة بيئة محفزة وصحية، بيئة عمل.
0: بالنسبة للموظف أنا دائما أقول، ونصيحتي كل الأشخاص الموظفين سواء الجدد أو غيرهم يعني أخذين وقت في العمل، وثق إنجازاتك، وثق الإنجازات وحافظ عليها، حاول أنك تعبر عن مشاكلك بالطريقة النظامية، يعني لا تروح تتصادم وتروح مثلا تفقد وظيفتك بسبب مثلا أنه انفلت لسانك بأشياء أخرى ممكن تسجل عليك، فإحنا دائما قد ما نقدر خليك مهني، خليك يعني حدودك واضحة، حاول ما تدخل في الصراعات والشائعات وتدخل في اللوبيات ناس على ناس، أنت في غنى عن هذه الأمور. بالنسبة للقائد أو المدير أنا أقول دائما اسمع أكثر، حاول أنك تكون يعني عادل، حاول أنك ما يعني قد ما تقدر أنك تكون متشكر ومقدر للأعمال حتى لو أنها جاءت بطريقة يعني مش الشيء اللي أنا واضع في يعني في توقعي، ولكن مع الوقت تلاحظ أن هذا الموظف يعني يرفع من معدل إنجازه، حتى أنه حصل فيه امتنان وحصل فيه شكر من قبل القائد، حصل تشجيع أيضا. حاول أنك تكون واضح في القرارات، يعني لا تروح مثلا ناس وناس مقربين، فخليك دائما عادل في الفرص، حازم دائما دون إهانة الأشخاص، هذا بشكل عام. بشكل عام أيضا بعد بيئة العمل الصحية إحنا دائما نقول مو معناتها أن غياب المشكلات والخلافات، لا هي واقعية وأمر واقع يصير، ولكن مهم جدا يكون في ثقافة عادلة وواضحة تدير هذا الخلاف وتعطي كل حقه.
1: نعم، ودائما نقول من لا يعمل لا يخطئ، أكيد أنه مدام في عمل بيكون في أخطاء وبيكون في مشاحنات، لكن أهم شيء ما توصل إلى أذية الآخرين على المستوى النفسي والمستوى المادي. أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية ضيفتنا الدائمة في هذه الفقرة، شكرا جزيلا.

0: زي لك.
1: شكرا لله. شكرا لكم.
2: نقاش على جدة اف ام.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدي ومستمعي الكرام عبر أثير إذاعة جدة، وهذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ووسام غازي بحة. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: إلقاء أعقاب السجائر أو ترك النيران دون إطفاء من أكثر أسباب حرائق الغابات شيوعاً. كن قدوة في المحافظة على البيئة واجعل من وعيك سبباً في حماية الطبيعة ومقدرات الوطن.
3: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
4: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
6: في 60 ثانية.
7: عاصمة المستقبل تستعد للحدث العالمي. الرياض تحتضن منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة دولية واسعة. في إنجاز عالمي يرفع هامة الوطن، فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي يتوج بكأس العالم للإسعافات الأولية. في استدامة تصنع الفارق، المملكة تحصد جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي وتنمية الغطاء النباتي. تتويجاً لجهود التطوير الحضري، بريدا تنضم رسمياً إلى مبادرة جودة الحياة العالمية لبناء مستقبل مستدام. نبض الفنون يتجدد في الجنوب بإنطلاق مهرجان الديودراما بالباحة كمنصة استثنائية حاضنة للمسرحيين.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
6: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
8: We'll be right back. زحمة الآن على جدة FM.

حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم، أسعدت مساء أني أهلا ومرحبا بالجميع، حياكم الله بمشوار نهاية الأسبوع من برنامج في الزحمة، هذه الكبسولة اليومية اللي بلتقيكم من خلالها على مدى ساعتين، بنقعد نسولف ونفرفش وندردش، وأكيد فقرات مختلفة، فقرات جميلة كلها بتكون من نسجكم، من مشاركاتكم، من إبداعاتكم، فيا هلا ومرحبا فيكم مع استكانة الشاهي ولا بيالة استكانة الشاهي ولا فنجال القهوة. معي أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم لاقونا. اسمعوني أصدقائي واستمتعوا معي بحلقة نهاية الأسبوع، نهاية الأسبوع فقط يا جماعة، يا جماعة استمتعوا معي ترى تردداتنا وتطبيقاتنا بثنا المباشر على منصة إكس، الفيسبوك، اليوتيوب، ولا تنسون سعودي راديو بلس. اللي أم صراحة كان عندهم خرجات وروحات وجيات، شلون الجو؟ الجو تعدل ولا لا؟ أنا ما يتهيأ لي، أمس أنا خارج الجو كان سنبتي نوعا ما، ما رح أقول لكم ربيع، ما رح أقول لكم حلو، اللي قاعدين ينتقدون ويقولوا لي أمون أنت وين شايفة هذا الجو، أكيد أنك حلمانة. أمس والله خوش نومة خوش نومة، بس ما حلم الجو بدأ يتعدل، أنا بشوف الجو حرفيا بدأ يتعدل، الجو بدأ يصير سنبتيكي، فعلشان الجو صراحة صار بدأ يصير سنبتيكي ودرجات الحرارة I think إن أو أتوقع أنها رح تبدأ تقل، فاليوم رح نروح بالسناكة حق الناس صراحة الجوعانين، حق الناس اللي يحبون وشو ولا ماني قايلة، خليكم الفاصل الجاي تعرفون وشو أكلة صراحة عالمية، هي بسيطة جدا ولكن كلنا نعشقها. اللي حابين يشاركوني رح تكونون من خلال الواتساب، واتساب إذاعة جدة على 800-24-42-88. ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح نبحر فيها مع أصواتكم، نبدأ الويكند من خلال أصواتكم الجميلة، سواء كان بالغناء سواء بمختلف طبعا اللغات، أنا أتمنى حتى اللي ممكن يغنون باللغة الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الصينية، وين حتى المغربية، اللبنانية، المصرية، مرحبين يعني أخواننا المصريين ما يقصرون صراحة يشاركونا سواء بالشعر أو بالغناء. فإذا كنتوا أصدقائي طبعا عندكم الحناجر الذهبية هذه اللي أصواتهم حلوة يغنون، وربعهم وين ما يكونون صراحة طالعين يتمشون بالسيارة، خويك أو صديقتك أو حتى طالعين كشتة، دائما يقولوا لكم يلا غنوا، احنا اليوم ناطرينكم اصدقائي، ايضا اصدقائنا الشعراء واللي ينظمون الشعر ويكتبونا بمختلف مجالاته بمختلف انواعه، حياكم الله. الفويس اوفر ايضا حياكم الله، الالقاء سواء كان القاء خواطر سواء كان شعر، احنا بنعرف كثير من بصراحه القصايد وصلتنا دائما، مثل ما بقول لكم قصيده بسمعها من انسان او قصيده بسمعها من صوت انسان انا ما اعرف منو اللي كاتبها، ولكن هذا الانسان سبحان الله او هذا الانسان بينقلونها لادان كثير من الناس من جمال اصواته، من طريقه الالقاء الرائعه، ربي حباهم واعطاهم

الأصوات عندها القدرة على أنها تجمل حتى لو كان الشيء بسيط، لكن عندهم القدرة أنهم ياخذونها لليفل آخر. فإحنا ناطرينكم أيضا اللي عندهم موهبة ملكة وحتى ذائقة جميلة زي ميرا وزي امتنان، إحنا بانتظاركم في هذه الساعة. أيضا لا تنسون

أيضا حياكم الله. الدبلاج وتقليد الأصوات اللي إلين الآن على السنة راح أدش السنة الخامسة وأنا قاعدة أقول وين تقليد الأصوات والدبلاج؟ نبيكم يا جماعة، نبي نكتشف هذه المواهب. أكيد مملكتنا عامرة بمثل هذه المواهب اللي أنا ما زلت حقيقي بانتظارها. يلا اسمع اصواتكم اصدقائي الحناجر الذهبيه والعضل اللي بتمتلكون العضلات في اوتارهم الصوتيه على 6477154 ايضا على 6495154 بالاضافه الى 6478544. احلى واجمل ساعتين راح تقضونها معي ان شاء الله اصدقائي من خلال برنامج في الزحمه. ايضا لا تنسون تسمعوني من خلال طبعا منصه اكس على جده اندرسكور راديو، ايضا على صفحتي الشخصيه. احلى المنوعات اليوم الخميس الونيس، فلما نقول الخميس الونيس فاعرف انكم راح تسمعون اغاني مميزه، اغاني تقفلون الدريشه ولا شباك مال السياره سواء كان حر او الجو حلو، لان اليوم معنا مخرجتنا الجميله والمبدعه والرائعه مناهل دحمة. انطلقي يا مناهل، مناهل سمعيني أنا مستانسة حيل، مستانسة هالأخيرة بأسمع. الله الله الله، ارفعوا المود يا جماعة معي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: زحمة على جدة اف ام.

0: هلا أميغوس أصدقائي، حياكم الله، يا أهلا ومرحبا فيكم من جديد. طبعا قبل أروح لسناكة اليوم، أنا قاعدة أقرأ وقاعدة أشوف، لا لسه إحنا مستمرين معاكم، أنتوا تتكلمون عن برنامج في الزحمة، إيش دعوة عليكم 4 سنين وأنا قاعدة أحفظكم البرنامج الأقوى، البرنامج الأميز، البرنامج الأفضل، ومو بس يعني إذاعة جدة ولا الإذاعات الثانية على مستوى، إحنا بنتكلم عن درب التبانة، إحنا حتى طلعنا من الكرة الأرضية يا جماعة، طلعنا من الكرة الأرضية. عموما سعيد القحطاني، سعيد القحطاني تستاهل، شلون من أبهى الخيال أبهى الجمال، عطينا تحية لسعيد القحطاني من أبهى الخيال. مساء الخير أمينة من قلب أبهى الجمال والمطر، هات السناكة ومعها الطيران وأحلى طيران من جدة لأبهى. سعيد هلا هلا هلا، والله تستاهلون يا أهل أبهى. عموما الجنوب عندنا قاعدين نشوفها صراحة، أنا قاعدة أشوف، وأنا قلت لك أمس صديقتي إيمان الأسمري قاعدة أشوفها قاعدة تصور، وحقيقي رايحة المناطق يعني إيش أقول، أبهرتني أماكن، يعني حتى الأماكن التراثية القديمة يعني عاملينها يعني مستثمرينها بطريقة جميلة، بطريقة صراحة رائعة. غير المطر قاعدة أقول أنت من جدك، أنت من جدك بالجنوب، قالت هذه اللي قاعدة تشوفينها بالجنوب. طيب ونروح حق منه، ونروح حق حسن، عاش الهلالي، عاش حسن، مساء الخميس الونيس، هات السناكة مينة ولا السناكة كاهو جايين، وسناكة سوبر نار نيرو، الجوعانين يجهزون معاي، محبين شنو راح تعرفون. الله الله الله الله، وهنا نصمت وهنا نصمت وهنا نصمت دقيقة عند مشاعل. مشاعل ماذا أرى؟ متحمسة مناهل، ما هي راضية تسكت. هلا بالخميس، هلا والله بالزحمة مع أمونة، طبعا الخميس الونيس وعزايم الويكند. رايحة وين تتوقعون مشاعل؟ مشاعر رايحة سوق الغنم مع الوالدة، والله وحاطة الصور، بس صراحة أقف احتراما لوالدتك، باين عليها من المشية وحدة حريفة، وحدة حريفة في اختيار الذبايح، وحدة مو أي وحدة، عارفة واضح من مشيتها، أنت مصورتها من ورا واضح من مشيتها إنها وحدة حريفة، وكاتبة على الصورة أم خالد مو عاجبها شيء، يحقلها يحق لها أم خالد يحق لها، ولو قاعدة تأشر على ذبيحة كأن عجبتها ولا مو عجبتها، قاعدة تقول حق البياعين شنو هذا شنو هذا الخرفان اللي جايبينه، صح عدل كده تقول، بس الأخيرة هذه ما نقدر نعلق عليها. وعاشت أم خالد، عاشت عاشت أم خالد، عاشت أم خالد، نبي ندق بنيتها ذبيحة اليوم، مناهل قبينا على الرياض. اوكي، وايضا نروح لي مازن الغانمي، هات السناكه، ابشر يا مازن، خذ خذ خذ يا مازن، وين ما هو هو برنامج في الزحمه يلوح بالوداع بعد 4 اعوام، ليش فالت ما قبل نايم. وين من قال يلوح؟ منو قال؟ اقول لك انا على درب التبانه، احنا يعني عدينا الكره الارضيه، احنا رايحين للكواكب الاخرى، قاعدين ندور احد ننافسه. وين يا معود؟ كلها ذكرى، لا مستمرين في الدوره الجديده، برنامج في الزحمه، نعم في الدوره الجديده، عاش عاش برنامج في الزحمه، عاش عاش عاش، هذا حق برنامج الزحمه. ونروح لجيزان واهل جيزان، ونروح لهشام، ونروح عند اكلاتهم، عند المغش، وعند الشغلات اللي يسوونها بالفخار، ترى عندهم أشياء عجيبة. النفسية يقول مو بذاك الزود، وطاقة يقول على الآخر، وحماس يقول زيرو، شوف طاقة نفسيتك مو بذاك الزود وطاقتك داون وحماس مرة زيرو، تعال عندنا، تعال تعال، احنا انا هذول اللي ادور عليهم. يقول احتاج فورا كبسولة السعادة، ورجاء وكرما هاتوا السناكة، واحلى تحية لهشام وهل جيزان. الله الله الله الله الله الله، وعاش ابو ايلاف، وايضا ابوي، لا يسعد لي قلبها يا شيخه، يسعد لي ام خالد قلبها، وحاطه مسويه حبتين حق البرنامج، وتسلم عليكم مناهل اليوم طول الحلقه حق ام خالد، اليوم ماشيين الله عليها، يسلم الحنه اللي بيدها، تسلم يمينها ام خالد، عاشت ام خالد عاشت، والله ترقص مع الطبول اموني، والله يا زينها ويا زين، يا زين المضاعد اللي بيدها، ويا زين الحنة، ويا الله يخلي لك إياها إن شاء الله، يا بختك ما شاء الله، يخلي لك الوالدة. طبعا راح نختم مع فضل السنيدي، وحياك الله يا فضل، ونعطي فضل، نعطي فضل، يستاهل فضل. ونروح لسناكة اليوم.
1: سناك
0: صراحة ما أدري شلون بتكلم عن سناكة اليوم وقاعدة مشاعر تورينا ذبايح. أم خالد قاعدة تنقي ذبيحة وبتقول أم خالد علينا الحين شنو هذا الجيل، شنو هذا الجيل اللي قاعدين يأكلون شاورما. اليوم أصدقائي أم خالد السموحة، طبعا السموحة بما أنك ما شاء الله واضح قاعدة تنقين ذبيحة وتطبخين ذبيحة، إحنا اليوم نتكلم عن الشاورما. راح نتكلم اليوم أصدقائي عن أنواع الشاورما وأفضل نكهاتها التي لا تقاوم. احنا بنعرف اصدقائي ان انواع الشاورما عديده ومتنوعه، وكل نوع بيحمل مذاقه الخاص وطريقته المميزه في التقديم. في منها الكلاسيكي المحبوبه، وايضا النسخ المبتكره اللي بتجمع بين النكهات الغنيه وايضا الصوصات الشهيه. لكن تبقى الشاورما وجبه بتجذب كل الاذواق، ما يبيلها حكي، كل الاذواق، الصغير والكبير، المراهق والبيبي، وحتى العربي والغير العربي، الكل اجمعوا على حب الشاورما. طبعا اليوم راح استعرض لكم انواع الشاورما، وراح نشوف مين افضل الانواع اللي عندكم واللي ممكن ايضا تسوونها في منازلكم، خاصه ان احنا يعني حتى الشاورما بتعتبر بحر، ما نقدر نحدد نوع الشاورما او الاشهر منها عالميا بسهوله، لكن في مجموعه من انواع الشاورما او العديد من الانواع اللي بتتميز بتنوع النكهات واساليب ايضا التحضير، واللي بتختلف كل نوعيه بحسب اللحم المستخدم وطريقه

إذا تتبيلها وطريقة طهيها. الشاورما إحنا بنعرف إنها أنواع اللحوم، ولكن أيضا طريقة التتبيل بتختلف، وأيضا طريقة طهيها، وهذا اللي بيمنح كل وجبة شخصية، بيكون عندها شاورما شخصية مميزة وتجربة فريدة في الطعام. أول شاورما أعتقد هذه يعني الأغلبية يحبونها، اللي هي شاورما لحم الضأن. اللي هي الغنم. طيب شاورما لحم الضأن أصدقائي تعتبر من أقدم وأغنى أنواع الشاورما نكهة، مشهورة في المطابخ العربية وأيضا التركية. طبعا أصدقائي بيتبل اللحم باللبن، في يتبلونها باللبن وفي ناس ما يتبلونها، بس أنا ما أدري عدد المحلات. يقول لكم أيضا الخل والفلفل الأسود والبابريكا، وأيضا بيشوي ببطء للحفاظ على الطراوة. الله، بس شوفوا طالما أنه حطينه بلبن، أنا هذا قريته مرة أنه بيخلي اللحم حيل طري. أيضا ما أدري أم خالد عاد تفيدين، أم خالد مشاعر خلي أم خالد تفيدنا. أيضا يقول لكم بيقدم الشاورما اللحم الضأن مع صوص الطحينة والمخللات، وهذا بيخليها تجربة بنتناولها متكاملة. هذا النوع بيعتبر أساسي في الشاورما التقليدية، وبيجسد الطابع التاريخي للشاورما، ومحبوبة عالميا باي ذا واي. يعني عقب الشاورما اللحم نروح لشاورما الدجاج تشيكن. طبعا بتعتبر شاورما الدجاج من اكثر الانواع انتشار، خصوصا في المطبخ السوري واللبناني. تتبيلتها اللبن، ليمون، ثوم وتوابل شرقيه. شوفوا ما فيها باربيكا، ولكن لها تتبيلتها الخاصه، ليمون وثوم وبس وتوابل شرقيه. هذا بيعطيها طراوه وطعم متوازن، وتطهى شرائح الدجاج على النار أو على السيخ، وبعدها لما تكسب لون ذهبي جذاب، وبعدها بيحطونها في خبز عربي مع صوص الثوم وأيضا المخللات، وبكذا بتكون شاورما متكاملة ومحبوبة أيضا عالميا. عقب شاورما الدجاج وشاورما اللحم بنروح حق شاورما لحم الديك الرومي. الديك الرومي تعتبر شاورما الديك الرومي، أنا ما جربتها بس تحمست لها صراحة. يقولكم تعتبر أصدقائي هذه خيار جيد، خيار شائع في أوروبا وتركيا. يتبل اللحم بمزيج من الأعشاب وأيضا الليمون والخل للحفاظ على نكهته الطبيعية. طبعا تطهى على حرارة متوسطة عشان يضمنون العصارة مالتها، ومحتواها القليل من الدهون بيجعله مناسبا للي بيحبون الأكل الصحي. وغالبا بتقدم شاورما الدجاج أو شاورما الديك الرومي مع صوص الزبادي والخس. أوف رهيبة، شوف الصوص مالها حيل عجبني، خس وزبادي. حتى تتبيلتها غير، حتى طريقة الديك الرومي، شاورما الديك الرومي غير، ما يطهونه إلى ما ينضج أو أنه يتحمر أو لا، بيخلونه ستيل يعني نندن يعني كذا شوية. ليش؟ عشان يحتفظ على عصارته ومحتواه من الدهون، وبيحطون معه زبادي وخس، وهذا بيوازن الطعم وبيضمن تجربة شاورما خفيفة ولذيذة. وهذا النوع بيجمع بين النكهة والجودة الغذائية بشكل متكامل. عقبها راح نروح لشاورما اللحم البقري. من شاورما اللحم الضأن إلى شاورما اللحم البقري، هذه بتعتبر من أنواع الشاورما أصدقائي المنتشرة في العالم الغربي وأيضا العربي. مستوحاة هذه الشاورما من المطبخ اللبناني، متطورة. ليش؟ عشان تتناسب الأذواق المختلفة. طبعا يتبل اللحم بصلصة الصويا، الخل، البهارات الغنية، واللحم البقري شاورمته بتطهى حتى يصبح مقرمش. شفتوا؟ كل واحدة لها طريقة في الطهي مختلفة تماما، لين ما تصير مقرمشة من الخارج وطرية لكن من الداخل. طبعا غالبا بتقدم في خبز التورتيلا أو الصاج. شفتوا خبز التورتيلا اللحم البقري بيحطونه في خبز التورتيلا. أعتقد اللحم الضأن هذا بتحط في الساندويتش. تذكرون الشاورما القديمة ما أقدر أقولها بالساندويتش، أبي هذيك أحلى شاورما، أو الخبز العربي، بس أنا أحبها بالشاورما. وعندنا الدجاج قالوا بالخبز. اللحم البقري بتقدم بخبز التورتيلا أو الصاج، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، فيها قيمة غذائية جدا عالية وطعمها الغني. هذا النوع أصدقائي بيجمع بين النكهة المتكاملة وأيضا التقديم العصري، وهذا بيخلي شاورما اللحم البقري خيار مفضل لمحبي الشاورما الغنية
والقوية عفوا والغنية بالنكهة. نروح لنوع ثالث أو ثالث. إيه عندنا قلنا اللحم البقري وقلنا شاورما لحم الضأن وعندنا لحم ثالث اللي هي لحم العجل. العجل يا جماعة شاورما لحم العجل الجمل الإبل. تتذكرون زمان في الصبح لما كنت أول ما بدأ برنامج ابدأ صح وتكلمنا عن الشاورما، اتصل علينا شيف فاك كان فاتح قال أنا عقب أسبوع راح أفتح مطعم كله الإبل كل مأكولاته، وقال راح أقدم أمينة شاورما إبل اللي هي العجل. تخيل وما أدري هذاك صار فيه، ما أدري مشروعه شو وين وصل. يقول لكم شاورما لحم الإبل بيعتبر من الخيارات الفاخرة للشاورما. تخيلوا من الخيارات الفاخرة للشاورما. يتم اختيار اللحم البقر عفوا العجل البقر يتم اختيار اللحم الطري بعناية وتتبيلته بمزيج من الزيت والثوم والخل. صغير البقر العجل صغير البقر شكرا العجل غير اللحم شاورما اللحم البقري. شاورما لحم العجل اللي هو صغير البقر، شاورما الحاشي أو شاورما الحاشي هذه من جهة، بعناية وتتبيلته بمزيج من الزيتون عفوا من الزيت الثوم الخل والتوابل. طبعا إيش كيف يسوون لحم العجل؟ بيشوي على نار هادئة لين يكسب لون بني يكون جذاب وطراوة مثالية، وغالبا بيقدم مع شوفوا شاورما لحم العجل شلون بيقدمونها مع الرز أو الخبز الطري. شاورما شوف الخبز يشبه التورتيلا بس هو خبز مرة غني كذا طري جدا، أو يقدمونها مع الرز وهذا بيوازن الطعم وبيبرز النكهة الغنية. وهذا النوع بيمثل تجربة شاورما فاخرة لعشاق اللحوم وبيعتبر من أشهر وألذ أنواع الشاورما في المطاعم الراقية. الوقت حيل أخذنا، راح نروح لشاورما الجبن. تخيلوا شاورما الشاورما النباتية. الشاورما النباتية هذا حق العالم الفيجيتيريان، بيعتبر خيار صحي شائع للنباتيين. بتحضر من شرائح الفطر البروتين النباتي مثل التوفو، بتتبل بخليط مشابه للشاورما التقليدية، يحطون عليها ثوم خل كمون وباربيكا، وبيطهى على النار أو في الفرن حتى تكتسب لون شهي. بتقدم الشاورما النباتية مع خبز القمح الكامل وصوص الطحينة علشان تمنح للمتذوقين أو محبين الشاورما النباتية تجربة لذيذة وأيضا صحية. هذا النوع أصدقائي بيمثل ابتكار حديث بيجمع بين المذاق الغني والخيارات الغذائية المتوازنة. آخر شاورما راح أتكلم عنها لأن في أنواع كثير، أنا راح أكتفي بهذا القدر. آخر شاورما الجبن. هذه الشاورما أنا قبل بيوم جربتها بميكانوس. ليش؟ لأنها بتجمع بين اللحم الدجاج واللحم. الشاورما ما شاء الله طبعا حق 3 نفار، هي حق نفرين بمعنى أصح. شاورما مرة حجمها مرة كبير، بتجمع ما بين الدجاج واللحم والجبن الذائب مثل ممكن يكون حاطين لكم موزاريلا أو الشدر داخلها أو داخل اللفة. بتقدم ساخنة عشان تذوب الجبنة مع اللحم، وهذا اللي هو الدجاج أو التشيكن، وبيمنح ملمس كريمي وطعم مختلف عن الشاورما التقليدية. وغالبا بتقدم في المطاعم الحديثة اللي بتعتمد على ابتكار، ولقت هذه النوع من الشاورما يقولون لكم رواج كبير بين الشباب وعشاق الأكلات السريعة الحديثة. هذا النوع من الشاورما أصدقائي شاورما الجبن بيمنح تجربة فريدة بتجمع بين النكهة التقليدية وأيضا الإبداع العصري في الشاورما. كلاجاتك ما تخلص يا أمونة، بدلياتي ما تخلص. عارفة مين اللي معلق على بدلياتي؟ لحظة ناطرة وقبل لا أخلص، منو هذا اللي معلق على طيب This is our snack for today. حلو دندن. يلا اكتب لي اسمك، ما راح لازم أعرف منو اسمك. بدليات عارفة، أبي أغطي أكبر عدد، أبي أغطي أكبر عدد صراحة لكم اليوم من الشاورما، بس هذا اللي قدرت عليه اليوم. راح أكتفي بهذا. أبو حور الله يصلحك يا أبو حور. عموما This is our snack for today. يلا ابدوا شاركوني، شنو أكثر نوع من أنواع الشاورما تحبونه؟
عندنا اللحم الضأن البقري، العجل، عندنا تشيكن، عندنا الديك الرومي، عندنا النباتية، عندنا قلنا الجبن اللي هي اللحم مع دجاج. عطوني أكثر لحم، أكثر شاورما تعجبكم، بلس عطوني شنو الأشياء اللي تحبون الإضافات عليها. هذا واحد. السؤال الثاني، السؤال الثاني، احنا قاعدين نشوف شبابنا وقاعدين نشوف بناتنا ما شاء الله تبارك الرحمن عيننا عليهم باردة، ابتكارات رائعة في أنواع الشاورمات، الفود تركس، الفود تركس صراحة قاعدين كل ما تروحون تجمعات فود تركس بتلاقون أنواع وابتكارات مذهلة، يعني أحييهم صراحة أنا من برنامج الزحمة، ابتكارات رائعة. عطونا صراحة، خلينا ندعمهم من البرنامج، بتشوفون فود تراكس رائعين في الشاورما، الصوصات أيضا. يلا أبدوا شاركوني وانطلقوا على بال ما أنا أشرب لي شوية ماي على 800-2-4-4-2-8-2-8.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: الزحمة على جدة اف ام.

محبين الشاورما وينكم؟ يلا رح نبدأ، رح ننطلق بالمقارنات ورح نشوف الشاورما اللي رح تفوز معانا اليوم. محبين الجوعانين، جوعانين ولا مو بجوعانين؟ أنا حاسة لكم مو بجوعانين، ما أدري الساعة بتصير 5، تغديت وخلاص. طب وين اللي بحبون الشاورما؟ وين اللي يموتون في الشاورما؟ وين عشاق الشاورما؟ جروب الشاورما، احنا اليوم تكلمت يعني تعبت وانا اتكلم لكم على الشاورما. مجموعة كبيرة من انواع الشاورما تكلمنا اصدقائي اليوم، طبعا راح نشوف من الشاورما اللي راح تفوز معانا. تكلمنا عن شاورما الضأن، تكلمنا عن شاورما الدياي الدجاج، تكلمنا عن شاورما لحم الديك الرومي، تكلمنا عن شاورما اللحم البقري، تكلمنا عن شاورما لحم العجل، تكلمت عن شاورما النباتية، الناس الفيجيتيرين او يحبون شاورما النباتية، وتكلمنا ايضا عن شاورما الجبن. 7 انواع من الشاورما. ابيكم انتم الان تبدون تصوتون، بنشوف من الشاورما اللي راح تفوز معانا في السعودية. ابدوا شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8002442828. طب أول صوت من مازن الغانمي، الشاورما الدجاج، شاورما الدجاج أفضلها بشكل كبير، أمينة رائعة. طيب شلون تحبها؟ قولوا لي. على فكرة باي ذا واي، في ناس تحب الشاورما بالساندويتش، في ناس تحب الشاورما بالخبز. أنا أحبها بالخبز إذا كان خبز عربي، ماكو يعني ما أحب الشاورما اللي تجي بالخبز وكذا بعدين حاطينها في الآلة هذه كابسينها ومحمرينها مخلينها كذا مقرمش الخبز، سبحان الله. أنا ما أحب هذا النوع، مع أن الأغلبية بيحبونه كثير. أنا ومنال قاعدين نتكلم، أنا تقول أمينة بالعكس لذيذة، أنا ما أحب، أحبها تقليدية خبز عادي ساندويتش، أحبها بالخبز بالساندويتش العادي، عارفينه محل شاورما قديم بالخبز بالساندويتش. في عندنا أنواع كثيرة، شاورما الصاروخ يحبونه اللي تجيك بعد شاورما مقطعة مقطعينها وحاطينها في بوكس، ما أحبها، أحسها شاورما صراحة كذا، أحسها شاورما فيك، ما أحسها شاورما أصيلة. طيب نروح لأم خالد، أم مشاعل، حياك الله يا أم خالد، يا زينك يا زينك يا زينك أم خالد. لما قلت حق مشاعل، خلي أم خالد تعطينا أنواع من الشاورما، باين ما شاء الله عليها طباخة، بتقول أمي أم خالد بتقول اسأليها عن المرقوق عن الخبز، تقول الشاورما مالي فيها لها ناسها. يا زينة زينة، والمرقوق خلاص نتكلم عن المرقوق الأسبوع الجاي إذا ربي أحياني، ممكن عن المرقوق والمطازيز، ولا بنشوف مرقوق وشغلة ثانية، ونشوف شنو أكثر شغلة تحبونه. ونبي أم خالد تشاركنا. شاورما الحاشي، أبي شاورما، فيه شاورما حاشي، شاورما حاشي ممكن نحطها ضمن اللحم. أنا جبران، ويلكم جبران. شوفوا جبران حاط الشاورما اللي تكلمت لكم عليها، الشاورما الملفوفة مع حتى البطاطس، محبة مع الشاورما جوة الأشيلة دايركت، أشيلة مخلل طماط سلطة هذه أوكي، مايونيز أوكي، طحينة أوكي. لما سبحان الله البطاط ما أحبها، أشيلة صراحة. الشاورما هذه النوعية اللي أنت حاطة جبران اللي ملفوفة وكابسينها في السخان يحمرونها، ما أحبها، ما أحسها شاورما صراحة، ما أحسها أحشق الشاورما. جبران يقول الشاورما أكلة ما تحتاج تعريف، يكفي إن ريحتها تخليك تغير طريقك. عفية عليك فعلا والله، تخليك لو رايح على البيت، رايح على البيت وانت مبطل شباك الدريشة، دريشة السيارة، وانت رايح ومريت جنب محل شاورما شميت ريحتها، تفحط على طول وترد ورا توقف تاخذ لك واحد شاورما. من شاورما الدجاج، من شاورما الدجاج للحم، من الشامية للتركية، لكل نوع عشاقه وطريقته مذاقه الخاص. وأنا أعشق الشاورما خصوصا إذا كانت من مطعم معروف، ما أقدر أقول اسمه، عنده شاورما بصراحة لا تقاوم. أنا أحب الشاورما الدجاج أكثر، أبا شاورما الدجاج بدت يا جماعة تفوز معنا. مساء الخير أمينة والياسمين وأبو إيلاف، مساء الخميس، أنا مع شاورما اللحم غنم الضأن. أبو مليكة، ويلكم يا أبو مليكة، مساء سعادة أمينة. إحنا نشوف محل مجاني ونروح يعمل لنا كل أنواع الأكل وناكل ونحبس بشاهي، وبعدها نشوف أي نوع عجبنا أكثر، ده الحل الوحيد. أوكي أبو مليكة، يعني ماكو تصويت أبد، أنت ما تأكل أبو مليكة شاورما؟ تقنعني أنك ما تأكل شاورما؟ أكيد أنك تأكل شاورما، أكيد في شاورما مميزة. سلطان بن محمد، ويلكم يا سلطان، يقول أنا أحب الشاورما الدجاج مع السلطة دبل مايونيز وطرشي، أوبا
دبل مايونيز وطرشي، هذا اوكي هذا ايه انا معاك، طرشي ومايونيز وبطاط، ما لا بطاط مقددة لا، كبسة لا، شاورما الصاروخ، شاورما اللي بالبوكس لا، هذه كلها حسها تقليدية، قاعدين نوع يعني داشين على الشاورما الكلاسيك. في شاورما دجاج مع الرمان أمينة، مع الرمان مايونيز دبل وسلطة حراق، الله مع الرمان، شلون مع الرمان، هذه جديدة صراحة حلوة والله، ممكن نجربها وينت، تحفوني اعطوني اصدقائي زي كذا شاورما يعني اصناف جديده اعطوني، واعطوني حتى شبابنا، انا قلت لكم شبابنا وبناتنا مبدعين حقيقه بانواع الشاورما، سواء في محلات صغيره، كشكات، فود تراكس، كلها اعطوني اسماءهم، اعطوني الانواع الشاورما اللي اكلتوها عندهم حيل حلوه. نروح للحسا، ولما نقول الحسا معناته فؤاد القطان. فؤاد هذه نفس الشاورما اللي أنا ما أحبها اللي بالسخان، الشاورما مساء الخير همونة، أنا أحب الشاورما العربي الأكل، الله شاورما عربي يبوي حلوة حيل. يقول فؤاد القطان الشاورما العربي الأكل المفضل عندي، صار لنا زمان، أبشر حاضر ولا يهمك ولا يهمك، بس ما قلت لي شاورما دجاج ولا شاورما لحم، وين تصويتك؟ اوكي حياك الله، اكتبوا لي اسماءكم يا جماعه، ما اقدر اقعد افر ادور على الاسماء. طيب تسممت من الشاورما عام 2018 وللان ما حطيتها في فمي، ولكن كنت افضل الشاورما الشاميه دجاج ويكون فيها سلطه ورمان. اوكي هذا واحد قال امينه فيها رمان، فيها سلطه ورمان، شكلنا قديمين او انا اكلتها وناس ذقتيها مناهل سلطه بالرمان، حتى مناهل والله ما ذقتها سلطه، فيها سلطه امينه ورمان، والله شكلها حلو بجربها انا، هذه بطلبها، ثانك يو ماتش غراسياس. ابو حور ويلكم يا ابو حور، يقول امينه مشروع شاورما لحم النعام، تتوقع ينجح لحم النعام؟ شاورما لحم النعام اتوقع اللي ينجح لحم الحاشي، الحاشي هو اللي ينجح، لكن النعام ما ادري، من شده حبي للشاورما ضحيت بمرارتي ابوي، اهم شيء اسمها شاورما، ما يهمني محتواها، اي شيء اسمه شاورما امينه أجربه، معناته أنت محب لكل أنواع الشاورما. ألف سلامة عليك، ألف سلامة عليك، هذا المفروض شغلناها لك الأغنية.

هذه. خالد ويلكم يا خالد، حياك الله، حيا الله مراسلنا المبدع، المبدع صراحة السوبر نار نيرو. أول شيء لازم أحط لك الورد. طيب أنا أحب شاورما الصاروخ مشكل بالكاتشب والصوص الحار. خالد خرجاوي حياك الله، بس لحم ولا تشيكن ولا ديك رومي ولا نبات نباتي، شاورما نباتية ولا وش قولي، ولا لحم ضأن ولا لحم بقري. شاورما الصاروخ شفتوا هذا اللي تكلمت عنها، كثير يحبونها، شايفتها أنا مكتسحة شاورما الصاروخ والكل ياكلها. ليش تحبونها؟ أنا مستغربة صراحة ليش تحبون شاورما الصاروخ؟ ما أدري صراحة، مع كاتشب شاورما مع الكاتشب. شوف ثوم أوكي، مايونيز أوكي، السلطة أوكي، طحينة أوكي، طماط أوكي، كاتشب ما أدري خالد عجيبة. بس ما قلت لي عشان أخذ تصويتك شنو نوعها. جينا حسن الهلالي ويلكم، أحب الشاورما العربي على الصاج، شاورما دياي، شاورما الدجاج على الصاج. شلون يعني على الصاج؟ أو إن بس تتحمص على الصاج؟ على الصاج على السيخ يعني. لا السيخ يا جماعة، الصاج هو السيخ، السيخ كذا يقطعها ويحطها قدامكم، ولا الصاج شيء مختلف؟ بسرعة علموني، أنا شافتكم كلكم كاتبين على الصاج. شفتم حبين الشاورما، والله أنا طلعت من جنبها. من جد أنا طلعت من جنبها. قلوا لي شنو شاورما السيخ؟ مشاعل، أنا أحب الشاورما ما أسويها بالبيت وتكون مدخنة. أمبي جينا عند الفناتق، تكون أمينة مدخنة فعلا، سواء لحم أو دجاج، بس الأكثر الدجاج مع التبولة والطحينة الحامضة. الله، تبولة وطحينة حامضة، كثري ليمون طبعا. أكلها بدون خبز، تاكلين شاورما بدون خبز؟ هذا اللي تجيب صحن أجل. أحط معاها المشروم، أموت عليه، مشروم مشوي، وأسوي شاورما بالربيان، تهبل اللي يحبون السيفود. أمبي جديدة هذه، شاورما بالربيان يا معودة. أمبي هذه حطيها لنا، شاورما جمبري، شاورما الربيان أمينة، خبز الصاج، يقصدون خبز الصاج، في شيء اسمه خبز. ازهل يا أمون، بسرعة انقذينا مشاعل، أنا مناهل قاعدة تنقذني. حطوني صورته. طيب الرحم هو اللي يتحمس يحطونه بالصاج، هو اللي يحطونه يجي زي ما قلت لكم يقرمشونه، هذا هو. طيب هشام الجزاني يقول الله يسامحكم أمينة، والله ما أكلت لقمة من الصباح، وصفك الدقيق لأنواع الشاورما بمنتهى الضمير. بمنتهى الضمير، أنا جاية ماكلة شبعانة اليوم، بمنتهى الضمير والتفاصيل، خلى بطني تتقطع من الجوع، سلامة بطلك. على طول أقرب محل شاورما، أعشق الشاورما مع اللحم والثومية. هشام من جزان أبوي وقاعد يبكي، أنا مستغربة شاورما اللحم ما حد مصوت لها كثير، كلكم رايحين شاورما دجاج. طيب الوقت داهمنا، أحب شاورما الدجاج بالكاتشب والبطاطس والطحينية، ما أحب خبز الصاج معاها، أفضل الخبز العادي. أنت مثلي، أنا الخبز العادي ما أحب، ما عرفت أصل خبز خبز الصاج عشان أحكي. أنا جربت الشاورما الحاشي أمينة، لذيذ جدا، يقول شيء لذيذ. سعيد القحطاني من أبها، أبها مثلي ما يحب خبز الصاج، يحب خبز الطحينة وشاورما الدجاج. أنا ما أحب شاورما الدجاج، أحب شاورما اللحم صراحة، أنا شاورما لحم بس ما أحب فيها كاتشب. شلون تأكلونها في الكاتشب؟ عجيبين. طيب يا لب الشاورما بالدجاج مع المخلل والبطاطس، أنا أسمى الحربي والكم يا أسمى الحربي، يا شاعرتنا شاعرة الحكمة، ترقبوني الساعة الثانية، عندي قصتين صار حلوين. حياك الله، هذه مين؟ هذه أمينة العبد الله. هذه الصورة اللي طافت الأسبوع الماضي، الله الدجاج يفوز معانا اليوم. انزين الدجاج الصاج، خالد خالد خالد صوت للدجاج على شكل طاولة وتحتها نار. إيه أنا عارفة، بس شلون شكل الخبز؟ شاورما بالنهاية شلون؟ خبز مفروض، خبز لبناني، خبز صاج، خبز تميس. مين هذه؟ هذا الرأي، هذه أم الربيان، مناهل، مشاعل، مشاعل درب مختلف. صحن اسكندر، هلا بأمان العليان، بس دجاج دجاج ولا
نباتي، شاورما نباتية ولا ديك رومي، عطينا يلا بسرعة خلاص. ما يكتب اليوم لين ما اسمع كلاجاتك. احنا كلاجات ابوي، هذه هي، هذه شاورما الصاج قلت لكم من البداية اللي بتجي مكبوسة بالله. هذه لا انا ما حبيتها، انا احب الشاورما الكلاسيك صراحة، وتجي مدخنة قالت مشاعل، تجي هذه المحمرة اللي كذا مخططة حاطينها، ما ادري ما كلكم تحبونها، كلكم تحبونها هي وشاورما الصاروخ سبحان الله. طيب احنا كذا شاورما الدجاج فازت معانا، كلكم طلعتم محبين شاورما التشيكن. هذا حلو حلو اللي حطيتيه مشاعل، كلكم تحبون شاورما الدجاج هي اللي فازت معانا اليوم، سواء كانت شاورما صاروخ ولا عصاج ولا شاورما التقليدية. شاورما اللحم ما صوتوا لها الاثنين، ولو ضميت انا صوتي انا من محبين شاورما الدجاج اكثر، لكم فقط ثلاثة رائعين. والله طلعت تحبون الشاورما، اثريكم شاورميين. راح اطلع فاصل اصدقائي، بعد الفاصل خلاص احنا دشينا ساعتنا الثانيه على السريع، راح نبدا صح صوتك. كتب اتصالاتكم على 6477154، ايضا على 6495154 بالاضافه الى 6478544.

0: مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: الزحمة على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. صراحة رائعين كمية اتصالات في هذه الساعة، علشان كذا احنا بحنحاول على قدر المستطاع ناخذ أكبر كمية راح تسمعونها اليوم. في مشاركات جديدة ومتأكدة أيضا المشاركات هذه راح تكون رائعة. عموما كل أصدقاء اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء بمختلف طبعا اللغات، العربي، الإنجليزي، الفرنسي، الصيني، الإيطالي، وين ما كان جمال أصواتكم شاركوني وسمعوني طبعا عشان نبدأ الويكند من خلالها. أيضا لكل الشعراء حياكم الله اللي بيكتبون الشعر بمختلف مجالاته، الفويس أوفر، الإلقاء، سواء إلقاء الخواطر أو إلقاء الشعر، أو أيضا عندنا المراسلين حابين تجربون تجربة أنكم تكونون مذيعين. أيضا رح نعمل لكم بايلوت سريع من خلال البرنامج نكتشف من خلالها مواهبكم في هذا المجال، الدوبلاج وتقليد الأصوات. أيضا حياكم الله جميعا من خلال أرقام إذاعة جدة أف أم التالية على 6477154. سمعوني أصواتكم، أيضا شاركوني من خلال 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012. أنا عارفة الخطوط رح تلاقونها مشغولة، فمن الآن بقول لكم ارسلوا لي أيضا من خلال واتساب إذاعة جدة أرقامكم علشان تسنى لي أن ناخذكم على طبعا واتساب إذاعة جدة على 800-242-8288. ويلا بينا. دائما أنا أحب صراحة لما أشوف خالد خرجاوي من الخرج أحب أبدأ فيه، دائما صراحة أحب أفتتح بشيء جميل وشيء راقي وشيء أنبسط. حياك الله يا خالد، منورنا، يعني أقوى مراسل في درب التبانة.
1: مساء الخير لكم.
0: أمينة.
1: مساء الخير يا أمينة، ومساء الخير باسم البرنامج.
0: أي أهلا مرحبا
1: الحكم اللي معك.
0: أي أهلا. أي أكيد، خلينا نرحب لجنة الحكم. حيا الله لجنة الحكم. ها يا خالد، الأسبوع اللي راح قلت لك كلشت واجد مثل ما كلشت اليوم أنا. مثل بدلياتي اليوم.
1: عليك بشور مرسمينة.
0: أي والله ينصحونها يقولون، بس ما أدري اليوم.
1: لا خذوا لك، شوفي بعد البرنامج خذوا لك شاورما على الصاج.
0: شكا على الصاج ما أحبه، ما أدري شو تحبون على الصاج أنا.
1: والله حلوة أختمينة، أقول لك برضو على الصاروخ.
0: الشاورمتين اللي ما أحب أكلهم. إنزين النوع
1: جربيها، ما راح تخسرين شيء. بالعكس الصوخ مشكل باللحم.
0: كلاسيكي روتيني.
1: طيب
0: أكيد. يلا خالد ننطلق معاك. ها روق خالد، روق وخذ راحتك وبشويش وانطلق. يلا
2: في الزحمة على جدة اف ام
1: الخامسة والربع في توقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز الزحمة في أسبوع، وإليكم العناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيسة مولدوفا بذكرى الاستقلال. والبديوي يؤكد بأن دول الخليج قد حققت مكانة عالمية متقدمة في الأمن الاستقراري وعززت جاهزيتها لمواجهة التهديدات. والهيئة الملكية بالرياض تطلق الحي الرقمي لتصبح بذلك العاصمة العاشرة في مناطق تقنية العالم. ومستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يجري أولى عمليات إزالة الحصوات الكلوية بتقنيات BCNL. والسفارة السعودية في نيبال تحذر المواطنين من سيول وتقلبات جوية. وإلى أخبار متفرقة من الموجز، زلزال بقوة 5 درجات يضرب كولومبيا بعد أسبوعين من كارثة حيث راح ضحيتها 330 شخصا، والعثور على 85 مهاجرا داخل شاحنة مهجورة على أطراف باريس. وأسعار القمح الأوروبي ارتفع بنسبة 4% وتبلغ أعلى مستوياتها خلال شهر. وفي أخبار رياضية، من أمام أوكلاند النيوزيلندي، الأهلي يخطف بطاقة العبور إلى الدور التالي من بطولة القارات بعد فوزه بهدف دون رد. وفي دوري روشن السعودي تنطلق يوم غد الجمعة الجولة الرابعة من دوري روشن بعدة مواجهات،

0: حيث يستضيف النصر فريق التعاون على ملعب الأولي بارك، وفي فيما يحل الهلال ضيفا على الخليج في على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما يستضيف الفيحاء فريق أبها على ملعب الإمام في جدة، في حين يستضيف الرياض فريق نيوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. انتهى الموجز، ألتقيكم في رعاية الله.
1: يا شديد يا قوي يا بطل يا بطل يا بطل يا خالد، اميزنج اميزنج اميزنج. شنو هذا، شنو هذا اللي سمعته هنا اليوم؟
0: الله يسلمك.
1: شنو هذا التقدم، شنو هذا الابداع، شنو هذا الروعه؟ والله العظيم يا خالد انك روعه، ابهرتني. اول شيء شوف ابهرتني، عارف بوشو؟ بمحتواك، باعدادك، فلتة فلتة فلتة فلتة فلتة اعدادك اميزنج.
0: يسعدك ربي والله، خدمينا
1: والله العظيم. انت اللي بتعد يا خالد،
0: الله يعطيك العافية.
1: خالد تراك بالإعداد جبار، تراك قفزات خفيفة رشيقة سريعة، سناك. أنت شفت شت الصوص اللي تكلمنا عنه هذا؟ أنت يعني تنقية، تنقية صحيحة، تنقية سليمة، تنقية شخصية، واحد محترف. أنا قاعد أكلم واحد محترف في الإعداد صراحة. الصوت جميل، الصوت رائع، الصوت ما شاء الله تبارك الرحمن متمكن، ثقة كبيرة صراحة. أنت الواتساب عندي مو راضي يوقف يا خالد. خالد قدام حنا معاك ما شاء الله. خلاص خالد، خلاص أمينة يفوز، هذه مشاعل كاتبة خالد يفوز. سعيد القحطاني من أبها يعطيك العافية يا خالد، تقرير نال استحساني، خاصة خبر الأهلي الملكي، دام صوتك يا خالد ما شاء الله تبارك الرحمن. أمينة اليوم خالد تمام التمام، أم صالح من الطايف، شكرا يا أمينة، شكرا لخالد، شفت من كل مكان ما شاء الله تبارك الرحمن. أخبار جميلة مفيدة، مفترض تكون الأخبار كل يوم بالبرنامج حقيقي، أتفق معك والله.
0: أتمنى والله، أتمنى ذلك والله.
1: تتمنى؟
0: نتمنى والله.
1: أنا أتمنى أني أحطك فقرة ثابتة.
0: الله يسعدك والله،
1: حتكلم معك تحت الهواء ونشوف، ولازم نرجع للإدارة طبعا ناخذ الموافقة. شكرا يا خالد، شكرا يا بطل،
0: عافية. يومكم خميس، يومكم سعيد،
1: يومك فلا ان شاء الله. خميسك فلا يا خالد، شكرا. شكرا. امتنان، ويلكم امتنان. أمينة يفوز، خالد خالد يفوز والله من جد. ناخذهم بعد خالد، عندنا خالد. مسيو خالد شلونك؟
2: جميل مساكم، جميل كجمال قلوبكم.
1: يا هلا ومرحبا، شلونك يا خالد، شخبارك؟
2: هلا انا بخير، جالك بخير، حياك الله امينة.
1: ان شاء الله دام. خالد من وين تكلمني؟
2: من محافظة مهد الذهب.
1: مهد الذهب، الله الله. طيب وباين الصوت ان شاء الله بعد ذهب، الصوت باين.
2: نقول ان شاء الله. والله عندي عدة يعني مش انه اول تجربة، انا دائما لي تجربة في كأس العالم كانت لي.
1: الله.
2: عندي تجربة في المراسل كمراسل التغطية الميدانية.
1: أوكي.
2: وعندي تجربة في الإلقاء، بس طبعا ما أقدر أنا أكتب وأحضر بالإعداد، أنا دائما كل أعتمد على الارتجال.
1: الارتجال معناته أنت الروح، إيش رأيك، شنو الأقرب لقلبك، معلق رياضي؟
2: والله أكيد معلق رياضي، بعد الريمونتادا النصراوية بعطيكم معلق رياضي. وإذا في يعني
1: يلا يلا يلا يلا
2: يلا بنشوف.
1: لحظة لحظة نعطيك تحية البرنامج، يلا.
3: الزحمة على جدة اف ام.
4: الكرة واصلة لمصلحة النصر، البحث عن الريمونتادا وصلت إلى ساديو، ساديو ريمونتادا، ريمونتادا ريمونتادا ريمونتادا. هذا النصر، هذا النصر ما توقفه مهما شدت عليه الرقابة، مهما شددت عليه الرقابة، النصر كامل، لأن الواحد بعشرة، الواحد في العالمي بعشرة. يا ساديو ما أروع العودة من بعيد، النصر قصة تكتب من جديد، يتحدى الظروف القاهرة لأنه كبير وجد لتحديها.
1: الله.
4: نصر عظيم لا يعرف المستحيل، يا لب ساديو ماذا فعلت بنا يا عالمي، ريمونتادا تؤكد فيها للخصوم الذين ينتظرون سقوطكم، حاولوا مرة أخرى وزيدوا الصبر عندكم، هذا العالمي لم يوجد إلا لتحدي الصعاب.
1: الله عليك يا خالد، خالد الله عليك يا خالد، الله الله، شنو هالزين يا خالد. خالد
2: تفضل. يعني
1: نصراوي؟
2: والله أنا أساس عيناوي.

0: ايش رايك تعطينا مقطع كذا صغير صغير مره ثانيه تعلق لنا شيء صغير كذا بس
1: طيب.
0: على السريع عطنا عن الهلال. طيب يلا المره الجايه حتقول الهلال عطنا هدف
1: باذن الله. لا انا والله على المباريات الحديثه بالعكس كلها
0: اوكي يلا عطنا هدف الاهلي يلا.
1: لمصلحة الملوك سفير الوطن الله على وشامات الله على المهارات الله على عالي الهامات الله بطل نخبتين وناوي يكون بطل القارات اللي جاب نخبتين يقدر يجيب القارات مرة وثنتين وما يصعب عليه المستحيل سفير الوطن شموخ وفن وعبر الزمان نحو كتابة الأمجاد سنمضي معا.
0: الله يا خالد الله يا خالد الله يا خالد أبدعت يا خالد أبدعت والله إنك خطير خطير من الآخر كذا خطير أبدعت. أنا سعيدة فيك وسعيدة أنك شاركتنا
1: وأنا سعيد معاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بنوريكم المهارة الأخرى غير
0: التالي. أوكي حاضر بين الأيادي وأنا سعيدة أنك كنت معانا ممنونة لك على هذا الاتصال صراحة يعني أنا متأكدة حتى المستمعين استمتعوا كثير معك يا خالد ممنونة لك. كل خميس كاتبين شوف مازل غانم يقول أمينة الله يا فارس عوض الله يا خالد الله كل خميس نبي خالد معانا إن شاء الله عاد إحنا ناطرينه
1: ناطرينه
0: يقول كل من اسمه خالد مبدع بشارة خضر هذا هو خالد عندنا خرجاوي عندنا خالد الحين اثنينهم صراحة لنا الآن
1: الله يسعدكم
0: شكرا لك هافا نايس ويكند يا خالد هافا نايس
1: ويكند هلا أمين
0: شكرا
1: يا رب يفوز العين في الويكند خير
0: شكرا. طيب نروح أسماء نروح لشاعرة الحكمة أسماء الله يا أسماء
2: يا مساء الورد والشوق أخيرا
0: يا هلا
2: رجعتي لنا يا أنمون
0: يا هلا ومرحبا فيكي وأنتم وحشتوني وأنا سعيدة بهذه البداية القوية اللي قاعدين أنتم صراحة الساعة هذه أنتم مبدعينها حقيقي مش أنا بكون مستمعة مثل المستمعين حيا
2: أنت كمان. معززة والله مشجعة ومعززة الله يسعدك معاكم شاعرة الحكمة أسماء الحربي
0: والنعم يا أسماء حيا كلا
2: يلا معي وقت فتين على السريع أول شيء أقول أمزح مزوح النبي بخفته وصدقه ولا تسجل المزحة وتجيب المصايب باطن يجيب الكوارث قفل وصدة وامزح مزوح وامزح برفق تصلح لك العواقب أنت تبي تضحك ما تبي ضده أجل ترفق وخلك من الخطأ تايب وقول
0: الله أسماء رائعة حقيقي نسمع يلا نسمع النقلة الثانية
2: الله عز وجل سبحانه يقول ما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فأنا علقت هذه الآية بالأبيات هذه أقول استغفر الله لجل تاما عذابه أمان من ربي بينه في كتابه في آية سرس قلوب الصحابة يوم النبي بينهم في رحابه وحنا فقدنا النبي ونفك بابه وعوضنا ربي بباب أجر ومثابه للي يستغفرها ويطلب متابها يلقى الأمان ويتيسر حسابه
0: الله عليك الله يا أسماء أبدعتي حقيقي أبدعتي مقتطفتين كل واحدة أجمل من الثانية حقيقي أبدعتي
2: جميلة شكرا
0: شكرا لك وممنونة لك يا أسماء على هالمشاركة شكرا حبيبتي have a nice weekend أسماء thank you bye bye مع السلامة. إيش رأيكم إذاكم تنطربون خاطركم تسمعون كذا صوت حلو قبل نطلع الفاصل وننطرب معه أكيد لما أقول صوت حلو ننطرب معه معناته عمار بونسوار مسي عمار شلونك؟ إيش أخبارك يا عمار كيف أمورك؟
3: الحمد لله السلام ويا رب لك الحمد
0: إن شاء الله دام يا رب الله يسلمك إن شاء الله من كل شر هاي عمار اليوم بتخلينا ننطرب على وش بنقول الله
3: إن شاء الله ميكس كده رابح صقر بعدها بوجد
0: الله يا سلام يلا نسمع الميكس معك
3: تبقى في الدنيا وارتاح ليش وفيه

0: انادي توب تردد وين وين تبت من قلبي انادي
1: الله
0: قلبي ينادي.
1: الله الله الله الله الله الله عليك، الله يا بطل، الله يا مبدع، الله عليك يا عمار. يلا شوف مازن، الله اول ما بديت، الله يا عمار. وطبعا صديقك جبران ايضا، يا سلام عليك يا عمار، لبى صوتك يستاهل هالكلام الطيب. شكرا يا عمار، ممنونه لك، وهاف نايس ويكند، هاف نايس ويكند. شكرا يا عمار، شكرا، ابدعتنا حقيقي، اختيارات جميله. قبل أطلع الفاصل أصدقائي، مستمرين معاكم ومع أصواتكم ومشاركاتكم على 64-77-154 بالغناء بالشعر، أيضا على 64-95-154 فويس أوفر، عندكم دوبلاج تقليد أصوات، معلقين على 64-78-544. وين ما كان جمال أصواتكم بإمكانكم أنكم تشاركوني بكلمة مشاركة على واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-2828. ويلا بينا.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: كل أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء، بالعربي، بالإنجليزي، بالفرنسي، بالإيطالي، شنو وين مكان يعني جمال أصواتكم؟ أيضا لكل شعراءنا المبدعين والرائعين واللي حابين يطرحون قصائدهم من خلال برنامج في الزحمة، ولكل أيضا الفويس أوبر أو اللي عندهم موهبة وملكة الإلقاء، سواء كان الإلقاء بالشعر أو الخواطر أو كتاباتهم حابين، أو حتى لو كان الشعر هذا طبعا كثير من النصوص بتوصلنا أو القصايد والخواطر اللي بتوصلنا بأصوات مختلفة من أصحابها الأصليين، ولكن عندهم هذه الموهبة أن من خلال حناجرهم بيوصلون جمال هذه الحروف. أيضا عندنا اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونون مراسلين أو يكونون أيضا مذيعين، حابين تجرب تجربة أنك تكون مذيع، إحنا رح نعطيك الفرصة هذه من خلال البرنامج في الزحمة، رح نعمل لك بايلوت صغير ورح نوريك الدرب أو أولى خطوات أنك تكون مذيع. أيضا الفويس أوفر عندنا، وقلنا مين الدوبلاج وتقليد الأصوات من خلال أرقام إذاعة جدة FM على 6477154، إذا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012، والكم أيضا بكلمة مشاركة، ورحب بلجنة الحكم من خلال واتساب إذاعة جدة على 800-24-28-28. نبدأ مع سلطان بن محمد. بونسوار سنيور لا مع من؟ طيب يلا ناخذ فضل، حنبدأ مع فضل. يلا ناخذ فضل. فضل طالما هي اهلا مرحبا فضل، شلونك؟
1: والله بخير، كيفك استاذ امينه؟
0: انا تمام، سوبر بيرفكتو. انت بعد سوبر بيرفكتو؟ انت سوبر بيرفكتو؟ انزين ايه صرف لي اياها، صرفتها عند والدتين. عموما فضل بتغني ها؟
1: ان شاء الله.
0: طيب إذا بتغني أولاً واضح إنك بالسيارة، وقف على جنب.
1: أنا بجنب.
0: جنب. طيب شيل السبيكر وشيل السماعة وقفل الراديو أول حاجة، لأني قاعدة أسمع نفسي.
1: طيب
0: أبشر. يلا.
1: كويس كده؟
0: يلا كويس. حط سماعة، شيل السماعة. والسبيكر، شيل السبيكر.
1: يلا شلنا
0: السبيكر. اي الحين يا معود الصوت، الحين صوتك ما شاء الله تبارك الرحمن طلع الصوت.

0: يلا نبدا سلطان. عفوا فضل نبدا.
1: نبدا
0: يلا 1 2 3.
1: بالذات يوم الوداع ما زادت النوم عيني حسرة على حبي ضاع كبير بينك وبيني. بالذات يوم الوداع ما زادت النوم عيني حسرة على حبي ضاع كبير بينك وبيني. كم كان قلبك كبير كم كنت أحبك كثير راضي بقربك هناي واليوم وينك وين. كم كان قلبك كبير كم كنت أحبك كثير راضي بقربك هناي واليوم وينك وين. خليتني للهموم خليتني للليالي أسهر أعد النجوم وصورك في خيالي. خليتني للهموم خليتني للليالي أسهر أحج النجوم وصورك في خيالي. وينك حبيبي تشوف إنك في فكري تطوف راضي بقربك هناي واليوم وينك وين. وينك يا حبيبي تشوف إنك في فكري تطوف راضي بقربك هناي واليوم وينك وين. بالذات يوم الوداع ما ذاقت النوم عيني حسرة على حبي ضاع كبير بينك وبيني.
0: الله عليك الله عليك يا فضل الله عليك تستاهل الصفقة. يعجبني هذا النوع من الأغاني، يمكن ما عندنا هذا الصراحة النوع من الأغاني في البرنامج. فأنا جدا شاكرة لك وشاكرة صوتك حلو والأغنية حلوة. أعتقد أغنية غربية أكثر صح؟
1: أنا ولد مكة
0: بغيت أقولها بعدين قلت لا يطلع لي من المدينة قد بقولها مكاوي من أهل مكة صح يا فضل حكاية إنجاز. عموما أنا مرة شكرت لك يا فضل وأتمنى أن ما تكون أول وآخر مرة
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: شكرا لك يا فضل يومك جميل إن شاء الله. Have a nice weekend. باي باي. طيب نروح سلطان ميلا ها يا معودة امتنان. يلا نروح لامتنان. امتنان حياك الله امتنان. يا هلا يا هلا شلونك يا امتنان شخبارك؟
2: والله تمام الله يسعدك كيفك انت؟
0: تمام انت طمنين عنك. انا سعيدة انه يلا حنسمع اليوم حاسة كذا ان في قصيدة قوية اليوم امتنان راح تقولها.
2: الله يسعدك يلا
0: يلا يلا حبيبتي انطلقي يلا.
2: يقول خطت جروح القلب يا حبر الأقلام
0: والله
2: أبيات شعر بالحنايا دفينة يا ليت ما عندي مشاعر ولا الهام. ما كان بكيت العيون الحزينة أبكي على عمر قضيته بلوهام وأبكي على حظي وقوة الغبينة ما عشت حتى في خيالي والأحلام. أصحى وأنا أدور على الحلم وينه حلمي نصيب الغير يا ظلم الأيام. نصيب غيري راح كمل سنينه أقفت بها الدنيا قبل 5 أعوام قال الوداع ولوحت لي يمينه.
0: الله الله الله وش هالنزف وش هالنزف امتنان رائعة والله. شوفي حتى سعيد القحطاني أنا أعرف ما يعلق على أي أحد. سعيد القحطاني من أبها ما يعلق على أي أحد. أبدعت امتنان المفردات رائعة الإلقاء أطرب الأسماع. لازم تشارك كل أسبوع كل أسبوع تشارك. أنا كل أسبوع وراها يا سعيد كل أسبوع أنا وراها أبي أشوف وين بوصل معاها امتنان.
2: الله يسعدك يا رب والله حرفيا أنا انبسط اليوم الخميس يعني ظل على شال جواتي.
0: يا حبيبتي أنا مرة ممتنة لك وشاكرة لك وانتقاءاتك صراحة مميزة مميزة مميزة. أنتوا تنتين أنتوا
2: يعني رائعين. أسلوبك وطريقتك معانا هي اللي تخليني أتعب وأندور.

0: اصلا على الشيء.
1: يا سلام عليك، ما يحتاج، انت من اول ما بديتي اصلا بالبرنامج وانت مميزه في انتقاءاتك.
0: موتش
1: جراسيا، شكرا لك امتنان. هاف نايس ويكند، باي باي، استمتع بالويكند، باي. الان سلطان، الان سلطان، يلا حياك الله يا سلطان. منال تقول لي سلطان مي، لا سلطان امتنان، امتنان خلاص بقيت
2: لخبطه حتى انا كشي. الو الو،
1: اوكي عموما وصلت. حياك الله يا سلطان، شلونك؟
2: ابشرك على ميرام،
1: الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله دوم طيبين، تمام التمام وسوبر بيرفكتو معاكم صراحه، ومع المشاركات الاكثر من رائعه.
2: والله مبدعين ما شاء الله. خالد، خالد، خالد هذول ما شاء الله.
1: خالد وخالد اليوم يعني رائعين.
2: هذول يمينه حطوهم معكم في الاعلام، والله خليهم يشتغلون ما شاء الله، عندهم يعني اتقان وعندهم فن، والله يعني مواهب حرام تروح كذا.
1: صحيح، اتمنى انا حشوف خالد، انا حشوف خالد ان شاء الله. طيب يلا سلطان ننطلق معك.
2: عندي هذه قصيده من ديواني اصفح صوتك.
1: اوكي السلام.
2: غزليه ولا شو
1: اللي تبي؟ اللي تبي اللي تبي يا سلطان.
2: شو مسال وطن بنات الوطن، رقم الصفحه 80.
1: اوكي.
2: بنت السعوديه الجود، تاج المعالي والشيم، تشرق بهيبتها علو بنور صانع للقمم. بنت السعودية الجود، تاج المعالي والشيم، تشرق بهيبتها علو بنور صانع للقمم، والكون يذهل بالبهاء من حسنها العالي نما. نجدية تزهو بفخر في صرح عالي للسماء، مشيتها وعي وعز والورد يقطف غصنها، والغربية مرت نبيل بين الدروب بعزها، بنت الدلال العذب نور يضوي بروعة قلبها، بنت الدلال العذب نور يضوي بروعة قلبها، شمالية تسوق الفخار سوق المزون بجودها، اخت الرجال بكل وقت بلعز يثبت كفها، جنوبية غيمة وداد تمد المطر بكفوفها، ريحة خزامة بالمدى فاحشد بأفواحها، وشرقية تشرق سنة يبهج عقول بفكرها، بين الملا هيبة حضور نادر وفريد لحنها.
1: الله الله الله الله، تستاهل بنت السعودية، تستاهل البنت السعودية فعلا، وين ما تكون البنت السعودية متواجدة سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، مميزة ومبهرة حقيقة وملفتة بثقافتها بفكرها حتى زي ما قلت بمشاركاتها بمشيتها حتى ملفتة، وين ما تروح الأصابع دائما تتوجه للبنت السعودية.
2: نعم اكيد، وفي قصائد عن المرأة قوية وثقافة كلها موجودة، يمكن
1: صحيح
2: عندي كثير ان شاء الله، لكن الجيات اقوى
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله 150 قصيدة
1: ما شاء الله. موفق
2: الحمد لله.
1: موفق يعني موفق ان شاء الله.
2: شكرا لك
1: انت، شكرا لك. شكرا. شو اسمه سعيد القحطاني يقول طاب عصرنا بمشاركه سلطان، حقيقه اتلت صدرنا بهذه الكلمات وممنونه على لساني ولسان كل النساء السعوديات، شكرا لك يا سلطان، ممنونه لك. هاف نايس ويكند، باي باي. طيب نروح لفاتن، نروح للطرب، ايش رايكم؟ الطرب الجميل، الطرب الاصيل، الطرب الرائع صراحه بالحنجره الذهبيه. فاتن حياك الله يا فاتن، منوره.
3: هلا الله يحييك امينه.
1: يا تمام، اخباري سوبر بيرفكتو.
3: تمام ان شاء الله
1: زينه. ان شاء الله. ومن قال هاي يا فاتن شنو تبدعين اليوم معانا؟ انا متحمسه دائما اول ما تدزي رسمي رقمك ترى اتحمس على طول.
3: ايه.
1: يلا قولي لي.
3: وش أخباري؟ هذه أخباري،
1: الله.
3: لكن

بعد تروح وتنساني وترجعلي في عمر تاني، تسألني عن أخباري وش أخباري أبد على حطة.

0: الله الله يا فاتن، الله الله يا فاتن، الله يا فاتن على هالإبداع وعلى هالجمال وعلى هالصوت. يعني ما أدري صراحة إيش ما أمدح وإيش ما أقول. أنا عارفة فرحة وفيكي حقك يا فاتن، مبدعة مبدعة صراحة، رائعة رائعة. شكرا لك يا فاتن صراحة. شوفي حتى هذه مشاعل بتقول أمينة، الصوت اللي أنتظره كل خميس صوت فاتن، والله للحين ما تخطيت أغنيتها لما غنت الفنان الكبير محمد عبد هذا أبو خالد، عفوا أبو خالد، يقول ما تخطيت أغنيتها اللي غنتها للفنان الكبير محمد عبد، وماني فاكرة شو الأغنية. فاكرتها شو الأغنية اللي غنتها لأبو نورة؟ حتى أنا عشان كذا. عموما شكرا يا فاتن، شكرا على أنك بتشاركينا، شكرا على الإبداع. أيضا مازن، الله يا فاتن أنا ممنونة لك صراحة أنك دائما بتعطينا هذه المساحة من وقتك، وأنك يعني البرنامج بيزيد جمال بهذه المشاركات، مشاركاتك. شكرا لك، شكرا لك حقيقي. طيب أيضا الله على الصوت، صوتها. وشكرا لكل المشاركين فعلا، أم صالح من الطايف، شكرا لك يا أم صالح، شكرا لكل المشاركين حقيقي. أبدعوا اليوم إبداع، يعني تنافس كبير كلن، حتى وإن كان كلهم في مجاله، ولكن زي الـ يعني الصراحة المزهرية اللي فيها ورد، كل وردة بتشوفها بتقول هذه الوردة أجمل. طيب نروح مين؟ علي، يلا ناخذ علي شاعرنا الجميل وشاعرنا المبهر والرائع. علي حياك الله يا علي.
1: الله يمسيكم بالخير العافية، مساء الخير.
0: يا هلا يا مساء الجمال، حياك الله يا علي. يا هلا يا علي، يا هلا. يلا جاهزين نسمعك وجاهزين نسمع قصيدة تاخذنا حقيقي لعالم مختلف، لعالم نتمنى انه يكون هذا العالم. تفضل يا علي. يلا يا علي.
1: ليش كل هذا الحنين؟ ليش كل هذا الحنين؟ وليش صرتي تحسبين؟ وليش ما يخفى علي؟ وليش منه تهربين وكل ملامحك البريئة؟ جتني في صورة جريئة، وكل شي بك أعرفه حتى احتياجك مستبين. ليه كل ما طال صمتك بان هالحزن الدفين؟ حتى كل ذيك الملامح صارت بصمتك حكاية. وليش بين حزنك وكل هالشحوب بهالمراية؟ ليش صارت ذكريات وانتظارك فيها مات؟ ليش حزن الكون كله صار شمسك

0: وانت ظله ليه افراحك تمل لك الفرح محد يمله والحزن اصبح تملك صار ما يفارق محل ليش لازمت العبوس باي دين واي مله وليش صرت تأيدين ان الفرح طبعا حزين ليش تبكي ليش عنك الدمع يحكي ليش دمعك يفضحك حتى وانتي تضحكين ليش اسلوبك تغير من يجيلك هالسؤال تحسبي ما حد يشوفك او يحس بهالحنين وليش كل هالليش مني صارت الفرحة مني ليش تخفي الحزن عني والألم عيا يلين والدار الشيب راسك والألم يفاج راسك ليش كل هالهم يمه ليش صارت هالمعاش يا مرايتها تعالي ليش دمع الليل فيها ويا الدموع اللي تعاني ضيم يتشفق عليها ويا وسادتها بسأل كيف ما تتشفقين ويا هدوء الليل بسأل ما تحملت الأنين ويا اللعنة وطول المنى ويا حزنة وش بكينا ويا الزوايا يا النوافذ يا أمل ما صار نافذ ليه يا دمع المحاجر ليه يا الغصة تجين كنت حسب الأمر عادي ولا هو عادي من قساوة هذه الدنيا المشاعر ما تنادي بس تكبت أو يبان بوجهها لو كان تسكت وحزنها من كلمتين تسفك بحبل الوتين المحتها بدفتري من سالف أيام السنين يمه أنا مشتاق للصوت يمه اجعل لي ما فارق الصوت لو يهون لو زاد بي همي فلا شلت همه لا من سمعتك روحت كل الهموم يا جنتي في ذمي في ذمك القرب نعمة لما تداوي كل حد فيك مهيوم اشتقت انا اسولف معك يا المهمة يا جعلني فدوة مواطيك محكوم انا اشهد اني بخير وبزود نعمة لكني ابغى راحتك دايم الدوم انت المطر وانت الفرج بعد غمه زخت مطر اللي امتلت تفضل غيوم كن الديار اللي العطش فيه متمه جاها ربيع عقب ما كان محروم ضيم البعد قطع قليبي وزمه يذبح حنيني يا بعد كل مضيوم يمه ينادي كل حش اشتاق ضمه لمه تفوقني من معاند النوم لا زاد يهنالي ولا ورد شمه صام الحشا عن ضمتك صامها صوم يا صبحي المشرق ويا الروح يمه يجعلني ما فارق الصوت لو يوم سلام سلام
1: أنا ما أدري شلون أتكلم بعد هالقصيدة صراحة.
0: أعتذر على الإسهاب في
1: يعني صراحة أنت أبدعت. شيء كلمة أبدعت يمكن يحس يعني أنت من بداية إحنا حسينا إن في غصة بصوتك. ما أدري سبحان الله أنا مجرد حتى مناهل قاعدة تقول أمينة في غصة بصوتها اليوم على طول قلت المناهل أنا نفسي أعرف مين هذه اللي دائما إحنا بنسمع القصايد فيها إلا على طول أنت قلت يمه وأعتقد كلمة يمه هذه ما يحس فيها إلا اللي يعني أمه تحت الثرى أو إنه مفارق أمه
0: حسن الله أن الله يحفظ من بقي من أمهاتنا ويرحم من
1: صراحة أبدحت علي أبدعت أكثر من رائع صراحة يعني جمال كلماتك هذا لا يمكن أعتقد أنه راح ننساها شكرا لك شكرا أنك شاركتني وفي كمية كبيرة صراحة قاعدين يكتبون على الواتساب

0: كثير كاتبين صراحة أجمل مشاركة اليوم، وأنا أبصم بالعشرة أنها كانت أجمل مشاركة. شكرا لك يا علي، ويومك
1: أجمل ما
0: جميل.
1: يكتب يكتب للأم،
0: طبعا
1: من حب من
0: طبعا
1: حنين
0: طبعا
1: من
0: طبعا
1: مشاعر
0: طبعا
1: ما لا
0: طبعا
1: تستحق إلا الأم.
0: طبعا أنا وأنا أشهد. شكرا لك يا علي، شكرا أنك شاركتنا اليوم، شكرا على
1: تحياتي
0: الأحاسيس الراقية، شكرا.
1: تحياتي لكم.
0: طيب نختمها مع أماني، نروح لأماني. أماني شلونك يا أماني؟ بون سوار سنوريتا أماني، شو أخبارك؟
2: صوتك كذا لكن يلا.
0: صراحة يعني عشان كذا أنا قلت اللي يعني ما يشعر بهالكلمات إلا اللي أمه يعني توفت، أو أمه بعيدة عنه ما يشوفها إلا من فترة الفترة، أو حتى أمه تعبانة مريضة. فكثير صراحة كانت كلمات
2: مؤثرة فعلا.
0: نعم،
2: نقول الله يرحمها ويطول بعمر أمهاتنا إن شاء الله
0: يا رب. يلا يا أماني، شنو بنسمع اليوم؟ شنو بنختمها معاكي؟
2: يلا أمون. أمون طبعا في علاقات عاطفية واجتماعية أحيانا تنتهي نهاية أبدية، وفي علاقات ترجع، بس عشان ترجع لازم تكون العودة أبقى وأرقى.
0: صحيح.
2: الأبيات راح أقولها تبقى من هالموضوع كذا، ممكن نلاقي بعضنا ببعضنا ونبقى، كذا ممكن نلاقي بعضنا ببعضنا ونبقى حبايب، حبايب لو حكوا عذالنا عنا، حبايب لو حكوا عذالنا عنا، مهما صار نخلق الأعذار ونبقى لو زمننا دار، كذا فعلا العمر يمضي ويبقى حبنا الأبقى، ودايم دايم تظل ضحكاتنا لإحساسنا معنا، الماضي الماضي شيء للتذكار، رجعنا وكأن شيء ما صار، معك معك طبعا عرفت الحب، ومن دونك ولا تسوى حياتي، يا روح الروح وقلبي وكل ما تمنى، ولو صار وشاءت الأقدار، ولو صار وشاءت الأقدار، بنقوى ونكمل المشوار.
0: الله، صح صوتك مليار على هالنقل الرائع والراقي، على هالنقل الجميل. وأشكرك، أشكرك كثير أماني، أشكرك أنك اخترتي اليوم أن تكون القصيدة اللي حبيت أن تكون من صوتك هي الفنانة الجميلة والفنانة الرائعة داليا مبارك.
2: أنا تعلمت يا أمور عشانك والله
0: يا حبيبتي، أنا من عشاقها وأحبها كثير صراحة،
2: لأني شفت التغريدة حقتك فتعلمت اليوم.
0: شكرا لك، شكرا لك أنك حسيتي، وأن وأتمنى أنا بصراحة كنت شايفتها هي فنانة الخليج الأولى القادمة وبشكل جدا كبير. أتمنى باللغة العربية باللغة الإنجليزية، اثنين صوت جميل وصوت رائع، صوت فنانة. لما تقولين صوت فنان راقي فعلا، هذه دالي أمبارك. وكيف لما تكون بنت سعودية، تخيلي بيشية. فأتمنى عودتها وأتمنى أنها ترجع، وأتمنى هذه الحنجرة اللي تمثل المملكة العربية السعودية هي الصوت الخليج القادم بدون أدنى شك. شكرا لك يا أماني، وختام همسك مع صوتك حقيقة. شكرا لك،
2: يومك جميل أمور.
0: يومك أجمل. أتفق معاكم الجميع دون استثناء، أبدعوا معاكي في حلقة اليوم ختامين العبد الله، والكل جهد وعمل لإظهار هذه الحلقة بأكثر تميز، مع تمنياتنا لك بالتوفيق وتمنيات للجميع بالتوفيق. أبدعتوا حلقة صراحة استثنائية، كانت حلقة اليوم بصح صوتك حلقة من أجمل الحلقات أنا بشوفها في السيزن الرابع. شكرا لكل اللي شاركوني من خلال اتصالات الواتساب على منصات إكس، شكرا من أهل دحمان من الإخراج، وشكرا أمين العبد الله من خلف المايك والإعداد. نطروني بمشيئة الله تعالى يوم الأحد المقبل، حلقة جديدة تجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة. Have a nice weekend وباي باي.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. قبل أن نتكلم عن خطوة جيدة خطاها الأهلي بالأمس أمام 46 ألف متفرج تجاوز أوكلاند سيتي بهدف صالح أبو شامات، خلونا يعني الحقيقة الإعلان الساعات القليلة الماضية، إعلان صادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، طبعا هذا الإعلان أو إعلان الموقف بعد تقريبا قرابة شهر من أزمة على المستوى العالمي للعبة كرة القدم أو منظومة كرة القدم العالمية. إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم موقفه من الأزمة العالمية التي تدور حول مقترح رئيس الفيفا وبيع كأس العالم، وأزمة الحقيقة في كرة القدم عالمية، أزمة مواقف الحقيقة. والمهم بيان رسمي صادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم رحب فيه مجلسه بالبيان المشترك من رئيس الاتحاد الدولي إيفان توني والأمين العام ماتياس، اللي أقر بوجود خطأ وعدم المضي في مقترح بيع كأس العالم، ومقترح المعروف الحقيقة على مقترح جيان إنفانتينو، مع الالتزام بمراجعة الإجراءات وتعزيز الحوكمة والشفافية. المهم أنه موقف الاتحاد السعودي ربما أقول ربما أنه كان محاولة أن يكون حيادي في موقفه من جميع الأطراف خلال الأيام الماضية، لكن أمر مفيد هذا الإعلان ومبرر، والحقيقة مقدر موقفه في الحفاظ، يعني واضح أنه الحفاظ على العلاقات مع جميع الأطراف على المدى الطويل. كان هذا أحدث يعني ما يدور في الساحة الرياضية، هذا على مستوى العالم مهم لأنه هي قضية عالمية. أعود لما حقق النادي الأهلي الحقيقة بالأمس، أمر كان متوقع للفوارق الفنية وإن كان صعب حتى دقائق اللي سجل فيها البديل صالح أبو شامات الهدف، وبالتالي ذهب بالأهلي صالح ورفاقه في النادي الأهلي ذهبوا إلى مواجهة سان داونز الجنوب أفريقي في سبتمبر المقبل. خطوة جيدة للنادي الأهلي، وإن كان في بعض الملاحظات الفنية سنتطرق إليها مع ضيوفنا. غدا تبدأ مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين، تهم المتصدر الاستمرارية، تهم الملاحقين، تهم أيضا من لم يحصل على فوز حتى انطلاق الجولة الرابعة، أقصد مجموعة من الأندية، يمكن حتى شاهدناها في الجولة الثالثة اللي حفلت بعدد كبير من التعادلات، 5 تعادلات الحقيقة و3 حالات فوز من أصل 8 مواجهات لعبت، ومواجهة ستلعب في الأول من سبتمبر، أقصد مواجهة النادي الأهلي والهلال والأهلي أو الأهلي والهلال، وأيضا حالة ترقب للأحد القادم بعد أن بدأت الحملة الانتخابية القائمة الوحيدة برئاسة بدر الرزيزة، أقصد بيوم الأحد هو اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد القدم في ذلك أو في ذلك اليوم. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري، من الإخراج خلود لبني، مباشرة للعناوين. أبو الشامات يقود الأهلي إلى مواجهة سان داونز، التأهل تحقق والتحذير وصل. الجولة الرابعة تنطلق غدا، النصر يدافع عن الصدارة والهلال يواجه الخليج دون خسارة. خمس تعادلات في 8 مباريات، الجولة الثالثة تكشف تعثر نصف فرق الدوري. وقائمة الرزيزة تبدأ حملتها وانتخابات اتحاد القدم الأحد.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تكتاكا. رحب مباشرة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل منير آل خاتم الناقد الرياضي. حياك الله أبو بدر، مساء الخير منير، تسمعني منير؟ طيب حتى يجهز الزميل منير.
3: أيوة
2: منير تسمعني؟ حياك الله معنا في حلقتنا الليلة أبو بدر.
3: هلا والله، مساك الله بالخير
2: سنور.
3: أحمد أمسى عليك وأمسى أيضا في الجهة المقابلة أيضا على الزميل عاطف، وبإذن الله نطلع بحلقة متميزة.
2: كل ثقة. أرحب أيضا بالعزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي. حياك الله أبو رايف.
4: حياك الله أبو أحمد، تحية طيبة لك ولأخونا منير وجميع مستمعينا الكرام،
2: حياكم الله. خلنا نبدأ الحقيقة بال المشهد السعيد لمحاولة أخرى للنادي الأهلي، ويمكن الموسم الماضي أو في النسخة الماضية في هالبطولة كان متقدم بخطوة. المرة بدأها منذ البداية مقابلة أوكلاند سيتي بالأمس أمام 46 ألف متفرج، عبر هذه المواجهة بهدف أبو الشامات. والحقيقة تأهل لمواجهة سان داونز الجنوب أفريقي يوم 19 سبتمبر في بريتوريا. بدأ معك أبو رايف، حدثنا عن القيمة الحقيقة الأكبر في انتصار الأهلي بالأمس، مسألة بطاقة التأهل،

0: قبل بيراميدز في خطوه مو يعني ما هي نفس هذه الخطوه، فبالتالي يمكن ما عاش الجو وكانت الصدمه الكبرى في خروج النادي الاهلي. انا اشوف انه الانتصار امس يمكن انتصار جيد، يمكن البعض ما كان عنده قناعه كبيره في الاداء اللي قدمه النادي الاهلي، لكن هو ذهب للاهم هو عمليه الانتصار والذهاب للمرحله الثانيه. اشوف الاهلي انه في عمليه تغيير تام على مستوى العناصر او حتى على مستوى الافكار التدريبيه. يمكن الاهلي في طور التطور الفني فكر مختلف. العام الماضي تكلم على يسلى بافكار تدريبيه او جمل فنيه مختلفه تماما عن المدرب الحالي. تتكلم يمكن شفنا العام الماضي يسلى كان بيعتمد بشكل كبير على عمليه النقل المباشر للهجمه من لمسه لمستين ثلاثه. اليوم تختلف مدرسه مختلفه تماما. تتكلم على عمليه التمرير الكثير، عمليه الاستحواذ، عمليه خلخله الخصم. فهذا تحتاج الى وقت طويل حتى اللاعبين يتشربوا هذا الامر. طيب هل الاهلي كان كويس ولا غير جيد؟ لا، انا اشوف انه الاهلي جيد، اشوف ان الاهلي مبشر. يمكن في الحلقه الماضيه سالتني اظن في اخر حلقه عن الاهلي، قلت لك لازم الاهلي يتجاوز مساله يسلى ومساله خروج بعض اللاعبين من منظومه الاهلي. ارى يعني مستقبلا وقراءه للمشهد ان اشوف انه الفريق الاهلاوي لا فريق قادر على تحقيق رغبات وطموحات الجماهير الاهلاويه في هذا الموسم متى ما اعطوا الثقه للمنظومه بشكل عام ووجدوا الدعم والمسانده الكبيره من الجماهير الاهلاويه. اللي انا اشوفها يمكن العنصر الاهم في مسيرة النادي.
1: لا، أنا تأكيد على هالنقطة تحديدا، وأشكرك عليها أنك انتهيت على مشهد الدعم الجماهيري. يعني مسألة حضور 46,000 متفرج، أكثر من 46 الحقيقة منير أبو بدر، يعني يمكن هذا أكبر رقم أو الرقم الأكبر لمباريات الدور الأول في البطولة بنظامها الجديد. يعني من النسخة الماضية أيضا ما تحقق هالرقم ويسجل للنادي الأهلي. أنا أتساءل عن المسؤولية اللي مش هالمرة، يمكن على مستوى بطولة القارات كأس القارات، لكن أيضا في مباريات السابقة للنادي الأهلي، هذا الحضور الجماهيري ماذا يضع، ماذا يريد أن يقول للإدارة الأهلاوية؟ أشياء كثيرة الحقيقة واضح، يعني احنا تابعنا المباريات، تابعنا حتى تفاعل الجمهور مع دقائق المباراة.
2: معروف في النادي الاهلي بصراحه بجماهيره العاشقه اللي صراحه ساندت الفريق في جميع المراحل وفي جميع يعني الظروف، سواء كان يعني السنوات الماضيه لما حقق البطولات والانجازات، حتى في الظروف يعني والانكسارات الصعبه لما الفريق هبط وبالتالي تم الدعم بشكل كبير ورافقه حتى انزف الى دوري روشن، وبالتالي زفة مو أي زفة، بالعكس يعني حقق بطولتين ألا وهي طبعا بطولة النخبة يعني شكل رائع. يعني أبو أحمد، يعني الأهلي اليوم يعني هناك رسائل كثيرة صراحة قاعد يقدمها بتأهله، اللي بهذه المناسبة صراحة أبارك إلى يعني القيادة الرياضية بمناسبة تأهل الأهلي ممثل الوطن في كأس القارات الثلاث. وإحنا طبعاً أمام يعني تاريخ جديد لكتابته من خلال مشاركاته. عندنا طبعاً كأس المحيط الهادي اللي ممكن راح يلعب ضد طبعاً صن داونز الجنوب أفريقي يوم 19 يعني الشهر الجاي. أيضاً عندي بعد كأس التحدي، وهذه بعد يعني راح تكون مباراة بصراحة جدا صعب في حال تجاوز صند داونز.
1: لا، هو يفكر الاهلي يفكر فيها خطوه حتى أكيد شوف أكيد. درس الموسم الماضي ما يتكرر مع النادي الاهلي.
2: بالعكس. الامر الاخر انا اشوف ان فوز الاهلي في اربع مباريات، منها مباراتين في الدوري، فاز في مباراه في الكاس يعني، واليوم يفوز في هذه المباراه، يعني فاز في جميع المسابقات المتاحه حاليا، وهذا صراحة مؤشر إيجابي بالنسبة للأهلي. إحنا نعرف أن الأهلي في مواسم سابقة مثلا يخرج بشكل مبكر من كأس الملك، يخرج مثلا زي العام الماضي خرج من أمام مثل هذا المسابقة، خرج من أمام فريق المغربي.
1: بس هو على الأقل مثل ياسلة أبو بدر، يعني مثلا ياسلة في بدايته في 2023-2024 مع النادي الأهلي حقق ذات الانتصارات المتتالية في أول حضور له، أربع انتصارات. الحين بوسيتش نفس الطريقة.
2: صحيح اتفق معك، لكن اليوم الشيء المختلف يعني ثقافة الفوز صارت أفضل وأقوى، شخصية الفريق بين

0: نتيجة بشكل أكبر. صحيح أن أمس كنا نتمنى أن يكون الفوز بشكل عريض، لكن يبقى مثل هذه المباريات اللي هي تكسب يعني ولا تلعب، لكن في نفس الوقت أنت اليوم لما تحقق هذا الانتصار أمام جمهورك بالتأكيد راح يعطيك ثقة أكبر لي يعني مواصلة يعني الانتصارات. لكن أنا بصراحة أخشى ما أخشى على النادي الأهلي، عند اختبار صعب بصراحة في شهر سبتمبر القادم. تتكلم بحمد عن 7 مباريات، منها 3 مباريات كسر عظم. تتكلم في بداية سبتمبر راح يواجه الهلال، أيضا راح يواجه القادسية أحد المنافسين بشكل كبير في الدوري، إضافة إلى أيضا مباراة اللي هي صن داونز اللي هي بطولة طبعا في البطولة الأفريقية. تتكلم عن كل هذه المنافسات، لابد أن الأهلي يكون دائما جاهز ويحقق الانتصارات، خصوصا أن فريق بصراحة تم تصميمه على أساس أنه يعني يكون فريق منافس وبطل في جميع المنافسات.
1: طيب عن ضغط الاستحقاقات اللي ذكرته، خلنا نرجع لأبو رايف في هالنقطة، مهدد يعني صعب على النادي الأهلي، هل كم الاستحقاقات المتداخلة؟ استحقاقات دوري الأهلي يمضي بشكل جيد، عنده أيضا في سبتمبر أيضا من ضمن هالمواجهة مثل ما ذكرنا منير إكمال مشواره في كأس القارات.
2: طبيعي هذا أبو أحمد، اليوم أنت فريق بطل وعندك رغبة لتحقيق كثير من البطولات، إذا لازم تواجه هذه الأمور.
1: بس هو يعني مدى الخطورة على النادي الأهلي بمكونات الحالية والقيادة الفنية والوضع، يعني الوضع المشهد بالكامل.
2: شوف أبو أحمد، بالتأكيد إنه هذا الملف مطروح أمام المدرب وأمام منظومة كرة القدم في النادي الأهلي بشكل كبير، إن هذه التحديات موجودة. إذا لابد أن نضع استراتيجية لتجاوز هذه الأمور. عملية أو فكرة اللي دائما تتداول إن أنا أضحي ببطولة من أجل بطولات أخرى، ما أشوف أنها فكرة غير جيدة. اليوم أنت لابد أنك تنافس على كل البطولات المتاحة وتجتهد على هذا الأمر، اللي يتحقق الحمد لله هذا خير وبركة، واللي ما يتحقق أنت اجتهد. وفي النهاية هذه التحديات أمر موجود، لكن أنا أشوف بشكل عام ممكن بالفكرة اللي قاعد يشتغل عليها المدرب خلال 4 مباريات اللي خاضها الأهلي، إنه لا هو حاسب حساب هذه الجزئيات، وبدأ في عملية التدوير. يمكن شفنا في مباراة بيلعب ريان حامد كظهير أيمن، شفنا في المباراة الثانية مع محمد عبد الرحمن، يعني قاعد يفكر في توليفة المنافس المناسبة لخوض هذه التحديات. أولويات بالتأكيد هم هو واضع أولويات، بالتأكيد النادي الأهلي واضع أولويات بشكل
1: بوسيتش عنده يعني عنده وعي تام أو صورة واضحة للمخاطر أو خلنا نقول التحديات اللي حيخوضها الأهلي خلال الفترة القريبة القادمة، قادرنا أكيد قياسا بالمباريات اللي تجاوزها.
2: أكيد. شوف يا أبو أحمد، اليوم النادي الأهلي حقق خلال الموسمين الماضية يعني يعتبر منجز فريد حتى هذه اللحظة. اليوم نتكلم على بطولتين نخبة متتالية، وبالتالي يمكن أو أهم الأولويات عنده أو الهدف الأسمى والمستهدف الكبير إني أنا أحقق بطولة النخبة للمرة الثالثة على التوالي، ويكون إنجاز فريد على مستوى الكرة السعودية، الكرة السعودية والكرة الآسيوية. فبالتأكيد يمكن هذه مستهدفات موضوع على الطاولة، وبالتالي يبدأ في عملية التحقيق. هل النادي الأهلي قادر بالمنظومة اللي موجودة إنه يستطيع تجاوز هذه التحديات وتحقيق المستهدفات؟ أنا أشوف من خلال الرؤية الأولية إنه الأهلي لا قادر على هذا الأمر.
1: عموما احنا
0: لكن انا يمكن اختلف شوي مع يعني اخونا التركي اخوي عاطف. بالنسبه لي انا اشوف ان لابد ان تكون من ضمن الاولويات فعلا في بطوله النخبه، لان تكون يعني حدث يعني مو اي نادي ممكن يقدر يسويه. هذا امر. الامر الاخر ايضا بطوله انك تحقق بطوله اللي هي عندك 3 كؤوس ممكن تحققها، مثلا كاس المحيط الهادي وايضا كاس التحدي، لما تحققهم بالتاكيد راح تكون جدا مميز، وبالتالي يمكن ما في اي نادي اخر حققه على مستوى اسيا او حتى يعني افريقيا، وبالتالي انا اشوفه مستهدف. يعني انت ممكن بالنسبه الى الدوري تقدر تعوضه، سواء كانت مباريات او ممكن انت في يعني قادم من الايام ممكن تعوض مثل هذه المباريات. لكن بالنسبة إلى مثل هذه البطولات بالتأكيد راح تكون يعني أوليات بالنسبة إلى فريق سعودي يحقق مثل هذه المنجز بالتأكيد، وراح تكتب التاريخ بأن الأهلي هو أول الأندية اللي حققت هذه الإنجازات.
1: لا شك أنها مستهدفات عالية وقوية، الأهلي قادر، وأكيد أكيد أكيد الأهلاويين بيعملوا حساباتهم جيدا للمستهدفات المختلفة في كل سواء حتى على المستوى المحلي أو القاري. طيب احنا بعد ما أكد الأهلي حجز الموعد العالمي والذهاب خطوة إلى الأمام نحو سان داونز هناك في جنوب أفريقيا، نرجع بحديثنا عن أنديتنا ودوري روشن اللي سينطلق في جولة الرابعة الغد.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: الجولة الرابعة الحقيقة بتنطلق وإحنا حديثنا عنها سيتلو أيضا حديث عن ما يعني انتهت عليه الجولة الثالثة، لكن الجولة الرابعة الحداثة الأقرب هي الانطلاق غدا بأربع مواجهات. الرياض يستضيف نيوم، والفيحاء يستضيف أبها، والنصر يستضيف التعاون، والخليج يستضيف الهلال. وببدأ الحقيقة من الرياض ونيوم. منير، الرياض استقبل يمكن خلال الثلاث الجولات الماضية 11 هدف. سيواجه نيوم في مباراة بعد أن خسر أمام القادسية بهدفين دون ومقابل. الأولوية الفنية في هالمواجهة بالنسبة للرياض تجاوز هالتعثرات اللي استمرت ثلاث جولات بدون نقاط،
0: ولا تعادل مع الشباب.
1: صحيح تعادل مع الشباب
0: 3-3.
1: صحيح التجاوز لكنها تحسب تعثرات حتى وان كانت تعادل 3-3. صحيح لكن تعامله مع هالمواجهه ويلتقي نيوم ايضا الطامع انه يعوض.
0: انا اعتقد ان الرياض يعني قاعد يقدم نفسه من مباراه الى مباراه اخرى بشكل افضل. يعني صحيح خسر قدام الاتفاق وخسر امام النصر بنتيجه كبيره، وهذا أمر طبيعي يعني بصراحة خاصة أمام النصر، وحتى مع الاتفاق كانت مباراة يعني كان يلعب ناقص لاعب من يمكن أول 10 دقائق، وبالتالي كان اختبار صعب، ومع ذلك يعني كان قريب مع أنه يدرك التعادل أمام الاتفاق. مباراة الشباب أنه يتعادل 3-3 بالتأكيد يعني التطورات الكبيرة اللي يعيش الشباب بالتأكيد أنه يشوف نتيجة إيجابية لنادي الرياض. بشكل عام أنا أشوف لابد أن يفوز على نيوم، إذا أنت ما أردت من البداية الهروب من شبح الهبوط لابد أنك تحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، لكن في موازين القوى أنا أشوف أن نيوم أكثر قوة وأكثر يعني جودة بالنسبة سواء اللاعبين أجانب أو حتى محليين.
1: طيب عموما برايف يعني الرياض على اعتبار أنه حصد نقطة وحيدة فقط من التعادل الأخير، اليوم أيضا كان عنده تعثرات فقط جمع 3 نقاط خلال 3 جولات رغم يعني حالة الترقب لمباراة الأخيرة الجولة الثالثة، رغم هالتعاقدات

0: ليسوا جددا في دوري روشن. الإدارة تعتقد أنه ستواجه ضغوط إذا ما حدثت خسارة مقبلة في أو تعثر، ما بقول خسارة، تعثر في هالمباراة أمام الرياض.
1: لا هو اليوم 6 نقاط،
0: أتكلم عن الرياض حالته، الكسب والخسارة الفريقين عموما.
1: لا الرياض يمكن ما أشوف في أي تطور عن الموسم الماضي، يعني هو نفس الفكرة، نفس الأزمات اللي موجودة، ما يعني حيعاني في هذا الموسم بأمانة.
0: المشكلة أكبر من تجاوز مباراة واحدة.
1: العام الماضي نجا من مسألة الهبوط في آخر اللحظات، فأعتقد إنه ما حيكون في أي نوع من التطور حتى على مستوى العناصر، ما هي العناصر القادرة على عملية التنافسية وبشكل كبير في دوري قوي مثل دوري روشن. نيوم يمكن في المباراتين الأولى قدم نفسه بشكل جيد، يمكن في الحلقة الماضية أبو أحمد بعد خسارة القادسية من الاتحاد، في سألتني سؤال قلت لي القادسية كيف حتكون أزمة مباراة الاتحاد، قلت لك هي استثنائية والعودة حتكون عن طريق نيوم، وأنا أتذكر هذه الكلمة. يمكن شفنا هذا الوضع. نعم
0: قلنا ممكن يكون نيوم على أرضه صعب، لكن ما حدث.
1: نيوم فريق جيد، لكن جيد في حدود، يعني في حدود فرق معينة في عملية التنافسية. يمكن عملية إعداد الفريق ليست الإعداد الكبير اللي تقول يقدر ينافس على المراكز الأولى. حدوده بالتركيبة الموجودة، إذا لم يحصل فيها أي نوع من التطوير خلال الفترة الماضية أو خلال فترة الانتقالات الشتوية، أنا أعتقد هو من الخامس إلى العاشر هذا الوضع الطبيعي لنيوم. وما أشوف إنه أمر مخجل يا أبو أحمد. أنت حتى لو أنك لك سنة أو سنتين في دوري روشن، ما وصلت للشخصية اللي تقدر من خلالها تكون فريق في عملية المنافسة بشكل كبير، تقارع فيها الأندية الكبيرة، الأهلي، الاتحاد، الهلال، النصر، القادسية، لسه ما وصلت لهذا التكوين. أعتقد مستقبل الفريق جيد متى ما بدأ في التدرج والتطور من موسم لموسم آخر.
0: طيب خلونا نروح للمواجهة الأخرى سريعا، الفيحاء استضيف أبها. الفريقين كلهم أو كلاهما خلال الجولة الماضية ما حصل على 3 نقاط، والكل تعادل. الفيحة تعادل سلبيا مع التعاون، وأبها تعادل مع الخليج بهدف مقابل مثله. الفريقين بحاجة ماسة إلى تحقيق 3 نقاط مجمعة، أقصد انتصار. وببقى معك أبو رائف، يعني شوف الفريقين أجروا تعديلات، تكلم على خارطتهم، لكن في حالة في خلل، يعني حتى بعد تقدم أبها، أو عفوا في مباراة أبها والخليج تقدم حصل وتعادل في اللحظات أو في الدقائق الأخيرة من المباراة. أي تعديل يحتاجه الفريقين؟ خلنا نقول أيضا نعم السؤال، تطوير، صناعة فرص، يعني شيء يحتاج حتى يحصل على 3 نقاط مكتملة.
1: والله شوف أبو أحمد، إذا تجاوزنا التعاون والشباب بحكم أنهم يعني خلال 3 جولات حصلوا على نقطتين.
0: أتكلم عن فيحاء وأبها.
1: لما أنا أقول لك فيصلي، فتح، فيحاء، أبها، الرياض،
0: الشباب،
1: لا خلينا نتجاوز الشباب. إنه بحكم أن الشباب جاب نقطتين، التعاون والشباب يعني جابوا نقطتين من 3 جولات. لكن خلينا نأخذ الفيصلي، الفتح، الفيحاء، أبها، الرياض، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. فرق يعني بأمانة متواضعة حتى هذه اللحظة، ما هي الفرق اللي أدتنا مؤشرات إنه في ظروف معينة ممكن نتجاوز هذه الظروف ويتحسن الوضع. لا، هذه التركيبة اللي موجودة هي مجرد اجتهادات خلال الفترة القادمة. قد يحصل نوع من التطور الفني، قد يحصل، مو بالضرورة حصوله، ممكن يغير كثير من الأمور. لكن بأمانة الوضع العام ليس جيد، او ما كانت هنالك الاعداد المميز اللي من خلاله يقدم الفرق بشكل كبير. اتكلم على ابها. ابها بطل دوري يلو، كان يمكن الجميع شاف المستويات الكبيره اللي قدمها ابها خلال منافسات دوري يلو، وتوقعنا انه يكون في عمليه تطور،
0: خصوصا انه يتجاوز الدرعيه والعلا.
1: نعم فتوقعنا انه لا، الفريق ممكن يظهر بشكل مغاير. لا، ما يعني حتى هذه اللحظة، ولا يزعلوا مني الأخوان في نادي أبها، هي تركيبة يلو اللي موجودة في دوري روشن.
0: طيب من تعطي أسهم أعلى من غيره أنه ممكن قابل لاستنهاض قدراته على الأقل من بين هالرباعي أو الخماسي اللي ذكرت؟

0: ذكرته؟
1: والله ممكن اشوف الفتح.
0: الفتح
1: يعني الفتح الفتح ممكن الفتح يعني يقدم مستويات. يمكن تعودنا على الفتح دائما حتى في الموسم الماضي تكلمنا اكثر من مره عن نادي الفتح. الفتح بيقدم مستويات كبيره لكن على مستوى النتائج سيئه. يعني متى ما تجاوز هذه النقطه ممكن نشوف الفتح يمكن يبتعد عن هذا الخماسي. لكن هذا الخماسي انا اتوقع انه حيستمر لنهايه الدوره الاول بنفس الوضعيه.
0: حديثنا المقبل عن مباراتين أخرين ستلعبان غدا الجمعة، النصر والتعاون والخليج والهلال. فاصل قصير ونعود لكم في تيكي تاكا.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: تيكي تاكا على جدة FM.
0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في تيكي تاكا على جدة FM. تحدثنا في الجزء الأول عن مباراتين من ستقامان غدا على مستوى الجولة الرابعة من دوري روشن المحترفين، مباراة الفيحاء وأبها، وقبلها أيضا مباراة الرياض ونيوم. عندنا المواجهتين الأخرين اللي بنتكلم عنهم سريعا، مباراة المتصدر الناصر والتعاون. عودة الترحيب بكم وبالضيفين العزيزين عاطف الأحمد الناقد الرياضي وأيضا منير الخاتم الناقد الرياضي. منير، النصر يتصدر بالعلامة الكاملة، حقق ريمونتادا الحقيقة رغم ظروف النقص في أقل من 16 دقيقة مواجهة الجولة في الجولة الثالثة. سيفتقد إثر تلقي البطاقة حارسه بنته، في احتمالية ظهور نواف العقيدي في مواجهة التعاون. سيميكان اللي أيضا كان يعاني من الممكن يكون متاح في المواجهة. شو مفتاح النصر في مواجهة التعاون الطامح الحقيقة أمام النصر اللي أعطى صورة واضحة جدا في مباراته أمام الاتفاق أنه متمسك ليس بالصدارة، متمسك باللقب؟
4: بالتأكيد بحمد، النصر صراحة أعطانا، يعني أنا حضرت مباراة النصر والاتفاق وشاهدت يعني بصراحة مباراتهم كانت يعني لها وجهين. الوجه الأول كانت للتلميذ اللي هو طبعا باباس، اللي صراحة قدم فريقه بشكل يعني مفاجئ للجميع، وبالتالي استطاع يعني من فرصة واحدة ألا وهي اللي هي الطرد اللي استغله، وبالتالي أنهى الشوط الأول 2-0، وكان الكل يعتقد أن المباراة تقريبا انتهت، خصوصا بعد ما خرج كريستيانو رونالدو أيضا من المباراة. كان الكل يعتقد بأن في حال تسجيل الاتفاق أي هدف ممكن خلاص يقتل المباراة، وبالتالي ممكن يتعرض بطل الدوري إلى خسارة مفاجئة أمام الاتفاق. لكن على النقيض بعد التغييرات اللي أجراها إنج بصراحة خلال الربع ساعة الأخير قلب الطاولة على يعني المدرب باباس، وبالتالي شاهدنا كيف التغييرات استغل من خلالها طبعا الثغرات الموجودة، وأظهر النصر بصراحة يعني وجه الآخر، يعني فريق البطل اللي من خلال مثل هذه يعني المباريات.
0: تأثيرات المواجهة أبو بدر تنتقل لمواجهة التعاون، يعني بتعطي بها
4: أكيد راح تنتقل وتعطي يعني زخم إعلامي كبير من خلال الحضور الجماهيري، من خلال يعني شاهدنا كيف الجمهور تفاعل مع النصر ايضا، يعني حتى وان كانت في مشكله يعني يمكن ما ظهرت على السطح، لكن في امور واضحه.
0: اي مشكله تحصل؟
4: هناك مشكله حراسه المرمى ابو احمد. يعني احنا ندري ان نواف العقيدي كان يعني يبي ان يعني اما تفضيله على اساس انه يكون هو الحارس الاساسي يعني، لكن في المؤتمر الصحفي تكلم انجي قال انه لا مصاب، لكن اليوم نرى الأخبار بأن نواف العقيدي راح يشارك في المباراة كلاعب أساسي، وبالتالي ممكن هذه رب ضارة النافع، ممكن هذه المشكلة تحل الأزمة اللي كانت موجودة من بداية الموسم، وبالتالي نرى النصر بشكل أفضل. أعتقد أن النصر يعني أمامه يعني فرصة كبيرة بأنه يوسع الفارق،

0: خصوصا ان ندرك تماما بان الهلال راح يشارك يعني يلعب مباراتين صعبتين امام الخليج اللي راح يستضيفه في امام يعني في ظروف صعبه ايضا في تتكلم عن رطوبه عاليه وبالتالي
1: بالمناسبه في ذات التوقيت مباراه النصر والتعاون ومباراه الخليج
0: صحيح وبعدها راح بعدها راح يواجه يعني الهلال يواجه الاهلي وبالتالي في حال تعرقل او تعثر الهلال خلال هذه المواجهات ممكن يعني تكون الفرصه مواتيه انه يوسع الفارق وبالتالي يعني يتقدم بشكل كبير للحفاظ على اللقب. بشكل عام بصراحه التعاون يعني بدايه سيئه بصراحه على عكس ما شاهدنا الموسم الماضي يعني تعادلين وخساره وبالتالي التعاون ليس كالتعاون اللي شاهدناه كالسابق يمكن بسبب يمكن ابو احمد يعني تخليه عن بعض نجوم الفريق والتعاقدات الجديده بالاضافه الى مدرب جديد كل هذه الظروف اتوقع ان جعلت التعاون ليس التعاون اللي تعودنا عليه.
1: طيب هذا التغيير الحقيقه اللي اشبه ما يكون بسلخ جلد اذا كان اتفق معي يا ابو رايف مساله التعاون اللي قبل شوي تحدثنا عن تعادله السلبي مع الفيحاء. رغم هالتغيير أيضا في إضافة عناصرية جديدة للوجوه الجديدة في خارطة التعاون توقيع مع الجناح الإيفواري بارفي وأكيد التعاون أو التعاونيين مش راضين عن ما يقدم التعاون هالمرة في مواجهة في ملعب النصر أمام ما أحدث النصر من التفاتة لما قدمه في مواجهة الجولة الماضية. التعاون ممكن يحدث أمر لا يرغبه النصراويين ولا سيكون محطة عبور في الجولة الرابعة للنصر؟
2: أبو أحمد شوف أكثر فريق خلال العشر سنوات الماضية يتم الإشادة فيه بعيدا عن الأندية الجماهيرية هو نادي التعاون نتيجة العمل الكبير المقدم من أو العمل المؤسسات الكبير المقدم في نادي التعاون. تتغير إدارة تدخل إدارة ثانية ما بنشوف أي نوع من التغيير. حتى العام الماضي في الموسم الماضي بكثير من الحلقات أشدنا بالعمل الكبير المقدم في نادي التعاون.
1: اختلف
2: لكن
1: شيء؟
2: هل هذا التعاون اللحظة؟ هل هذا التعاون هو التعاون اللي كنا نشيد فيه العام الماضي؟ لا بصراحة ما هو هذه التركيبة اللي بترضي طموحات الجماهير. مو هذه التركيبة اللي أقنعتنا خلال المواسم الماضية.
1: التغيير كان خطأ في الكم ولا في العناصر اللي تم استقطابها؟
2: لا يمكن كان في نوع من الاستغرار يعني التعاون يمكن من اكثر الفرق اللي ما يكون عنده نوع من التغيير الكبير. دائما التغيير في قطعه في قطعتين حتى على مستوى القياده الفنيه. يمكن شفنا شاموسكا كم موسم مع مع مع مع, مع التعاون ما كان في نوع من التغيير فبالتالي عمليه الاستقرار كانت هذه هي افرازاتها. اليوم هو في تجديد. هل هذا التجديد حينجح او ما ينجح هذا اللي حتفرز الجولات المقبله. لكن حتى هذه اللعبه التعاون غير مقنع نهائيا لا على مستوى القياده الفنيه ولا حتى على مستوى التركيب.
1: طبعا على على على مستوى نسب كسب المباراه تعطي كم لكم النصر والتعاون ابو رايف؟
2: لا شوف النصر اليوم شوف النصر يمكن عدى من أزمة كبيرة في مباراة الاتفاق بعيدا عن الأخطاء اللي أخطاها مدرب الاتفاق واللي حول المباراة من مباراة كانت في يده ومتاحة حتى قبل الطرد. يعني يمكن الجميع يتكلم عن عملية الطرد إن هي كانت العامل المؤثر
1: في نقطة التحول.
2: لا أنا أشوف إنه الاتفاق قبل الطرد كان فريق مستحوذ كان يمكن كل على غير متوقع يمكن توقعنا المباراة أن تكون سجال ما بين الاتفاق والنصر لكن لما شفنا بداية المباراة لا الاتفاق كان مسيطر كان هو اللي بيستحوذ كان هو اللي بيصنع الهجمات يمكن وصل النصر اللي عملية استقبال اللعب وعملية التحولات وهذه اللي ما وهذه الطريقة اللي هو ما يحبها مدرب النصر بسبب إنه حتى لو كان موجود عنده سرعاته وتعود على عملية التدرج وعلى عملية التمرير وعملية خلق الفرص من خلال تركيبة أو فكرة معينة. يمكن بعد عملية الطرد صارت عملية التحول. على الرغم إنه التغيير اللي حدثه إنجي في النصر ما كان التغيير الموفق في بداية الأمر لكن الجميل إنه تدارك هذا الأمر في الشوط الثاني. يمكن بداية التركيب ويمكن تكلمنا في الحلقة الماضية إنه ما حيستعجل في نزول كريستيانو رونالدو من بداية المباراة لكن فاجأنا إنه كان موجود من ضمن التركيبة من ضمن التشكيلة الأولية ما أجرى التغيير المناسب بخروج كريستيانو ودخول الحارس الاحتياطي يمكن استغنى عن اهم لاعب في الوسط انجلو

0: اي فبالتالي غير كثير، لكن تدارك هذا الامر في الشوط الثاني. افرازات جميله حصلت، نعم في النصر افرازات جميله، هي القدره على العوده. يمكن العام الماضي حصل نفس الموقف، ما قدر يعود النصر في لما انطرد نواف العقيدي. لا اليوم احنا شفنا ان النصر قادر، في اصرار، في عزيمه عند اللاعبين من اجل العوده. يمكن سهل هذا الامر مدرب الاتفاق في عمليه التفريغ اللي حصلت على مستوى الوسط وحتى على مستوى دفاع الاتفاق، مما سهل مهمه النصر. النصر تفضل
1: يا ابو احمد. وفرط الحقيقه، يعني هاللوم اللي يمكن تابعت لوم جماهير نادي الاتفاق انه فرط في فرصه الحصول على الصداره امام نادي النصر.
0: طيب. وكانت سهله ومتاحه، وكانت سهله ومتاحه
1: بيد الله بيد عمرو.
0: نعم، لكن الجميل اللي يمكن الرساله اللي راحت لجمهور النصر، لا انتوا امام فريق قادر على تجاوز اي ازمه.
1: أكيد.
0: في عناصر وفي فكره. الفكره هذه مهمه
1: القتاليه للاخر لحظه في المباراه. الحقيقه اللاعبين نادي النصر جميعا من ساديو مني حتى العناصر بما فيهم الحارس الحقيقه الناشئ عبد الرحمن العتيبي تعطيك انطباع انه هذا الفريق يعني لا يرتكن لاي دقائق ولا لاي نتيجه حتى النهايه. لو نروح سريعا
0: الاهم يا ابو احمد وخلي التصور هذا يكون موجود. لو واجه النصر في هذه الازمه اللي عدى فيها مباراه الاتفاق الهلال ولا الاتحاد ولا الاهلي، هل حيكون نفس التعامل ولا حيكون الامر مختلف تماما؟
1: ما بكل مره تسلم الجره. بنروح لمواجهه الخليج والهلال سريع عشان الوقت، وابقى معك ابو رايف على السريع بس باخذ الاجابات. المباراه يستضيف فيها الخليج الهلال مثل ما ذكر منير وذكرنا قبل شوي وسط الاجواء في المنطقه الشرقيه. الخليج تعادل في مباريات الثلاث ما خسر، الهلال يفوز لكنه في المحطة الأخيرة والمباراة الأخيرة نوعا ما نقول الجماهير الهلالية والآراء الفنية حول ما يقدم الهلال وكأنه فيه لمسة رضا، أو خلنا نقول يعني نوعا ما. أمام هالمباراة الخليج قادر أمام احتياج النقاط أكثر نظير النتائج الأخيرة السلبية أن يعثر الهلال؟
0: الهلال يفوز بلا طعم ولا رائحة، هذا الشيء اللي احنا متفقين عليه من
1: بس يستمر أمام الخليج؟
0: الخليج، شوف الخليج دونيس غير الخليج اللي قاعدين نشوفه الان. انا اتكلم على بدايه الدوري، كان في شراسه ايام ما كانت الخليج بيقود دونيس، في شراسه هجوميه، في عناصر كويسه، ما زال متماسك حتى هذه اللحظه. انا اني اخرج من ثلاثه جولات اني انا ما اخسر حتى لو ما انتصرت، بس اهم شيء اني انا ما اخسر. لا انا اشوفه مؤشر جيد الى حد كبير، لكن هل يستطيع تجاوز الهلال؟ انا اشوف انه بالعناصر اللي موجوده في نادي الهلال صعب على نادي الخليج، حتى لو تكلمنا عن عامل الرطوبه وعامل مش عارف ايه. لا الهلال قاعد يلعب بثقل جوده اللاعبين، حتى لو اختفقنا يا ابو احمد انه ما عنده الفكره الجيده من المدرب انزاجي، لكن قاعد يلعب بثقل جوده لاعب، هذا قادر على عمليه التغيير داخل الملعب. اليوم يكون عندك لاعبين اصحاب خبرات، اصحاب مهاره وجوده عاليه، حتى لو كان العمل الفني غير جيد او الفكره غير جيده، لهم قادرين على عمليه تجاوز المباراه بكل سهوله.
1: طيب الخليج والهلال لا تقل ضغوط عن مباراه النصر والتعاون، ضغوط الحصول على الثلاث نقاط، لكن وين الضغوط اكثر منير؟ الضغط للاستمرار في الكسب بالنسبه للهلاليين ولا تغيير الحالة؟ حاجة الخليج أكبر والضغط عليهم أكبر في إثبات أنه سجله دون خسارة لا يعكس حقيقة ما هو عليه.
2: بالتأكيد يعني الهلال هو أمام يعني منعرج مهم جدا على وهو إثبات نفسه وأن يعني يكون قريب من الدوري. يعني أنت الهلال يعني إحنا ما تعودنا عليه أنه يعني يبتعد عن الدوري أكثر من سنتين ثلاثة، وبالتالي اعتقد ان في حال تعثره وفوز النصر بالتاكيد يمكن يعجل برحيل يمكن حتى المدرب انزاجي مهما كان.
1: خلينا نتكلم يعني قصد الضغط اللي قبل النتيجه، قبل انتهاء المباراه، ضغط قبل بدايتها حتى، ضغط اكثر في الخليج ولا في الهلال؟
2: الضغط اشوفه حاليا في الهلال،
1: في الهلال اكثر
2: اكثر. بس يعني خليني اروح لنقطه مهمه واضحه انا بالنسبه لي الحين من خلال خروج المدربين واصواتهم الاخيره، وانا بصراحه يمكن اتعاطف معهم نوعا ما. الانديه اللي هي يعني انديه يعني الوزاره يعانون كثير من ضغط المباريات في ظل خصوصا السفر. يعني
1: تقصد حديث الكابتن
2: خالد العطوي؟
1: خالد العطوي
2: او حتى جوميز يعني انت لك ان تتخيل ابو احمد ان فعلا يمكن هم يطبقوا نظام اللي هو 3 ايام 72 ساعه، لكن لك ان تتخيل انك تسافر في ظل يمكن 3-4 ايام تسافر الى يعني مكانين، تتكلم عن ابها وتتكلم مثلا عن القصيم، تتكلم عن يعني اماكن متفرقه، وفي نفس الوقت ما عندك طياره خاصه يعني مثل مو مثل انديه الشركات اللي ممكن تسافر بشكل اسهل يعني. يعني مثل الخليج يمكن، وحتى شاهدنا يمكن في السوشيال ميديا في موقع التواصل الاجتماعي وتحديدا اكس، هو الميران الأول والأخير تدربوا في أبها اليوم الصباح لأن طيارتهم تأخرت من مواجهة الأخيرة اللي تعادل فيها مع أبها، وبالتالي هذه صعوبة يعني تتكلم هو قاعد يستضيف المباراة لكن ما سوى أي تدريب على ملعب المباراة. هذا يعني يعطيك مؤشر كيف المعاناة اللي قاعد تعانيها أندية الوزارة، وبالتالي أنا من هنا يعني أتمنى من الرابطة وكذلك الوزارة إيجاد حل لمشكلة اللي هي الأندية اللي ما يعني ما تستطيع يعني
1: التعامل مع الفترة
2: التعامل مع الفترة، وفي نفس الوقت إيجاد حل يعني إما بالتعاقد مع أحد الشركات الطيران اللي ممكن تدخل أندية الوزارة بحيث إن ما يكون في مثل هذه المشاكل يعني
1: ترانزيت تتكلم عشان 4 أو 5 عشان الجدول الرزنامة اللي ممكن تتغير ويتم تعديلها مثل ما حصل الأيام الماضية.
2: طيب. صحيح، وهذه يعني أنا أشوف مشكلة كبيرة تعاني من الأندية وبالتالي أنا ممكن حتى تلقي بضلالها على مواجهة الهلال والخليج.
1: طيب أنا شاكر ومقدر العزيزين منير الخاتم الناقد الرياضي والعزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي، انتهى وقت المخصص لنا، شكرا لكم، إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة FM.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وأفوز.
1: جوري أنت باقي على الأيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما خليني شوية بس شوية.
1: وبعدين معاكي صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الأيباد.
0: ماما بليز لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
2: خلاص خلي معاها الأيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
1: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
2: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
1: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الأيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة.

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة دلاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض، وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
2: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لون صيفك رسمت بعقل مبدع وخيال فنان وقدرت توظف الهندسة الطبيعية في منطقة حباها الله بالغابات الطبيعية. يعد منتزه غابة رغدان واحد من أهم الوجهات السياحية في السعودية بشكل عام، والسياحة في الباحة بشكل خاص. يمتاز هذا المنتزه بمناظر الطبيعية الخلابة بفضل موقع الجغرافي المتميز على قمة غابة رغدان. تتناغم كل من الطبيعة الخضراء والصحراوية على قمم الجبال ويشكلوا معا لوحة طبيعية جميلة. يوجد في المنتزه 50 فيلا مجهزة بخدمات فندقية، كمان يوفر المنتزه كافة أنشطة التخييم الشيقة وسط أجواء آمنة. لون صيفك.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: صيفنا أحلى الآن على جدة FM.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جدة اف ام في حلقة جديدة من برنامج صيفنا أحلى. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء. وزي ما عودناكم عندنا الكثير من الأخبار والفعاليات من مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى الزوايا المختلفة وفقرتنا المعتادة إيش تفضل اللي لابد أنكم تشاركونا فيها على 012-64-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28. اليوم معكم من أمام المايك أنا أسامة الغريبي والإخراج خلود لبني. أكيد تقدروا تشاركونا من خلال منصة إكس على حساب إذاعة جدة @جدة_راديو، وكمان تشوفونا تشاهدونا صوتا وصورة من خلال تطبيق راديو السعودية ساودي راديو بلس، وكمان تقدروا تشوفونا من خلال منصة إكس على حساب إذاعة جدة. خلونا نروح لفاصل أو أول محطة غنائية مع خلود، وبعد راجعين نبدأ المشوار معكم. لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى الآن على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد، بدأنا مشوارنا معكم في صيفنا أحلى على جدة FM، والبداية من مكة المكرمة وتحديدا حي حراء الثقافي في مكة المكرمة، حيث أطلق فعاليات برنامج حراء بداية أثر تحت شعار نبدأ عام من حراء بالعلم والإبداع، في تجربة ثقافية وإثرائية بتجمع بين المعرفة والترفيه وتستهدف مختلف أفراد الأسرة من خلال أنشطة تفاعلية تستلهم قيمة المكان وتفتح مساحات للتعلم والإبداع. طبعا البرنامج اللي شاركت فيه العديد من الأسر بالعاصمة المقدسة قدم مجموعة متنوعة من الفعاليات اللي تمنح الزوار تجربة متجددة بتشمل المسرح والعروض والمسابقات والألعاب والحرف اليدوية، إلى جانب أنشطة تعليمية وتفاعلية صممت لتناسب مختلف الفئات العمرية. تبرز قافلة التعليم ضمن مكونات البرنامج بوصفها مساحة تجمع بين التعلم والتفاعل من خلال تقديم محتوى معرفي بأساليب مبسطة وجاذبة تسهم في تحفيز الأطفال والناشئة على الاكتشاف وتنمية المهارات. كمان تتيح الحرف اليدوية للمشاركين خوض تجارب عملية بتعزز الإبداع وتعرفهم بعدد من المهارات بأسلوب تفاعلي. كمان البرنامج بيحتضن ركن الرؤية والإنجاز اللي قدم محتوى تفاعلي يرسخ مفاهيم الطموح الابتكار والإنجاز ويحفز المشاركين على تنمية قدراتهم والاستفادة من المعرفة في بناء أفكارهم وتطلعاتهم المستقبلية. طبعا يأتي برنامج حراء بداية أثر ضمن سلسلة البرامج الثقافية والإثرائية اللي بيحتضنها حي حراء الثقافي سعيا إلى

0: تعزز الفعاليات والبرامج الموسمية التي يقيمها الحي من تنوع الخيارات الثقافية والترفيهية في العاصمة المقدسة، وتسهم في إبراز المواقع التاريخية ضمن المشهد السياحي والثقافي، وتحويل زيارتها إلى تجربة معرفية متكاملة بتربط الزائر بتاريخ المكان، وتمنح في الوقت ذاته مساحات للتعلم والتفاعل والإبداع. وإحنا متواصلين معكم أكيد في صيفنا أحلى. هنروح لفاصل مع خلود، وبعدها راجعين مكملين معكم، لا تروحوا بعيد.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة FM.

يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك.

0: خوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجمنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وعيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.
2: صيفنا احلى على جدة اف ام.
6: طيب حياكم الله من جديد في صيفنا احلى على جدة اف ام. فقرة ايش تفضل؟ هذه الفقرة اللي نستقبل فيها اكيد مشاركاتكم وآراءكم. اليوم بنتكلم عن رفيق الدرب. ايش تفضل؟ رفيق درب يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، ولا دائرة معارف تتجدد وتتغير مع كل مرحلة؟ رفيق درب يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، ولا دائرة معارف تتجدد وتتغير مع كل مرحلة؟ ايش تفضل انت؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. اللي حاب كمان يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. طيب خلونا نروح لبطولة موسم جدة للبلوت. اختتمت هذه المنافسة أو هذه البطولة، موسم جدة للبلوت 2026، في ميدان الثقافة بجدة التاريخية وسط أجواء تنافسية مميزة بإشراف من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الذهنية وتنظيم من جمعية كتايا للرياضات الذهنية واستضافة من جدة التاريخية. الحفل الختامي شهد تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في حضور المهندس عبد الحكيم سحاب نائب رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية، وتوج فيصل السلمي ويوسف السلمي بلقب بطولة موسم جدة للبلوت بعد حصدهما المركز الأول، فيما حل رشيد الحارثي وشليويح الحارثي ثانيا، وجاء نواف الحارثي ودخيل الله الحارثي ثالثا. الحفل شهد تكريم الجهات المشاركة والمساهمة في إنجاح هذه البطولة تقديرا لدورها في دعم وتنظيم الحدث، في مقدمتها الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية وجدة التاريخية. تأتي البطولة ضمن فعاليات موسم جدة 2026 في إطار تعزيز حضور الرياضات الذهنية وتوسيع قاعدة ممارسيها وتقديم تجارب تنافسية نوعية بتجمع المهارة والتحدي في أجواء تعكس التنوع اللي تشهد فعاليات الموسم. وأكدت جمعية كتايا للرياضات الذهنية أن نجاح البطولة جاء ثمرة للتكامل والتعاون بين الجهات المشاركة، مقدمة شكرها لجميع الشركاء واللاعبين والمنظمين الذين أسهموا في إنجاحها. طيب قبل الفاصل خلوني أذكركم بإيش تفضل. تفضل رفيق درب يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، ولا تفضل دائرة معارف كثيرة تتجدد وتتغير مع كل مرحلة؟ شاركوني على 012-647-7154 ومن خلال الواتساب على 800-244-28-28. فاصل ونواصل.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة اف ام. معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أعلن عن إقامة بطولة 6 كينجز سلام ضمن فعاليات موسم الرياض 2026 في 21 و22 و24 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين. تشهد البطولة مشاركة 6 من أبرز نجوم التنس العالميين، يتقدمهم الإيطالي يانيك سينر حامل لقب النسختين السابقتين، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز والصربي نوفاك ديوكوفيتش والألماني ألكسندر زيفيريف والأمريكي تايلر فريتز، فيما تشهد النسخة الثالثة الظهور الأول للأسترالي أليكس دي مينور في البطولة. ستنقل منافسات البطولة عالميا عبر منصة نتفليكس لتصل إلى جمهور واسع حول العالم، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز بطولات التنس التي تجمع نخبة اللاعبين. الإسباني كارلوس ألكاراز قال: يسعدني العودة إلى الرياض للمشاركة في نسخة جديدة من بطولة 6 كينجز سلام، الأجواء دائما استثنائية، ومن دواعي فخري أن أكون جزء من هذا الحدث الفريد إلى جانب نخبة من أفضل لاعبي العالم. كمان الإيطالي يانيك سينر قال: أنا سعيد بالعودة للرياض للدفاع عن لقبي في 6 كينجز سلام مرة أخرى، إنها بطولة رائعة وتتميز بأجواء مميزة، وأتطلع بشغف لخوض المنافسات في أكتوبر المقبل. طبعا البطولة تقام بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز من كل مواجهة إلى الدور التالي حتى المباراة النهائية، مع إقامة مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع. كما سيحتضن موقع البطولة منطقة للمشجعين تقدم مجموعة من التجارب والأنشطة المصاحبة، بما يعزز تجربة الزوار طوال أيام الحدث. طبعا أعلن عن بطولة 6 كينجز سلام لأول مرة في عام 2024، وأقيمت منها حتى الآن نسختان. نجح الإيطالي يانيك سينر في الفوز بلقبيهما، بينما استقطبت البطولة نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين، وقدمت مواجهات استثنائية بين كبار المصنفين، ما أسهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز بطولات التنس على الساحة الدولية. طبعا تأتي البطولة ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية العالمية اللي استضيفها موسم الرياض، واللي عززت مكانة المملكة كوجهة رائدة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية الدولية من خلال تنظيم منافسات تجمع نخبة الرياضيين في مختلف الألعاب، وتقديم تجارب متكاملة للجماهير والزوار من داخل المملكة وخارجها. وأكيد إحنا متواصلين معكم في صيفنا أحلى. خليني أذكركم بإيش تفضل: رفيق درب يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، ولا تفضل دائرة معارف تتجدد وتتغير مع كل مرحلة؟ شاركوني على 012-64-77-154 أو على 012-64-95-154، واللي حاب يشاركنا أيضا من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

0: أمسيت نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة FM. رفيق درب يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، ولا دائرة معارف بتتجدد وتتغير مع كل مرحلة؟ هذا سؤالنا في فقرة إيش تفضل. شاركوني على 012-64-7754 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا من خلال الواتساب، بس يرسل لنا رأيه ويرسل لنا اسمه كمان على 800-244-28-28. طيب، أول اتصال معنا ماجد. يا هلا ومرحبا.
3: أهلين.
2: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. من وين تكلمنا ماجد؟
3: من الخرج.
2: يا هلا ومرحبا، حيا الله للخرج. أول مرة تكلمنا، أول مرة اسمع صوتك.
3: نعم.
2: يا هلا ومرحبا فيك، شرفتنا ونورتنا ماجد.
3: تم.
2: سؤالنا اليوم في إيش تفضل؟ رفيق درب يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، ولا دائرة معارف تتجدد وتتغير مع كل مرحلة؟ أنت إيش تفضل؟
3: والله الصراحة يعني أفضل رفيق دربي أكبر معي. أول شيء عشان تكون بيننا معرفة سابقة ونعرف بعض يعني من زمان. أما شو اسمه دائرة معارف تتجدد، راح تكون كل شوي قروشة، كل شوي تعرف واحد. هي صح أنها كويسة، بس أنها
2: بس حلوة العلاقات يعني لما تكون لك علاقات جديدة في كل مرحلة.
3: إيه، كل مرحلة تكون علاقات، راح تكون تعرف ناس أكثر وزي كذا، لكن بتكون لازم سنوات أكثر عشان تعرف على الشخص يعني.
2: طيب، أنت يعني تشوف إنه يعني عامل الوقت، السنوات هذه له دور في توطيد هذه العلاقة، ولا ممكن يعني إنك تتعرف على واحد يعني في خلال فترة قصيرة يكون شخص قريب منك، يمكن أقرب من الأصدقاء اللي لهم فترة طويلة معك؟
3: صح، لما تعرف بعض الأحيان تعرف على واحد يكون رفيقك فترة من فترة قصيرة يعني يكون تعرف عليه أكثر شيء، لكن السنوات الكثيرة ممكن تعرفك على شخص زيادة، أشياء قريبة منه أكثر، عرفت. أما تسمع الصديق الجديد كويس يعني تعرف شخص جديد وتكبر علاقتكم ممكن فترة قصيرة، لكن الشيء بيد الله يعني.
2: ماجد، أنت من النوع اللي كذا اجتماعي على طول، لما تتعرف على أحد تخش فيه على طول كذا، ولا لا يكون عندك تحفظ في البداية لين تعرف الشخص يعني تعرفه زين، بعدين خلاص يعني يكون بينكم علاقة، يكون بينكم ميانة؟
3: شوف، أنا شخص يعني اجتماعي، لكن اجتماعي لكن حذر
2: بحدود
3: يعني، لازم يعني لازم أكون أعرف الشخص زين. هو بصير معي اجتماعي في البداية، لكن شوف إذا هو كويس ولا ما هو كويس وتغير
2: يعني، يكون في حرص في البداية شوية. لكن انت يعني بشكل عام انت تفضل انه يكون في رفيق درب يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، يعني افضل صحيح. من انه يكون في لك دائرة معارف بتتجدد وتتغير مع كل مرحلة.
3: صحيح.
2: الله يعطيك العافية، شكرا يا ماجد، شكرا لاتصالك، شرفتنا ونورتنا. يومك سعيد ان شاء الله يا رب. طيب، معنا محمد الحربي.
4: ايوه، مس النور.
2: يا هلا مرحبا، حياك الله، كيف حالك محمد؟
4: الله يسلمك، كيف حالك؟ اعلامي
2: تمام الحمد لله.
4: جميع طاقم البرنامج ومن معاك على الاخراج، ومن يسمع محمد الحربي مساء سعيد ونهايه اسبوع سعيده للجميع ان شاء الله.
2: يا هلا ويا مرحبا فيك يا محمد. محمد، اليوم بنتكلم عن عن رفقاء الدرب وعن عن عن, عن دائرة المعارف اللي بنقابلها في حياتنا أو تصادفنا بحياتنا ونتعرف عليها. هذه دائرة المعارف أحيانا تتجدد وتتغير مع كل مرحلة، لكن في رفيق درب دائما يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل. أنت إيش تفضل، يعني هذا الرفيق اللي دائما معك في كل المراحل، ولا تفضل أنه دائما تتعرف على ناس جدد ويتغيرون مع كل مرحلة من حياتك؟
4: بالنسبة لي أنا أتكلم يعني بشكل عام، يعني
2: لا ارفع لي صوتك يا محمد أنا ما أسمعك والله.
4: أقول لك بالنسبة لي أنا يعني أشوف رفيق الدرب يعني كل واحد، لكن إذا الواحد يعني قريب من الوالدين ف يعني استمرت يعني لا كثرة إني أعرف أحد يعني وبعدين يعني مثلا تقل المعرفة معي. لا أنا أحب إني أتعرف على يعني ناس كثر، بس ما أحب إني يعني اللي أعرفتهم وتعرفت عليهم إني يعني أسيبهم أو أنساهم.
2: أنت علقتني هنا يا محمد، والله ما يعني ما أعطيتني جواب واضح.
4: لا أنا بعلمك الحين، بس أنا أعطيتك هذه مبدئيا يعني معلومة عامة، فنرجع أقول يعني لا بد الواحد يكون معه واحد يكون يعني مثلا يكون صديق له في الأوقات يعني في أي وقت، لكن بالنسبة لي أنا القرب مني الوالدين يعني أقرب شيء لي.
2: لا لا ما احنا دحين خلي الوالدين يا محمد، احنا ما نبغى نتشعب في الموضوع، احنا نتكلم عن رفيق الدرب. يعني انت يعني في ناس خلاص عنده صديق واحد رفيق درب وهو اللي معاه من هم صغار الين ما كبروا، لكن في ناس لا يعني عندهم ما شاء الله اجتماعيين، يعني نقدر نقول اجتماعيين صراحة، في ناس أكثر من اللازم، صح صح، فمعارفهم متجددة دائما وتتغير مع كل مرحلة، يعني ما عندهم صديق واحد يعني معهم في كل المراحل.
4: لا أنت صدقت يعني كلامك، أنا واضح يعني لي إن لا بدي يكون معك صديق يعني طول الوقت يعني مهما كان يعني، بس أنا
2: أنت إيش
4: يعني
2: تفضل؟
4: أنا أفضل يكون صديق واحد يبقى مثلا على طول معك،
2: خلاص
4: بس تمام. أنا أشوف يعني على كثرة الاجتماعات وكثرة العلاقات يعني تختلف العلاقات، يعني في بعضهم يكون معه أكثر من واحد وفي بعضهم كثير معه وفي بعضهم يكون يعني قليل اللي معه، لكن علاقته الصداقة القوية ما تكون مع اثنين أو واحد يعني ما يمكن كل المعرفة والاجتماع اللي قبل، لأن احنا نقابل كثير في الحياة، بس مو كل
2: يمرون يعني علينا في حياتنا أيوة في أي مرحلة،
4: مو كل من قابلناه بيكون لي صديق يعني بيكون أعرفه يعني، بس هذا هو اللي أقصده.
2: أيوة والله
4: دائما متميزين، أنا ما أبغى أطول لأن فيها خلفي يعني أكيد متصلين كثر، بس يعني الأجواء حلوة اليومين هذه، أنا أحس يعني صح إن الجو يعني يعني في أمطار بالنسبة لمنطقة المدينة بشكل عام، يمكن على منطقة مصر فحلوة يعني الأجواء الليلة أشوفها قمرة يعني وأمطار كذا يعني.
2: الله يديمها إن شاء الله علينا،
4: إن شاء الله للجميع اللي يعني يستمعون لأنهم يستمتعون بلحظات المطر.
2: شكرا لك يا محمد، شكرا لك ويومك سعيد إن شاء الله يا رب، يعطيك العافية. معنا اتصال، طيب معنا اتصال. ألو مرحبا، هلا يا علي.
5: مساء الخير يا أسامة.
2: مساء الأنوار، حياك الله.
5: يا هلا فيك يا مرحبا
2: والله.
5: أول شيء مساء الفل الجزاني عليك وعلى المنتج الرائع قلوب.
2: يا هلا ومرحبا فيك، حيا الله علي.
5: الله يرجيك
2: والله، مبطي علينا أنت.
5: أيوة مبطي والله، لكن لكم وحشة الليلة، قلت لابد من الاتصال.
2: الله يسلمك. طيب علي، عشان الوقت نبغى ناخذ رأيك بسرعة، يلا رفيق الدرب اللي يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، ولا تحب تتعرف وتجدد وتتغير مع كل مرحلة؟
5: لا أحب أني أطول شوي
2: أسامة.
5: كيف؟ يعني مثلا بين فترة وفترة أتعرف على أشخاص، أتعرف على وجه جديدة زي كذا يعني.
2: يعني أنت تحب تكون عندك دائرة معارف أكثر.
5: يا سلام عليك.
2: ما عندك صديق كذا دائما مقرب من أنت صغار وما زال يعني معاك إلى اليوم؟
5: والله يعني عندي موجودين، لكن أكثرهم أسامة زملاء الدراسة.
2: زملاء دراسة.
5: إيه.
2: جميل، الله يعطيك العافية، شكرا يا علي.
5: يسعدك يا أسامة.
2: شرفتنا ونورتنا، يومك سعيد إن شاء الله.
5: يا رب يا وحوفي
2: كسب يا رب. طيب. أكيد إحنا متواصلين معكم، حنروح لفاصل مع خلود وبعدها راجعين معكم مكملين في صيفنا إحنا.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد. يواصل متحف البحر الأحمر في مبنى باب البنط التاريخي بمنطقة جدة التاريخية فعاليات ضمن مبادرة صيف جدة التاريخية، بيستقطب العائلات والمهتمين بالثقافة والعلوم عبر برامج تفاعلية بتجمع بين التعليم والفنون والسينما، وتسهم في تعزيز الوعي بالبيئة البحرية والإرث التاريخي للبحر الأحمر لدى الأجيال الناشئة. تتضمن الفعاليات مختبر البحر الأحمر اللي بيقدم للأطفال ورش تعليمية تفاعلية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وكمان يعرفهم من خلال التجارب العملية المبسطة بالتنوع البيولوجي وخصائص البيئة البحرية للبحر الأحمر، إلى جانب تنمية مهارات الاستكشاف والتفكير الابتكاري لديهم. وتستمر فعاليات المختبر حتى 29 أغسطس الجاري. كمان هناك جانب ترفيهي وتوعوي بيقدمه المتحف عبر برنامج سينما البحر اللي بيتيح للعائلات والأطفال مشاهدة عروض سينمائية تفاعلية مستوحاة من عالم البحار والكائنات المائية، من بينها فيلم فايندينج نيمو، بما يسهم في تقديم رسائل بيئية بأسلوب قصصي وترفيهي يعزز ارتباط الأطفال بالحياة البحرية وأهمية المحافظة عليها. كمان المتحف بيستكمل تجربته الثقافية من خلال معرض بوابة البوابات للفنان السعودي معاذ العوفي، اللي بيوثق فوتوغرافيا الذاكرة المعمارية لمبنى باب البند، ويستعرض تفاصيل المكان ومقتنياته اللي بقيت في أروقته قبل ترميمه وإعادة توظيفه متحفا، مقدما للزوار سرد بصري لتحول المبنى من بوابة ارتبطت بالحجاج والمسافرين إلى وجهة ثقافية تحتفي بتاريخ جدة والبحر الأحمر. ويفتح متحف البحر الأحمر أبوابه للزوار مجانا من الثلاثاء إلى الأحد من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، داعيا العائلات والمهتمين إلى الاستفادة من البرامج والفعاليات خلال الأيام المتبقية من شهر أغسطس، والتسجيل في الأنشطة التفاعلية والعروض السينمائية عبر المنصات الرسمية. طيب إيش تفضل، رفيق درب يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، ولا دائرة معارف بتتجدد وتتغير مع كل مرحلة؟ هذا موضوعنا اليوم في إيش تفضل. شاركوني على 012-64-7714 أو على 012-649-5154 اللي حاب إنه شاركنا، كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيرة كل أتباعنا. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونة وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى في ساعتنا الثانية من برنامجنا. اليوم وصلنا لفقرة سمر أكتيفيتي. اليوم بنتكلم عن حاجة اسمها تبادل المهارات. كيف تنظم يوم لتبادل المهارات؟ طيب، أول شيء نحدد مجموعة، يعني من 3 إلى 5 أشخاص من الأصدقاء أو من العائلة. ليش؟ لضمان إعطاء كل مشارك وقته الكافي. بعد تحديد المجموعة نجي لاختيار المهارة. يختار كل شخص مهارة بسيطة وعملية بإمكانه يشرحها ويطبقها خلال 20 إلى 30 دقيقة فقط. وفي كمان نجهز فيه الأدوات، يحدد كل مدرب الأدوات المطلوبة مسبقا، مثل تطبيقات الجوال، الأدوات اليدوية أو مكونات أكلة ما، ليجهزها بقية المشاركين. بعدين تجي مرحلة التنفيذ بالتناوب، بيخصص وقت محدد لكل ورشة، تبدأ بشرح سريع ثم تطبيق عملي مباشر من الجميع، يليها وقت قصير للأسئلة قبل الانتقال للمهارة التالية. طيب، في أفكار لمهارات سريعة بإمكاننا أنه نتبادلها، زي المهارات الرقمية، أساسيات تعديل الصور مثلا على الهاتف، اختصارات مفيدة في إكسل، أو طرق احترافية لتصميم العروض التقديمية أو برامج المونتاج. وفي كمان مهارات يدوية وفنية زي التعلم الأساسي للخط العربي، الرسم بالألوان المائية، أو صناعة أشكال بالفخار الذاتي، وما إلى ذلك. في كمان الطهي والمشروبات، زي طريقة تحضير مشروبات صيفية باردة، تقنيات إعداد القهوة المختصة، أو وصفة حلى سريع لا تتطلب يعني عمل كثير أو تتطلب فرن. وفي كمان مهارات يومية، يعني زي أساسيات التخطيط المالي والميزانية. في كمان زي مهارة التمارين، تمارين الرياضية، تمارين استطالة واسترخاء الظهر. كمان فيه زي طرق لتغليف الهدايا بشكل مبتكر. هذه كلها يعني تعتبر من المهارات اليومية، وهذه المهارات السريعة بإمكاننا أننا نتبادلها مع بعض. طيب، خلونا نروح لنصائح لهذه المهارات. لابد أننا نركز على التطبيق العملي المباشر بدلا من الشرح النظري، ونحرص دائما على تبسيط المهارة لتكون خطوة واحدة محددة يستطيع الجميع إتقانها قبل نهاية هذه الورشة. هذه النشاط أو السمر أكتيفيتي اللي اخترناه لكم اليوم، اللي هو كيف تنظم يوم تبادل للمهارات. فدائما يعني يمكن نطرح السؤال، يعني هل تحب أنه نحدد المهارات اللي تمتلكها أنت وأصدقائك، أنه نرتب طريقة تقديمها يعني في ناس عندهم ما شاء الله تبارك الله مهارات كثيرة، فبإمكان أنه يعني يستفيد من هذه المهارات يستفيد منها غيره. فهذه المهارات يعني موجودة عندنا، يعني مهارات اليومية زي ما قلنا، زي تمارين الاستطالة، زي مثلا طريقة التغليف للهدايا بشكل مبتكر. في ناس ما شاء الله عندهم مهارات وعندهم خبرة في مجال التقنية، يعني ممكن انه الاخرين يستفيدون مثلا من المونتاج، برامج المونتاج المنتشرة، تعديل الصور في الهاتف، في كمان طرق احترافية تصمم فيها عروض تقديمية، يعني اشياء كثيرة. يعني التقنية يعني بحر لا ينتهي. طيب خلوني أرجع معكم لإيش تفضل، هذه الفقرة اللي بناخذ فيها آراءكم ومشاركاتكم. رفيق درب يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، ولا تفضل دائرة معارف تتجدد وتتغير مع

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
3: يا هلا باللي نوى يغير جو. اليوم بنطلع مشوار يختلف عن كل المشاوير، بنترك السواحل ونسري لقمم جيزان العالية، وتحديدا لمحافظة الريث. وجهتنا هي مطل الجبل الأسود، مكان صاير كأنه جزيرة معلقة فوق الغيم، بيجمع بين هيبة الجبال العالية وسحر الطبيعة.

0: البكر اللي ما تغيرت من أزل التاريخ. اربطوا الأحزمة وخلونا نغوص في تفاصيل وجهة ما تنشبع منها العين.
1: هلا والله يا جماعة الخير، ترى إذا جينا نحكي عن مطل الجبل الأسود ترى السالفة مو مجرد جبل مرتفع وخلاص، إحنا هنا بنتكلم عن حصن طبيعي شاهق بيرتفع آلاف الأمتار عن سطح البحر، تسمى بالأسود لأنه أشجار العرعر والغطاء النباتي الكثيف فيه متدرج بلون أخضر داكن وقاتم بيغطي المنحدرات كأنه بساط مخملي فاخر. لما تقرب من حافة المطل حتلاقي نفسك في عالم ثاني بالمرة، الغيوم تلف حوالك، الضباب يداعب وجهك، وتحت رجولك تشوف أودية تامة كأنك تطير بطائرة هليكوبتر فوق لوحة فنية رسمها الخالق سبحانه وتعالى. كمان اللي يخلي مطل الجبل الأسود محطة استثنائية وجذابة لكل سائح يدور عن التميز هو التنوع البيئي والجو العليل اللي بينقذك من حر الصيف في لمح البصر. الهواء هناك بارد ومنعش، المكان يعني عبارة عن جنة خضراء للمصورين وهواة الاستكشاف والرحلات الجبلية. المدرجات الزراعية القديمة المنسوبة لأهل الديرة بتزين سفوح الجبال بطريقة هندسية مبهرة. الشوارع والممرات اللي بتأدي للمطل حتتيح للزوار فرصة تأمل الصخور الضخمة والكهوف التاريخية اللي كانت طوال العصور مقر لأهل المنطقة. كمان تزيد حلاوة المكان وصارت مرغوبة أكثر بعد ما تهيئت الطرق وصار الوصول له متعة بحد ذاته. كثير من العائلات والشباب صاروا يروحوا هناك عشان يعيشوا تجربة التخييم فوق السحاب. يعني تخيل معايا انه انت جالس على حافة المطل، قدامك بحر من الضباب المتحرك وشبة النار الدافية ومعك دلة القهوة السعودية، الجو خيالي وهادئ لدرجة تسمع فيها صدى صوتك وسكون الطبيعة العظيم. هذه مو رحلة عادية اكيد، هذه صفاء ذهن حقيقي واعادة طاقة لكل شخص تعب من زحمة المدن وصخبها. باختصار مطل الجبل الأسود في الريف يعتبر درة من درر سياحة صيف السعودية ومكان بيرفع سقف التوقعات لكل واحد يحب المغامرة والطبيعة والإطلالات الفاخرة.
0: شكرا زميلتنا روان عاشور على هذا التقرير، يعطيك العافية. طيب رفيق درب يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، ولا دائرة معارف تتجدد وتتغير مع كل مرحلة؟ انت ايش تفضل؟ شاركوني بعد هذا الفاصل.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد. رفيق درب يكبر معك ويمشي معك كل المراحل، ولا دائرة معارف بتتجدد وتتغير مع كل مرحلة؟ هذا سؤالنا في فقرة إيش تفضل. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. طيب، معنا اتصال جديد. أوصاف.
3: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير
2: أستاذ أسامة، أستاذ أخوي كافة العاملين. مساء الأنوار، حياك الله. ترفعي لي صوتك شوية أوصاف.
3: الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. اليوم بنتكلم عن رفيق الدرب اللي يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، ولا تفضلين كمان دائرة معارف تتجدد وتتغير مع كل مرحلة؟
3: لا بالعكس، أنا أقدر صديقتي اللي دائرة معاي، لكن أنا أفضل المعارف يحتاج مع المعارف واختي جيتي مع المعارف، علشان يعني تتوسع الدائرة شوية، يعني نروح نجي ونتعلم ونتثقف من البعض.
2: يكون في تنوع في العلاقات.
3: أيوة أكيد. صديقة أكيد، يعني هذا اللي دائما معايا وتعرفت معاها صديقتي الروحة والجية ما بنساها
2: أكيد،
3: لكن أنا أفضلها دائرة المعارف أحسن.
2: يعني تحبين يعني في كل مرحلة من حياتك يكون عندك أصدقاء جدد.
3: أيوة.
2: عندك معارف جدد
3: علشان نستفيد ونفيد الجميع.
2: طيب متى يعني متى يستمر هذا الصديق معك يعني فترة طويلة؟
3: هي أكيد إذا كانت صديقة دائمة يعني معايا من مرحلة دراسية لحد الآن بتستمر معاي مهما كان، خصوصا إذا كانت صديقة يعني وفية. ما ننسى يعني الأشياء الجميلة اللي كانت بيننا، هذه بتعيش معي. لكن أبى أدخلها معايا في دائرة المعارف علشان
2: لا الحين نحتاج. مثلا أنت الآن تعرفت على على على على صديقات جدد، لكن يعني في في في بعضهم يعني يستمروا فترة طويلة أكثر من غيرهم. إيش اللي يخليهم يستمروا هذه الفترة الطويلة معك؟
3: أكيد إحنا رفقتنا دائما مع بعض، دراستنا مع بعض، أفيدها تريدني في كثير من الأشياء، أخذ معها في الضرة والضرة،

0: يعادلك نفس اهتماماتك مثلا، هذا شيء من الأسباب اللي يخلي مثلا الصداقة تكون أطول.
1: أكيد من هذه الأمور كلها والعوامل هذه لابد ما بين الصديقة.
0: حلو. يعني بس أنت تفضلين لا يكون في يعني دائرة معارف تتجدد تتغير مع كل مرحلة.
1: إيه أنا يعني أفضل هذه الدائرة.
0: بغض النظر عن الصديق أو الصديقة اللي تكون معك مثلاً. من يعني
1: أكيد.
0: من وأنتم صغار وتمشي معك في كل المراحل.
1: نعم حقيقة يعني أفضل يعني تكون دائرة
0: موسعة
1: شوي
0: عشان
1: نتعلم
0: ونفيد ونستفيد منك. صحيح. طيب الله يعطيك العافية. شكرا يا أوصاف.
1: الله يعطيك العافية. شكرا.
0: يومك سعيد إن شاء الله يا رب. طيب مازن الغانمي على الواتساب يقول هلا والله أسامة، تحية لك وتحية لخلود، الله يعطيكم العافية، ألف مبروك نجاح الدورة البرامجية، كانت مميزة، وأتمنى إن شاء الله الدورة الجديدة تكون قوية بإذن الله تعالى، دعواتي لكم لذاع الحبيبة بالتوفيق. شكرا يا مازن الغانمي، وترقبنا إن شاء الله مع 1 سبتمبر بإذن الله. كمان هو علق على الموضوع يقول رفيق الدرب اللي يكون من وانا صغير نكون مع بعض يكون معي، لكن رفيق الدرب اللي يكون له كل فترة وفترة لا، أنا ما أعتبره رفيق درب، رفيق مصلحة. أوكي، يعني أنت تفضل أنه يكون معك رفيق درب يمشي معك في كل المراحل. يعطيك العافية، شكرا يا مازن. عادل النجعي يقول مساك الله بالخير والعافية أسامة من جيزان الفل والكادي والعنبر والياسمين. شكرا يا علي النجعي، الله يعطيك العافية، دائما ما يعني أنت ما تبخل علينا بهذا الكلام الجميل وهذا الكلام الحلو. عبد الله بركات يقول مرحبا أسامة مساء الخير، لا أفضل يكون معي صديق طول الرحلة أو السفر. عبد الله بركات، لا عبد الله يبدو أنت أنك فهمتنا، يعني فهمتنا صح، فأنت قلت معي صديق طول الرحلة، يعني الرحلة يعني طول العمر، يمكن هذا اللي تقصده. يعني أنت تفضل يكون معك يعني صديق واحد طول العمر أو طول رحلة هذه الحياة، لكن ما تفضل أن يكون عندك دائرة معارف يعني تتجدد وتتغير مع كل مرحلة. أنا أتوقع هذا اللي تقصده. يومك سعيد إن شاء الله يا عبد الله، شكرا لتواصلك. طيب إحنا متواصلين معكم في صيفنا أحلى، ما زلنا عند موضوعنا، إيش تفضل، رفيق درب يكبر معك ويمشي معك في كل المراحل، ولا تفضل دائرة معارف تتجدد وتتغير مع كل مرحلة؟ شاركوني على 012-64-77-154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28. حنروح لفاصل قصير مع خلود وبعدها راجعين، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
5: حياكم الله من جديد، وصلنا إلى فقرة صيف بأمان. اليوم بنتكلم عن المحافظة على سلامة المنزل خلال فصل الصيف، لا سيما في فترات الحر الشديد. لابد أن نتبع خطوات وقائية لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الكهربائية والحرائق وتسربات المياه أو الغاز. طيب، خلونا نبدأ بالتكييف والكهرباء. صيانة المكيفات، لا بد أننا ننظف الفلاتر بانتظام لتخفيف الضغط على المحرك، ونراجع مستوى الفريون لتجنب ارتفاع الحرارة المفاجئ. وبالنسبة للأحمال الكهربائية، لابد أن نتجنب تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك العالي زي الغسالات والمكواة في وقت واحد مع المكيفات على القسام نفسه، لأنه كمان هذه يعني فيها توصيلات وفيها استبدال توصيلات الكهربائية. نتجنب كمان استخدام الموصلات التجارية غير المعتمدة، نستبدل التوصيلات الكهربائية التالفة، لأنه هذه الأحمال الكهربائية يعني اللي بتستهلك عالي بتسوي لود عالي على الكهرباء على القسام نفسه، وممكن تسبب مشاكل كبيرة لا سمح الله. نجي لسلامة المطبخ والغاز. اسطوانات

الحمام الرئيسي عند الخروج من المنزل أو أثناء النوم. ونخلي مثلا في الشفاط حق الهواء بالمطبخ، نتأكد من عمل الشفاط بالمطبخ لأجل التهوية أثناء الطهي للحد من تراكم الحرارة والدخان. طيب نجي لأجهزة السلامة والإنذار. في كواشف الدخان لابد أن نختبر كواشف الدخان بانتظام للتأكد من عمل بطاريتها ومطفأة الحريق. لابد أن نوفر مطفأة حريق متعددة الأغراض في مكان سهل الوصول، ويفضل أنه يكون قريب من المطبخ. في كمان التهوية والإضاءة. العزل الحراري، نستخدم الستائر الثقيلة لتقليل دخول أشعة الشمس المباشرة أثناء الذروة. وكمان التهوية الصباحية، لا يعني يفضل برضو أنه نفتح النوافذ في الصباح لفترة قصيرة لتجديد الهواء قبل ارتفاع درجات الحرارة. هذه يمكن أبرز النصائح للمحافظة على سلامة المنزل خلال فصل الصيف في بعض المدن في المملكة، يعني تمر بفترات حر شديد، لكن الحمد لله يعني احنا هنا في جدة يمكن الحر هذه السنة أقل من الحر في السنوات السابقة الحمد لله، لكن برضو لابد أن نتبع خطوات وقائية لحماية الأفراد والممتلكات والأطفال من المخاطر الكهربائية، من الحرائق، من تسربات المياه أو الغاز. طيب احنا متواصلين معكم في صيفنا، احنا هنروح لفاصل مع خلود ونرجع معاكم ان شاء الله في اخر جزئية من حلقتنا.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
5: حياكم الله في آخر جزئية من حلقتنا اليوم من برنامج صيفنا أحلى. أطلقت هيئة الأزياء النسخة الثالثة من برنامج إحياء التراث السعودي بعنوان زينة وحرف يدوية، بالتعاون مع سواروفسكي وفنون التراث، في مبادرة تهدف إلى دعم وتمكين المصممين الواعدين من خلال التدريب العملي والتطوير الإبداعي وإبراز الحرف السعودية التقليدية برؤية معاصرة تجمع بين الأصالة والابتكار في تصميم الأزياء والإكسسوارات. هذا البرنامج يأتي امتداد لجهود هيئة الأزياء في دعم المواهب الوطنية والحفاظ على الإرث الثقافي السعودي من خلال توفير منصة إبداعية تمكن المصممين والحرفيين من استلهام العناصر التراثية السعودية واستخدامها في تصاميم حديثة تعكس الهوية الوطنية وتواكب المشهد الإبداعي العالمي. طبعا البرنامج يتيح للمشاركين فرصة دمج كريستالات سواروفسكي في أعمالهم الإبداعية، بما يجسد مفاهيم الفخامة والاستدامة ويعزز الابتكار في استخدام الحرف اليدوية التقليدية ضمن تصاميم معاصرة للأزياء والإكسسوارات. البرنامج انطلق ضمن مراحل الأولى عبر الورشة التدريبية خلال شهر أغسطس، وسيعمل المشاركين على تطوير مفاهيمهم الإبداعية على مدى عدة أسابيع قبل تقديم التصاميم النهائية في الحفل الختامي وإعلان الفائز ضمن سبتمبر أو في سبتمبر 2026 بمدينة الرياض. طبعا هذه المبادرة تؤكد التزام هيئة الأزياء بتعزيز منظومة الأزياء في المملكة والمحافظة على الحرف التقليدية، وأيضا ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتمكين المصممين السعوديين من تحويل الإرث الثقافي إلى منتجات إبداعية معاصرة بتحمل الهوية السعودية إلى آفاق عالمية. بكذا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج صيفنا أحلى. كنت معاكم أنا أسامة الغريبي من أمام المايك، ومن الإخراج خلود لبني. شكرا لكم مستمعينا، ألتقيكم إن شاء الله غدا الجمعة في نفس الموعد. أتمنى للجميع ليلة سعيدة، في أمان الله.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مساء الخير ومساء السعادة، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا ومستمعينا اللي بيسمعونا من خلال الراديو أو من تطبيق سعودي راديو بلاس. يا هلا وسهلا بالجميع، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

0: مشتاق لك.
1: 29 على جدة اف ام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 800 244 28 28، مرة أخرى 800 244 28 28 رقم الواتساب. هلا وسهلا بكل أصدقائنا، شكرا لكل المساءات الحلوة اللي بترسلوها والافتتاحيات الحلوة. طيب، من افتتاحياتكم الجميلة اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة، أوكي؟ طيب، معاذ، هلا وسهلا يا معاذ، يقول فين معاذ راح؟ أيوه، مساء النور مخرجنا ومساء الخير مريومة. يقول تأمل أو تخيل أن تقول لك الحياة أنت فقط مختلف، تسأل لماذا؟ لأنك قد صنعت تمثالا لصوت عقلك، لأن صوت عقلك أصبح سيدك، لأنك تريد أن تقول أنك موجود، لأنك تظن نفسك فكرا، لأنك محروم من اهتزاز الحياة، لأنك تظن نفسك واحدا من مع الأدوار، لأنك أصبحت صلبا وقاسيا وهشا، لأنك تمسكت بصوت عقلك ولا تتركه. معاذ العيسائي. طيب، كمان هادي بحداد، هلا وسهلا يا هادي، يقول أمسي عليكم جميعا أصدقائي برنامج الحرف 29. يقول ما أجمل أن تقرأ وما أجمل أن تختار ما تقرأه، وكما يقال الكتاب يقرأ من عنوانه، وما أجمل أن يكون المقروء أبيات من الشعر. اخترت لكم هذه الأبيات، أوكي، أيوة، هذه الأغنية لأبو بكر سالم، أنت تحفة صاغها ربي، أو أنت تحفة صاغها الرحمن من أغلى التحف، أوكي، نفس الأغنية، كلمات الأغنية. جميل جدا يا هادي، شكرا لك. مازن الغانمي أيضا رحب فيك. فؤاد قطان، هلا وسهلا. أبو عماد، يا هلا وسهلا. وكمان أبو ريان، أهلا وسهلا بالجميع. أبو عماد يقول لا، حرجع أقرأها لأنه الكلمات أوكي تمام، يعني نعم. هو دايما أبو عماد بيكتب المشاركات بخط يده، فجميل يعني، وخطه جميل. بيتكلم اليوم عن عناق الكلمات، يقول العناق هو عناق روح تلمس روح، فهل جربتم عناق الكلمات؟ كأن تتحدث مع أحدهم وفجأة يعانقك بكلمة يجعلك ترقص فرحا، تلمع عيناك من السعادة، تتوقف كل الكلمات، لأن عناق الكلمات أجمل من كل العبارات. عناق الكلمات يبقى حتى وإن غادرت الروح الجسد، أثره لا يزول أبدا. أبو عماد. طيب، فؤاد، هلا وسهلا، يقول البساطة ليست أن تحقق كل ما تريده، بل أن تملك وعيا راقيا يجعلك تدرك أن الأمور العميقة لا تقاس بالتعقيد، وأن الجمال الحقيقي يكمن في صفاء الروح وكرم الأخلاق وسعة الصدر ونقاء القلب. طيب، شكرا لكل أصدقائنا الحلوين اللي بيرسلوا الافتتاحيات الحلوة اللي بيختاروها. خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح احنا يكون عنوان لحلقتنا اليوم. احنا بنتكلم عن شيء اسمه الاكتئاب المبتسم. نعم. طيب، احنا دائما في فكرة شائعة تقول انه الانسان اللي بيكون تعبان نفسيا او مكتئب لابد ان يكون حزين طوال الوقت. احيانا اكثر الاشخاص ضحكا وحضور وانجاز

بيكون فيها اكتئاب وكذا، بس لابد أننا إحنا نعرف ونحاول أن إحنا نفهم المفاهيم الجديدة، ومو كل شيء شخص نحكم عليه من مظهره. عندما يبدو الإنسان بخير وهو ليس بخير، ممكن يضحك على فكرة، ممكن يهزر معانا، ممكن يذهب إلى عمله عادي، يرد على الناس عادي، على الاتصالات، على الرسائل، يحضر مناسبات، يسافر، يروح، يجي، يمزح، وممكن يكون أكثر شخص يرفع معنويات الآخرين كمان على فكرة، ويساعد الناس وكل شيء تمام، لكن ممكن يعود إلى مكانه، إلى بيته، إلى غرفته، وهو يشعر بثقل لا يعرف عنه أحد. وهنا يجينا السؤال، هل إحنا نستطيع أن نعرف أن الإنسان بخير من شكله بس، من مظهره بس؟ وهل الابتسامة دائما هي دليل السعادة؟ أم أن بعض الناس تعلموا أن يحملوا ما بداخلهم خلف وجه طبيعي جدا؟ حلقتنا اليوم عن هذا الشخص اللي بيقول لك دائما أنا بخير وأنا تمام، وبيضحك وبيمزح وبيوقف جنبك وبيساندك وبينصحك ويبتسم، لكن في داخله يحمل شيء مختلف تماماً.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم إحنا نتكلم عن الثقل اللي ممكن يشيله الشخص في نفسه وما يظهر للآخرين، أو بما يسمى الاكتئاب المبتسم. أحيانا إحنا نستمتع بساعات جميلة لكن أو نضحك ونهزر وكل شيء، بس هناك ثقل ما حد يعرف عنه تمام. لذلك لا يجوز أن نقول لأي شخص كيف تكون أنت اليوم زعلان ومكتئب وانت امس كنت بتضحك. اوكي، دائما احنا ممكن نسمع هذا التعليق، الابتسامة لا تلغي المعاناة. اليوم نتكلم عن هذه الافكار، ليش بعض الناس يخفي اكتئابه؟ لاسباب كثيرة طبعا. بعضهم يخاف ان يحكم عليه بانه ضعيف، انه هذا الشخص ضعيف فهو يسكت يخليها في قلبه ما يتكلم. أوكي، بعضهم ما يبغى يعني يخلي الناس اللي يحبهم أو الأهل اللي حواليه إنهم يقلقوا عليه. ممكن البعض يفكر إنه أنا والله في منصب معين أو دور معين، الناس مش متعودين إنهم يشوفوه ضعيف، لازم يكون قوي. وممكن البعض يفكر بالخجل، ممكن هذا الشيء يخجلهم. بعضهم ممكن ما يفهم أصلا إنه ما يعدي فيه أو ما يشعر به هو نوع من أنواع الاكتئاب. اتعلم وتربى على إنه ما تشتكي ولا تتكلم ولا تظهر ضعفك، ابتسم أمام الناس مهما حدث. من الأفكار حول هذا الموضوع أيضاً إنه الإنسان ممكن يخفي مشاعره حتى عن نفسه، وممكن هذا تعتبر زاوية أعمق. مو كل شخص يقول أنا تمام هو يعني فعلاً تمام أو إنه يكذب. أحياناً هو نفسه يعتقد فعلاً إنه هو فعلاً أوكي، إنه تمام، لأنه هو بيقيس حالته بمعيار واحد. أنا بذهب للعمل إذن أنا تمام، أنا أعتني مثلا بأسرتي أو بالبيت أو أشياء المتطلبات أنا تمام، أنا أضحك إذن أنا تمام. لكن ممكن هو يؤدي الأدوار هذه، يعني من يعني يؤديها مجرد أداء، يعني إنه أداء عفوا يؤديها مجرد الأداء، لكن ما يستمتع بالحياة. دائما يشعر انه هو عنده ثقل مستمر، يعني ممكن يؤدي كل المطلوب منه على اكمل وجه لكن مش قاعد يستمتع، وممكن هذه الاشياء اصبحت عنده بلا طعم. يعني هو صار مثل الروبوت، يعني يقوم يصحى يروح الدوام يرجع يسوي الواجبات اللي عليه، مش من رغبة مش من محبة، وهو ممكن ما يعرف هذا الشيء. عارفين إنه أكبر الأخطاء في الصحة النفسية، إنه من أكبر الأخطاء ربط الصحة النفسية بالإنتاجية. يعني ممكن دائما إحنا بنسمع كيف يكون مكتئب وهو ناجح، كيف يكون مكتئب وهو رايح الدوام، كيف بيكون مكتئب وهو بيدرس. أوكي، كيف تكون مكتئبة وهي قاعدة تهتم بأولادها وبالبيت ومش عارف أيوة الآخرة، كيف يكون متعب نفسيا هو قاعد يسافر يروح ويجي ويخرج. لكن الإنسان يعمل بكفاءة وممكن يعني هو يعاني من الداخل، ما في عنده رفاهية الانهيار، ما في عنده رفاهية إنه أنا والله متعب الآن راح أترك كل شيء، ما في. عشان كده إحنا في البداية قلنا إنه في بعض الناس عندهم أدوار في الحياة ما ينفع يكون إنه ضعيف أو اللي حواليه يشوفوه ضعيف. القدرة على أداء المسؤوليات هي ما هي اختبار تشخيصي للصحة النفسية، لأنه بكل بساطة بعض الناس بيستخدموا العمل كوسيلة للهروب، لأن التوقف يعني مواجهة ما يشعر به، فتصبح كل هذه الإنجازات أحياناً غطاء على الألم، لا دليل على غياب هذا الألم أو هذه المعاناة. طيب نروح لمشاركاتكم الحلوة على 800-244-28-28. معاذ يقول دع القلق، ستبتسم اليوم أكثر من أي يوم آخر حين تعلم
أن هذا الوقت سيمضي وأنك تنتقي منه ما تحمله للغد وما تتركه وراء ظهرك. لست مجبراً على حمل مشاعرك وعواطفك وأفكارك كلها دفعة واحدة، لكل شيء وقت، حتى قلبك. يا سلام يا معاذ. طيب علي الطماحي، يا هلا وسهلا. طيب علي الطماحي يقول: إخفاء الألم النفسي خلف قناع من السعادة المزيفة والقوة الزائفة، يرفض الشخص الاعتراف بضعفه خوفا من نظرة المجتمع أو تقليلا من حجم معاناته، ما يزيد من الضغط الداخلي ويؤدي أحيانا إلى إنهاك الجسد والعقل بشكل مفاجئ، وتتعدد الأسباب، ومنها الخشية من نظرة المجتمع أو اتهام الشخص بالضعف وقلة الإيمان، حماية الآخرين، الرغبة في عدم إثقال كاهل العائلة والأصدقاء بالهموم، وممكن يكون في نوع من أنواع الإنكار، إنكار الذات، يعني إقناع النفس بأنها مجرد فترة إرهاق عابرة وليست مرضا حقيقيا. علي الطماحي، عموما إحنا مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. مضى من الوقت نصف ساعة وتقريبا 3 دقائق عدا ثوان قليلة. نرحب بكل اللي انضموا معانا الآن وكل اللي كانوا معانا، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع اللي أكيد نستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. اليوم بنتكلم عن حالة يمكن كلنا بنمر فيها ومرينا فيها أو بنعرف ناس بتمر فيها، وما أتوقع أبداً إنه في شخص ما مر في هذه الحالة. أوكي، هو اكتئاب المبتسم. طيب نكمل في الموضوع عن الاكتئاب المبتسم. خليني أقول كمان، هل الاكتئاب المبتسم أخطر؟ خليني أقول إنه ما في فئة تشخيصية مستقلة بتخلينا نقول إنه الاكتئاب الباسم أخطر من بقية أشكال الاكتئاب، لأنه إخفاء الأعراض ممكن يخلي اكتشاف المعاناة وطلب العلاج أصعب غير الشيء الواضح، وهذا يمكن هي النقطة المهمة. الخطر مو بس في الابتسامة، بل في أن نفترض بسببها إنه الشخص ما يحتاج لا سؤال ولا دعم ولا اهتمام ولا علاج. عشان كده إنه ما نحكم على الناس من المظاهر، المظاهر دائما هي خداعة. الشخص اللي بيكون أداؤه عالي في الحياة مو شرط إنه يكون سعيد ومبسوط يعني. طيب ليش يكون الشخص المضحك أحيانا هو يكون أكثر إخفاء لهذه المشاعر الثقيلة الصعبة؟ في كمان نظرية في الحياة بيشوفوا إنه الأشخاص الكوميديين هم غير مثقلين أو غير مكتئبين. أحيانا هو يستخدم الضحك كطريقة لتنظيم المشاعر أو تجنب حتى الحديث عنها. الشخص اللي بيخلي كل الناس بتضحك هو يلاقي الضحك طريقة عشان يغير الجو كلما اقترب الحديث بشكل جدي، تمام؟ يعني أي شيء يعني يحوله إلى نكتة، وهذا الشيء ممكن هو يغطي على أشياء صعبة قاعد هو يمر فيها. طيب ممكن شخص يسأل يقول طب مو شرط أنا كل شيء أحس فيه أقوله، وأنا أتفق، يعني في فرق بين الخصوصية وإخفاء المشاعر الصعبة. مش مطلوب من كل إنسان إنه يكشف مشاعره للجميع، الخصوصية حق، لكن المشكلة تبدأ عندما لا يجد أي شخص يعرف الحقيقة، لما تصبح حياتك مقسومة إلى شخصيتين، شخصية أمام الناس

بتقول أنا تمام، وشخصية في الداخل قاعدة تنهار لوحدها. طيب 800-244-28-28 الواتساب سطام بن نواف، يا هلا وسهلا. طيب سطام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول مساء الخير والنور، شكرا على البرنامج الراقي. شكرا لك يا سطام، وإن شاء الله دائما إحنا نقدم شيء يلمس اهتماماتكم ويكون جزء مهم من حياتكم. طيب سطام يقول الإنسان أحيانا لا يخفي اكتئابه لأنه لا يريد أن يفهم، بل لأنه تعب من محاولة شرح شيء لا يعرف كيف يشرحه ويفهمه الآخرون. ولكن أجمل وأرقى ما يمكن أن تقدمه لإنسان متعب ليس أن تسأله لماذا أنت حزين ومكتئب، بل أن تقول له أنا هنا ولن أطلب منك أن تشرح شيئا. الله يا سطام، وين الناس هذه؟ وين الناس هذه اللي تقول كذا؟ يعني لو وجد في حياتكم شخص يقول كذا، بليز يعني امسكوا فيه وانتوا محظوظين. اتفق معك يا سطام. طيب هادي بحداد يقول بس الخير، هلا وسهلا. يقول دع كل شيء واجعل شعارك الابتسامة، فإنك أنت وحدك دواء وعلاج لنفسك. اي والله صدقت يا هادي. طيب كمان معاذ يقول ابتسم رغم كل شيء، قلبك سيكون بخير حين لا تعاند وجعك. كن لطيفا مع نفسك ورقيقا، وأسند نفسك بنفسك ولا تعجز. تفاءل دائما وأحسن الظن بالله، ثم اعمل وأنت تتوقع الخير وليس متوجسا طيلة الوقت من غيره. الحذر جيد لكن مع الفأل والثقة. نعم أتفق يا هادي. عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. طيب عبد الله بركات يقول الاكتئاب المبتسم يذكرنا بأن ما نراه على وجوه الناس ليس دائما انعكاسا لما يحدث داخلهم. فقد يضحك الإنسان ويمارس حياته بشكل طبيعي، بينما يحمل في داخله تعبا لا يراه أحد. لذلك لا تجعل الابتسامة دليل على أن كل شيء بخير، ولا تحكم على مشاعر الآخرين من مظهرهم فقط. والنصيحة أن نكون أكثر لطفا وسؤالا واهتماما، وأن نمنح من حولنا مساحة آمنة للكلام دون أحكام. فبعض الناس لا يحتاجون إلى من يسألهم لماذا أنت حزين، بل إلى شخص يشعر بهم ويقول أنا هنا إذا احتجتني. مساك يمطر وردا مريم سلطان وجميع المستمعين. عبد الله بركات. طيب كمان مازن الغانمي، هلا وسهلا. يقول الإنسان المكتئب أو الاكتئاب المبتسم هو يبتسم ويكون بعيد عن الناس، ولكن من داخله حزين أو مصدوم. والله في كثير احنا بنشوف زي كده شخصيات. في ناس كثير بتخاف كمان من كلمة اكتئاب، يمكن عشان المجتمع او النظرة الاجتماعية لا تتقبل شخص يكون اصلا مكتئب. نكمل ولا نطلع نغني؟ ايش رايك يا سلطان؟ نروح نغني؟ اوكي يلا.

24 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل احباء واعزاء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: رأينا حبنا طفلا كضوء الصبح عيناه، سألتك هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه؟ رأينا حبنا طفلا كضوء الصبح عيناه، سألتك هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه؟ فقلت العمر إبحار وعمري أنت مرساه. رأينا حبنا طفلا كضوء الصبح عيناه، سألتك هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه؟ فقلت العمر إبحار وعمري أنت مرساه، تعيش العمر في قلبي ولو ينساك أنساه. فقلت العمر إبحار وعمري أنت مرساه، تعيش العمر في قلبي ولو ينساك أنساه. حبيبي حبنا قدر ومهما ضاع نلقاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دورينا غير، دائما الانطلاقة في العناوين. الاتحاد السعودي لكرة القدم يرحب بتراجع فيفا عن مقترح فورورد انتربرايز ويدعو لتعزيز الحوكمة والحوار الدولي. الأهلي يتأهل إلى الدور الثاني من كأس القارات للأندية ويضرب موعدا مع صندوز الجنوب أفريقي في سبتمبر الحالي. الهلال يرتب خطوطه الهجومية والنصر يعزز صدارته. قطبان الرياض يدشنان سباق الموسم بطموحات متصاعدة. بين ترقب المدرج وتحركات اللحظة الأخيرة، الاتحاد لترتيب الأوراق يسعى لإتمام ملف تعاقداته الصيفية.

اهلا بمشاهدي اس بي سي وكذلك منصه شاهد ومنصه الاولى ومستمعين عبر اثير جده فم حلقه جديده من برنامج دورينا غير. بكل تاكيد اراءكم تعليقاتكم وطروحاتكم محل اهتمام على هاشتاج البرنامج يظهر لكم الان على الشاشه. اللي سمعنا عبر الاثير اتمنى لك ان شاء الله نهايه اسبوع سعيده باذن الله تعالى. ترفق امورك زينه ترى مو برايح شيء عليك واستمتع في هذه الاوقات واذا وقفت شاركنا في الهاشتاج. خلينا نرحب بضيوف هذه الحلقه.

0: أحيي السادة مشاهدين ومستمعين، كذلك زملائي الطاولة علي ومشعل وماجد. بإذن الله نقدم حلقة يعني جميلة.
1: بنزيما رايح؟
0: بنزيما في مفاوضات معه لفك العقد بطريقة ترضي الطرفين.
1: كم بتكلف اللي ترضي الطرفين؟
0: إذا عندي وقت بس نص دقيقة على الأقل.
1: يلا نص دقيقة، 30 ثانية.
0: في باطل الهلال،
1: قول.
0: الهلال في البداية لن يفك العقد من طرف واحد، سيكون هناك رضا الطرفين، لأنه اليوم الأمر القانوني يهمه في هذا الأمر. المتبقي في عقد الآن بنزيما 10 أشهر فقط، اللي يمثل الآن جزء من راتب اللي يتحمل سمو الأمير وليد بن طلال، اللي هو الراتب الرياضي 25 مليون يورو في السنة، راح منها شهرين. تبقى الآن اللي هو راتب 10 أشهر توازي 20 مليون يورو، هاي الخاصة ب 10 أشهر. طبعا أمس يمكن استلم راتب شهر أغسطس جميع اللاعبين، أيضا شهر 7 تم استلام، فقط تبقى الآن 10 شهور. الحلول الموجودة الآن أنه الحل الأول أنه يسمح له أنه يكون على القائمة الآسيوية، ولا زال يتم المناقشة.
1: هذا ما راح يصير.
0: في حال عدم رغبته في هذا الأمر بيتم فتح المجال له والسماح له بالانتقال لأحد أي نادي في الدوري مع تحمل سمو الأمير وليد بن طلال جزء من الرواتب لمشاركته. في آخر حل اللي هو أنه يمنح كافة الرواتب العشر شهور المتبقية ونرجع نقول المخالصة باتفاق الطرفين، لن يكون هناك يعني مخالصة أحادية حتى ما يقع الهلال في مشكلة قانونية.
1: أي زي مشكلة لودي.
0: مشكلة لودي هو اللي فكه.
1: زي مشكلة لودي، لأن قالوا له بحاول الكلاسيكي وهو مو راضي. ما يبي يلدغون طيب من الجحري مرتين.
0: يا عبد الرحمن، هو يعني وكيل موفق بوكيل ذكي. نهاية الوكيل كان في فترة إلى أعتقد 21 سبتمبر العام الماضي تحق للهلال إسقاط من يرى من اللاعبين وإشراك أحدهم. الإنزاغي كان يرى أنه يتم اختيار كليبرو ثالث، هو يعد أنه وجود
1: فيه ومتى كيف ننتهي القضية.
0: قضية معقدة اليوم،
1: ننتظر ننتهي القضية ونشوف.
0: الهلال متمسك بحقه القانوني واللي منح له وكافة الأندية لاستبدال أي لاعب خلال فترة معينة.
1: ممتاز. طيب علي العنزي، أهلا وسهلا بفهد، سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك.
2: أهلا وسهلا عبد الرحمن، سعيد فيك وسعيد بكل الزملاء.
1: طيب نواصل. خلي الهلال انت عارق دمك ذا الهلال.
2: اي والله
1: انا الحش قلت لك انا الهلال تو انا ما جينا نتكلم عن الهلال.
2: ليش انا زعلان؟ ايه. زعلان لان ذا الاموال كلها تتصرف يمين ويسار. بعدين ابو حمد يقول طيب خلي انا خليتك. طيب
0: انت عارف اللي ميان كراجة بنت لي وعشاز.
2: اي اي بنت لي وعشاز، بس انا
0: الله يبارك له
2: يناظر.
1: خلي المثال هذا على جنب، بس انا
2: ابو حمد يقول ان برضا الطرفين مع تسليم كافه رواتب العشر اشهر.
1: هذا ما وش اللي هذا رضا الطرفين، هذا اللي يرضيني وهذا اللي يرضيك. طيب خلني اروح
2: نواف العقيدي.
1: اي نواف العقيدي صحيح
2: جاهز وبيشارك بكره ان شاء الله. كل الثمان اجانب طبعا باستثناء بنته اللي عنده كرت احمر. ما هو موجود، الثمانيه موجودين مع غياب اكيد حيدر عبد الكريم.
1: كريستيانو اساسي
2: جاهز؟ كريستيانو دائما جاهز.
1: اساسي
2: جاهز
1: موجود؟
2: موجود.
0: راح قرعه ولا
1: قرعه ايش؟
2: لا طبعا كريستيانو اللاعب منضبط في تدريباته، حساب النادي الرسمي نزل صور قبل شوي تواجد الاسطوره كريستيانو رونالدو، الفيديو المتداول، فيديو قديم جدا في عام 2024.
1: جميل. طيب خلينا نروح لمشعل العتيبي. حياك الله مشعل، اهلا وسهلا فيك.
3: الله يحييك ابو ساره، ارحب فيك وارحب بالزملاء، وباذن الله نقدم حلقه ممتعه للمشاهدين، ونبارك للزملاء بفوز الاهلي وتاهله مساء امس وتمثيل الكره السعوديه في بطوله كاس القارات.
1: يا سلام يا سلام، مبروك لك، مبروك لكل اهلاوي، وراح نعطيه شوي مساحه اكبر، وابتسامتك ان شاء الله تستمر بعد ما كنت زعلان في الحلقه الماضيه، فهذا
3: لا
1: شيء
3: لا
1: جدا ممتاز.
3: تستمر حتى شهر سبتمبر ونهايه شهر سبتمبر تستمر.
1: طيب
3: كمان.
1: طيب خليني ارحب بالعزيز ماجد دود. حياك الله ماجد، سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك.
4: الله يحييك اخوي ابو ساره، مسا عليك ومسا على الزملاء عبد الرحمن وعلي ومشعل، وكعاده دورينا غير ان شاء الله رب تطلع حلقه مفيده للمشاهدين والمشاهدات
1: باذن الله تعالى. اقول لك بنزيما راجع.
4: راجع فين؟
1: راجع الاتحاد ولا؟
4: شوف عبد الرحمن، بتكلم بموضوع بنزيما.
1: لا مو تاخذ لي 3 دقائق، 30 ثانيه.
4: حقق مع الاتحاد، ولا احد ينكر.
1: إيه؟
4: ولا احد ينكر اللي سواه بنزيما صراحه، حقق الاتحاد بطوله الدوري وكان له الفضل الكبير، ولكن المعلوم لا يوجد لا يوجد أي شيء، كلها اجتهادات صحفية.

0: في هذا الموضوع صراحة، ولم يتم عرض بنزيمة على إدارة نادي الاتحاد حتى هذه اللحظة، ولم تبدي إدارة نادي الاتحاد الرغبة في استقطاب بنزيمة أو غيره حتى هذه اللحظة. أتكلم
1: يا أبو النار،
0: بنزيمة أو غيره يجب أن يأتي، يجب خلينا نكمل بالله علي، يجب يأتي عن طريق المدرب واللجنة الرياضية، ولكن كلها اجتهادات صحفية. لا يوجد أي لم يقدم أي أحد يعني عرض بنزيم على نادي الاتحاد أو إدارة نادي الاتحاد من هذا القبيل.
2: ممتاز. طيب خليني بروح
1: أبو النار يقول هالكلام، بس ممكن ما يدري، ممكن يصير بنزيم هو بكرة واصل جدة.
2: كل شيء جاهز. لا يدري، لا إذا أبو أنمار ما يدري، أنت اللي تدري.
1: لا أنا أقصد الآن
2: أبو أنمار،
1: لا يتكلم موضوع بنزيمة.
2: أبو أنمار البيان قبل لا ينزل من نادي الاتحاد قايل إن فهد سندي ما راح يكمل، العمودي ما راح يكمل أكيد. وطلع البيان بعد 10 دقائق.
1: لا بس موضوع بنزيمة موضوع مختلف.
2: لا أنا أثق في أبو أنمار دائما في كل الأخبار، ولا تكون من الباقين. إيه حقك
0: عبد الرحمن، ترى بنزيمة من نوعية اللاعبين اللي تبني عليهم الفريق.
2: صح.
0: صراحة، وأنا أشوف إنه ما يتوافق مع أسلوب وتكتيك.
2: جميل.
0: الألماني ينز فيسن.
2: ممتاز. ممتاز.
0: هذا رأيي.
2: لا ننزل الحلقة الماضية أبو أنمار مسوي كوت تويت على على على, على التغريدة على ديابي، والحين ديابي وين؟ فالماني. رجال عنده العلم. طيب خليني أروح لأول أخبار لهذا اليوم. الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر بيان صحفي رحب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اجتماع اللي عقد اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، مما جاء في البيان المشترك الصادر من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جانيني إنفانتينو والأمين العام السيد ماتياس، والذي تضمن الإقرار بالخطأ وعدم المضي في مقترح فيفا فورورد انتربرايز، إلى جانب الالتزام بمراجعة الإجراءات ذات الصلة بهذا المقترح. وبعدين كان في تفصيل في هذا البيان. الجميل أنه اليوم الاتحاد السعودي ما تسرع في إصدار البيانات مثل الاتحادات الأخرى، كان عنده يعني بعد نظر بصراحة فيما يخص التحركات. ليش عنده بعد نظر وليش عنده علم في كثير من التحركات الموجودة؟ لأن الاتحاد السعودي كل صراحة وأكون صادق معاكم، هو اليوم تواجده ليس بالبعيد عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بمشاركاته بحديثه بالتواصل بالعلاقات الموجودة، فلذلك هم عارفين ما يدور خلف الكواليس. نشاهد بيان واضح وصريح من الاتحاد السعودي لكرة القدم بدعم السيد إنفانتينو خلال الفترة المقبلة، وشكرا والثناء عليه خلال الفترة الماضية، ولم يغفل الاتحاد السعودي أنه لابد يكون هناك حوكمة وشفافية واضحة فيما يخص عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم. أبقفل هذا الموضوع، بروح الموضوع ثاني. قامة رزيزة هي الوحيدة من القوائم اللي وصلت إلى مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأسماء راح نشاهدها أمامنا، تم الإعلان عنها مسبقا. بدر بن سليمان رزيزة الرئيس، لؤي مشعبي نائب للرئيس، لمياء بهيان عضوا، وفهد المنصور عضوا، سلمان أسديري عضوا، ثامر السعدون عضوا، عمر الجريسي عضوا، نيكولاس أرثر كو

0: الساعات.
1: ممتاز. اليوم تجيني تطعن خالد الغامدي يقدم يعني ترشيحه ويتم الطعن فيه بهذا الأمر ومبالغة حتى في رسوم الطعن. اليوم ما أدري هل الهدف تصعيب هذا الجانب على أي قائمة أنها تبغى تطعن أنك تقدم يعني رسوم عالية حتى أنه تعجز فيهم؟
0: هل المبالغ المالية هي العائق الوحيد؟
1: أنا بقول لك شيء اليوم أنا يعني للأسف هذه معلومة حتى لكم خاصة الآن، يعني أحد الإعلاميين أو بعض مجموعة من الإعلاميين اللي ما يرتبطون في النادي الأهلي يعني من ميول مختلفة، اليوم قاعد كان يتواصلون مع خالد الغامدي يا ابن الحلال لا تطعن المبلغ عالي، هو الرجل متفاجئ. يعني هذول انت ما قد تواصلت معي قبل ولا لك علاقه، وليش انت حريص تكلمني اساسا انا ما اطعن؟ يعني مبالغ عاليه وانت يعني شيء غريب صراحه تم في هذا الموضوع. طبعا هذا اليوم استغرابي يعني يدور حول الاعلاميين ولا يدور حول مسؤولين او اشخاص اخرين. اليوم تبون يعني او الجميع يبغى الامور تمشي بهذا الشكل، ترى كلاكيت ثاني مره زي ياسر المسعي
0: مو بهذا الشكل. عبد الرحمن ليش تحسسني انه قالوا لهم والله انتم ما تستحقون تكونون مبني على الاراء؟
1: لا في كانت معايير، في معايير
0: وموجوده وانطعنت في هذا الامر في محكمين
1: لما تحط ابو ساره معايير اللغه الانجليزيه وش معيارك اللغه في يعني اختبار يعني خاص بالانجليزي ولا ستيب عدد معين يعني من درجه تحققها ولا في كان شيء واضح لك عبد الرحمن؟
0: لا
1: يعني اللغه اجادته باللغه الانجليزيه
0: اتقان
1: اليوم شو مقصود بالاتقان اليوم؟ انا وانت نقدر نحضر المقابله الشخصيه بنتجاوز شيء معين، يمكن ابو عبد الله ابو فهد ما يتجاوزها، لكن اليوم في اختبار معين هو بيتجاوز، انا ما راح اتجاوز لا انا ولا انت. اليوم ما في شيء واضح ولا في درجه، انت لو تقدم على اي مكان يحط لك درجه معينه في اختبار معين، صح ولا لا؟
0: صح صح صح معك،
1: ما في اختبار واضح.
0: اذا لاني انا قلت ذاك الكلام ما اقدر، اذا بكون ضدك بس بعناقشك.
1: حاتم خيامي بغض النظر ان اتفق انه يكون رئيس او لا، وهو دارس في امريكا.
0: لا مو عشان اختبار اللغه الانجليزيه.
1: طيب هو من ضمن الناس اللي
0: ادري بس انه مو عشان اختبار اللغه.
1: طيب هذا
0: عشان الخبره الرياضيه هم طلعوا الكلام هذا، بس يعني انا اعتقد
1: يعني
0: عشان
1: يعني خبره حاتم خيامي اقل من تقدير ولاعب كره قدم اقل من رزيزه.
0: لا على حسب المعايير اخر 5 سنوات على الاقل سنتين تعمل، يعني هي تكلمنا عبد الرحمن اول فيها وقلنا
1: ومعايير يعني كانت صراحه غريبه جدا، وكانه ما ادري
0: المفروض ان اعضاء الجمعيه العموميه الفتره القادمه يغيرون ذا المعايير على اساس ان احنا نرتاح.
1: بس لا يتوقع الاخ رزيزه والاخوان في الاتحاد السعودي يعني الناس في التوظيف تطول بالها، يعني طولت بالها على ياسر المسح كثير خلاص، يعني ما عاد فيها اكثر من كذا. اليوم مقبلين كاس اسيا اللي يعني اول مره نستضيفها في المملكه، واحنا 3 مرات ابطال، يعني كنا نتحين هذه الفرصه من 4 سنوات احنا يعني فزنا بهالتنظيم هالبطوله. اكيد اليوم عدم الفوز بكاس اسيا هو اخفاق نقطة آخر السطر.
0: طيب
2: الإخفاق عبد الرحمن أنا أعتقد أنه ما هو من كأس آسيا 2027 لا سمح الله لو خسرته، لكن أنت اليوم شاركت في بطولات كبيرة يعني وعديدة في السنوات الأخيرة في 20 سنة الأخيرة.
1: نتكلم عن رزيزة الحين.
2: إيه بس شوف اليوم في 20 سنة الأخيرة وش حققت أنت كمنجزات
0: للمنتخب؟
2: ما سويت ولا أي شيء.
0: لا.
2: فبالتالي اليوم أنت تقول بدر رزيزة ترى إذا أنت ما جبت كأس آسيا معناته أنت فشلت وخسرت.
0: لا لا لا ولا تقيم عليها.
2: لا لكن أنا خليني أقول لك على شغلة، أنا أثق في القائمة. القائمة صراحة بقيادة بدر الزيزة أنا أعتقد أنها راح تحقق نجاحات كبيرة بحول الله تعالى متى ما لقى الدعم الكامل من الشارع الرياضي. هو عارف المجموعة معاه عارفين أن اليوم الناس ما عاد عندها صب، اليوم يبون يحققون نتائج، لكن وين الجميل في الموضوع هو عارف كل شيء، اليوم ما عاد في عنده عذر. وبنفس الوقت أنا أثق صراحة كثير فيما راح يقدمه إن شاء الله بإذن الله تعالى، أن من مرحلة كأس الخليج ومرحلة جميل. الإعداد اللي راح تشوف إن شاء الله مع المدرب، يعني اللي أنا عندي تحفظ كثير على دونس، أنا أعتقد أنه مع الاتحاد السعودي الجديد إن شاء الله بحول الله مقدمين إن شاء الله على بطولات وأفراح.
0: طلب واحد للعزيز بدر رزيزة بس وأعضاء المجلس الكرام، طلب واحد والله نبي مرة مرات أحد يطلع لنا كذا رائع مثل الأستاذ بدر رزيزة والأستاذ رؤي مشعب اليوم نائب الرئيس والأعضاء كافة اتفقوا على خطة استراتيجية على السنوات اللي بتقضونها في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عطوني أهدافكم، عطونا كيف نقيس نجاحكم من عدمه، بس هذا نحتاج. خلونا نوصل طرابع عليكم، احنا بنراقب الإعلام الرياضي قوي، يعني لا مجال للشك في هذا الأمر، الإعلام الرياضي قوي اليوم في المملكة العربية السعودية. فلذلك أتمنى أنك تواجهني بخطتك وأهدافك وكيف راح تقيس نجاحك خلال الفترة القادمة، هذا اللي نتمناه من الأستاذ بدر الرزيزة. أبروح للأمر آخر بشكل سريع لأن يهمني كثير اليوم أن نفرح، وليش ما نفرح؟

0: صح، ليش دائما نجلد ذواتنا في الاشياء اللي نسويها؟ ودي دائما تكون الفرحه على محيانا. اليوم الاهلي زرع الفرحه، الاهلي مثل ما قال ديميرال فخر البلد، هو سفير الوطن وفخر البلد. الاهلي رغم الحملات اللي صارت الفتره السابقه واللي راح ضحيتها الجمهور بالانسياق خلفها باشياء ممكن واهيه وغير حقيقيه، الا ان في رجال في الملعب يقدمون مستوى يردون الجميل لهذا الجمهور. يقولون لكم بأدائهم، سيبك من روي، سيبك من لجنة تنفيذية، سيبك من أعضاء مجلس إدارة، سيبك من رئيس مجلس إدارة، سيبك من كل اللي في النادي، خليك معنا، ادعمنا، ادعم ذا الشعار، تكلم معانا، أنت السبب الأول بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن احنا نستمر. 46 ألف متفرج أمس، حر ورطوبة، إلا تشوفهم مشجعون ويأزرون ومتحمسين، صغار كبار شباب. شوف اللاعبين كيف أدوا في المباراة، من أصغر لاعب لأكبر لاعب، حقيقي يعني. ولا هي مثلا اليوم فاجعة، مثلا والله رحيل كيسيه ولا رحيل محرز. شفت سبستيان أمس سوى، شفت قاعد يسوي سبستيان في المباريات الأخيرة، شفت ترينكاوش قاعد يسوي في المباريات الأخيرة. يعني خذهم بحلمك شوي وشوف الفريق قدام، بس خذهم بحلمك. مشعل ألف مبروك، حضرت المباراة أمس، أدري كانت رطوبة، كيف كانت الأجواء، كيف كانت الفرحة، كيف كان الحماس، كيف كان الأداء؟
1: الله يبارك فيك عبد الرحمن، نبارك الكرة السعودية بشكل عام والجمهور الأهلي بشكل خاص. يعني فوز الأهلي أمس كان إضافة للكرة السعودية. الأهلي الآن أمام مواجهة قوية جدا أمام سان داونز الجنوب أفريقي، فريق قوي جدا. الأهلي لابد أن يستعد لهذا اللقاء من الآن، يعني لقاء مهم جدا ولقاء يعني مصيري في موسم الأهلي الحالي. يعني الأهلي لازم يستعد لهذا اللقاء بشكل كامل، لابد يعني من تعزيز الصفوف المرحلة المقبلة، لابد يعني من جلب تعاقدات صفقات. يعني المباراة راح تكون قوية جدا، يعني في حال فوز الأهلي إن شاء الله على سان داونز راح يواجه بطل أمريكا الجنوبية، بعد كده راح يواجه بطل أوروبا. يعني مباريات قوية أمام النادي الأهلي ويحتاج فيها للدعم للأمانة، يعني النادي الأهلي يحتاج لتعزيز. بالنسبة لجمهور الأهلي، يعني حاب أشكر هذا الجمهور العظيم، جمهور الأهلي يعني جمهور عارف متى يدعم، عارف متى ينتقد، عارف متى يتكلم، عارف متى يحضر. يعني جمهور الأهلي شاهدنا قبل كم يوم ممكن الحلقة الماضية، يعني جمهور الأهلي كان ثائر جدا في تويتر، يعني من شاهد الحملات الجماهيرية يعني يتوقع أن حضور الأهلي لن يتجاوز 20,000 مشجع، ولكن شاهدنا 46,000 مشجع، حماس، تشجيع، دعم طوال اللقاء بالرغم من صعوبة الأجواء. يعني الأجواء أمس للأمانة كانت صعبة جدا على الجمهور وعلى اللاعبين، ولكن اللاعبين أدوا ما عليهم، الجمهور أدى ما عليهم، وتوج هذا الأمر بفوز الأهلي وتأهله لمواجهة سان داونز.
0: جميل، وهذا هذا اللي نتمناه دائما، بالرغم أن عندك أنت وجهة نظر وعتب وزعل وحزن، إلا أنك واقف مع فريقك، وهذا الأهم مشعل، هذا شيء مهم. الأهم من ذلك اللي وصلني أنه قفلنا ملف الأجانب بالنسبة للأهلي، صح؟
1: صحيح صحيح صحيح صحيح، صحيح. النادي الأهلي الآن أغلق تقريبا ملف اللاعبين الأجانب، لن يكون فيه أي تعزيزات. نتمنى للأمانة أنه يكون فيه تعزيز لاعب أجنب في خانة المحور، الأهلي يحتاج هذا الأمر. يعني أمس شاهدنا تراجع كبير في وسط الملعب، يعني وسط الأهلي يعني أمس يعني كان ضعيف جدا للأمانة. أول ثلاث مباريات في الموسم كانت فيه نقطة ضعف واضحة في هذا المركز، الأهلي يحتاج اللاعب محور يدعم الفريق بقية الموسم. يعني
0: طيب خليني أروح أشوف لقاء جمهور الأهلي بعد الانتصار على أوكلاند اف سي سيتي، خلنا نشوف ايش قالوا بهذه الفرحة.
2: مستوى ان شاء الله طيب، من احسن لاحسن ان شاء الله.
3: والله مو طيب الصدق، والله مو طيب،
2: لا يا اخي
3: والله مو طيب، هذا مو الاهلي، مو الاهلي، مو اهلينا السنة اللي فاتت.
4: والله الاهلي مقدم مستوى، بس الفريق الخصم تعبان شوية، بس المحور يبغى، نحتاج احنا محور، صح يا عيال؟ ما نحتاج محور، لازم محور، لازم محور، لازم.
5: مبروك للنادي الاهلي، وباذن الله انه هذا الفريق هو اول فريق اسيوي، اول فريق سعودي راح يحقق بطولة كأس القارات.
6: اليوم المدرب سوى ردة فعل ما عجبتني، اللي هي شات ماني عارف ايش يبغى بالضبط، يعني مسوي زعلان ما ادري ايش يبغى بالضبط، لكن الفريق كمستوى واداء فني لا، قدموا كورة حلوة،
7: باقي خطوة بس. لكن احنا كنا دحين قاريين عالميين، اول فوز عالمي قاري للنخبوي،
8: وزي ما قلنا جبنا نخبتين وكنا ابطال اسيا، الحين احنا ابطال القارات كلها باذن الله.
0: ماجد هود، بما انك في جده، الف مبروك انتصار الاهلي.
9: الف مبروك للاهلي والاهلاويين صراحه، وللكره السعوديه هذا الفوز الكبير للنادي الاهلي. الاهلي اثبت انه فريق قوي صراحه، أمس أثبت فريق قوي، وأعتقد أنه الأهلي لا يزال يسير وفق الإرث اللي تركه

0: أسلم الألماني يا أسلم يعني، ولكن زاد عليه أكثر أسلوب هجومي أكبر من المدرب الجديد. أنا أعتقد بنظري إنه الأهلي يحتاج فقط هذه المرحلة سواء في الدوري أو حتى المباريات الخارجية، يحتاج فقط إلى النتائج، إلى كسب النتائج حتى تأتي فرصة أقرب فترة توقف، لأن المدرب صراحة ما نقدر نحكم عليه لأنه صراحة ما أخذ وقت الكافي في ترتيب الفريق، ولكن سوف يظهر الأهلي بأكثر شراسة بعد فترة التوقف أشوف، لأن المدرب يأخذ وقته.
1: جميل، إرث وكلام كبير كل الناس تبي نتائج. نعم. الضحك يا مشعل، ها الضحك الضحك ايش رايك؟
2: قسم بالله ان ماجد ما يتمنى النتائج للاهلي.
1: ماجد من 3 سنين ما شفته يتكلم بهذه اللغه، حيل محترم.
0: بالعكس الموضوع. بالعكس عبد الرحمن، والله اني فرحت امس الفوز الاهلي صراحه.
1: ادري ادري يعني ادري
0: ليش
1: عبد الرحمن؟ لا لا ادري. اصبر اصبر اصبر. ايه ايه، انت اصلا ما شفت المباراه عشان تفرح، انا داري.
0: دقيقة عبد الرحمن، أنا اللي عاجبني بجمهور الأهلي عبد الرحمن إنه ما همه الأشخاص في النادي الأهلي،
1: صح،
0: سواء من إدارة لجنة تنفيذية أو إدارة رياضية أو مدير رياضي، كلهم متجهين فقط لدعم فريقهم ولا همهم الأشخاص صراحة، ويعرفوا صراحة يرسلوا رسائل لأي عبث إن وجد في النادي الأهلي أو أول يريد بعبث في النادي الأهلي أنا يعرف
1: يصدون
0: مثل هذا الجمهور الكبير صراحة.
1: يستاهل بشكل سريع عبد الرحمن.
2: أبو سارة نقطة بس.
1: قول نقطة. سريع. إيه لك.
2: أيوة. أتفق مع ماجد، وأنا ذكرت هذا الأمر، جمهور الأهلي يعرف متى يدعم، يعرف متى يطالب، يعرف متى ينتقد. جمهور الأهلي يعني بمشيئة الله، لا تخاف على جمهور الأهلي، جمهور الأهلي عارف يمشي أمور نادي بإذن الله، وقادر على قيادة نادي لتحقيق البطولات بإذن الله.
1: لا خف لا تعطيني الكلام المنمق والجميل واللي الناس تبي تسمع. أنا أحترم رأيك كثير، وأرى من وجهة نظري إذا أنا بحترم جمهور الأهلي لا أقول له اليوم في ملعب المباراة لا يمكن في حال من الأحوال أن لاعب تجي عليه الكاميرا وتطلع صافرة السهجان وهو توه ما لعب دقيقة واحدة معك، لا يمكن اليوم.
2: ما صارت
1: بعد بيدرو مين طلع
2: في الملعب؟ طلع اللاعب وصفق الجمهور للأمانة،
1: واللي قاعد يصفرون صافرة السهجان يا مشعل
2: ما كانت على اللاعب الاوكراني، كانت
1: طيب.
2: على روي
1: بيدرو. طيب انا دائما
2: وانا كنت حاضر في الملعب يا ابو سالم،
1: مش على انا مصدق فرق. عندي فبقول
2: خلاص. للامانه حتى اللاعب يوم نزل للملعب، يعني لو الجمهور ناوي يوم نزل اللاعب كان قاعد كان صفروا عليه.
1: عندك
2: ما شفنا الا دعم والله،
1: قاعد رجال في الملعب المدرب
2: كمان.
1: لا عندك رجال في الملعب، اخذه مندي وبنيز وديميرال ودول الجمهور وصفقوا له وغيروا الجو شوي وسووا هذا. بيدرو طلع ولا ما طلع، حاط سماعته ذي ولا ما حطها، خلكم منه، خلوه على المباراة الحين، راح تكلم عنه عليه في النادي، خليك في المباراة. أنا أخذ رأيي، معليش تفضل.
3: بالعكس هي تمثل أنت وسارة في النهاية، اللي صار هو هذا المطلوب، وهذا أقل يعني المتوقع اليوم في النهاية. يمكن هي تصفية يعني، أنا أعرف حسب النسخة بطل آسيا في نسخة أنه يكون مباشرة موجود في ثمن النهائي، والنسخة الثانية لا يلعب يصفي ويكون في ثمن النهائي بطل افريقيا. يمكن الاهلي العام الماضي فوت فرصه كبيره جدا مع بيراميدز، كان ثمن النهائي على البطوله نفسها وفي جده. اعتقد انه الاهلي يجب انه ما يفوت هالفرصه السنه هذه، يمكن المباراه هذه بظروفها، يمكن مباراه حتى الفريق اكيد انه اقل من الاهلي وبكثير، وانه يفوز ب 1-0 يعني بالنسبه لي كنت متوقع انه الاهلي يفوز يكتسح اكبر من هالنتيجه، واطلع عن الفوارق وفي جده والرطوبه، لكن جيد انه تحضر هذه النتيجه 1-0 ان شاء الله تكون دافع للاهلي.
1: ترى صندوز مو سهل،
3: انا اقول لك صندوز جنن الاهلي المصري،
1: وترى عندهم حركات اذا رحت لافريقيا.
3: لا بس ما يقدرون يلعبون الساعه 3،
1: لا مو على الساعه 3، تجي قبل المباراه بيوم. ترى صدق هذا
3: ازعاج عند الفندق.
1: اول شيء الامن اللي عندك في الفندق اقل، عرفت؟ صحيح اقل عدد في الستاندر. 2 تجي قبل يوم المباراه تبي تتمرن على ملعب المباراه، فجأة فيه بطولة أولمبياد في الملعب، فجأة تقدر تتفاجأ كذا، أنت ما تدري طبعا، يحولونك على ملعب ثاني. ترى عندهم حركات
3: عرفت
2: نقطة يا بشارة بالله.
3: هم يسوونها متى هذه؟ يسوونها صار في دوري أبطال أفريقيا، وفلهم اتحاد الأفريقي ضعيف جدا وعنده يعني أساسا تجاوزات يعني إدارية، ولكن يوم تتكلم الفيفا وليستلم هذه الأمور
1: طيب.
3: لذلك الممارسات اللي يسوونها ما راح تصير، حتى التوقيت المباراة أعتقد متعودين دائما على وقت الظهيرة، وهذا الأمر أعتقد بيكون مستبعد تماما.
1: مش عارف كنت بتقولي با؟
2: أيوة بالنسبة للملعب راح يستلم الفيفا قبل المباراة ب 48 ساعة، يعني ما يقدر يسوي الحركات دي. الوقت المباراة تأكد رسميا المباراة راح تقام الساعة

0: ظهرا بتوقيت جنوب افريقيا.
1: تقول فيها اللي عارف انه لا
2: شفت عندهم سوالف، والله عندهم سوالف. يقول لك والله الكهرب ما توصلت، ويقول للفيفا ويخلص الموضوع. ترى عندهم ذي السوالف. الله يحمي الاهلي ان شاء الله وينتصر ذي المباراه، وباذن الله تعالى نفرح معهم.
1: الكبير الافريقي الاهلي المصري يعني ما جاء نادي تعبه زي صن داونز، ولذلك مثل استغلال التفاصيل اللي تكسبها لعبه هو امر يعتبر مشروع. اختار التوقيت اللي تبغاه، سوي اللي انت تبغاه. في النهايه اتمنى للاهلي التوفيق ان شاء الله، ومباراه صعبه. انا اقول
2: طيب انا عندي فاصل، استاذنكم جميعا بفاصل قصير وبعد الفاصل. ووتكنز يصل غدا للرياض وصفقه مارتينيلي في الانتظار.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: امسية نهاية الاسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح واغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
5: اهلا مشاهدي اس بي سي ومنصه شاهد المنصه الاولى وكذلك مستمعينا عبر اثير جده فم. مكملين وياكم هاشتاج البرنامج، تقدر تشاركنا رايك تعليقك تروحتك، راح نكون معك اول باول. وترى في بث مباشر عبر منصه اكس، تدخل على حسابنا في السيرش دورينا غير، تدخل على منصه اكس تلقى البث المباشر، تضغط عليه فيو لايف للبروجرام للبرنامج. شكرا جزيلا عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع. أروح للنصر. طيب بتكلم عن النصر شوي لأن ذكرت سوالفك كل ما قلت النصر شيء. طيب المهم أروح النصر علي. النصر يبدو لي أنه مقفل كل أموره المحلية والأجنبية الآن، أو الأجنبية على الأقل، وما أشوف أحس ما في تحركات يعني واضحة. إذا عندك علم أفدنا فيه بارك الله فيك.
6: عبد الرحمن أبو عود ما يحب النصر.
5: إيه بغيت أقول
6: هذه.
5: لا ما ندخل النصر. لا لا
6: ما أحبه.
5: لا لا لا
6: أعوذ بالله.
5: لا وش تعود بالله. أعوذ بالله.
6: ما أحب لا هذه أعوذ بالله أشياء كبيرة.
5: لا
6: لكن
7: لا أمزح معك بس أمزح.
5: محايد.
6: لا لا لا كلمة ما أحب هذه يعني توصل مرحلة كبيرة.
5: طيب محايد. أنا قلت
6: اختلاف الكبير جدا. يوم إحنا في الكورة يعني اليوم
5: ما فيش.
7: صحيح صحيح.
6: قبيلك على ما قال يعني في منافسة معينة كذا.
5: بسم الله عليك.
6: لكنك ما تحب. لا أعوذ بالله.
5: ما شاء الله المثالية.
6: بعض الأشياء وكذا.
5: بس تحفظ. خلاص خلاص قول عن النصر. قول عن النصر.
7: بس ما برضو ما يحب النصر. المهم ما علينا.
5: يسلم.
7: خليني شوف النصر اليوم يتمنى. النصر الأمنيات الهلال تحقيقها.
5: حلو. النصر الأحلام. الهلال.
7: الواقع.
5: الواقع.
7: اي هذا هذا من ناحيه الصفقات طبعا. هذا لا والنصر فيه رجال بعد.
6: وينهم؟
7: بالعكس
6: ونعم فيهم.
7: يا اخي خلينا نكمل. طيب خلينا نقول
5: خلي كمل انا بس لك لك لا لا لا انا والله بتكلم والله بعدها عبد الرحمن بقول شيء عن النصر. قول
6: اشوفهم في اكس بس.
5: انا قلت لك بقول شيء عن النصر. لا نصير لا لا من يمرح معك بالجو. من يمرح معك بالجو. كمل.
6: شوف شلون بقول لك شيء اذا احتدم والنصر
7: شفت الحين بتوزعني انا قلت لي انا.
5: طيب الحين خليه يتكلم. تكلم ما له شغل الهلال فيك. تكلم في النصر.
7: طيب خلني انا رايي بعلق.
5: إيه
7: يا
5: اخي تعليق على الهلال والنصر
7: لا
5: يعني؟
7: انا اتكلم بشكل عام. إيه؟ طيب شوف النصر يتمنى اكيد. النصر عنده ظروف صعبه جدا. الظروف هذه ما راح تحل الا في وضع موضوع الرقابه الماليه المشدده على النادي. النادي يبحث عن حارس مرمى ويتمنى التعاقد مع حارس مرمى، يبحث عن ظهير ايمن ويتمنى ظهير ايمن، ويبحث عن برضو يعني عده امور ويحاول انه يوصل لها بس مو قادر يوصل لها للأسف لأن الرقابة المالية مشددة وموضوع الرقابة المالية المشددة على النادي أصبحت صراحة أكثر من اللازم لعدة اعتبارات. أولا اليوم ما عندنا أدنى تشك أو راي في موضوع تطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح على الجميع، وهذا شيء ما يدع للمجال شك. ولكن اليوم يجب أن يكون في شيء واضح.
5: كيف؟
7: تخيل أن نادي بهالحجم هذا بطل الدوري ممثل للكرة السعودية يحمل معاه أفضل لاعب على وجه كرة القدم كريستيانو رونالدو يتعامل بهذه الطريقة والجميع صامت.
5: بمعنى الجميع؟
7: النادي صامت.
5: حلو.
7: ممتاز. الصندوق ممثل النادي صامت.
5: المالك
7: الرقابة المالية بدون أي تعليق
5: ما يقدرون يقولون شيء رابط.
7: خليني أتكلم لك اليوم على عدة اعتبارات. اليوم وزارة الرياضة يوم طلعت وتكلمت على 30% اللي حولتها من وزارة الرياضة إلى صندوق الاستثمارات العامة. كم قالت الأندية الآن يتملكها الصندوق؟
5: 100%
7: فمعناته الجميع سواسية.
5: أكيد.
7: أنا اليوم أتكلم على وشو؟ كلام وزارة الرياضة، مو بكلام علي ولا كلام عبد الرحمن ولا كلام أي أحد.
5: طيب.
7: وزارة الرياضة اليوم وش قالت اليوم في بيانها على 30%؟ كلام واضح وصريح من وزارة الرياضة إلى الأندية إن الشركة المالكة واحدة، الصندوق للأندية 100%.
5: صحيح.
7: فبالتالي مش معناته التعامل سواسية.
5: أكيد.
7: والتعامل واحد. رجال النصر تبي أحد يدفع ما حد يدفع، هذا موضوع ثاني وكل يتكلم بكيفه وهذا شيء راجع له. لكن خليني أنا أقول لك المالك اللي هو مالك الأندية الأربعة.
5: ثلاثة.
7: الأربعة.
5: الأربعة ليش قلت الأربعة؟
7: الأربعة لأن هذا البيان الوزارة.
6: قصة باقي جزء يعني.
5: الجزء اللي 30% اللي خذوها اللي 30% الحين يملكها الصندوق.
7: 30 يملكها بس الوزارة بيانها وش قال؟ اليوم الأستاذ عادل الزهراني أبو تركي متحدث رسمي باسم الوزارة يوم طلع وتكلم وش قال؟ قال اليوم المالك الصندوق 100% للأندية، صح ولا لا؟
5: اي بس قال يوم تكلم عن الهلال قال هذا يرجع للصندوق يصرح فيه، مو بانا اصرح فيه.
7: ممتاز.
5: لذلك لا نشتزل.
7: انا ما اشتزل، انا اليوم لا انا ما انا اليوم اتكلم على شيء واضح
5: وانا انا ازود على كلام.
7: يا سلام.
6: كلمه مالك ما تطلع
7: بس خلنا بس خلنا اليوم اتكلم. اليوم المالك واحد.
5: المين؟
7: للانديه كلها.
5: ليش؟
7: لان المالك اليوم لما جاء وقع قال اتفاقيه بيع وليس بيع.
5: حتى لو
7: لا ما في اليوم هناك نتفق
5: إيه؟
7: بس ممكن نختلف بعدين.
5: تدري منو اللي له الحظوة بأن يأخذون رأيه في اتفاقية البيع بعد ما تتم؟
7: طيب الحين
5: المالك الجديد.
7: طيب ممتاز.
5: المالك القديم ما يحق له يتحرك في أي أصل من أصول النادي إلا باستشارة المالك الجديد.
7: ممتاز.
5: على فكرة يعني
7: اليوم الاتفاقية نفسها ممكن تلغى، صح ولا لا؟
5: ليش تلغى؟
7: اليوم أي اتفاقية ما إذا ما هي ملزمة وواضحة بالنسبة للأندية
5: ملزمة هي مين اللي قال ما ملزمة؟
7: يا أخي اليوم في اتفاقية هي وليس بيع.
6: خليني بس قصة الهلال
7: بس أبي أوصل.
6: خليك واضح بس تقصد الهلال
7: اليوم. خليني أكمل.
5: خليني أكمل علي.
7: اليوم بالنسبة للصندوق اليوم المشاكل اللي مر فيها النصر، أنت كجهة مالكة ما في أي تعليق، ما في أي جواب. طيب وش اللي جالس يصير في النصر؟ خلونا نعرف عشان إذا إدارة نادي النصر اللي موجودة هي مخطية وموجودة هي عليها خطأ وعليها ملاحظات، اليوم الشارع الرياضي يكون واضح وشفاف. اليوم الشفافية مطلب. اليوم لما نعرف 800 مليون اللي موجودة مع عقود الرعاية اللي جاية، لما نعرف من اللي معه حق، من اللي مخطي، عشان اليوم الناس تتكلم وتقول ترى فلان مخطي. اليوم إدارة نادي النصر تواجد سلطان آل الشيخ، تواجد سميدو سيماو، من اللي مخطي؟ احنا عشان نعرف هل الإدارة الحالية هي اللي متسببة في الأمور المالية؟ هل إدارة سابقة قبل سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة مين؟ طيب عشان احنا نعرف وش اللي لنا وش اللي علينا، عشان دائما عبد الرحمن احنا في البرامج موجودين في 6 سنوات على هالطاولة دائما يصير خليك شفاف وواضح.
5: أكيد طبيعي.
7: هل في موضوع النصر في شفافية؟
5: لا.
7: في وضوح؟
5: لا.
7: ما تدري شو وين
6: ما في شفافيه. والدليل اليوم عقد الرعايه الاخير هذا اللي في صدر
7: اليوم
6: كم قيمته؟ ممكن اعرف؟
7: 300 مليون.
6: 300 مليون هذا تابع صندوق الاستثمارات العام هذا، صح؟
7: طيب انا اليوم ما اتكلم. انت تتكلم على 300 راعي
6: مليون ونادي زي الاهلي والاتحاد. طيب ما ياخذ المبلغ هذا
7: يا اخي؟
6: وين الشفافيه؟
7: يا اخي
6: على كلام علي سليم 100%.
7: يا اخي عبد الرحمن اليوم انا ما اتكلم. انت تتكلم في جزء رايح نصر
6: علي وناقشه في علي.
7: لا انت رايح في جزئيه نكايه في النصر
6: وليس
7: في
6: الاهلي. زعلانين اذا معلومه علي العنزي صحيح
1: صحيحه احنا 300 مليون اكيد الاتحاد الاهلي بيزعل
5: بعد شوي بناخذ
1: ليش الاهلي يروح الديار العربيه شركه قطريه ايش بنحط على صحه شركه سعوديه 300 مليون طيب زي النصر اذا معلومه علي سليمه
5: اكيد سليمه
1: سليمه اجل اذا هي سليمه
5: عشان عندي لقاءات
1: طيب مصيبه ولا فيها عداله
7: لا لا في عداله
1: لا ما في عداله
7: كل الانديه 300 مليون كل الانديه جالس يجيها
1: وش زوده يا اخي الهلال راح كاس العالم للانديه ما
7: يا اخوي راح كاس العالم انتم لكم
5: لا لا
7: الهلال راح كاس العالم للانديه
5: انا ابغى بس
1: زي
5: الهلال الله يرضى عليك علي الله يرضى عليك طيب انا ابغى تخلص كلامك قاعد نتكلم عن النصر
7: ممتاز طيب هو الحين وين دخل
5: انا عطني كلامك عن النصر انت تقول اخر شيء وشو
7: طيب هو يقول هو يقول ان الهلال راح كاس العالم وما عنده شيء وهو بعده يطلعون يقولون ترى الدعم الامير الوليد بن طلال دعم 3 مليار حددوا هو راح ما معه شيء ولا 3 مليار
1: وقتها كان تبع مالك الصندوق ما كان
5: لا لا وبعدين في قصه طويله هذه من
7: هذه قصه طويله
5: طيب بس انا عطني
7: بمعنى اليوم
5: عطني النصر
7: انا احتاج في النصر الشفافيه والوضوح
5: طيب ممتاز
7: مين المتسبب
5: طيب دقيقه شلون نسولف خلينا
7: اليوم الشركه المالكه اليوم الصندوق يطلعوا وضحوا بيان رسمي يا اخي مين المتحدث الرسمي
5: الصندوق
7: المالك انا اتكلم
5: شركه الشركه نفسها ليش ما توضح الشركه
7: يا اخي الشركه ما تقدر توضح
5: ليه
7: لنا افتراض افتراضيه
5: ما يقدر المالك ليش يتكلم عن واحده من شركاته ما في مشكله
7: إيه
5: في رئيس تنفيذي في اعضاء مجلس اداره في قاعد يدفع لهم رواتب ليش ما يتحركون
7: بس اليوم اذا الشركه ما تكلمت المالك يتكلم
5: ليش اتكلم ليه من مجبور
7: اليوم أنا؟ لا ملزم انت مالك بالاخير اذا انت مو ملزم مين اللي ملزم
5: ماني ملزم ليش ملزم
7: انت اليوم ملزم لان اليوم نادي كبير مثل النصر جالس يعاني
5: طيب عنده شركة ليش ما تكلم شركة
7: يا أخي شركة لنفترض ما تكلمت يا أخي افتراضا يا أخي نحط على سبيل
5: مالك أنا عندي تقدر كم شركة كم حجم صندوقي أنا بطالع معلش أنا آسف يا علي
7: لا بطالع
5: أبى أشوف النصر اللي أساسا يمثل من صندوقي ما يمثل حتى 0.11
7: لا لا لا لا لا مو لا لا مو صحيح
5: صندوق الاستثمارات العامة
7: إيه صندوق لا لا ما النصر
1: لا تكلم شركة استثمارية كاملة
5: شركة استثمارية حجم الصندوق
7: حدث أنا أتكلم على حجم الصندوق اليوم النصر جزء منه
5: إيه
7: فبالتالي اليوم يا أخي اليوم لو يمثل نصف المية
5: طيب ليش تكلم عنه
7: اليوم أتكلم عنه لأنه يمثلني
5: ليش ما يطلع مو أنت حاط رئيس تنفيذي
7: اليوم الرقابة
5: أجنبي يدافع عليه فلوس
7: يا أخي العزيز أنا اليوم أتكلم في جزئية مهمة إن الشركة
5: طيب
7: المالك الرقابة المالية واحدة منهم توضح
5: طيب شكرا ممتاز عطني رأيك وبعدين بروح للشباب عشان الوقت
1: والله أنا
5: عن النصر الرقابة المالية
1: يعني اليوم الرقابة المالية هذا نظام لن يقر عبطا هو اليوم احنا في دولة نظام وفي رابطة وفي جهات منظمة اليوم أتى صندوق الاستثمارات العامة لينظم عملية الخصخصة هي مرحلة انتقالية وهذا الأمر معمول فيه في الدولة في أكثر من جهة إذا بنجي على جانب الصحة فاليوم في شركة الصحة القابضة شركة مؤقتة لتنظيم عملية الخصخصة الخاصة بالصحية إذا بتتكلم اليوم على شركات كثيرة اليوم في السابق خلينا نتكلم عن شركات اتصالات STC كانت شركة كانت في السابق وزارة حتى حولت لشركة وشركة في السابق يعني وتنظيم عمل يعني حتى يتم يعني العمل بعمل الشركات اليوم الشيء اللي صاير حضرت صندوق الاستثمارات العامة لتكون بوابة تنظيمية لما قبل عملية الخصخصة بدأت بأكبر 4 أندية جماهيرية في المملكة العربية السعودية لسن هذه الأمور لوضع الحوكمة أكبر حتى وكان أكبر نادي موجود كان الهلال منظم لكن كان يفتقد كثير من الأمور ولزم عليها كحوكمة ومعايير معينة وتم تطبيقها يعني حتى لو كان الهلال ما كان يبغاه في السابق لكن اليوم كان الأمر يجب أن يواكب الهلال واكبه الهلال واكبه كافة الأندية ولكن اليوم الخلل إذا أنا في هذا العصر اللي يجب أن يكون فيه التنظيم العالي وافتقد لأبسط أمور الشفافية اليوم تتكلم في أندية بثلاث وأربع سنوات لا تخرج قوائمها المالية ليش؟ اليوم أنا حاسب الصندوق اليوم أنت كشركة قاعد تعرض كل الشركات اللي عندك اليوم عرضها بالعكس اليوم الصندوق كمرحلة وصلنا فيها عالية جدا من الاحترافية اليوم هي جزء من عملك اليوم القطاع الرياضي والجانب الرياضي واليوم عشان إحنا حتى المتلقي الرياضي اليوم ما يضغط زي ما يطلع علي ولا غيره يطلع يضغط على إدارة النصر لكن لو طلع اليوم قالوا في ديون وفي مشاكل وعندنا تحملونا اليوم برشلونة الحين قاعد نضرب فيه من العام الماضي مثال حتى جمهوره قاعد يتعاطف مع النادي وعارفين وقاعد يحسبون كم احنا ممكن يعني تمشي الامور معانا السنه الجايه واللي بعدها هنا خططوا من نبدا نتعاقد بمبالغ طيب معينه
5: طيب
1: انت لازم تاسس حتى الجمهور عبد الرحمن يخش معك هذا الموضوع الثقافه هذه
5: واضح
1: الحين حاط الموضوع في ضبابيه والناس مو بعارفه. اكيد اليوم الرقابه الماليه ما فرضت الا في خلل اكتشف.
5: طيب
1: اليوم
5: الرقابه الماليه النشطه قصدي.
1: اي نعم.
5: إيه؟ اكتشف الرقابه الماليه على الجميع طبعا.
1: نعم موجوده.
5: إيه؟
1: لكن اليوم في قيود على النصر لم تفرض. إيه؟ هذه القيود
5: ما كان الحال طبعا.
1: نعم بالحاله.
5: إيه؟
1: اتكلم ان اليوم محور عن النصر الان.
5: إيه؟
1: ففرض الان على النصر لاسباب معينه، اذا زالت الاسباب سيتنفذ هذا الامر
5: طبيعي.
1: طيب فاليوم انا محتاجك توضح لي ليش سويت هذا الامر. اطلع بالعكس
5: طبعا بتكلم في الموضوع ليش النصر اصلا موضع تحت الرقابه الماليه النشطه. ماجد عندك شيء؟
8: نعم عبد الرحمن، انا يعني مثلا الجمهور النصراوي ما يهمه هذه الاشكاليه من مين المشكله سواء من الرقابه الماليه والمالك او الشركه. انا كجمهور مثلا الجمهور النصراوي يبغى يعرف مثلا يبغى حلول من القائمين على نادي النصر. طب اديك مثال عبد الرحمن، ما هو مصير مثلا عبد الرحمن غريب وراغد النجار التجديد؟ باقي تقريبا اسبوع لاغلاق الفتره، ما هو مصيرهم؟ اين سيذهبون؟ اي نادي مثلا؟ فبالتالي جمهور النصر يعني شفنا مباراه النصر والاتفاق الاخيره، النصر يعاني من حراسه المرمى. طيب الجمهور النصراوي يبغى يعرف، يبغى حلول، احد يقدم له حلول على تجديد عبد الرحمن الغريب، تجديد راغد النجار؟ فبالتالي هذه كلها علامات استفهام تحتاج الى اجابات.
5: طيب ابو نهار.
9: ايوه بسارة، انا اشوف اللي زاد الصخره الجماهير النصراوي انه النادي يعني القريب منه نادي الهلال، يعني نعرف الرياض هلال ونصر، نادي الهلال
5: جالس
9: لا يعني الابرز هلال ونصر
5: وشباب
9: هم اللي يعني اللي يملكون قدره ماليه عاليه للتعاقدات.
5: إيه؟
9: الشباب يعني ايه القدره الماليه عنده ضعيفه شويه، هلال ونصر هم اللي يملكون القدره الماليه، يعني زي جمهور النصر يشوف الهلال قاعد يتعاقد مع اسماء عالميه كبيره، الهلال قاعد يصرف لعيبه مالهم الا 6 شهور، هذا الامر يزيد من غضب المشجع. يعني للامانه يعني انا كمشجع النادي اشوف نادي الجار عندي قاعد يتعاقد مع صفقات بمئات الملايين، يعني امر بيزعلني، وهذا الامر يعود للصندوق للامانه. يعني انت ليش تبيع نادي الهلال وتبقي 3 انديه معاك وعليها رقابه ماليه وعليها شروط وعليها قوانين وعليها
5: ما جاء مستثمرين؟ بينما نادي الهلال شلون اسوقهم؟
9: بينما
1: يعني افشل نادي الهلال خاصه عشان ما لقيت ناس تبغى تشتري انديه اخرى
5: تستثمر.
9: لا لا لا لا تقول للنصر والنصر والاهلي والاتحاد ما في نادي، ما في احد بيشتريهم الان.
1: الان في ناس في احد قدم طلب بشال؟
9: لا اكيد انا متاكد ان النادي الاهلي في شركه قبل فتره قدمت طلب، بس
1: قدمت طلب
9: قيد الدراسه. ايوه
1: متاكد من هذا المعلومه. ممتاز.
9: والاتحاد والنصر نفس الشيء، يعني انت عجل بيع الانديه، عجل بيع الانديه عشان يقدروا ينافسون الهلال. انت لا تجينا بعد 6 شهور الهلال قد كون نجوم العالم، بعد كده تخصص الانديه الباقيه.
1: ما حد منافس الهلال، لا في شعبيه ولا في قدره شرائيه ولا في
9: شيء. طيب خصص الانديه عشان اعرف احاسب مين. انا ما اقدر احاسب احد الان، زي النصر رقابه ماليه ما يقدر يتعاقد مع احد، ما يقدر
1: يجدد عقد. ليش فرضت مشعل؟ ليش فرضت عبطا ولا في خلل صار؟
9: لا في خلل صار.
1: خلاص في خلل، كل واحد
9: خلني
1: اتحاسب المالك. انا باختي ولا تحاسبني؟ لا
5: عبد الرحمن، لازم عبد الرحمن
9: حتى انا بحاسب المالك. يا عبد الرحمن
5: دقيقه مشعل، دقيقه مشعل الله يرضى عليك. دقيقه مشعل
9: الهلال،
5: دقيقه مشعل.
9: لا بس نقطه اخيره
5: مشعل برجع لك عادي، برجع لك.
9: تفضل
5: تكفى ابو محمد، احنا ما نتكلم الى النصر، كل واحد يتكلم كيف. ما حد محامي عن احد، لا هو محامي عن احد ولا انت محامي عن الهلال ولا انت محامي عن
1: احد،
5: بس
1: انا
5: على عيني وراسي. بس انت قلت رايك.
1: هو جاب طريق الهلال.
5: طيب انت كيفه حق الهلال وش حق احد؟ هو
1: صحح له انا
5: اي حق احد. خلي يقول رايه، خلي يخلص.
1: يقول ليش تبيعون الهلال؟ افشل مشروع الخصخصه اللي من 2006 فبراير 2016
5: الرجال عنده وجهه نظر
1: في رؤيه المملكه عشان نادي.
5: لا تقمع وجهه نظري، انا عندي وجهه نظر اقول المفروض الخصخصه تكون على الكل. وجهه نظري عجبتك ما عجبتك هذا شيء راجع لي، قول لي انت بعدين عطني رايك الاخر عادي، بس لا تقمع.

0: اسمعني خلني اسولف. قول مشعل وجهة نظرك كامله يا اخوك تفضل.
1: ايوه يا عبد الرحمن، اقول لك في اهل اتحاد نصر في اشخاص يرغبون بشراء هذه الانديه، يعني من المفترض بيع الانديه في وقت واحد. بعد كذا انا حاسب المالك، انا ما حاسب الصندوق، انا عندي مالك احاسبه، اطلع احاسب المالك، تعال انت قصرت في كذا وكذا وكذا. بس الصندوق الان رقابه ماليه، الان شروط كثيره، شروط معقده، صعب جدا تحاسب الصندوق. زي ما ذكرت انت الصندوق عنده شركات كثير جدا،
2: الدنيا عرض وطلب. اليوم انا عندي هذا المنتج جاهز بصدر للسوق، صح؟ جيت انا صدرت المنتج، المنتج الجاهز من كان عندي؟ كان عندي الهلال. طيب هل فيه طلب للاستثمار في نادي الهلال؟ ايه، تمت هذه الامور، ممتاز، خلصت المنتج الاول، عندي ثلاث منتجات اخرى مشابهه لهذا المنتج فيها بعض المشكلات فيها، هل وصلت لي طلبات توازي القيمه السوقيه لهذه المنتجات؟ لا. وخلينا نتكلم بواقعيه، ما وصل طلب يوازي قيمه الاصول الموجوده في الاهلي. ما وصل طلب.
1: الاهلي كم قيمته يا عبد الرحمن؟
2: ما عندي علم كم، عندي الرقم تقريبي ولا نقايله.
1: طيب اقول انا عادي، بقول الطلب المقدم.
2: قل
1: الطلب المقدم كان بقيمة 600 مليون.
2: ايه، هو زود عليه 200، صح؟
1: ايوه.
2: ابيع بخسارة ليش؟ انا ابيع بخسارة ليش؟
1: تقدر توصل حل وسط.
2: اقدر اوصل حل وسط، واخذ واعطي، ولا تعتقد ان المفاوضات اليوم بين يوم وليلة. الوليد قاعد سنة ونص.
1: اكيد
2: شركة المملكة القابضة، شركة المملكة القابضة، مو الوليد بن طلال، شركة المملكة القابضة قاعدة سنة ونص. وترى مو ترى يا جماعة الخير، الشركات الليستد اللي موجودة اي بي او، موجودة في سوق الاسهم، اول شيء تعلن عن نيتها في الاستحواذ او تملك، نيه يا رجل، لو نيه، لو كلموك انت عندك شركه وجيت كان شركه موجوده في سوق الاسهم وبشتريك، اول شيء اعلن عن نيتي، زين، خلصت من اعلان النيه الفصاح، بعدين اروح اتناقش انا وياك، صار شيء اعلن عنه انه وصلنا لاتفاق، صار شيء ابعد اعلن عنه انه تممنا الاتفاق، لان كلها تلعب سهمي في سوق الاسهم، وهذا طبيعي. ونفس الشيء يتم على صندوق الاستثمارات العامه، لو اليوم في نية للاستثمار في واحد من الأندية ترى ذكر، وهذا متطلب على فكرة يا جماعة الخير. فالأهلي ولا الاتحاد ولا النصر مختلفة، أنا ما أخذت رأي ماجد، عفوا ماجد.
3: لا، بالنسبة للاستحواذ عبد الرحمن، الأندية أتكلم عن نادي الاتحاد أعتقد أنه يعني الاتحاد قطع شوط كبير جدا، قريبا يكون في الاستحواذ.
2: شلون؟
3: انا سمعت كلامك، فانا بس حبيت اعلق على كلامك عبد الرحمن، قلت بالنسبه للاهلي والنصر والاتحاد، لا بالنسبه للاتحاد في طلب لعده مستثمرين، فبالتالي اشوف انه ملف نادي الاتحاد الاستحواذ اقترب كثيرا اكثر من اول.
4: كم المبلغ يا ماجد؟
3: ما عندي والله، ما يحضرني المبلغ صراحه،
2: ما
3: يحضر، يعني هم اصلا دائما يكتموا على المبالغ ويكتموا على الارقام،
2: هذا الطبيعي. النادي الشباب يوم طرح على مساهمة مغلقة أو مناقصة مغلقة أو مساهمة مغلقة، أعتقد ده صح المصطلح اللي قلته إذا ما سعفتني الذاكرة، لشركات معينة مو مفتوحة، ما طرح بشكل مفتوح، طرح بشكل مغلق. اخترت علي لأن شركة كبيرة وقادرة أنها يكون في استدامة لهذا النادي وتطور وغيره، اخترت عبد الرحمن نفس الشيء، وقلت قدموا عروضكم، لأن كل العروض اللي جت والأفكار أني بشتري الأرض، ما بشتري النادي، بشتري الأرض، أبي اليوم قبل بكرة يبيعون لي النادي عشان أشتري الأرض وأنقل النادي، ما همني. وهذا اللي صار في نادي الشباب الفترة الماضية. أبي أختم على النصر وبروح للهلال بشكل سريع. أعتقد أنك اليوم عشان تحترم جمهورك لازم تكون أنت صادق معه. الصدق هذا سمعناه في المؤتمر الصحفي الخاص كان في وزارة الرياضة بظهور المتحدث الرسمي باسم رابط دوري المحترفين، يوم قال في تجاوز، إذا صار في تجاوزات مالية في التزامات المالية والإيرادات وكان في عجز في الأندية، راح تدخل تحت نطاق الرقابة المالية النشطة لمتابعة جميع العقود لحين إحداث التوازن المالي في هذا النادي. هذا واضح، هذا زي السياسة هو طرحها. اللي واضح لي اليوم أن النصر عنده عجز مالي في التزاماته على السنوات القادمة مقابل إيراداته وما غطاها. كيف سجل كوستا؟ في لاعب ولاعبين تم نقلهم من ميزانية النادي كشركة إلى لجنة الاستقطاب، لأن الميزانية المخصصة من لجنة الاستقطاب مخصصة للاعبين الأجانب، وهو بند مخصص سمونه، إذا بند مخصص هذا يقدر يستخدمه لشيء واحد، فنقل هذول اللاعبين صار عنده مساحة مالية يقدر يتعاقد، فتعاقد مع كوستا على ميزانية الاستقطاب. النصر رايح الخير؟ إيه رايح الخير، رايح الأمور أفضل؟ إيه،

0: تحسن الامور الماليه، الشركات الاستشاريه وغيره وغيره وغيره، قاعد تحسن خلال الفتره القادمه، لان عنده لاعبين الان موجودين عنده المفروض انه يجدد عقودهم. هذا العلم اللي عندي اليوم، واتمنى اتمنى يكون في احد يطلع من نادي النصر ويتكلم عن هذا الشيء. ما ننتظر رابطه لان هي راح تتكلم عن كل الانديه، ولا ننتظر منها لان هي وضعت هذه السياسه، ولا ننتظر وزاره الرياضه اكيد لان ما لها دخل. انتظر من نادي النصر نفسه يطلع يتكلم، رئيس تنفيذي، متحدث رسمي، اي شخص في النادي يطلع يتكلم عن هذا الامر ويوضح للجمهور. مو كل واحد قاعدين احنا نسمع تسريبات، واثق انا في كلام علي اللي قاله قبل شوي. عبد الرحمن، ابى اروح للهلال. وش عندنا على الهلال في تعاقدين ما شاء الله جاي للهلال؟
1: طبعا واتكنز خلاص في اتفاق انتهى كل شيء، بكره ان شاء الله بيكون وصول اللاعب، مساء غدا باذن الله بيكون وصول اللاعب. اللاعب يجري ان شاء الله الفحوصات الطبيه في احد المراكز الطبيه في مدينه الرياض، المراكز الخاصه، ومتوقع الاعلان يوم السبت ان شاء الله بشكل رسمي التوقيع.
0: واللاعب الثاني
1: طبعا مارتينيلي، برضه في تقدم كبير جدا، اللي هو الجناح البرازيلي في فريق ارسنال الانجليزي، احد الخيارات الاول، خيار الخاص الان الاول في موضوع الجناح الايمن، مشيئة الله اعتقد انه برضه قريب بيتم ان شاء الله انهاء موضوعه قبل 6 سبتمبر بحول الله.
0: طيب علي البليهي،
1: علي تم الاتفاق معه على المخالصه، موافقه الطرفين، لاعب ان شاء الله يعني غالبا انه بيكون يمكن توجه لنادي الشباب كتوقيع حر.
0: لنادي الشباب
1: غالبا حتى.
0: طيب وهذه كل الصفقات من مين؟
1: صفقتين هذه نفسها بتمويل من الامير الوليد بن طلال
0: شخصيا وليس شركة المملكة.
1: نعم ما يقدر.
0: ممتاز.
1: شخصيا كدعم له.
0: إضافة لذلك اليوم انهاء عقد بنزيما راح يكون من الوليد.
1: 20 مليون يورو هذه في حال هذا الحل الأخير اليوم، عند زي ما طرحناها اليوم قد
0: في حال
1: إنه وافق إنه يكون في الآسيوية الحل الأول، الحل الثاني إنه ينتقل أحد الأندية ويتحمل الأمير الوليد جزء من الرواتب، الحل الأخير إنه يتحمل الرواتب العشرة اللي هي 20 مليون يورو في طول العقد الرياضي. اللاعب مرتبط حتى 2030 مع المملكة بمجموعة عقود تتعلق بالسياح وغيرها، فلذلك لا يتحملها الهلال.
0: إيه خلي على العقود الثانية، أتكلم عن
1: العقد الرياضي 20 مليون يورو هذا ما تبقى.
0: هذا ما
1: من
0: تبقى.
1: سبتمبر حتى
0: هو بس حتى عقده السنة هذه الجاي، هذه اللي احنا فيها
1: حتى ينتهي 30.
0: وهو وش رغبته؟
1: هو رغبته حاليا
0: إيه؟
1: لأنه يكمل
0: إيه
1: حتى الآن، لكن هذا ما قبل، هو رفض الآن أنه الفكرة أنه يكمل مع الفريق آسيويا، لكن بقى الخيارين الآخرين.
0: طيب علي،
2: الهلال يسوي اللي يبيه. الهلال
1: اكيد يسوي.
2: طيب انا خليك مو منطق بعد يا ابو
0: محمد، حقه هو كلامه صح، يسوي اللي يبي هو صدق.
1: اي والله يسوي
0: والله يسوي اللي يبي، خلي يسولف صح كلامه.
2: الهلال يسوي اللي يبي. مهاجم الهلال كريم بنزيما خذوه في عز منافسات الاتحاد في نص موسمه، خذوه للهلال وكان يقولون ان راتبه يا اخي خليني اقول يا ابو محمد. طيب خلينا نقول
0: نتكلم بعدين،
2: ورق زعلان يا اخوي،
0: نشوف وشو النهايه.
2: خذوه في عز منافسات الاتحاد وقالوا ان الامير الوليد بن طلال تكفل براتب اللي هو 50 مليون يا اخي. خلنا اتكلم يا ابو محمد، مو منطق. انا بقول لي يا اخي، انا بقى اقول لي عندي
1: ست شهور
2: بعدين علقوا عليه. مو منطق ان كل كلمه
0: معلومه. المعلومه
2: لا اسجل اللي تبي كله.
0: المعلومه
2: طيب سجلوا اي معلومه. قال لان طلعت اخبار وانباء ان راتبه 50 مليون في السنه. ممتاز. ان الامير الوليد بن طلال متكفل فيه
1: الاستقطاب.
2: يا اخي يا ابو محمد مو منطق يا اخي. خلنا نقول
0: كمل انت، لازم احنا
2: طيب بس عشان الناس برضو يسمعونا.
0: اي كمل.
2: ممتاز. هذا شيء، فبالتالي اليوم الهلال بيمشيه وخذها مني انا.
0: ايه
2: بيدفع كامل حقوقه
0: العشر شهور
2: كامله بدون اي كلام.
0: كلامك صح.
2: هذا الطبيعي وهذا، لكن مع الهلال لا، بنجي يقول لك طيب دوران، ودوران جيب له مالكم للهلال خالص وباقي في عقد سنه. طيب يا اخي العزيز، ودي انا اقول لي انا ابي يا ابو محمد يعني شوف
1: أتكلم.
2: بس
1: اي طيب هذا مال خاص كيف يسوي لي
0: هذا الفرق. ما عندي مشكله
2: فمالكم الهلال باقي في عقده سنه، خالصه ودفع له جزء من رواتبه عشان يروح الجزيره الاماراتي. الهلال وده اعاره نونز الى الدرعيه ويدفعون 10 مليون يورو في السنه من ضمن اعاره اللي هي 15 مليون، 5 على الدرعيه و10 على الهلال. الهلال في موضوع كانسلو، الهلال في موضوع لودي، الهلال في موضوع ماثيو الحارس اللي فسخوا عقده، الهلال في بابلو ماري، الهلال في عدد كبير من الصفقات اللي توديها يمين وتوديها يسار. هذا هلاك مالي واستهلاك مالي وسمى ما تشاء. الأدهى والأمر علي البليهي، علي البليه الهلال العام جدد عقده لمده سنتين ممتاز براتب يتجاوز 10 مليون ريال سنويا
0: ما اعلنوا عنه
2: 11 زين 11 مليون ريال سنويا 6 اشهر 6 اشهر لعب مع الهلال 6 اشهر ودوه يعارهم يتحملون جزء من راتبه ممتاز واليوم باقي بعقده سنه الهلال اذا ما دفع راتبه كامل على الاقل دافع نص قيمته الماليه طيب. فبالتالي الهلال اللي جالس يسوي في موضوع الصفقات في موضوع اللاعبين في سواء كان في عبد القادر ميتي في نونيز في ميتروفيتش سابقا كان يدفع 50% من رواتبه في مالكم في عدد كبير من اللاعبين اللي الهلال يشيل ويحط ويودي ويجيب ويسوي ما يحلاله فبالتالي اليوم الأندية على أي خطأ ممكن أنت تخطيه تتعاقب عليه فبالتالي اليوم اللي تشوفه اللي قاعد يسوي
0: تعتقد الهلال قاعد يخطي وما يتعاقب
2: الهلال يعني الهلال على الأقل
0: يحصل من العقوبة
2: لا لا لا لا على الأقل يخطي على نفسه
0: طيب اوكي بس انا اتكلم خلي من ناحيه نظاميه هل الهلال
2: انا اتكلم
0: عادي اسال سؤال
3: خايف عليها
0: انا ما عندي مشكله بس عشان كلامك يكون واضح
2: انا كلام انا كلامي واضح الهلال على الاقل يخطي على نفسه
0: لا مو على الاقل ابيها واضحه وصريحه
2: يا اخي واضحه وصريحه
0: الهلال اخطا نظاميا وما ما ما وضع تحت الرقابه الماليه النشطه او صار عنده مشكله
2: الهلال يخطي على نفسه هي عنده مشكله الهلال
0: وش هي
2: لودي
0: إيه لا المشكلة. لا ما خلي المشكله القضيه الحين اتكلم الان عندنا داخليا الرقابه الماليه النشطه
2: يا اخي العزيز انت الان انا اتكلم على موضوع كامل صح لا تجزء لي
0: انا ما جزأتك
2: انا اليوم اتكلم
0: الرقابه الماليه النشطه حقت كل شيء
2: لا لا لا لا خلي الرقابه الماليه الان لودي قضيه ولا لا
0: اي موجود في فيفا ما حكم عليه
2: الهلال ممتاز هذا واحد
0: ما حكم عليه الهلال
2: زين هذا واحد
0: خلي ما حكم عليه
2: هذا واحد اليوم الهلال جاب كانسلو وكم جابه وكم دفع عليه كم شارك مع الهلال
0: ما
2: اليوم انا اتكلم يا اخي العزيز انا ودي اقول انا بقول يا اخي
0: انا ودي
2: اقول انا ودي اقول انا بقول
0: الله يرضى عليك قلت قبل شوي
2: انتم تبغون يقول لي انتم تبغون
0: لا ما انا طيب بقول انت وش بن بن بن بن فاهك وما تكلم قاعد سؤال انا اقول لك هذا الرقابه الماليه النشطه
2: خلي الرقابه انا ما اتكلم عن الرقابه الماليه
0: شلون
2: انا اتكلم اليوم على اليوم الصفقات اللي يسويها الهلال والدعم الكبير يجيب لاعب اليوم وبعد يلعب معاه ثلاث اربع مباريات
3: بس عشان اعرف دعم كبير من
2: اليوم يجيب
0: قصدك خطا يعني ها قصدك خطا
2: اكبر خطا مو بخطا
0: اي هدر مالي بالنسبه للهلال
2: هدرين ماليا مو بهدر
0: ممتاز
2: اليوم جاب نونيز
0: نظاما اخطا
2: ها
0: نظاما اخطا
2: يا اخي انا ما اتكلم نظاما يا عبد
0: الله اتكلم بشكل عام
2: اوكي انا اتكلم بشكل عام اليوم جاب نونيز ب 55 مليون
0: اي
2: ممتاز لعب معاه ثلاث اربع مباريات ثم قال له مع السلامه
0: حلو
2: وداي عارو يتكفل براتبه وقبلها ميتروفيتش وكانسلو ولودي وعبد القادر ميتي وليناردو
0: صح
2: اليوم كم لاعب
0: صح
2: كم لاعب اليوم مارتينيلي اللي جايبه الهلال اللي جالس يفاوض الان ممتاز ترى طرف ايسر اللي عنده سمرفيل اللي جايبه بمبلغ كبير جدا فبالتالي ما ندري هل سمرفيل بعد مباراته من الهلال بيمشي ولا وشو
0: حلو
2: بالتالي هذا
0: ممتاز
2: هذا الهدر المالي الكبير اللي في الهلال
0: حلو
2: يجب مراعاته وشو يعني الناس تشوفه كويس
0: ممتاز طيب هذولي اللاعبين اللي تعاقد معهم الهلال خلال فتره انزاجي ماتيو هرنانديز يوسف بابلو ماري سمرفل نونز محمد ميتلي خلال الفتره القادمه
2: هذول الاجانب طبعا
0: هذول اكيد الاجانب نتكلم عبد الرحمن ردك عندي على الفاصل
3: طبعا دقيقة. هو يتكلم عن مالكم
0: إيه؟
3: هو يتكلم عن بابلو ماري ست شهور جاء اعاره انتهى عقده يعني 8 مليون ريال وهو راح يعني حاسبه من ضمن الاشياء لودي فسخ عقده من طرف واحد منه ولا قضيه منظوره والهلال يرى انه نفسه وانا اعتقد انه هو ماشي في طريق سليم لازم لانه لم يعني الهلال يسقط اسمه في الفتره اللي تسمح له انه يغير الاسماء كانسيلو اليوم تم فسخ عقده بدون اي تكاليف على الهلال
0: منو
3: كانسيلو
0: إيه؟
3: تم انهاء العقد بالتراضي بين الطرفين دون منح اللاعب اي يورو الهلال الان يعتقد انه الهلال وفر رواتب حق السنه كامله راتب اللاعب تقريبا 15 مليون يورو فخزينة الهلال الآن وفرها الهلال الآن المدير الرياضي شوف الآن المدير الرياضي الآن يعمل على إصلاح ما تم في الشتوية الماضية والشتوية الماضية تكلم عن الطاولة هذه وانت تشهد يا أبو سارة والمشاهدين يعني أنا انتقدت كثير من جملة الأخطاء اللي تمت اليوم الأخطاء الكبيرة اللي تمت في الشتوية الماضية يتم الآن معالجة جزء منها بعض الأمور يجب أن تدفع أو تتخذ بعض القرارات الشوية الجريئة القوية اليوم 15 مليون يورو بالتنازل مع كانسل ما يبغى يكمل
0: اي هو كان سلوه يبغى يغير
2: طيب نونس
3: طيب خليني بجيك
2: طيب نونس مالكم
3: انت
2: علي بليه
3: انت ما قلت لي اكتب واحد واحد
0: يلا خلنا نسمع
3: فاليوم كانسلو 15 مليون يورو هو راتبه اليوم الهلال وفر في خزينته هذا المبلغ بيستفيد منه في
0: اللعيبه
3: الجايين
0: عدينا
3: طيب ممتاز اليوم يتكلم على نونيز اليوم 15 مليون يورو راتبه
0: في السنة
3: نعم في السنة
0: إن شاء الله
3: يتكفل الامير الوليد بن طلال ب 8 مليون ريال دائما
0: 8 مليون يورو
3: اسف دائما
2: معاد صار يفرقون بينهم

0: 8 مليون يورو دعم من الأمير الوليد بن طلال لرئيس نادي الدرعية لاعتبارات تخص الأمير الوليد بن طلال. فاليوم
1: 8 مليون ثانية
0: 7 مليون
1: 7 الباقي
0: عن طريق نادي الدرعية اللي بيتحملها.
1: أي.
0: ممتاز.
1: أي.
0: طيب نجي في من؟ في مالكم. مالكم غير صحيح أنه يعطى 3 شهور. برضو نفس موضوع كانسيلو. راتبه كم مالكم في السنة؟ أول ما جاء الهلال 12 مزيد 15 موصل 18 مليون.
1: يعني مالكم ما أخذ ولا ريال
0: ولا يورو
1: في المخالصة.
0: أنا أكد لك إياها الآن.
2: أنا أكد لك من مصادري الخاصة جدا. أي. مثل ما أكدت لك معلومة نونيز، الهلال دافع لمالكم عشان فسخ عقد اللي باقي فيه سنة يا رجل.
1: طيب
2: احنا يعني احنا ترى احنا عيال قريه كلنا يعرف خي. طيب. يعني امور الامور واضحه.
1: كمل انت الباقي لك.
2: شلون غير واضح؟
1: خلي خلص
0: رواتب مالكم.
2: بعدين يقول لك ترى الدعم من الامير الوليد بن طلال. الامير الوليد بن طلال يمثل مين؟
1: يمثل نفسه.
2: الحين صار يمثل نفسه.
1: بسم الله.
2: راح في الطاوله. الحين صار يمثل نفسه.
1: انا شلون اشرب
0: هذا حوبه ابو خالد.
2: لا يعني انا اتكلم اليوم
1: على
2: اي يمثل نفسه اليوم يمثل الهلال.
1: لا تدري ليش؟ لان لو علي خلنا نكون معك صادق وواضح، انا لو الهلال اخطا وصار عنده عجز مالي.
2: انا ما اتكلم على الخطا.
1: طيب خلنا اكمل.
2: بس انا ما اتكلم. انت
1: حتى انا حتى انت وعبد الرحمن صايرين حتى انا ما تخلوني اكمل.
2: لا بس انت تروح جزئيه مختلفه.
1: اثنينكم
2: لا بس انت تروح
1: ما اروح جزئيه. هي جزئيه نفسها.
2: انا ما اتكلم اليوم اذا الهلال اخطا او ما اخطا. انا ما اتكلم على الجزئيه هذه نهائيا.
1: اتكلم عنه.
2: انا اتكلم اليوم الامير الوليد بن طلال.
1: إيه؟
2: دائما احنا نسمع في الفتره الاخيره مالك الهلال ومالك الهلال ومالك. فاليوم لما يسوي الشيء الامير الوليد بن طلال يمثل فيه مين
1: الان؟
2: ايه
1: يمثل نفسه.
2: بس يمثل الهلال.
1: هي انه مشجع هلالي وعضو شرف هلالي صح. يمثل نفسه.
2: طيب والشركه
1: اللي طيب بس لك سؤال.
2: والنادي اللي مشتري
1: الفلوس اللي قاعد يدفعها تروح لمين؟
2: تروح لمين؟
1: لمين الفلوس اللي قاعد يدفعها الحين الوليد؟
2: تروح يجي فيها اللاعبين. الله.
1: لا تروح لمين؟
0: النادي.
1: لا خلينا نتكلم بالمنطق.
2: بالمنطق
1: تحول من حسابه الى حساب مين؟ شركه نادي الهلال صح. هذه مداخيل
0: اللي يمتلك فيها.
1: طيب كيف هذه المداخيل يتم احتسابها من خلال التعاقدات الموجوده؟ ان في التزامات قاعد يسويها على نفس الهلال، التزامات كبيره ومخطي اخطاء عظيمه وجسيمه خلال الفتره الماضيه. خلينا نعترف بهذا الشيء. الهلال عنده اخطاء جسيمه خلال الفتره الماضيه وقاعد يصححها الحين، وتصحيح حتى تصحيح يعني تصحيح بال بال بالافكار اللحظيه حقيقه، هذه لازم نقولها. لكن اليوم هالالتزامات توازي مصروفاته وإيراداته الموجوده؟ اي
0: اليوم الدعم.
1: هل هذا الشيء موجود؟ اي لان عليه رقابه ماليه. لو الهلال ما عنده، هم يشوفون النادي اليوم، يشوفون النادي حساب البنكي. كم في بحساب البنكي؟ في بحساب البنكي 300 مليون.
0: كم ما فيه.
1: من مين جت هذه؟ امر
2: ما حد يختلف على هذا الكلام.
1: بس هذا كنت
2: انا اليوم اتكلم اليوم لما قلت الهلال الامير الوليد بن طلال اكيد انه يمثل الهلال ويمثل الهلاليين في دعم الكبير.
1: إيه؟
2: وفي كل صفقاته. فبالتالي اللي جالس يسويه مع نونيز سواء كان دعم اليوم اللاعب مين؟
1: لاعب هلال.
2: بس إيه؟ شكرا.
1: لاعب الهلال.
2: بس
1: هو إعارة نونز ولا
0: إعارة سنة؟
2: إعارة لمدة
1: إعارة
2: سنة. هو أقول لك شيء بيصير إعارة ثانية.
1: تدري شو بيسوي يعني الوليد بن طلال الحين؟ إيه؟ مع حفظ الألقاب سمو الأمير الوليد بن طلال، بيروح ياخذ 8 مليون من يورو من حسابه.
2: 10 مليون
1: يورو من حسابه بيحولها لمين؟ حساب شركة نادي الهلال.
0: بس اليوم خلينا نشوف كم
1: عشان في رقابة مالية عندنا في رقابة.
0: اليوم كم وفرنا من الرواتب؟
1: قفلت أنا
0: الرواتب اللي
1: خلصهم. قفلت لي انا قفلت لي على معلش. عندي بعد الفاصل الاتحاد السادس وفاصل قصير وبعد الفاصل. 72 هدف في روشن. القادسيه يعتلي قائمه الاقوى هجوما منذ تولي روجرز قياده الفريق.

0: على هواك. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أهلا بمشاهدي SBC ومستمعين عبر أثير جدة FM. طيب أبغى أتوجه لنادي الاتحاد بشكل سريع وبتكلم عنه، بروح الماجد هود أبسألك عن أكثر من شيء.
4: قبل لا تسأل بس على السريع، تدري من كثر لاعبين الهلال خلص البارت ممتاز وما خلص باقي اللاعبين اللي مشي؟
5: لا قطعنا بس فضل. عشان نظف الطاولة
3: عشان نظف. طيب ماجد هود أبروح معك للاتحاد. أول شيء بسألك عن موسى ديابي، إيش قصة انتقاله؟ أنت طبعا تك الصحة والعافية الفترة الماضية بما أن صحفي ميداني فالأولويات تهمك بشكل أكبر. الحلقة السابقة قبل أسبوع يمكن سويت تويت كتبت ديابي من المحتمل أنه يذهب إلى ألمانيا، والآن هو في ألمانيا. علمني القصة كاملة وكم الاتحاد استفاد من هذا الموضوع.
6: عبد الرحمن، أولاً بتكلم أنه عشان موضوع على خلفية موسى ديابي، طبعاً المدرب الألماني يانس بيسن تقريباً قبل أسابيع أبلغ الإدارة الرياضية أنه في حال وجه رسالة ثلاثة اللهجة، وجه رسالة أنه في حال لا يوجد أي لاعب لديه الرغبة والجدية في التدريبات، ولا يريد ولا ولا ولا يستطيع التأقلم مع استراتيجيتي لإسعاد الجماهير الاتحادية، فليس له مكان في الفريق، وهو ما حصل مع العبود وديابي. طبعا المدرب اعترف في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الحسم أنه ديابي اعترف له أنه أنا لست جاهز ذهنيا أو فنيا، وهذا ما يؤكد هذه الرسالة للإدارة الرياضية. أما بالنسبة لموسى ديابي فيجب أن يعي الجميع جماهير السعودية بأن الإدارة الاتحادية استطاعت تسويق اللاعب كأكبر قيمة مالية في بيع من بين الأندية الأربعة، من بين الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، كقيمة مالية لموسى ديابي ب 37 مليون يورو. هذا نجاح يعتبر للإدارة الاتحادية.
5: هو جاب 60 مليون يورو صح؟
6: تواجد في ألمانيا، والاتحاد حصل على 37 مليون يورو كقيمة فوق 50% من قيمة الشراء من أستون فيلا. واللاعب تبقى له 3 سنوات طبعا.
3: طيب خليني اوقف عند هذه النقطه، قل بسرعه دقيقه وبرجع.
5: ديابي 60 مليون يورو إيه؟ فاذا يعني نعم. تتكلم اذا تتكلم نسبه وتناسب الهلال برضو مع ليوناردو اليوم تتكلم

0: العالم الهلال النادي الوحيد الصراحة يعني اللي لا يعاني من تغيير اللاعبين.
1: طيب خلني في الاتحاد، خلني في الاتحاد برجع للنقطة حق الديابي. اليوم 37 مليون، 37 مليون يورو انت بعت اللاعب، انت شاريه ب 60، ممتاز. واللاعب جلس معك كم سنة؟ كم سنة جلس معك موسى ديابي؟ سنتين.
2: ما انا جلس معك انك ممتاز زي ليوناردو.
1: لا افضل من ليوناردو،
2: ماني ضد، انا
1: افضل من
2: بالعكس.
1: بس هي اعلى صفقة
2: في بعض الناس كانوا يكتبون معك ذاك اليوم، الحين ساكتين.
1: اسالك سؤال، انا اسالك سؤال، هي اعلى صفقة
2: بيع؟ ما تعلق ابو فهد،
1: اسالك ما لاني ما سالت الله يحفظك.
2: لا ما بينط وما يخليك.
1: اسالك سؤال الحين، هي اعلى صفقة ولا مو اعلى صفقة بيعت
2: رقما؟
1: ايه
2: رقما ايه، لكن اليوم كم دفعت فيه بعد؟
1: انا دافع فيه 60 وبعته ب 37.
2: ماني بضده، انا اقول جيد.
0: 37 مره سنتين عبد الرحمن،
1: وقعد سنتين كويس.
2: انا ماني بضدك، انا اقول كويس
1: خلاص
2: حلو.
1: تفضل ماجد.
2: بس ليوناردو غصت عند بعض الناس هنا.
1: خلنا نروح للامر ثاني الان.
3: هي وقفت على ليوناردو.
1: انا ادري انا تتكلم
3: والله العظيم يا اخوي،
1: نصهم دافع رواتبهم يقعد يقول
2: ما يقدر يقول شيء.
3: اسمع، هي وقفت على ليوناردو.
1: خلني بروح لشغله ثانيه مع ماجد.
3: مع ماجد اذا مع ماجد بتروح، بس اذا ما بتروح مع ابو حمد بتروح شغلات كثيره.
1: لا كله صح، عرفت؟ مع ماني براح
3: كل ابو حمد والهلال.
1: طيب
3: كل اللي عندي هي اللي تتكلم.
1: اتكلم العبود، استفاد منه الاتحاد بشيء ولا بس مخالصه وانتهى الموضوع؟
0: بالنسبه لعبد الرحمن العبود، طبعا الاتحاد العبود طبعا باقي له تقريبا 3 شهور، من 3 شهور تقريبا في يناير يدخل الفتره الحره.
1: حلو.
0: وبالتالي الاتحاد الان، الاتحاد لما خالص العبود يعتبر الاتحاد مستفيد. صح ان الشباب لم يدفع الاتحاد اي مبالغ، ولكن الاتحاد وفر 9 مليون قيمه متبقي من عقد عبد الرحمن العبود، فتنازل عنها اللاعب، وبالتالي الاتحاد استفاد ماليا 9 مليون ريال في الوقت اللي امديه العبود بعد 3 شهور يذهب مجانا او يوقع لأي نادي مجانا.
1: الـ الـ الـ الـ الـ الاتحاد كم استقطب لاعب أجنبي الآن؟
0: لاعب واحد الآن.
1: ديوب؟
0: ديون لوبي.
1: إيه لوبي اللي جاء من شو اسمه؟
0: من الميريا.
1: من الميريا، طيب ممتاز. نعم. قبل أروح الأمر آخر، خلوني بس نتكلم بالمنطق، ها، بين الأربع الأندية. نتكلم بالمنطق بالمقابل الاتحاد. أنا الموسم الماضي أنهيت عقد
0: عبد الرحمن.
1: تفضل.
0: أكمل بس على الاتحاد، يعني
1: حقيقي.
0: الاتحاد الآن طب. الاتحاد الآن الاتحاديون يعملون قبل مباراة النصر السبت ما بعد المقبل إلى إنهاء صفقتين في الجناح.
3: يا أبو أنمار خذها مني،
0: هو
3: أبو أنمار خذها مني قبل النصر خاصة.
0: دقيقة يعني
3: خذها مني قبل النصر خاصة، خذها مني.
0: طيب أوكي، طيب ممتاز، جميل جدا، مداخلة ممتازة يا علي.
3: هذه ممتازة لأنك أنت عارفها أصلا.
1: طيب خلاص أبي ماجد الحالة، أبي ماجد الحالة،
0: أعطوني
1: ماجد
0: الحالة. فإذا اللاعبين أسماء اللاعبين المتواجدين الآن هما الأقرب للتعاقد معهم، هم الآن اللاعب الياباني ريتسو واللاعب الجزائري هشام بوداوي، هذول اللاعبين الآن هما الوحيدين فقط على الطاولة الاتحادية.
1: هذا قيمة السوقية
0: الفترة
1: بوداوي قيمة السوقية تتوقع من 12 إلى 14 مليون يورو، الياباني 17 مليون يورو، ما أدري بكم راح يستقبلهم.
0: نعم،
1: يلعب
0: منتخب الياباني يلعب في
1: أكيد.
0: ألمانيا
1: أكيد. طيب في شيء ثاني عندك على الاتحاد ولا بقول الكلمتين وبعطيكم التعليق عن الموضوع؟
0: قول الكلمتين أبو سار.
1: شكرا أبو أنمار. أتكلم بواقعية ومنطق على الأربع عندي، هلال، نصر، اتحاد، أهلي، أستثني الهلال شوي لأنه يعني هو عنده شيء ما عند الثلاثة دولي. زين، الاتحاد بتركز على الاتحاد وركزوا معي. الاتحاد يعني مشى كانتي ومشى بنزيمة، ممتاز، وما جدد معه في بينه، وأعار ميتاي وعار أوناي وعوض الناشري مشى والبيشي مشى وحامد شنقيط إعارة وفيصل الغامدي إعارة والعبود أنهى عقده بالمخالصة، يمكن 10 لاعبين. بالمقابل تعاقد مع لاعب أجنبي واحد. طيب المفترض هذا له خيارين قدامي، المفترض أنك وفرت على الميزانية اللي كنا نتكلم فيها على بنزيما ورحت للهلال ووفرت على الاتحاد ميزانية، المفترض تعاقد بشكل أكبر مع لاعبين على مستوى عالي، أو أنك خلاص قاب قوسين أو أدنى الاتحاد راح تسلمه إلى مالك الجديد راح تعلن عنه خلال اليومين الجايين، لأنك نقصت الأصول الموجودة في الاتحاد بشكل كبير جدا، فلذلك المفترض أنك الاتحاد جاهز أن المستثمرين يجون يتملكونه. هذا

هذا اللي أنا أحسه، لأني لا يمكن أنا اليوم في الإدارة أو يقبل جمهور الاتحاد أنك تستغني عن بنزيمة وكانتي وفابينو ما تجدد معه على سبيل المثال، وميتاي تعيره ووناي تعيره وفيصل الغامدي كمان إعارة وغيره من اللاعبين الموجودين لإعارات، والعبود تسوي مخالصة وما في بدلة. في شيء غلط هنا، في شيء غلط. نقطة، نهاية السطر. تعالي للنصر، بروزوفيتش دوران أصلا إعارته من زمان، إعارة ممتدة.

0: إعارة ونجح في إعارتها بمبلغ جيد، وهارون كامارا إعارة هذا السيزن. أتكلم عن الأهلي، كيسيه ومحرز. كيسيه أصلا انتهى عقده ما جددوا معه، ومحرز أنه عقده قبل أنه بإرادة النادي الأهلي أنا عقده قبل سنة من أجل توفير بعض المبالغ المالية، بس تعاقد مع لاعبين. شوف لي سيبستيان، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، ما شاء الله. شفت تينكاو، ما أدري عن الجديد والله، بس في لاعبين على مستوى عالي. ما أروح أتعاقد مع لاعب في دوري الدرجة الأولى الدوري الدرجة الثانية الإسباني، أنا يعني ما أدري ليش. فالاتحاد أنا بالنسبة لي لغز محير. عندك علي في البداية،
1: النصر عار وسلي، إيه؟ عار دوران، ومشى منه بروزوفيتش،
0: صح،
1: ثلاث لاعبين أجانب ما قدر يجيب إلا لاعب واحد.
0: لا من زمان يا عار دوران يعني،
1: لا لا لا مو من زمان. كيف من زمان؟
0: من زمان، من أول ما جاء هو لاعب ست شهور كله إعارة.
1: لا لا لا مو اللي إعارة جديدة البنفيكا.
0: أدري أدري بس كلها إعارات.
1: لا لا لا بغض بغض النظر.
0: مو محسوب من ضمن الأجانب عندنا.
1: لا لا محسوب من ضمن الأجانب. محسوب من ضمن الأجانب. ممتاز، محسوب من ضمن الأجانب. اليوم إعار دوران، إعار وسلي.
0: والله وانتهى عقد بروزوفيتش.
1: وانتهى عقد
0: بروزوفيتش. وسجلت وسجلت كوستا.
1: ثلاث لاعبين مقابل لاعب.
0: سجلت كوستا.
1: يا رجل الهلال عنده،
0: لا خليك هذا اللي كان استثناء، استثناء
1: 15 رجل بيجيب 10.
0: لا تناقشني بالهلال،
2: ما عنده اعضاء شرفي
1: اليوم. ثلاث لاعبين مشوا
0: عنده،
1: تخيل عبد الرحمن غريب اللي مو قادر انه يشارك مع النصر، راغد النجار اللي النصر وصل مرحله مو بصعبه اصعب من الصعبه في موضوع حراسه المرمى، والكل قاعد يشوف النصر كيف يعاني. فبالتالي اليوم النصر ما انا اللي اقدر اقوله كان الله فاهم.
0: انا اسف عشان الوقت بطلع فاصل
2: 15 ثانيه.
1: لا لا شوف السؤال الان، السؤال
0: طيب السؤال خلي كمل، خلي اقول سؤال بطلع فاصل يا رجل ايش يقول الله.
1: لا لا يعني الحين هو قاطعني 10 مرات.
2: هل الرقابه النشطه ستمنع اي دعم للنصر؟
0: لا ها اكيد لا،
2: في اعضاء شرف اليوم في النصر متواجدين في المشهد وموجودين في اكس.
0: طيب ولا في حنين اعضاء شرف، الهلال قاعد يدعم الوليد عشان بيصير مالك له. والله لو ما صار مالك له يمكن
2: تشوف المبالغ اللي قاعد تدفع.
0: اخيرا ماجد، راغد وغريب عندك خبر عنهم صح؟
3: ايوه ذكرتهم في بارت النصر، يعني انا اتكلم انه انا بس استغرب
0: ايه
3: عفان ايش مصيرهم في عبد الرحمن غريب مصير.
1: لا لا
0: مصيرهم طيب، مصيرهم طيب.
1: انت ممكن رحت تفكر ان الاتحاد
0: ايه؟
1: انا اقول لك ملتزمين مع النصر.
0: شلون
1: ملتزمين؟ ملتزمين
0: قسم بالله عندي ابطال في الكنترول قالوا شو ود شو خاطرك بدحم نكمل ولا اطلع فاصل؟ قالوا عادي تقدر تكمل. فبكمل كم وجهه نظرك اللي كنت تقولها.
1: انا اقول لك غريب وراغد ملتزمين مع النصر، ملتزمين لحد كبير جدا، لكن المعاناة اللي يعيشها النصر
0: إيه؟
1: هي معاناة كبيرة. رغم هذا كله إذا تسمح لي بس في جزئية مهمة.
0: لا إذا بتروح لي غير الاتحاد، لا بروح لأبو نهار يعلق على الاتحاد.
1: لا علق على الاتحاد بس ودي علق على النصر.
0: أبو نهار تفضل. الموضوع اللي تكلمت عنه شوي.
4: أيوة يعني للأمانة الاتحاد مهما عمل هذه الصيفية إذا استمر اللاعب يوسف النصيري مع الاتحاد، الاتحاد لن يحقق أي بطولة هذا الموسم.
0: يا سلام تصريح قوي ذا. ليش ليش
4: ترى ترى مستوى اللاعب اكثر مني يعني. الاتحاد الاتحاد يحتاج مهاجم هداف، يعني يحتاج لاعب زي ايفان توني، زي صفقه الهلال الاخيره، يعني يحتاج لاعب هداف. انصيري اقل من نادي الاتحاد للامانه فنيا.
0: ترى ماجد هود قبل شوي ضحك، هذه بس نكاية فيك لأن كله قاعد ضحك عليه، عرفت؟ حتى ضحكته كانت باردة.
3: لا لا لا
4: عرفنا يعرف مستوى صار
0: داري داري
3: حبيبي حبيب سارة. لا أنت ما قلت تصريح قوي، يعني تصريح قوي.
0: إيه تصريح قوي،
3: ما هم مسؤول في نادي الاتحاد.
0: لا مش مش على مش على الكلمة منه تهز الحين إكس كله.
3: ما يحتاج
4: أنا جل من بعده.
0: إيه
3: جاري جاري
0: إيه جارك ونعم فيك وفيه والله. الله لا يخلينا. إيش كنت بتقول عن اللي قلته قبل شوي؟ أنا باستثناء الهلال اللي عايش في رغد من العيش.
2: بالعكس لأنه عنده رجال موجودين يوم غير
0: مالك الجديد قاعد يدفع يروح الفلوس ترجع له
2: من قبل، يعني مو هو شيء جديد من زمن عمره
0: جديد. مودي المبالغ
2: أوكي بس كان يقدم أوكي مو هذا المبالغ، بس اليوم كان فهد بن نافل الرئيس للنادي وموضوع
0: خاص
2: كان يدعم مبالغ عالي جدا.
1: يا أخي العزيز يا أخي يا أخي ولا كان يدفع ربع المبالغ دي.
2: طيب
1: يا أخي في خطاب سلفة طالع ب 11 مليون و 500 ألف كان يسلف الهلال
2: على وقت الأمير.
1: وش اللي كان وقتها ما كان وقتها؟ الكلام سهل بعد يا عبد الرحمن.
2: على وقت فهد بن نافل
1: اليوم في خطاب طالع
0: عندي،
1: في خطاب طالع من في خطاب طالع من إدارة نادي الهلال مقدمين فيه سلفة
2: عن كم؟
1: 2016 يا رجل.
2: 2016
1: اي 2016.
2: طيب
1: وش اللي طيب؟ خطاب طالع
0: خلص
2: يا اخي قلنا الكلام
0: خلاص انا اعطيك المايك مو تبي تتكلم قبل شوي
1: مقدم من رئيس نادي الهلال الامير عبد الرحمن بن مساعد
2: يعني انت تشكك في دعم الوليد بن طلال
1: ما انا اتكلم عن خطاب ما شكك انا انت
2: من حق الموضوع
0: تبي تتكلم عن خطاب شيء
2: انت زعلان
0: ولا اروح شيء ثاني
1: انت جالس تقول
2: وش رب السخر هذا
1: انت تقول

0: وداعم ومدري وش هو الدعم الحين ما طلع إلا في السنتين ثلاثة الأخيرة.
1: طيب قرب خاص الدعم مختلف.
0: إيه بس أنت تقول هلال رجال وما رجال.
1: إلا رجال هو موجود. فهد بن نافل.
2: عندك دقيقة عشان عندي تقرير.
1: من كم هو رئيس نادي تقريبا من 2019 2020. نعم هذا أنا أعطيك إياه.
2: أسلم.
1: من ذيك الفترة حتى قبل الخصخصة كان الأمير وليد بن طلب ما يقارب 200 إلى 250 مليون سنويا، وكانت تظهر هذه النتائج عن طريق وزارة الرياضة، وكان يتحول إلى أصوات والأمير وليد يصوت فيها بكل سنة ويجدد فيها للرئيس اللي يبغاه اللي هو كان سعد بن فهد بن نافع. فسبع سنوات ست سنوات يقدم هذه المبالغ مو بهينة
2: أكيد ما قصر.
1: فالأمير نواف بن سعد أنا أعطيك الآن قال الأمير وليد بن طلب قدم في آخر ست سنوات ما يقارب 1.5 مليار. ما في أحد يقدم زي هذا؟
2: لا بس هالسنة كم قدم للحين؟
1: واجد ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: سمر فل بكم؟
1: سمر فل ما يقارب أعتقد 60 مليون يورو.
2: 60 مليون يورو شراء عقد؟
1: شراء عقد
2: شراء. طيب واللي بيجي واتكنز؟
1: واتكنز 58 مليون يورو لأنه في مليونين إضافاتها إضافات
2: يعني 118 مليون يورو.
1: إيه
0: أحسب الإضافات. طيب
2: تدفن بسهول الإضافات
0: تصدق تدري وش
1: مارتينيلي
0: تدري يا عبد الرحمن إيه؟
1: مارتينيلي ما يقارب هذا من 60 إلى 65 مليون يورو.
2: من 60 إلى 65 مليون يورو لو جاء مارتينيلي
1: لو جاء
0: تدري وش
2: وبدفع 20 مليون يورو عن
1: الهلال حتى هنا الان.
2: دقيقه
1: صيفة الهلال لا تنتهي برضو على مارتينيلي.
2: دقيقه بس احسب شغله. لو دفعت الكريم بنزيما لازم امشي عشان وقت كذا جاي.
1: نعم 20
2: فيصير 128 مليون يورو بيدفع يعني فوق فوق انت ما فوق 560 مليون ريال
1: بس في رواتب
2: ترى على اي بس انا بيدفعها الوليد ترى هذه
0: بس على فكره
1: بيدفعها
0: 128 مليون ايش عبد الرحمن 128 مليون ايش
2: يورو
0: معلش حسبتك غلط.
2: ليه
0: ارجع احسبها من جديد.
2: كيف
0: ارجع احسبها
2: 128 مليون
0: لا صدقني غلط
2: 60 و58
0: 60 و60 كم
2: 120
0: ممتاز.
2: طيب انا قلت 118 لان 58
0: 118 ممتاز
2: انت 20 و20
0: طيب ممتاز
2: 38
0: 138 اي عدل الارقام على فكره
1: الاضافات بحط عندها انت حط اضافات مليونين
0: اسمع مو
1: بحاخذها ان شاء الله نبحق الجوائز
0: علم شيء عبد الرحمن
2: يجمع اكثر من 600 مليون يورو
0: بس ترى على فكره انت مو بحاسب مارتينيلي
2: لا ما حسب مارتينيلي الحين
0: بس خليني
2: اذا بنوصل مليار.
1: طيب على فكره هذا الامر
2: صدق بنوصل مليار.
1: طيب هذا الامر سيعلن رسمي
2: اكيد
1: واي شيء يعلن رسمي
0: تدري
1: في حال عدم يعني مطابقة للصحة سيحاسب صح؟
2: أكيد
0: بس طيب. تدري وش أجمل شيء في الكلام اللي قاله عبد الرحمن؟
2: إيه؟
0: ترى قال شيء معلومة مهمة
1: وش هي؟
2: عشان عندي
0: أرقام الشراء للهلال اللي جالس يعطيك إياها الآن نرجع لها نهاية الموسم لأنه ممكن نشوف مارتينيلي رايح إعارة ولا وانكز رايح
1: كيف
0: وين
1: كيف
0: بس بعدين عشان ما يقول ما يقولون
1: فلوسه حاسب على فلوسه
0: بس عشان ما يقولون بعدين وشو
2: ايه
0: ترى احنا جايبين
1: في حاسب على جوالاتك عشان اخر شيء
2: ايه؟ انا اعرف قصدك المأسسة
0: ها
2: المأسسة
0: لا انا اقصد
2: ايه
0: حتى لو انت حتى لو ودك انك تساعدني لا انا اقصد ان نهاية الموسم لا راحوا إعارات ما يقولون ترى بخمسة
2: والله يا علي
1: على سيارتك في احد حاسبك على سيارتك
2: لا
1: ليش تاخذ هذه
2: حقك
1: بهالمبلغ هذا في احد حاسبك
2: لا
1: انا اسالك الله يبارك لك
2: طيب اسالك سؤال عبد الرحمن
1: والله العظيم يعني
2: اسالك سؤال
1: شيء خاص تتحمله انت
2: طيب انا بس
1: تتحمل الامير وليد بن طلال لكن اليوم
2: ونعم في
1: لما نجي اليوم في الموضوع اليوم
2: انا عندي دقيقتين وبختم انا عندي دقيقتين وبختم اذا تسمحون وعندي مباريات بكره باخذ تقرير مباريات بكره وباخذ توقعاتكم عشان بقول تسمحون على خير اعطونا مباريات بكره مو تسمحون على خير

0: أربع مواجهات تفتح الجولة الرابعة. صدارة تبحث عن انتصار جديد، وهلال يعود إلى السباق، وفرق تطارد فوزها الأول. البداية من الأول بارك، حيث يستقبل النصر التعاون بحثاً عن انتصاره الرابع توالياً. حامل اللقب سجل 10 أهداف في 3 مباريات، ويصل بمعنويات عودة استثنائية أمام الاتفاق، حين قلب تأخر بهدفين إلى فوز رغم لعبه أكثر من 80 دقيقة بعشرة لاعبين. لكن أزمة الحراسة تؤرق أنجي مدرب النصر في ظل إيقاف بينتو وإصابة نواف عقيدي. وفي الدمام يعود الهلال إلى المنافسة من بوابة الخليج مدعوما بأفضلية تاريخية واضحة، 14 مواجهة في دور المحترفين، 13 انتصارا للهلال مقابل فوز وحيد للخليج الذي جمع لحد الآن نقاطه 3 من 3 تعادلات ويبحث عن انتصاره الأول. بينما بالعاصمة يستقبل الرياض فريق نيوم، أصحاب الأرض يريدون مغادرة المركز الأخير، والضيوف يسعون لاستعادة نغمة الفوز.
1: هدفنا هذا الموسم هو التقدم في جدول الترتيب والوصول إلى مركز أفضل، وسنواصل بذل أقصى ما لدينا لتخدع عليك.
0: أما بالمجمعة فيتق الفيحاء وأبها، ولكل منهما نقطة واحدة وتاريخ متعادل بانتصارين.

0: لكل فريق وأربعة تعادلات. من صدارة النصر إلى عودة الهلال ومن طارد تنيوم إلى صراع الفوز الأول، جولة تبدأ بالأرقام والملعب وحده يكتب نهايتها.
1: طيب عندنا مباريات هذا المساء بإذن الله تعالى، الرياض ونيوم عند الساعة 6:50، الفيحاء وأبها عند الساعة 7 مساء، 9 مساء مواجهة الخليج بالهلال كذلك بنفس التوقيت، التعاون والنصر. عندي وقت أخذ شو اسمه توقعات الشباب ولا ختم؟ يلا توقع علي بسرعة، عطني الرياض ونيوم بسرعة.
2: نيوم
1: واللي بعدها الخليج والهلال بسرعة بسرعة علي.
3: الهلال
1: النصر والتعاون.
2: النصر والتعاون. النصر بس نقطة سريعة سريع جدا.
1: عندي النصر
2: صدارته أصبحت موجعة جدا.
1: طيب.
2: حصل على كرت أحمر بينتو كان خلص. غير صحيح تماما.
1: أخذ وقتكم علي. أنا خلاص عطني بس الخليج والهلال. دحمان
3: الهلال
1: مشعل الفيحاء وابها
4: تعادل
1: النصر والتعاون يا أبو أنمار
5: النصر.
1: طيب شكرا لكم جميعا، شكرا للزملاء ماجد هود وعلي العنزي ومشعل العتيبي ودحمان أبعود، شكرا موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين ومستمعين الكرام. في نفس التوقيت دائما دورينا غير على SBC. في أمان الله.

0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حياة.

0: حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن على جدة اف ام.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، مساءاتكم سعيدة، مساء الأخبار الجميلة ومساءاتكم تمطر وردا. راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لا يكون إلا لمخرجنا سلطان المحياوي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة، أكيد يعني نسعد بمشاركاتكم، اقتراحاتكم، الافتتاحيات اللي تحبوا ترسلوها كمان، والأشياء اللي كمان قرأتوها في يوم من الأيام وعجبتكم. هلا وسهلا بالجميع، مازن يا هلا وغلا، مريومة وسلطان المحياوي حياكم الله، يا هلا وسهلا بك يا مازن أنت وكل مستمعينا الحلوين. كمان هادي، لأنه هو بيقول وسام على صدورنا، هادي باحداد يا هلا وسهلا بك يا هادي، يقول أصدقائي متابعي برنامجنا المحبب الحرف 29 والذي ننتظره كل مساء، فتحية لمعدة مقدمة البرنامج مريم ومخرج حلقة هذه الليلة سلطان. يقول أي نجاح نحصل عليه برهان على أننا بذلنا جهود جبارة حتى حصلنا على هذا النجاح، فهنا وجب علينا أن نحافظ على هذا النجاح وأن نجعله وسام على صدورنا. نعم، عاشق الزعيم هلا وسهلا، يقول ليست أرباح

يدعون له بكل خير. هذا هو المكسب الحقيقي في هذه الحياة. طيب معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا معاذ، يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا بك يا معاذ. يقول مساء النور لمخرجنا سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا، أوقاتك سعيدة ومساء الأنوار والأخبار الحلوة. معاذ يقول تفاءل تفاءل، فهل خلا أحد من الهموم؟ لا والله، تفاءل فلست وحدك المهموم، تفاءل فالحزن لا يرجع ما قد فات، تفاءل فالشدائد لا تدوم والحزن لن يطول، تفاءل فإن مع العسر يسر، تفاءل فإن الفرج قريب والخير قادم، تفاءل فإن الله لا يضيع عبدا لجأ إليه ولا ينسى دعوة دعي بها. نعم، ونعم بالله الكريم عز وجل. شكرا لك يا معاذ. كمان هادي سيف من اليمن، يا هلا وسهلا. هادي يقول حين يجتمع سحر الكلمة مع دقة الإخراج وروعة التقديم يولد إبداع حقيقي يسمى الحرف 29. طاب مساءكم بكل ما تحملون قلوبكم من طموح ونجاح. هادي سيف من اليمن. والله إذا إحنا مبدعين تأكدوا أنتوا السبب، إبداعنا امتداد لإبداعكم وجمالكم. طيب كمان فؤاد، يا هلا وسهلا فؤاد، يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا بك يا فؤاد. يقول هناك أشخاص كلما اتسعت نجاحاتهم اتسعت قلوبهم معها، لا يزعجهم نجاح الآخرين ولا يشعرون أن رزق غيرهم اقتطع شيء من رزقهم، ولا يبحثون عن عيب في كل ناجح. هؤلاء يعيشون نعمتين، نعمتهم الخاصة والفرح بنعم الآخرين. يا سلام، أتفق جدا أتفق جدا، ما تتمناه لغيرك سيعود لك بأسرع طريقة. معتز سيف من اليمن، أهلا وسهلا. طيب معتز يقول هناك برامج لا نكتفي بمتابعتها فحسب، بل نعيش تفاصيلها. الحرف 29 نافذة أنيقة تطل علينا كل مساء، فنرى من خلالها جمال الكلمة وإتقان العمل. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم. حقيقي شكرا على كل كلمة حلوة كتبتوها. نروح لموضوعنا اليوم، عنوان حلقتنا عن شيء اسمه وهم الأغلبية. إيش يعني وهم الأغلبية؟ هل ما نراه في حياتنا بشكل كثير وكبير ومتكرر يمثل الناس فعلا؟ تمام؟ كم مرة إحنا قلنا كل الناس صاروا كده، كل الناس تشتري، كل الناس تسهر، كل الناس تسافر، كل الناس مهتمة بهذا الترند، كل الناس تأيد هذا الرأي، كل الناس تعيش بهذه الطريقة، لكن من هم كل الناس؟ لما أنت تجي تقول كل الناس، هل أنت رأيت المجتمع كامل؟ لا أكيد طبعا. رأيت مجموعة صغيرة من الناس وتكررت أمامك، حتى هيئ لك إنه المجتمع كله مثل هذه المجموعة الصغيرة. من هنا إحنا ندخل إلى مفهوم نفسي واجتماعي شديد الأهمية اسمه وهم الأغلبية. يعني بكل بساطة إنه يبدو لنا سلوك هذا الشخص مثلا، أو سلوك مو شرط شخص معين، سلوك يكون موجود في المجتمع، رأي، نمط حياة معين، نشوف شيء شغلة منتشرة أكثر انتشار مما هو عليه طبعا في الواقع. ليش؟ لأن الأشخاص اللي بنشوفهم حولنا أو داخل شبكتنا الاجتماعية هم هذول، يعني هم
بالتأكيد لا يمثلون أبداً

المجتمع كله. يعني بكل بساطة، أحياناً أكثر الأشياء اللي إحنا نعتقد إنها حقائق وإنها مسلمات تمام عن المجتمع وإنه هي الحياة كده، ليست حقائق فعلاً عن المجتمع، هي حقائق عن الدائرة اللي أنت بتعيش في داخلها. عموماً هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان ونرجع.

طيب، نعود لكم مستمعينا. هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. اليوم احنا بنتكلم عن وهم الأغلبية. أوكي، شو إيش يعني وهم الأغلبية؟ من فين جاء المصطلح؟ المصطلح بهذا المعنى ارتبط بدراسة للباحثين نشرت عام 2016. أوكي، أظهرت الدراسة أنه سلوك أو صفة قد تكون نادرة على مستوى المجتمع. أوكي، ومع ذلك تبدو لعدد كبير من الأشخاص وكأنها موجودة، وأنه هذه هي الحياة وأنها شائعة جدا بسبب الطريقة اللي بتتوزع بها العلاقات. تمام، يعني نشرحها أكثر. يعني أنه ممكن شخص، خلينا أبسط مثال، يعني يفتح الهاتف الجوال، أوكي، تشوف الناس كلها مسافرة، أوكي، تعتقد أنه كل الناس مسافرين، بتشوف مقاطع سفر مثلا، تشوف أنه كل الناس والله مسافرين وأنا قاعد، تشوف حفلات زواج فخمة ورائعة على بالك أنه كل الناس فعلا قاعدة تنفق بهذه الطريقة، تشاهد أشخاص يغيروا سياراتهم وعندهم أكثر من سيارة وكلها فخمة، هواتفهم وملابسهم باستمرار تتغير. تبدأ هنا أنت تتساءل، هل أنا الوحيد اللي قاعد أعيش حياة عادية؟ تمام، ولا هي دي الحياة وأنا معايشها؟ خليني أقول الأغلبية الحقيقية مو قاعدة تظهر أمامك، أنت قاعد تشوف جزء بس. وهذا هو موضوعنا اليوم، عن سؤال أصبح مهم جدا في زمن السوشيال ميديا، هل ما نراه كثيرا منتشر فعلا، أم إننا إحنا نعيش أحيانا داخل وهم الأغلبية اللي هم سحبونا لهذا الإطار؟ طيب، طبعا في كثير يعني وهم الأغلبية بيكون في المعتقدات، في الأفكار، في العلاقات الإنسانية، في السعادة. تمام، يعني وهم الأغلبية والسعادة كيف ممكن يكون؟ ممكن هذا الموضوع يمتد للمشاعر، ترى ممكن صور فيها ضحك، فيها سفر، فيها مطعم، فيها أصدقاء، فيها حب، فيها هدايا، نجاحات، تعتقد الجميع سعيد إلا أنا. أوكي، لكن فين صور القلق؟ فين صور الوحدة؟ أوكي؟ فين صور الخلافات؟ فين صور الديون؟ فين صور الملل؟ أوكي؟ فين صور الانكسارات؟ فين الإنسان اللي رجع من الدوام وأكل ونام؟ أوكي؟ هذه الحياة كمان ترى موجودة، مش بس اللي قاعدين نشوفه، هذه الحياة الحقيقية الواقعية موجودة، لكن ما تعتبر مادة جذابة للناس أو للنشر. عشان كده إحنا نخطئ في تقدير مقدار السعادة الموجودة في حياة الآخرين، وكمان ندخل في شيء اسمه وهم الأغلبية. أتوقع كده وضحت الفكرة. خلينا نروح لمشاركاتكم. تمام، مازن يقول وهم الأغلبية هو ترند. نعم، أتفق، هو ترند وسلوكيات معينة، وبيقول لكن يظل الوهم هو الوهم فعلا إذا كان الإنسان واعي واكتشف إنه الحياة مش كده، الحياة مش بالصور اللي إحنا قاعدين نشوفها. هذا في النهاية هو شغلهم. أوكي، كمان هادي بيقول الاعتماد على هذا الوهم غالبا ما يقود المجتمعات إلى الاستمرار في ممارسات أو أفكار خاطئة، لمجرد إنه الناس بتظن خطأ إنه الجميع قاعدين يبغوها. نعم، أتفق، ما هم على حسب ما يشوفوا التفاعل بيزيدوا في هذه الأمور. وزي ما قال هادي، هذا يقودنا لشيء مهم، إنه هل الشخص المشهور ممكن يأثر في الوهم أكثر؟ نعم، أكيد، أي مؤثر في أي منصة كانت، في أي مجال كان، هو راح يكون له تأثير. تمام، وهذه الأفكار الأساسية بتكون يعني موجودة، والأشخاص اللي عندهم علاقات كثيرة من الفولورز مثلا أو علاقات معينة أو إلى آخره، يمكن أن يظهروا داخل دوائر عدد أكبر من الناس، يعني يشوفوا ناس كتير أكثر من الإنسان العادي. عشان كده هذول الناس لو تبنوا سلوك معين راح ينتشر بشكل مرة كبير.
طيب احنا ايش يصير فينا لما احنا نصدق وهم الأغلبية؟ حتبدأ تصير ناقم على الحياة وعلى نفسك، وكل شيء راح تنتقده، تمام؟ وممكن تبدأ في تغيير نفسك، ممكن تشتري أشياء أنت ما تحتاجها بس عشان شفت الناس بيشتروها أو ترند معين، أوكي؟ ممكن تدخل علاقات ما تناسبنا لأنه أنا ما بدي أضل وحيد، وكيف هم كلهم مثلاً موجودين بصداقات وإلى آخره. تسافر مش عشان أنت تبغى تسافر أو عشان أنت محتاج السفر، تسافر عشان الناس سافرت بس. ممكن تغير من شكلك، يوصل الموضوع أنك ممكن حتى تغير من شكلك بعمليات تجميل وما تحتاجها، لأنه برأيك أنه هذا هو الجمال اللي الآن متفقين عليه. مين المتفق عليه؟ هذول الأشخاص ما هم المجتمع بشكل كامل وبشكل مطلق، هدول بعض البعض، أوكي؟ ممكن إحنا نخجل، تخيلوا وصل لمرحلة إنه الإنسان ممكن يخجل من حياته الطبيعية، حياة طبيعية، أنت بتعيش حياة طبيعية، هم اللي مش عايشين حياة طبيعية. ممكن أنت تخفي رأيك، ممكن تتنازل عن مبدأ وقيمة تؤمن بها بس عشان ما يحسوا إنك أنت مختلف عنهم. اسأل نفسك دائما سؤال، هل أنا أختار حياتي فعلا ولا أختار حياة الآخرين وأكون زيهم؟ 800-244-28-28 نغني مع سلطان وراجعين.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مضى من الوقت نصف ساعة وثلاث دقائق. نرحب بكل اللي انضم معنا الآن ونجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. 800-244-28-28 رقم الواتساب، تقدروا تشاركونا وتكتبوا آراءكم. كمان تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج في حسابات الخاصة، سواء سناب شات أو منصة إكس. كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الجميل لمخرجنا سلطان المحياوي. طيب، اليوم نتكلم عن شيء اسمه وهم الأغلبية. ليس كل ما يتكرر حقيقة، مو كل شيء يتصدر الشاشة يمثل المجتمع، ومو كل صوت مرتفع هو بيكون صوت الأغلبية. اليوم إحنا أصبحنا في عالم قادر إنه يضع أمامك 100 شخص كلهم يشبهوا بعض خلال 10 دقائق. إحنا أصبحنا اليوم نحتاج إلى مهارة جديدة أن نفرق بين ما

فعلا وبين ما هو موجود فعلا في على الواقع، على أرض الواقع. أحيانا أنت تفكر أن أنا متأخر عن الناس، متأخر عن الحياة، أنا ويني ووينهم، ترى أنت الصحهم اللي قاعدين يعملوا ترندات تنتهي في أي لحظة. حياتك مش أقل من الآخرين، ورأيك ما هو غريب، والشيء اللي تخشى أنك تكون أنت وحيد فيه، والله مو أنت الوحيد، في آلاف الأشخاص بيكونوا معاك في نفس الدائرة. عشان كده لما تسمع أحد يقول لك والله كل الناس، والله كل الناس، والله كل الناس كذا، والله كل الناس كذا، اسألهم سؤال: هل فعلا كل الناس فعلا يعني في إحصائية، أنت عندك إحصائية شفت أنه كل الناس تمام، ولا الناس اللي ظهروا أمامك والدائرة اللي أنت فيها؟ لأن الوعي يسأل عن أشياء فعلا ما وصل لها، أما أنت تعطيني حقيقة وتعممها على المجتمع وتقول كل الناس، أكيد لا. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم في على السناب شات وعلى الواتساب. على السناب شات لحظة، قبل شوي والله كنت قاعدة أقرأ مشاركات رائعة على السناب صراحة وعلى الواتس، حقيقي شكرا. خالد من جدة على السناب شات، يا هلا وسهلا خالد من جدة. يقول مساء الخير مريومة وسلطان، مستمتعين معاكم جدا. شكرا لك يا خالد. وإحنا كمان. يقول أنا كان على بالي إنه كل الناس اللي حوالي ومنهم أصدقائي وضعهم المادي ممتاز، لأنه كل واحد فيهم أشوفه يا إنه مغير سيارته يا إنه مسافر. يقول بعد فترة اكتشفت إنه أغلبهم عليهم أقساط والتزامات أكثر مني. شفت كيف؟ إنه ما تحكم على الظاهر، بس صار عندهم أقساط والتزامات. يقول تعلمت أني أنا ما أحكم على حياة الناس من الشيء اللي بيظهروا. نعم أتفق معاك يا خالد. هدى من الرياض، يا هلا وسهلا، يسعد مساك يا هدى، شكرا على الكلمات الحلوة. هدى بتقول أنا دخلت النادي عشان أشوف كل البنات داخلين النادي تمام، وقاعد أشوفهم في السوشيال ميديا بيتمرنوا. تقول أنا دخلت النادي بس عشان أصير زيهم، بعد كده اكتشفت، مش عشان صحتي، بعد كده اكتشفت إنه أنا داخلة بس عشان أكون زيهم. يا ريت تكوني أنت غيرتي فكرتك يا هدى. أوكي، يعني يمكن كانوا سبب في إنك أنت تدخل النادي، سبب حلو يعني زي كده، أوكي أشجع صراحة. ممكن يعني في تأثيرات إيجابية زي كده في الحياة، تشوف الناس كيف بيتمرنوا بيروح النادي، كانوا سبب إنك أنت تروح النادي. طيب كمان أوكي، مها من جدة، هلا وسهلا يا مها. تقول تمسي علينا بالخير، مساء الخير لمريومة ومخرج الحلقة اليوم، مخرجنا اليوم سلطان. تقول أنا أكثر شيء كان يخدعني الترندات اللي تكون في المحلات والكافيهات والمطاعم. تقول أشوف المحلات دي كلها وأقول أكيد جدة كلها راحت لها، أروح وأكتشف أنه نص اللي أعرفهم ما سمعوا في هذا الموضوع أصلاً. والله كلنا صارت معانا. وسلطان يضحك، حتى انت سلطان صح، تقول انه اوكي هذا المكان تريندي ومشهور ولازم نروح ومش عارف مين، وتروح وتلاقي انه ما في احد، حقيقي ما في احد، حتى على الاقل الناس اللي في دائرتك انه والله ما سمعنا فيه اصلا. فما تحكموا على السوشيال ميديا ابدا. طيب خلينا نروح للواتساب كمان، ما يزعلوا مننا اصدقائنا الموجودين على الواتساب. طيب اوكي، هادي يقول طبيعي ان الانسان يعيش في مجتمع يؤثر في هذا المجتمع ويتاثر، لكن عليه ان يدرك ما يفعله ويكون مقتنع بما يفعله. نعم صحيح. طيب احنا في عندنا اثنين.

هادي، في عندنا هادي حداد وفي هادي سيف، ما أعرف كيف كل يوم هادي، يعني خلوني هاديين يا جماعة زي أصدقائنا، هادي وهادي تمام. مين كمان؟ أيوة معاذ يقول تأثير الإنسان على الإنسان أكبر مما تظن. نعم، بعض الناس بمجرد وجودهم قادرين على تحسين جودة أيامك فعلا والله. في مثل، خليني اختصر لكم، هو في مثل في الحياة كلنا يعني من زمان من يوم احنا أطفال نسمعه كلنا عارفينه، جاور السعيد تسعد. أنا حقيقي يعني أحب المثل هذا وأثق في المثل هذا والله فعلا، جاور السعيد تسعد. أنا حسوي لكم حلقة اسمها جاور السعيد تسعد. طيب نرجع لمشاركة معاذ، تأثير الإنسان على الإنسان يقول أكبر مما تظن. بعض الناس بمجرد وجودهم قادرين على تحسين جودة أيامك بشكل ملحوظ، يغمرونك بطاقة جميلة تحتاجها، أو يمكن يفتحوا عقلك بنقاشات مثيرة، أو حتى ممكن يعني يتكلموا معك بلطف دون سبب. يا سلام، حاول أن تكون هذا الإنسان، أتفق معك يا معاذ فعلا، حاولوا أنكم تكونوا هذا الإنسان. حب لأخيك ما تحب لنفسك، كيف إن المعاملة اللي تحب الناس يعاملوك فيها أنت عامل الآخرين فيها، لكن لا تطلب من الناس أنهم يكونوا لطفاء وحلوين وكيوت ومش عارف إيه، وإنت أنت يعني والله ما أنا عارف أوصف الكلمة. وانت كمان يعني ما تبادلهم نفس المعاملة هذه تمام. طيب الناس اللي قاعدين أصدقائنا الله الله، الناس اللي قاعدين يرسلوا تسجيلات صوتية ما ينفع ترى، ما ينفع ما يعني أنا ما حقدر أسمعها من النظام، يعني ما أقدر أسمعها ولا يعني، فلا ترسلوا اكتبوا. طيب صديقنا مهران from باكستان، مهران from باكستان كاتب بالإنجليش، السلام عليكم. عليكم السلام يا مهران، يقول how are you nice show thank you so much. يا مهران يقول listening you in ال إيش من كراتشي. أوكي أهلا وسهلا، welcome. طيب كلام صحيح، جاور السعيد تسعد، هذه المقولة ثابتة. اي والله هذه يعني انا بالنسبة لي يعني اتكلم عن نفسي قانون في الحياة يعني، وانتوا قولوا لنا رايكم. اوكي مازن الغامي ويعني راسل ضحكات حلوة ويقول فعلا جاور جاور البرنامج 29 تسعد. يا سلام والله صح، أي حلو نقدر نعمله فيلر، جاور البرنامج 29 تسعد. الله يسعدكم جميعا يا رب. كمان مين معانا؟ محمد إسماعيل فقيه، يا هلا وسهلا محمد إسماعيل من اليمن السعيد، يقول مساء الخير، تحية لك يا أستاذة مريم، مخرجنا سلطان، لا كاتب مخرجنا السلطان، هو فعلا سلطان مخرج يعني سلطان الإخراج. طيب السلطان محمد يقول أشكركم على هذا البرنامج المتميز والأكثر من رائع، شكرا لك يا محمد. يقول على الإنسان أن يكون لديه القناعة بما يفعل، وأيضا قبل أي فعل لازم تصور ردة الفعل، إنه يتصور ردة الفعل من المجتمع. صح يا محمد، اتفق معك. طيب معاذ يقول مازن يقول مع تقديم مريم العمري تسعد. يا سلام، أوكي مع مازن الغالمي نسعد. معاكم كلنا أصدقائنا نسعد، وجاور السعيد تسعد. معاذ العيسائي يقول وأخيرا مرات تحتاج تاخذ ريست من الأشياء اللي أتعبتك نفسيا، من الأشياء اللي بتشغل تفكيرك، من الأشياء اللي بتعطل حياتك، من الأشياء اللي بتطفئ روحك، من الأشياء اللي بتزعل قلبك. الله لا يجيب الزعل أبدا من لقلوبكم أبدا يا رب، ودائما دائما يا رب تسكنها السعادة وحياتكم كلها خير، وجاور السعيد تسعد. ونغني مع سلطان ونرجع.

يا هلا وسهلا بكل أحباء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: خذني إليك فإن العشق أغرقني، وأنت وحدك تنجي من به غرق. خذني إليك فإن العشق أغرقني، وأنت وحدك تنجي من به غرق. خذني إليك فروحي تشتكي ظمأ، وأنت الماء والغيث الذي يدق. خذني إليك، خذني إليك فإن العشق أغرقني، وأنت وحدك تنجي من به غرق. خذني إليك فروحي تشتكي ظمأ، وأنت الماء والغيث الذي يدق. وأنت ممن إذا ما عاهدوا صدقوا، وأنت وحدك من قلبي به يثق.